0: Bronte.
1: Das ما في راديو جوهرة اف ام في لبرونتين صاريتنا بدات من نص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على اهداءاتكم اللي ما زالت توصلنا بالاس ام اس. اما قبل وكالعادة يكون الموعد توا مع فقرة الاغاني المتشابهة. نسمعوا في البداية مقطع من اغنية بحبك والله للفنان ايمن زبيب، الاغنية اللي خرجت عام 2009.

0: Rontaine.
1: مرحبا من جديد في ليبرون تان، سهريتنا متواصلة على موجات الجوهرة فام حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على عماد ولسعد وسامي وقيس اللي يسمعوا فينا في سهلول. تحية النجوى لتهدي غنية الليلة لمحمد ومنصور، يسلم برشا للغالية منى أمين، يهدي غنية الليلة لأصحاب فيصل وكريم وجهاد وطارق. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالية عليكم على ذمتكم لسماس على 85 999.

0: Bronten.
1: كان وصل معكم نهاية موعد الليلة من البرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتمنى تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. نتلقاو معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلامة.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

resterons toujours près de toi. Nous resterons.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير التربية يشرف على اختتام الدورة الرئيسية لبكالوريوس 22 و2000، وأمريكا توسع ضرباتها في إيران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى أمس وزير التربية نور الدين النوري زيارة ميدانية إلى المركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوح بمعهد وادي الليل من ولاية منوبة، وذلك في اختتام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الدورة 26 و2000، حيث جدد الوزير بالمناسبة التأكيد على أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام، وأن توفير اللياقة النفسية والصحية والبيداغوجية له مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود. كما أكد الوزير أن الأستاذ المراقب والأستاذ المصحح ركيزة أساسية في هذه المنظومة تستوجب كل الدعم والتقدير وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. وقد مثلت هذه الزيارة الميدانية فرصة للوقوف على واقع البنية التحتية للمؤسسة التربوية المحتضنة للامتحان وتقييم احتياجاتها الفعلية، إذ أبدى الوزير اهتمامه بما تحتاجه من دعم في هذا الإطار، سواء على صعيد التوسعة وحدث فضاءات رياضية تليق بالتلميذ والمربي على حد السواء وتعلي من قيمة المحيط التربوي الذي يتشكل فيها. استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يوم أمس بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بالبازي، وتم خلال اللقاء الإشادة بمستوى التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين البلدين والتباحث في سبل تعزيزه، خاصة في مجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تجديد إطار التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتكنولوجي. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبه للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغات العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 جويلية 26 و2000، وفق ما أعلن أمس الديوان في بلاغ له. ودعا الديوان الراغبين في المشاركة للقيام بالتسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني لمعهد بورقيبة للغات الحية ثم موافاته بجملة من الوثائق تتمثل خاصة في نسخ من مطلب المشاركة ومن وثيقة التسجيل الأولي ومن جواز السفر التونسي وصورة شمسية وبطاقة الإرشادات والالتزام، إضافة إلى مطلب بالنسبة للطلب الراغبين في الإقامة الجامعية. البلاغ لأن الديوان التونسيين بالخارج سيتكفل بخلاص 70% من معلومات الدراسة، على أن يتولى المشارك تسديد النسبة المتبقية والمقدرة ب 30%. وطنيا أيضا، أطلقت وزارة الصحة يوم أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عامة جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني أيضا. ووفق بلاغ وزارة الصحة، أكد الوزير أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. دوليا الآن، ذكرت وسائل أعلام إيرانية أنه صمع عدوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية هناك. وذكر التلفزيون الإيراني أن 5 مقذوفات معادية استهدفت موقعا في منطقة كرعان بمدينة ميناب جنوب إيران. القيادة المركزية الأمريكية تقول من جهتها في بيان على منصة إكس، تقول أن قواتها بدأت تنفيذ ضربات إضافية على عدة أهداف في إيران، مضيفة أن هذه الغارات هي رد على العدوان الإيراني المتواصل وغير المبرر. وزير الحرب الأمريكي يشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح إيران فرصة للتوصل إلى صفقة، لكنه مستعد لاتخاذ خيارات عسكرية إذا رفضت الاستجابة، مضيفا أن القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات جديدة بأوامر رئاسية إذا استمر ما وصفه بالمماطلة. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عما وصفها بمهمة سرية، قال إنه أمر الجيش الأمريكي بتنفيذها في مضيق هرمز، في حين استدعت الهند دبلوماسيا أمريكية رفيعا في نيودلهي للاحتجاج على استهداف سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن فقدان 3 هنود من طاقمها. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

Thank you.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 25 ذو الحجة 1447 للهجرة الموافق ل 11 جوان 2026. وإذا كان نقول 11 جوان 2026 من قبل هكا فما احتفالية وشوية هكا أنشطة للاحتفال بالنظافة والعناية بالبيئة، باعتبار هذا اليوم هو اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. انتم اللي تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا، عملوا طلع على اليمين وعلى اليسار في أي مكان انت فيه وشوف، هل قاعدين نعتنيوا بالبيئة؟ هل قاعدين نقوموا بواجبنا في النظافة؟ ما هوش مسؤولية البلديات ولا الدولة ولا غيرها، حتى احنا. شوف في الثنية في السيارة باكو دخان يغفصوا ويطيشوا مغادي السيجار ويطيشوا من الباكو دخان، يأكل الكسكروت ويطيش الورق متاعه وبقيت الكسكروت في الكياس من الكرهبة وغير ذلك، معناها الزبلة متاعه ما يحطهاش في الحاوية، يطيشها هكا في مكان فمك الحاويات الخاصين بالإقامات، يمشي هو يسكن في فيلا بعيدة يمشي يجيب الوحدة متاعه ويصبهم غاديك، تقول له راهي تتعب، هذوما خاصين بالإقامات وصغار ودرشان، يقول لك لي أنا صب وين يجي، وساعات يصبها حتى قدامك الحاوية، يوصل لها ويصب قدامك الحاوية. هذا يا أحنا، إن شاء الله ربي يهدينا وإن شاء الله نستحفظوا على هل نفس هذا اللي نتنفسوا فيه سليم يا أولادي، رانا نعيشوا في وسطها هالبيئة هذية ونتنفسوا في هواها. استحفظوا معنا على بيئة سليمة لصغيراتكم وللمستقبل متاع البلاد. على كل هذا تو نرجع ليه وغيره بعد قليل. هات في البداية ننطلق بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نذكرهم أولا بكونه فما انخفاض راه مرتقب في درجة الحرارة اليوم والحمد لله، ونحسوا هذا حتى في الساعات الأولى من هذا الصباح مقارنة مع البارحة الانخفاض موجود، ومن المنتظر زاد بعض الأمطار المتفرقة والمحلية ممكنة يمكن بالوسط والجنوب، ونرجع لهذا زاد بعد قليل بعد حسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا النهار الزين. رضاية الوالدين إلى جانب أن حسن حصي مانا متفقين في العملية هذه، راهي تحل كل البيبان وشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، واروع حاجة وأهم حاجة أنها راهي ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينا لكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود التاسعة صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة الأنبياء بصوت المقرأ الشيخ سعود شريم، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد شلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن. كما قلت لكم منذ البداية فمنخفاض مرتقب إن شاء الله في الحرارة اليوم مقارنة مع البارحة، سخونة بيتم معنى الكلمة، وبعض الأمطار المتفرقة والمحلية ممكنة اليوم بالوسط والجنوب. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذ مروة والشباب في سوسة، كل مستعملي الطريق كما قلت إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر واحم، وإن شاء الله أمطار خير، يعني إن شاء الله أمطار ديما نقول إن شاء الله أمطار خير، وإن شاء الله الصابة توصل بالسلام يا رب العالمين.
1: هذا ما نقولوه، خاصة احنا في انتظار بإذن الله حسب المؤشرات صابة مهم أحسن صحيح من مسنا الفارطة بكثير إن شاء الله. هذا ما يتقال. التطورات العالمية البارحة المتابعة كانت حتى ساعات متأخرة، إيران تعلن على إغلاق مضيق هرمز من جديد بعد الهجمات الأمريكية، والإعلام الإيراني تحدث عن استهداف سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز البارحة في ساعة متأخرة من الليل. التطورات يظهر لي بشتهزنا إلى
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: على مستوى التحليل لهرمز، ولكن على مستوى الأحداث إن شاء الله ما نشوفوش حرب
1: إن شاء الله لأنه المؤشرات هذه تخوف.
2: لا هو واضح، عندنا مدة وحكينا فيها حاتم مع بعضنا في الاستوديو، كونه يبدو أنه الأمور في مسار التفاوضات معطل
1: ويظهر لي رجعنا
2: قويلة على الولايات المتحدة،
1: ارتباك ترامب، رجعنا للسلاح، لغة السلاح ولغة الاستهداف السفينة سفن واستهداف أيضا هجمات قامت بهم الولايات المتحدة لا على إيران زاد أوس.
2: هذا هو، ولكن إيران في نفس الوقت ما هيشك الدولة اللي خايفة، يعني مباشرة حضرت في علاقة بلبنان ثم في علاقة بمضيق هرمز، يعني ما ثماش تنازل من قبل إيران هكا كان يعتقد يمكن بالوقت إيران تتنازل وظروفها الاقتصادية وغيرها تراجعها، لا ثم زاد موقف إيراني صلب في هذا الجانب.
1: هنا رجع عليه هدايا وغيره بالتفصيل شنو اللي فهم آخر في المتينة.
2: طبعا شكون معنا السيد النائب حسن الجربوعي رئيس لجنة الفلاحة ورئيس سابق للجنة الفلاحة، جدل كبير على استقالته، احنا يقول أنا استقلت نهائيا، لكن الآن من فوز جدا اللجنة قاعد تشتغل
1: مش يسمى تقبلها اللجنة
2: هذا تونا فهموه في التفاصيل،
1: لا هي تشتغل يبقى نائب رئيس ولا يبقى معناها تتواصل.
2: هو قال لي ما عادش عندي حتى علاقة بالموضوع،
1: شوفوا هاش هي نحكي علاش استقال،
2: مش يمشيوا المجلس كذلك في علاقة بلجنة الحصانة ورفع الحصانة عن بعض النواب البارح حديث عن إيقاف غدا إن شاء الله مش تجتمع اللجنة تنظر
1: أما ما يهمش الإيقاف اللي صار البارحة،
2: لا ما عندوش علاقة، اللي يقولوا حالة تلبس،
1: يقولوا نايف في حالة تلبس وقع الإيقاف
2: اللي يأكدوه بعض النواب أنفسهم، قرينا تدوينة للنائبة فاطمة المسدي
1: والعملية معناها تم زوجته اعتداء
2: مثلا في العائلة،
1: يقولوا اعتداء بالعنف وزوجته هي اللي شكيت، وبالتالي وقع القبض عليه هو متلبس، فبالتالي ما ينتظروش الحصانة لهنا حسب ما المعطيات الأولية وثبتوا فيها بطبيعة الحال.
2: وإضيف الجدل اللي كان سابق حد محكينا فيه عن النائب طارق المهدي والأحكام الصادرة في علاقة بالحصانة ثم جاءت تأويلات أخرى وهو وضح وغيرها، الرأي العام على كل حال يتابع في الموضوع.
1: منتوكا ظهرت عنده خطية
2: أي في علاقة مالي بالانتخابات
1: أي هذا اللي ظهر،
2: هذا هو
1: ونجم في طور التعقيب، نجم هي الزنا في نجم شبه
2: ثم مراحل ديما على مستوى التقاضي
1: هذا وغيره
2: هنا وأخرى، وديما نشرت الأخبار في سوسة.
1: أنا ماشي مباشرة الآن الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 9 جوان عندنا 1201 مليون دينار، وهذا جيد بطبيعة الحال لأنه مزيد جاي المداخيل. موجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 10 جوان 2026، معناها بتاريخ البارحة عندنا 25433 مليون دينار، لكن بقينا بأيام التوريد في 103 يوم 103 جور ريزيرفون دوفيز. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 9 جوان 2026 نقصت نسبيا 29259 مليون دينار، شوية هيك نقص لكن مازالت عالية برشا. الدولار محيرني سيدي خليفة شدة ثنية 2933 مليم إن شاء الله يرجع ل 800 مليم بعد 2000 هذا ما نتمنوه حتى أقل شوية. اليورو زاد البارح طاح شوية اليوم إلى ركوبيري سا 3392 مليم فاصل واحد زوز طالعين
2: طالعين طالعين نشوف انعكاسات تصعيد في الخليج ومضيق
1: انعكاس على الدولار بشكل خاص
2: نشوفوا هذا على الدولار وعلى أسعار النفط هذا هو
1: باهي. احنا خلينا نمشي اليوم بريف مباشرة مروة هكا ولا لا واليوم منهير خميس يا سيدي خليف
2: حاضر محمد وغيب بليس
1: وبس ما حاضرة معانا في الاستوديو سوسة
2: حتى كملت الامتحانات تعطي الدعوات الختامية
1: يا ربي يا ربي يا سيدي نستقبله ينهير جديد ونستقبله زادة مستمعينا اللي تحقوا بينا الآن في الاستماع والمشاهدة بي اون بريف وبي التحية المميزة لي بس ما سعيدية صباح البسمة والسعادة الأحلى وأروع بسمة سعيدية في وعلى الكرة الأرضية
3: صباح النور والسرور حاتم عليك وعلي يسمعوا فينا لكل نهاركم سعيد نهاركم مبروك مستمعي جوهر فيم في تونس في خارج تونس في كل أصقاع الدنيا نصبح عليك أنت حاتم وخليفة ومروة في تونس بحذية منال هنا في سوسة ونصبح على سعاد زيدا نهاركم طيب الناس كل نهاية الخميس قداش عنا في الشهر اليوم 10
1: 11 جوان اليوم اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة
3: أيوي 11 جوان اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة إن شاء الله نهير مبروك سعيد وإن شاء الله الدنيا تنظاف أكثر وأنهار
1: أمين يا رب العالمين أمين فمش حويج أخرى مون
3: شنو حويج أخرى إن شاء الله نهير مبروك سعيد ما تسمع فيك الأخبار الباهية مثلا يتقابلوا فيه كان الوجوه الطيبة النيرة اللي تستبشروا بها وبلقاءاتها وما تقبضوا فيه إن شاء الله يا ربي كان برشا حلال طيب بإذن الله, الله من عند ربي يقولوا أمين
1: أمين يا رب العالمين
3: فوالا
1: أمين حتى منال نسمع فيها مغادي قالت أمين معناه أنا نبدأ داخل لهنا استوديو تونس في اللاك وفجأة نقع قدامي منال الوجوه الطيبة نصبح عليها وكهو فهمت
2: هي تلقى من شرف الدين
3: مثلا معناها نهار نجي نخدم أنا مغادي تصبح علي أنا غادي
1: هذا يسعدنا هذا يشرفنا بالطبيعة
3: تجيب حذين هنا أنت وخليفة ومروة كل جيل
2: هاي لا حظ
1: دخل مروه في الحكايه ما دام تاعنا قلنا
3: ليه ليه راكم ما تتحركوا كان بمروه يهديكم
1: ليه
3: ليه هكاك ماهيش تو
1: من لافونت كوميرس من لافونت كوميرس يا لمان عادينا صحيح هاد نبداو معك في لايون نتاع نشره الاخبار قبل ما نمشيو مع خليفه الكوارجي متاعنا
2: وي اليوم 11 تقريب بدايه كاس العالم ولا
1: والله ما نعرف
3: اي عندكم انت داب جديد في سبورت بعد شويه يعطيكم التفاصيل مثال خليكم معايا ما تبدلوش الموجه في اخبار السبعه باش نرجعوا باكثر تفاصيل على فحوى لقاء اجماع رئيس الدوله برئيس اللجنه الوطنيه للصلح الجزائي برشا حديث على اللجنه هذه الاولى والثانيه وهذه الثالثه يظهر لي ان شاء الله ثابته تنشوفوا شنو اتقال في هاللقاء هذية بالتحديد اطلاق مشروع وطني لوقاية الشباب التونسي من الإدمان والإحاطة بهم تعزيز التعاون التونسي الأمريكي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي في أبرز أخبار العالم الضربات الأمريكية متواصلة على إيران ترامب يقول أنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين طهران تقول أنه مفهم حد شيء من هذا مفهمش لا مفاوضات مباشرة لا رسائل عبر الوسطاء لا فهم حتى شيء هذا قالت من باب الهروب إلى الأمام هالتصريحات اللي أدلى بها ترامب نجيو لأبرز العناوين الرياضية
1: قدمنا
3: اليوم كما
1: قال
3: اليوم كما قال خليفة افتتاح النسخة 23 لبطولة كأس العالم حفل الافتتاح باش يكون في المكسيك لأول مرة باش تلعب أو البطولة هذه بعد 24 منتخب بيظلي 48 منتخب باش يخوضوا هالمباريات هذه لأول مرة اليوم
1: تاريخية. هذه دورة نسميها تاريخية باعتبار الزيادة فوادو تقريبا فوادو مش تقريبا بالضبط هي فوادو للمنتخبات المشاركة.
2: لا وتاريخية زادة في واحد يمشي باش يشد أربيتري يقولوا له ما تدخلش لاخر ملاعب يفتشوه. الإجراءات اللي عملتها أمريكا الحقيقة
1: بالك شي ترامب تحدث معه الأربيت
2: والله لاني بعرف وهو دبر راه عملوا له استقبال شعبي
3: شعبي جدا
2: والله استقبال عظيم
3: رغم صغير في العمر وهو من أبرز الحكام في القارة الإفريقية على فكرة ورغم ذلك تم منعه من دخول أمريكا.
2: ما عرفته أنا اللي انتدبوه في الرياض
1: ما تحدثش معاه في ترامب في التليفون ولا بمحادثات معاه
3: الله أعلم كيف تحدثوا ما تحدثوش ما عنديش حتى فكرة. حفل الافتتاح متاع البطولة في 8 متاع الليل بتوقيت تونس بتبعه وبعده المباراة مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا في نشرة سبور بتبيع 7:30 باش تتبعوا آخر أخبار المنتخب كيف كيف. من أخبار الشأن الوطني الرياضي فؤاد قاسم يتمسك بالاستقالة من رئاسة النجم الساحلي. النادي الإفريقي يعلن خلاص جميع الخطايا اللي قيمتها تقريبا في حدود 660 مليون. نحكي وزاد على انتدابات مستقبل المرسى والمقابلات الودية للمنتخبات المشاركة في كاس العالم. هذا كل استناوى في نشرة سبور مفصلة إن شاء الله على جهرة فم.
1: يلا مبروك
3: عايشك يبارك فيك.
2: لا ولا هي خلصت الجمعيات كل يوم الفلوس كلها خلصت.
3: خليفة يحكي على الخلاصات
1: يا مدام خسرنا مدام شي نحكي
3: الحقيقة باش تسمعوا أخبار العناوين مش الأخبار العناوين من عندي أنا ميسالش
1: معناها وفي معناها 7:30 زادة أنت ترجع وحدنا
3: لا هكاك يبتا شوي
2: شكون
3: مختصين
2: مش تلعب في الماتش
1: شكون في 7:30
3: يظهر لي وليد إن شاء الله هاي
1: باهي داكور لا يعطيك الصحة معناها برافو
2: لا والله جابتهم بالضبط
1: والله برافو
2: هذا مشات للصومال اللي عطيتهم
3: يقولوا لي كونوا كهو جبت سبور بعثوا لي العناوين
1: هما قالوا بعثوا لك العناوين بارك الله عليك يا مدام بارك الله اللهم صل على النبي شكرا لك يلا خلينا نمشي احنا الان للموسيقى نعملوا انونشينمون مطول كالعاده ننطلقوا بصوتي او نخليكم مع رائعه منا روائها في بدايته وانا متمن عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامه للجميع ابقوا معنا راجعين

0: تنتهي 9 متاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريقة السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغاليين. ساعدوا لي روحكم في الثنية، التوانسة الكل يعيشكم الله يرحم والديكم بجاه ربي، نقصوا من السرعة واستحفظوا على روحكم، راكم انتم راس مال هالبلاد العزيزة الغالية، والمواطن التونسي هو والمواطنة التونسية هو الفاعل الاساسي في بلادنا وهو ثروتنا الحقيقية. نحب نذكر زادة مستمعينا ومشاهدينا 100 دينار في انتظارهم. كيف يبعثونا ام جي على 85 990، ويركزوا مع سبيك اللي باش يكون في حدود تقريبا 8 غدرجين متاع الصباح الخاص بي، ولا 8 وقتاش مروه هو بالضبط، لا 8 ودرجين سبيك متاع ام جي وباتام في خصوص الكونفونسيون هذه الرائعه اللي هي كونفونسيون مع الشركات. عندكم ركزوا معها وراكم تنجموا تفوزوا بال100 دينار. كيف تكتبونا من توا ام جي وتبعثوها على 85 990. يلا نمشيو لبوان ميتيو الاولاني.
0: ميتيو على جوهرة فم.
1: التحين مازال كيف بات على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، واللي يعطينا سحب عابره باغلب المناطق تكون محليا كثيفه بالوسط مع بقايا امطار في الصباح، ثم تتكثف السحب بعد الظهر مع خلايا مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بالمناطق الغربيه للوسط والجنوب، وتشمل بعض الجهات الشرقيه مع تساقط البرد باماكن محدوده. الريح من القطاع الشمالي الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب فهائج بالشمال، الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 31 و36 درجة ببقية المناطق، كما راهي توصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور إشهيلي محليا. مبدئيا الحوصلة، إذا كان نحبوا على حوصلة، نقاو انخفاض مرتقب في الحرارة وبشكل خاص في المناطق الشمالية والساحلية، مع أيضا نجم نقولوا أمطار متفرقة ومحلية ممكنة بالوسط والجنوب، في حين في الجنوب التونسي تبقى درجات الحرارة كما عطيناكم مرتفعة نسبيا باعتبار توصل إلى حدود 41 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب، كذلك مع ظهور إشهيلي محليا. كانت هذه إذن لبوان ميتي الأولانية، التفاصيل وأيضا الخريطة اش فيها وما فيهاش وين الأمطار باش تكون والرياح والشهيلي، هذا الكل يكون بعد قليل في حدود 8 صباحا. خلينا نمشيو للموسيقى قبل ما نعاودوا نستقبلوا بسمة سعيدية في الأستوديو لتقديم نشرة أخبار 7 صباحا.

0: عدل الموجة نسمع جوهر الفرح. في فوزة الحمامات سود وزروان على 105.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
3: جوهرة أفلام
4: بيبليسيتي.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. بسمة سعيدية،
5: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يدعو رئيس لجنة الصلح الجزائي إلى تسريع الإجراءات.

0: على حد سواء. وزارة الصحة تطلق المشروع الوطني لوقاية الشباب التونسي من الإدمان والإحاطة بهم. وضربات أمريكية على مواقع إيرانية، وطهران ترد باستهداف بعض دول الخليج. في تفاصيل أخبارنا، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن الفرصة اليوم تتاح من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد سواء لإبرام صلح جزائي معهم يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي. كان ذلك لدى لقائه عصر يوم أمس بقصر قرطاج بعلي عباس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. كما ذكر رئيس الدولة خلال هذا اللقاء بمسار فكرة بعث لجنة الصلح الجزائي والهدف من وراء إنشائها.
1: يجدر التفكير في هذه المقابلة أن فكرة الصلح الجزائي كنت قد تقدمت بها يوم 20 من شهر مارس من سنة 2012، وتم تنظيم عديد الملتقيات في عديد مناطق الجمهورية لطرح التصور الذي تم التقدم به يومئذ لتعود أموال الشعب التونسي التي نهبت منه لتعود إليه. ومحور هذا التصور أن الأكثر تورطا يقيم مشاريع في المناطق الأكثر فقرا، علما أن هذه المناطق التي تم تفقيرها ولم تولد فقيرة بل هي نتيجة لسياسات أدت إلى إقصاء عدد كبير من أبناء شعبنا العظيم. وتم في تلك الفترة وضع مشروع نص محوره هو صلح مع هؤلاء الذين تورطوا في نهب البلاد، ولم يتم وضع النص إلا بعد يوم 25 من جوليا من سنة 21 و2000. وتكونت لجنة أولى وتعثرت أعمالها، ثم بعد ذلك تم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب في بعض الأحيان تظهر لأسباب إجرائية ولكن لأسباب أيضا غير بريئة ولم تؤدي إلى نتائج تذكر. وانتهت مدة تلك اللجنة يوم 15 من شهر سبتمبر من سنة 24 و2000. واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح معهم يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. وللتذكير، لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، لا نريد محكمة لتصفية الحسابات، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي.
0: رئيس الدولة، ووفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، شدد على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الآجال بعيدا عن لغة الابتزاز، داعيا رئيس اللجنة إلى التسريع والبدء في البت في ملفات الصلح الجزائي.
1: فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، لأنه ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون. والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز. ولكن ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد برم الصلح في أقرب الأجال، لا يبتزون ولا يبتزون. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، كما أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم لتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع. لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يذاع وكما يشاع. الدولة للشعب التونسي ولهؤلاء الذين تورطوا هذه الإمكانية وهذه الفرصة حتى يغلق هذا الملف نهائيا. انطلق على بركة الله ولتعود أموال الشعب التونسي إلى الشعب التونسي، وليغادر هؤلاء السجون أو يعودوا إلى تونس آمنين، بعيدا عن أي مساومات وبعيدا عن أي ابتزاز.
0: هذا. وكان رئيس الجمهورية أشرف عشية أمس أيضا على موكب أداء اليمين الدستورية بقصر قرطاج للسيدتين فضيلة القرقوري وإيناس زنينة بصفتهما أعضاء في المجلس المؤقت.

0: فقط للقضاء المالي. تمحور لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بازي المنعقد أمس بمقر الوزارة حول سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين البلدين، بالإضافة لمجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تجديد إطار التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في المجال العلمي والتكنولوجي. أطلقت وزارة الصحة أمس مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. الوزارة أوضحت في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 عاما، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. هذا وثمنت الوزارة دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتعاون القائم مع سويسرا في تنفيذ هذا المشروع، معتبرة أن هذه المبادرة من شأنها أن تعزز الشراكة الدولية في مجال حماية صحة الشباب ودعم فرص إدماجهم الاجتماعية. دولياً أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها أكملت ما أسمتها أحدث ضرباتها الدفاعية على إيران، وقالت في بيان نشرته على منصة إكس إنها شنت غارات على قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. من جانبه قال الجيش الإيراني إنه استهدف بمسيرات انتحارية مختلفة الأسطول الأمريكية الخامسة في البحرين ردا على الاعتداءات الأمريكية على جنوب البلاد. كما نقل التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء قوله إن توقف الهجمات الأمريكية يعود إلى الرد القوي والساحق للقوات المسلحة الإيرانية التي ألحقت في هذا الصدد هزيمة أخرى بالجيش الأمريكي. إلى ذلك قال الجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. هذا فيما أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق سفارات الإنذار وطلبت من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الأهداف التي تعرضت للهجوم تقع جنوب إيران وتشمل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ووحدات التحكم بالمسيرات الإيرانية. ختاما وفي عظة ألقاها في كاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة انتقد بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر مفهوم الحرب العادلة قائلا إنه عفى عليه الزمن، في إشارة ضمنية للحرب التي تعلن الولايات المتحدة شنها ضد إيران بمعية كيان الاحتلال الصهيوني. أشرى يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق اللي نشد صحيح ونعاود نقول لهم بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي استحفظوا على رواحكم، راكم أنتم رسمين البلاد هذه ووحيدة وحيدة توصلوا سلمين غانمين بإذن الله. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موفقين الله ورضاية الوالدين، وإن شاء الله يكونوا أبنائنا وبناتنا من التلاميذ وفقوا في امتحانات البكالوريا، والتوفيق لتلاميذ النوفيام والسيزيام قادم الأيام زادة
1: جمعة جاية ذولي
2: جاية الامتحانات، والتوفيق زادة لمنتخبنا الوطني كرة القدم
1: إن شاء الله
2: زادة يكون موفق
1: إن شاء الله.
2: هذا هو
1: نمشي للأفراح ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 11 جوان، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم، اللي بعثوا SMS كتبونا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليهم رقم التليفون متاعه، قالونا راهو عيد ميلاده اليوم فيقوم منهم عملوا له سوربريز وشاركوه معكم، وكل زم تهديوا له الكادو الرائع اللي هو من سيتي واتش المقالة الممتازة، وقمنا بالواجب فيقوا عيدك اليوم.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع هويدا هواوي هكا نقول لك صباح الورد هويدا. هلا هويدا.
1: هويدا صباح الورد وصباح النور. الو الو نمشي للي بعد مروه نشوفوا اللي بعد
2: سي محمد السعيدي.
4: رقيب
2: كل عام وانت حي بخير.
4: يعيش خويا يعيش خويا يرحم والدي
2: سي محمد، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. من نتكلم فينا
4: من العرايس قفصه.
2: مرحبا بكل مستمعينا فم العرايس وفي كل قفصه والجنوب الغربي. يعيش. محمد
4: يعيش خويا.
2: محمد تفاجأت بالتليفون؟
4: نعم
2: فاجأك التليفون.
4: فاجأني
1: وانا قعدت تخمم تقول شكون زعما اللي عمل لي السوربريز هذه المفاجاه هذه.
4: والله عندي احتمالات مش متاكد منها.
2: خلينا نمشي يوم الاول توا اليوم قداش عملت؟
4: 57.
1: يطول لي في عمرك في الخير وان شاء الله في المية وما بعد المية والصحه هي هي ان شاء الله يا رب.
4: يعيشك ويرحم والديك يعيشك ربي يوفقك.
2: يعطينا شكون صاحبته وصاحب المفاجاه
1: هكا الاحتمالات اللي شوف في مخك سيدي محمد.

0: مليون الف خير، وان شاء الله دائما وابدا هكا هني وفيك وفرحانين بك.
1: يعيشك يعيشك اخويا،
0: يعيشك ربي يخليك سيدي محمد، بارك الله فيك.
2: نرجع
0: ايوه تفضل تفضل تفضل تفضل اخويا محمد.
1: باش نقدم شكر الصابر السعيدي والنجاح والتوفيق لوليداتي، السعاده والهناء اللي طور ربي في عمرها لزوجتي، ولكل زملائي في البريد التونسي، مكتب بريد حمام سوسه، مكتب بريد الربيف، واللي يحبوني الكل، ويرحم والديكم سيدي.
0: ربي يخليك ويطولي في عمرك محلاك سيدي محمد السعيدي. هويدا من خوها هكا مش معطيني هويدا
2: لا الوالدة وخوها حمزة هويدا، وعندها خوها توأم هو حمزة، هي توأم هويدا، كانش عابين نحكي معها.
0: هويدا توأم مع حلمي،
2: مع حلمي
0: هاوك الواضحة العملية. هويدا توأم مع أخوها حلمي، هي من الياسمينات بن عروس، كانت معانا ولكن انقطعت المكالمة، اللي تهنيها أمهم زينة ورتاني وخوهم حمزة، هما اللي
2: يهنيهم، يهني
0: اخوته الزوز اللي هما توأم، اللي هي هويدا وحلمي.
2: هذا هو.
0: ثم زهية زينة من سوسة تهنيها أختها لميا ورجل أختها نبيل، ولد أختها نرمين أو أولاد أختها نرمين وهديل وياسين، إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير. المنقلة باش تمشي مباشرة لأم العرايس قفصة ومحمد السعيدي، اللي نقولوا له كل عام وانت حي مليون الف خير، وهذا اول كادو نتاع عيد ميلاد ياتيك من عندنا سيدي محمد السعيدي، المنقله الرائعه من سيتي هوتش. احنا لحظات وراجعين مع الخليفه بن سالم في الاريال بلون، ابقوا معنا.
3: قوم عيدك اليوم سيتي هوتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: شال صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نعيش الأيامات هذه على إيقاع موسم الحصاد، والموسم متاع الحصاد يتزامن زادة مع بعض الأمطار اللي موجودة في جهة الشمال الغربي. هل هذا يؤثر ولا أثر؟ شوية حرائق همش بالعدد اللي كان قبل نسجلوه مع بداية الموسم، ما فهم شوية حرائق إن شاء الله هذاك حد الباس. الصابة يقولوا طيبة، ولكن إن شاء الله توصل بالسالم. أهم حاجة وقت اللي تتجمع وتوصل بلاصتها ونقاها وزدوين نحطوها، وقتها نتهناو على الإصابة. كل هذا وغيره يطرحه خليفة اليوم في لاريير بلان، موضوع الساعة، موضوع التوانسة الكل. إذا كان رانا نعمل إصابة خارقة العادة في القمح سناء وفي الحبوب بشكل عام، رانا نرتاح، خاصة في ظل التطورات العالمية هذه، راهو برشا حاجات باش تشتغل وتطلع نار في سومة، وحتى لربما ما تلقاهاش كيفاش باش توصل لك إذا كنت تذكر مضيقة يتسكر مضيقة هرمز وغيره. يلا نمشي لاريير بلان.
2: أريير بلان
3: هذا هو حاتم. ننطلق اليوم بمعناها نقطة إيجابية نقول أنا للبلاد الكل، انتظارات لإصابة تكون مهمة ومهمة جدا. وزارة الفلاحة البارح هبطت معناها البلاغ اللي توصي الفلاحين لأخذ أكثر ما يمكن من المحاذير. وزير الفلاحة كان في الشمال الغربي البارح، بدأ منذ يومين تقريبا بحسب الجهات انطلاق موسم الحصاد في علاقة بالقمح، لأنه بدأ في الشعير وبدأ في غيره من المزروعات. هكا علاش باش يكون معنا سي حمادي البوبكري عضو المجلس التنفيذي اتحاد الفلاحه والصيد البحري في المباشر من جهه سليانه، ونقول له صباح الورد.
4: سي حاتم، سادة مستمعي ومتابعي جوهره فهم، صحيح سي خليفه موسم الفلاح ان شاء الله يكون موسم واعد. انطلق بداع في كامل تو ولايات الانتاج، بدءا بولايه القروان الى ولايه الوسط سيدي بوزيد وغيرها، والان دخلنا في الحصاد الصحيح اللي هو في المناطق اللي هي المنجاه اساسا للحبوب كما ولايه سليانه وباجه والكيف وجندوبه وزوان ونابل وغيرهم ميلو بنزر. هذا من كل انطلقت الموسم الفلاحي بتباع في الشعير، وانطلقنا زاد كذلك في حصاد القمح الصلب اللي هو العمود الفقري والرئيسي للأمن الغذائي التونسي بصفة عامة.
1: الصابة وتوقعاتكم سي حمادي بوبك؟
4: والله التوقعات أنا من نجم سي حاتم أقول لك توقعات دائما وأبدا تبقى من مشمولات الوزارة هي اللي تتبع عندها فنيين، ولكن هم يقولوا أنه في حدود 20 مليون قنطار من الحبوب أثناء إن شاء الله نوصولها، واللي مالي إن شاء الله نزيدوا أول، ولكن المهم أنه لمد الصابة في ظروف طيبة في ظروف حسنة. ونعرف سي حاتم معناها التقلبات المناخية الموجودة على مستوى الشمال أفريقيا بصفة عام أثناء نبوات من ارتفاع درجة الحرارة من الأمطار، اليوم لابد أن نكون بكل نواعين فلاحين إدارة سلطة جهوية وسلطة محلية وغيره، أن الناس كل تقف مع بعضها اليد في اليد وباش ننجح الموسم الفلاحي ونحاول نلمد الصعبة في ظروف طيبة. ونعرف اللي تم استراتيجية وطنية دأبت عليها وزارة الفلاحة وخاصة ديوان الحبوب اللي هو موكول لها سياسة التجميع نتاع الحبوب، قاعد معناها يخدم في خدمة جبارة في خاصة في الإجلاء من المراكز، المركز اللي تعب يهزوه للمخازن ونوصله خيال
1: المخازن. والحمد لله حسب المعطيات اللي قيلت لنا إلى حد الآن كونوا وزارة الفلاحة والديوان خدموا خدمة باهية باش يأمنوا التخزين بشكل جيد ولقاو الحلول لهذا. حمادي البوبك
4: أي لقاو الحلول كريوا بعض مقرات كبيرة باش يحطوا فيها في حدود مليون ونص على وأكثر شوي، هذه زادوها السنة على طاقة الخزن بالنسبة للسنة الماضية. وهذا الكل الحق ما يطمن المجموعة الوطنية بصفة عام وخاصة الفلاحين وكل المسؤولين في القطاع الفلاحي. يبقى الحاجة الوحيدة ثقتنا في بلادنا ان شاء الله تكون معناها ثقه كبيره، لانه باش يتم الاجلاء في وقته وباش يتم تغطيه الحبوب وغيره في الواحد. ونعرفوا سي حاتم اللي نحن مرينا بعام صعيب شويه في بدايته، تعرف الصيان الفلاح عانيوا برشا من فقدان لامونيتر والدي ابي وغيره. اليوم ثم شويه نقص زاده، خليني نكون واضح مع الخيان، في التل موجود ثم نقص على مستوى تل الرباط نتاع التبن الواحد، وهذاك راهو كي نزيد نستحفظ عليه راهي صعبه ثانيه تعتبر للفلاح وللحيوانات بصفة عامة، أنه ذيك الجزادة كيف كيف عندها امباك ديريكت على الماشي، تربية الماشي بصفة عامة. نحاول قدر الإمكان نوفر
3: سي حمادي. الناس اللي تسأل على مستوى المتابعة، تقديرات تقول في 20 مليون قنطار، ولكن احنا كي نفصلوا الحبوب، أما اللي هو اللي يمشي للفرينة في العادة والخبز اللي هو أكثر استهلاكا، واللي يمشي للتصدير إيه؟
4: شوف سي خليفة، بالنسبة للدولة عندها استراتيجية وطنية هي في اتجاه القمح الصلب اللي منه المقارونة ومنه الوح، والفارينة أقل، لأنه نحن نستورد الفارينة برشا والقمح عندنا نحب ونحقق الاكتفاءات، لأنه نحن نستهلك في حوالي 12 مليون من القمح الصلب و12 مليون من الفارينة اللي هي معدل الخبز اليوم. وبالتالي اليوم المعادلة معناها بحكم أنه الأسعار مرتفعة برشا في القمح الصلب، الدولة مشيت في التوجه عام أنه دعم منتوج القمح الصلب باش ترتاح من التوريد، وهذا ربما هدف في حد ذاته، لأننا صناعة عاملين 540 ألف هكتار من القمح الصلب، إن شاء الله نوصل صناعة على الأقل نحقق الاكتفاء الذاتي نتاعنا من القمح الصلب بحول الله في تونس، ونرتاحوا من التوريد. بعد كي تبقى لنا كماليات باش يجيبوها من الفارينة، تعرف اللي هي الفارينة أقل مساحات في تونس من بذورها، خاصة في السنوات الماضية اللي ما نفوتوش بالحالات القصوى 10% من حاجياتنا، صلى السنة نوصل 20-25% من الحاجيات نتاعنا من الفارين، لأنه ثم مساحات كبيرة نتاع فارينة قاعدة تو معناها مزروعة.
1: ان شاء الله ربي
4: يبارك فيها وان شاء الله ربي ينزل البركه فيها
1: ان شاء الله. الحرائق انا جايينهم، لكن الامطار الاخيره صفا معناها الحمد لله سلامات عدات، وفما الحيطه والاحتياطات خذاهم الفلاحه والنخيل.
4: الامطار تعدت البارح في بعض المناطق سلامات، ولكن خلفت بعض اضرار في مناطق ولايه الكاف والقصرين خاصه فيها حجر البرد. هو الفلاح دائما وابدا معرض، وهذه حاجه ربي لا رد لحكم الله، هذه حاجة ربي ما نجموش لنحوزها، ونقولوا ربي يرفق بينه ويرفق فلاحتنا وربي يسترنا ويحفظنا ويحفظ بلادنا وفلاحتنا مع بعض.
1: المساحات مش كبيرة اللي تضرت شوية من البرد هدايا من
4: مش مساحات كبيرة، ولكن راهو سي حاتم إذا كان نحكوا على حجر البرد راهو مش كان في الحبوب، راهو عنده زادة انعكاس سلبي على الأشجار المثمرة وعلى غيره، لأنه تم مناطق ارتكازها في القطاع الفلاحي في الأشجار المثمرة أكثر منه من الزراعات الكبرى. بالنسبة للحرائق حاليا ما فماش حاجة تدعو الواحد، بعض جيوب إن شاء الله نوصل كلنا كفلاحة كاتحاد تونسي في العوصة البحري كمتداخلين في الواحد حماية مدنية وأمن وغيره، أن نردوا بالنا والدعوة للأخيان خاصة لسواق السيارات، أن وقت اللي تكيف ميلا وحش السيجارو على جنب الطريق يعرف راه وقت اللي يمشي يحرق الحصيدة ويحرق القمح ويحرق الغاب ويحرق جيرو، وهذاك راهو عنده انعكاس مطبعة سلبي على كل مدخلات الانتاج وعلى البيئة وغيره.
1: واضح ربي
4: ان شاء الله هي توصي اكثر منها لغيره، ان شاء الله ربي يستر لنا فيها حاجة.
1: قداش يدوم موسم الحصاد توا، قداش يبقى الى حدود اي نهار؟
4: والله يمكن شوف يبقى الذروة نتاعو باش تكون في
1: جوان به،
4: والجمعتين الاول نتاع جويلي باش يكون ذروة نتاع حصاد. بعد تبدا تنقص تبقى المرتفعات اللي هي ليومنا هذا كيما جنوب باجة كيما برقو كيما بعض جهات مكثر مازالت باردة شوي، الحصاد نتاعها يوخر الطريف، هذاكم يبقى. ما عدا ذلك الموسم باش ينطلق هنا معناها في اوج الاستعدادات نتاعو في الحصاد نتاعو من الجمعة هذه وانت ماشي حتى لاخر جويلي ان شاء الله.
3: الاسعار
4: والأسعار إلى يومنا هذا، وهذه معضلة لتو ما خرجتش، لتو وزارة الفلاحة ما أعلنتش على الأسعار.
1: وبربي باش نفسروا شو معناها الأسعار للمستمعين، اللي تقبل بيهم يقبل بيهم الديوان على الفلاح، مش الأسعار متاع هذا الأسعار اللي يسرع عليهم خليفة.
4: لا الاسعار شو الفلاح حتى ما يعرفش الاسعار، يعرف اللي الاسعار تجمدت من عناوي، ولكن طلبنا كاتحاد تونسي للعصير البحري وكفلاح ان اثناء مراعاتنا في سلم التعيير. علاش نقول الكلام هذا يا سي حاتم؟ لانه مش الفلاح هو اللي متسبب في معناها في النقص نتاع البوا سبيسيفيك، معناها نوعيه الحبوب، لانه ثم نوعيه بانت بالكشف وانه اللي زارع لامونيتر نوع واللي مش زارع لامونيتر نوع، وهذا يمشي يكون عنده انعكاس سلبي على الاسعار في على مستوى قبول الحبوب لدى الفلاحين.
1: بيعملنا كيفاش كانت الاسعار حمد ابو بكر؟
4: ما هو شنو يتم تعيير الحبوب؟ الحبوب حسب معايير معينه. اذا كان النعمه خفيفه وما هيش ما فيهاش البي اس نتاعها نسموها احنا النوعيه جيده، بالطبيعه باش تكون السعر نتاعها اقل، والسعر باش ينعكس بطبيعه على الجوده. احنا الجودة ما نتحملوش على مسؤوليتها كفلاحين،
1: ما لشكون تحمل مسؤوليتها؟
4: الوزارة مسؤولية الدولة، ما حضرتش لنا وزارة الصناعة، ما حضرتش لا سندا، ما حضرتش لا مونيتر في وقته، ما حضرتش الوعي. هذيك الكل باش تكون عندها نقايص في النوعية اللي هي باش تمشي معناها اللي جابها الفلاح باش يقبلها للمراكز.
1: واضح،
4: ماذا بين يراعونا في النقطة هذه. واعتقادي وأن المسؤولين يعرفوا حاسين وأنه بش يكون ثم شوية ميتاديناش أثناء التفرقية متاع النعمة بش يكون موجود. الأمطار إن شاء الله ما تكونش أمطار معناها كبيرة، لأنه لو كان يتصبت الأمطار في حاتم بش يولي جمح لظيف، بش يولي واحد ينقص الأسعار متاعه.
1: إن شاء الله ربي يوصل بسالم. نعم، إن شاء الله ربي يوصل بسالم سي حمد أبو بكري. شكرا لك على كل هذه المعطيات. السابعة والنصف هنا على الدنيا وما فيها.
0: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح، ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوصنا الخاص على عين المكان. تسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، ومثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة اخرى، حاجة جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت.
5: صباح النور، صباح الورد. اليوم انطلاق النسخة 23 لبطولة كأس العالم.

0: جوهرة FM TV.
1: الحدث اليوم انطلاق النسخة 23 البطولة كأس العالم أمريكا المكسيك كندا 2026 11 جوان 19 جويلية لأول مرة نسخة كأس العالم في ثلاثة بلدان مختلفة، ستة أسابيع من المتعة والإثارة، 48 منتخب لأول مرة في تاريخ المونديال، 48 منتخب 12 مجموعة، 104 مباراة طيلة شهر ونصف من المتابعة في القارات الخمس لحوالي 3 مليار مشاهد عبر التلفاز. لأول مرة في المونديال منذ نسخة 1930 48 منتخب برونالدو وميسي للمرة السادسة في المونديال، مدرب فرنسا ديشون 14 سنة على رأس المنتخب الفرنسي، مدرب كوراساو البالغ من العمر 80 سنة، المنتخب الإنجليزي اللي يبحث عن أول تتويج غاب عليه منذ 60 سنة منذ تتويجه سنة 1966، بالمنتخب التونسي اللي يبحث عن أول تأهل للدور الثاني بعد 7 مشاركات. الكل باش يتابع يعلق ينتقد فرحة وحسرة وأهداف من أجل 180 مليار رصدتها الفيفا البطل النسخة الحالية وحوالي 3000 مليار منح ومكافآت للمنتخبات المشاركة في المونديال. 104 مباراة موزعة على 16 مدينة بين أمريكا والمكسيك وكندا بطول 4000 كيلومتر بين مختلف الملاعب. حفل الافتتاح اليوم في المكسيك قبل ساعة ونصف من المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا، الافتتاح باش يجمع الموسيقى والثقافة وكرة القدم. بعدها مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا بإدارة طاقم تحكيم البرازيل، مباراة الدور في ملعب أزديكا في مكسيك في مكسيكو في العاصمة المكسيكية مكسيكو لتسع 90,000 متفرج، مباراة بذكريات وبنسخة افتتاح كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا في نفس التاريخ 11 جوان 2010 جنوب أفريقيا تتعادل مع المكسيك هدف لهدف. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواصل تحضيراته الأولى مقابلته في المونديال، يواجه السويد الاثنين القادم ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس في المكسيك. تدريبات المنتخب بين قاعة تقوية العضلات وملعب التمارين، والتركيز كان من الإطار الفني على ضبط اللمسات الأولى والتعود على الأجواء المحلية. حصة التمارين المنتخب البارح عرفت حضور حوالي 100 شخص واكبوا التمارين من الجالية العربية ومواطني مدينة مونتيري المكسيكية، إلى جانب زيارة حاكم الولاية لبعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. آخر المقابلات الودية البارح تحضيرا للمونديال، السعودية تتعادل مع السنغال 0-0، الأرجنتين تربح إيزلندا 3-0، العراق يخسر ضد فنزويلا 2-0، البرتغال يربح نيجيريا 2-0، المنتخب الإنجليزي يفوز على كوستاريكا 3-0.

0: Joana FM TV.
1: في تونس في النجم الرياضي الساحلي سيد فؤاد قاسم وفي تدوينه قدم اعتذاراته من كافة أحباء النجم الرياضي الساحلي وأكد أنه بعد جلسة جمعته بالدكتور كريم العكروت تم النقاش فيها على الوضعية الحالية للفريق وكيفية الخروج من الأزمة. سيد فؤاد قاسم تمسك بالانسحاب من رئاسة النجم الساحلي على أن يتسلم الدكتور العكروت مقاليد تسيير الجمعية إلى حين وجود هيئة منتخبة باش يتم الإعلان على هذا الاتفاق خلال خروج الإعلامي لل الحديث على حملة بيع الانخراطات موسم 2026-2027. المدير للنادي الإفريقي أعلنت خلاص مبلغ جملي قدره 660 مليون وأكد الفريق أنه استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة وأصبح بذلك مؤهل للعب كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم أصدر قراراته بعد أحداث مقابلة الديربي بين الترجي والإفريقي في الجولة 29 من البطولة اللي دارت يوم 10 مايو الفارط. إيقاف مدافع الترجي محمد أمين توغاي لمدة 12 شهر، إيقاف مهاجم نادي الإفريقي في رأس شواط ثلاثة مقابلة. حسب مصادرنا الخاصة والمكتب الجامعي لكرة القدم قبل السفر للمكسيك حدد موعد انطلاق البطولة في موسمها الجديد 2026-2027، الجولة الأولى مقررة يومي 22 و23 أوت. في كرة السلة شبيبة القيرواني واصل تعزيز صفوفه وصف المثناني بعد موسم قضاه في الاتحاد المونستيري، يعود للشبيبة القيروانية أحمد الضيف بعد موسم قضاه في الملعب النابلي. صحح البارع عقد مع الشبيبة القيروانية وجوهر الجوادي بعد مواسم عدة مواسم في النادي الإفريقي، عاد من جديد الفريق والشبيبة القيروانية. قرعة مونديال كرة اليد ألمانيا 2027، المنتخب التونسي في المجموعة الأولى من مجموعة صعبة ضمن المنتخب الألماني منتخب صربيا والأوروغواي. البطولة تحتضنها ألمانيا من 13-31 جانفي 2027. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، متابعتنا على الجورة فام للمونديال باش تتواصل لحظة بلحظة، مواعيد على رأس الساعة، جمهور المونديال، كواليس المونديال، آخر أخبار المونديال كما قلنا كل ساعة.
0: C'était Jaura Sport. Jaura Sport avec l'équipe Sport. Jaura FM. Cool fan de notre page officielle Facebook Jaura FM. Jaura FM.
2: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
0: Jaura
2: FM.
3: Publicité.
4: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
5: لحظه ما تعلقت
4: عليه هكا قهوتي الكل شربت هي لي.
5: شكون يشرب لك قهوه؟
4: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
5: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
4: زي عليه بدني الكل بالقرصان نتاعي
5: خلص فيك زيد
4: في وين هي اللونز.
5: الو
4: يا حبي خلت ولا علقت انت
5: جايه نوريك فيها.
4: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
5: ترى تحكي على ناموسة
4: لونز تنسيك السوفرانس.
6: برودوي ال تي اش.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: مالا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات مو كل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج. عندك أورانج.
9: الصيف بدأ والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10-19 جوان تجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب. بيجو لونتريك عند ستافي ميسان ريزو بدي رميز إكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
2: جوهرة
6: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: شال صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن اللي نتمنى لهم أنهم يوصلوا سالمين غانمين، لكن هم يعاونوا رواحهم ويعاونونا. فاش يعاونونا؟ ينقصوا من السرعة. تنقيص من السرعة راهو يربحنا برشا حاجات. لا قدر الله أنت تمشي واحدة واحدة وصار أن ديراباج، راهو تجي باللطف. أنت تمشي واحدة واحدة وصار أن أكسيدون، راهو يجي باللطف. الجرية قد ما نزيدوا 10 كيلومتر في الساعة قد ما الخطر يزيد. هذاك علاش اللي نحب نقولكم عليه هو المحافظة على سلامتكم تتم أولا الحاجة الرئيسية أنك تنقص من السرعة. ثانيا أهم حاجة زادة موجودة كالسنتور، راهي ما هي الزينة معمولة في الكهرباء اللي صنعها، راهو عارف المهندسين اللي يصنعوا في الكهرباء عارف اللي هي تحميك بنسبة مئوية كبيرة جدا لا قدر الله في أي عملية متاع انزلاق ولا حادث. الله لا يورينا أي حادث لكم جميعا كل مستعملي الطريق. دونك اللي نقوله واللي نحوصله أنه مع بعضنا رانا النجم، والله النجم. والفقرة هذه اللي بشكون بعد قليل مع جات أسيرونس شعملت لنا الفقرة هذه وراتنا اللي رانا النجم أون بو. أي كيفاش أون بو؟ أنه بشوية تركيز بالتنقيس من السرعة باحترام الأولوية. ساعات يقول لك أنا نتنزل عليها الأولوية، ميسالش هو هكا يحب يتعدى والأولوية عندي أنا نسيبها خليه يتعدى بالسياقة واحدة واحدة. بعدم استعمال التليفون في الكهرباء، الكارثة الجديدة اللي ولات عنا تليفون، ومش التلفن فقط، لا أكثر من ذلك. تعرف شنو اللي يعمل يا سيدي؟ يكتب مساج، يتفرج في قال آخر فيديو هبط ما نجمش يصبر عليه الفيديو. بالنسبة للخيان ولا عادي هو سوق يقول لك هاني حاطه قدامي توك، فما سيبور شاد وحاطه قدامي. حتى لو كان حاطط قدامك التليفون وسيبور وانت تحب تفركس على الفيديو بشوف شنو اللي قال فلان ولا فلتين ولا كذا، راهو في آخر الأمر التركيز متاعك ما عادش على الكياس ولا على التليفون. وريد قلة الانتباه ساعات فراكسيون سكوند، ثواني قليلة تخلينا لا قدر الله نخسر حياة بشر عزيز علينا ونخسر حياة ناس تستعمل في الطريق باش تمشي تقضي شونها ولا تخدم على رويحتها ولا تقرأ ولا تتفرهد هي والعائلة. فصل الصيف كان طولت اليوم راهو مقصود، فصل الصيف جاي، السخانة موجودة لهنا والحركية باش تكثر. حتى اللي ما يخرجش كرهبته في الشتاء يخرجها في الصيف يومي، يمكن في الشتاء في الويكاند توا تخرج. ثم أبناء تونس بالخارج جايين ومرحبا بهم وينوروا بلادهم ويكونوا سعداء أنه باش يقضيوا عطلة الصيف في بلادهم كالعادة. الحركية مع التنقلات بين الولايات الساحلية بشكل خاص، باش نمشيو للبحر وتخرج العائلات ويخرجوا الجروبات والأصدقاء والسهرات الليلية وغير ذلك، فبالتالي راهو الخطر باش يولي داهم علينا. ما نحاربوه كان بالالتزام بقانون الطرقات وكان أيضا باحترامنا لمسافة الأمان، استعمالنا السنتور، ما نتكلموش بالتليفون وما نبعثوش SMS ومساج ونتفرجوا في فيديو. نحاولوا مع بعضنا أنه صيف السنة نعديوه صيف فرحة، ورانا نقدروا بإذن الله نقدروا نعديوه صيف فرحة ونجاحات وتميز، وما عندناش فيه هذه الأرقام القياسية اللي ساعات توجع القلب. راهو كيف نعرفوا من بداية سنة، من أول من غرة جانفي 2026 إلى حدود تقريبا 22 يا سيدي، فهم ماي نعتبره إلى حدود ماي الخمسة أشهر الأولاني 522 توفى ويرحمهم وينعمهم وربي صبر عائلاتهم وين في الطرقات من جراء ليزاكسيدون. هل مازلنا نسكتوا؟ سيفيني مع تسكيت أمام 522 تونسي حرب يا أخي عندنا والحمد لله إحنا عايشين السلم وعايشين في الكونفور والحمد لله منشي باش نوصلوا إلى هذه الأرقام متاع وفيات صغار وكبار ناس خارجة تقول له هاني مش نمشي نقضي قضية ونرجع للدار نتعشى ولا نفطر في الأخر ما يرجع الناش هل هذا باش نواصلوا فيه هل هذا باش نقبلوه على كل أبقوا معنا راجعين في فقرتنا اللي شادين فيها صحيح تكريم ناس عملوا مش معجزات البعض يقول لي معجزة 54 سنة ما تسبب في حتى حدث لا لا مش معجزات عمل تركيز كبير احترام لقانون الطرقات وربي سبحانه وتعالى زاد أعطاه هذه السلامة واحد كيف يخرج يقول بسم الله ويسمي بسم الله ويقول إن شاء الله يا ربي نرجع سالم لعائلتي والدياري ويقول بسم الله مجرها وبسم الله مرساها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يلا نرجع بعد ونشوفوا المير كوندكتور دي جور شكونوا اللي بش يكونوا معنا في حصة اليوم الخميس 11 جوان 2026

0: 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: صباح الأمل والعمل والموجات الإيجابية لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقول لهم ابقاوا معنا راهو لي بون بلون تاع برا فواياج مازالوا موجودين ويكبروا من نهار إلى آخر. مازلنا نحكيوا على الصيف وعروض الصيف اللي تجينا من عند برا فواياج. برا فواياج اللي عودتكم ديما بالخدمات الممتازة والأسوام المرفقة.
2: الصيف ضيف وما تخلي جذيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: نذكركم أنا بعجالة أنه تنجموا تريزرفيو في أي وتيل تحبوا عليه في تونس وبأحسن سوم زادة في تونس بسامبل كليك على www.baraavoyage.com www.baraavoyage.com برشا شوا وبسوم ما تلقاهوش في حتى بلاصة بشرط أنكم تريزرفيو وتزربوا رواحكم على خاطر بدينا نقربوا من البيك من الذروة هذيك اللي ما عادش نقاو فيها شوا وما عادش نقاو فيها حتى البيوت. نذكركم كيف كيف برحلة الممتازة هدية رحلة إلى جزيرة الأحلام جربة واللي منظمتها براافواياج أيامات 11 و 13 جويلية واللي يقولوا لي ما عادش فيها زادة برشا بلايص. أنا يسمك تخلط توا ما لا اللي يحب على تفرهيدة صحيحة كما يقولوا وثلاثة أيام يقعدوا في البال ما عليه كان يكلم توا براء فواياج ويخلط على بلاصته وبلاصته صغيراته اللي قام باش تكون في وتيل ممتاز برشا مع فطور الصباح مع دليل سياحي جيد توريستيك يرافقكم طيلة الرحلة ويهزكم للبلايص المزيانة المعروفة بها جربة مثل حديقة التماسيح، متحف قلالة، جزيرة الرمل وغيرها من البلايص الحلوة في جربة. أنا نقول لكم ما تفلتوش الفرصة، امشي وتفرهدوا وفرهدوا صغيراتكم مادامها عطلة لهم هما صغيرات. اللي ما يحبش يمشي لجربة هاو فما زادة رحلة أخرى، رحلة هادية للمالديف، مالديف تونس اللي هي كوكو بيتش كما سميوها مالديف، نهار 28 جوان توا معناها كيف كيف رحلة ممتازة باش تكون في حافلة مكيفة من الطراز الجديد وبتبيع المناظر الخلابة والبحر من غير ما نحكي لكم على كوكو بيتش اللي هي كما قلت لكم مالديف تونس كما يقولوا التوانسة. مالا اللي يحب يخلط على بلاصته معليه كان يهز التليفون ويكلم براء فواياج توا قبل ما توفى لبقايا. كان هذا جزء من برنامج رحلات براء فواياج صيف السنة لجربة وكوكوبيتش. مازال شوا ومازالت الرحلات، خليكم ديما أوفياء لجوهرة اف ام وصباح الورد، نعطيوكم كل التفاصيل متاع لي بروغرام هذوما. غدوة إن شاء الله نبدلوا شوية الموجة وكما يقولوا نرجعوا نحكيوا على العمرة لأنه اللي يقولوا فيه توان سي العمرة هي قربت سي وفي الحج ورجعت الحجيج الحمد لله عليهم سالمين وإن شاء الله ربي يتقبل منهم توا العمرة. نحبوا نحضروا روحنا للعمرة هاي باش نبدلوا الموجة ونحكيوا لكم على العمرة وخاصة على دورة تكوينية لمرافقي العمرة اللي منظمتها براء فواياج. هذوما راوي واليوم مرافقين محترفين كيف يشاركوا في الدورة هذية واللي كل عام قاعدة تكبر من خلال المشاركات واللي تلقى في صدى متميز وإقبال كبير من المشاركين. أرقام الهاتف اللي على ذمتكم للتواصل مع براء فواياج 70 550 020، نعاود 10 5 50 020، عندكم 21 881 882 21 881 882، عندكم 21 882 881 22. براء فواياج votre partenaire de confiance.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وصباح شدينا صحيح شدينا صحيح ونجحنا والحمد لله. شكرا لمروى سلمي وخليفة بن سالم اللي عملوا مجهود كبير في الكوليس. فما ان بيبا في المشارك اللي كان قبليك تجاوزنا البيبا هذايا ومعانا المشارك نتاع اليوم اللي باش نكونوا سعداء باستقباله وبتكريمه باعتباره من لي ميور كونديكتور اللي اختارتهم القرعة باش يكونوا مكرمين مبجلين هكايا في matinalcom في صباح الورد.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي وليد بن حمادي منورنا سيدي العزيز ومشرفنا، مرحبا بيك. الو سي وليد. مرحبا سيدي وليد، منورنا بابا.
3: يعيشك يعيشك
1: بوكو. يعيشك سي وليد بن حمادي، انت اسوري في جات اسورونس اجونس حسان قلال في الشرقيه واحد هكا ولا لا؟
3: ايه هذيك هي.
1: مرحبا بك. قديش عندك من عام اسوري في جات اسورونس اجونس حسان قلال الشرقيه؟
3: انا من عام 2020،
1: اخر عام 2020. قديش عندك من اللي ماخذ برمي؟
3: 10 سنين.
1: وقديش عندك انت وليد ما تسببت في حتى حادث؟
3: تقريبا 5 أو 6 سنين في مكان ماني شغالت ماني بديت أسيرونس.
1: ملي بديت في الأسيرونس ما عملت حتى حادث، تبارك الله والله مصلي على النبي. مبروك عليك لاشونس بتاع حسين قلال، ان شاء الله تبقى معاهم وتبقى ما تعمل حتى اكسيدون طيلة حياتك كامله، يا ربي تولي في عمرك وان شاء الله ديما هكا. بي وليد، اكيد انت ان جون ومن اللي خديت الكرهبه في السنوات الاخيره والبرمي جو بونس في السنوات الاخيره هكا ولا لا وليد؟ لكن الحمد لله هك ناجح الى حد الان في المحافظه على سلامتك، خاصه أنك أكثر من 5 سنوات يمكن 6 ولا أكثر ما تسببت في حتى حادث. كيفاش تعمل؟ لي جون ساعات يقول لك طايرين.
3: والله اللي أنا حاجتين، لازم واحد كي يسوق يسوق مخه يعني يبدا مركز. الشيح ساعات واحد ينجم حتى بتاتر تظهر له يفري شوية ولا يعمل اللي هو. أما كي يبدا مركز كي يبدا يثبت كي يبدا فيك شلون الآخرين عاملين واعيين بالتصرف نتاع الاخرين اللي يسوقوا معك، هذيك حاجه مهمه برشا. وزاد المهم راهو سلامه العبد، لازم واحد يسوق بشويه يروح لدارو سلامات، مش المهم يربح ولا حاجه. واحد يحب يشق عليك خليه يشق، ما يسالش خليه نقص. انت ماهيش حاجه لا باش طيح من قدر العبد، لا باش طيح من لا باش ضيع له وقت لا حد شيء. معناها واحد يجيك في مشاكل في الفارغ روحه، واحد طول قاعد يسال روحه دبه دبه وكل شيء ما مش.
1: وليد يعطيك ألف صحة، واللي قلته مهم جدا، خاصة واحد يجب يركز هو على سياقته ويركز على الأخرين زاد اللي يسوقوا معاه وإلا المترجلين اللي في الكيسات. برافو عليك خويا العزيز. قالوا لك اللي فهم أن كادو ولا ما قالوا لك؟
3: ما قالوا ليش شنو؟
1: أما في بالك بالكادو خويا؟
3: إشاعة قال فهم كادو.
1: إشاعة قال فهم كادو، تعرفش قيمته قديش؟
3: لا لا
1: ينجم يكون 100.
3: نتخيل نجم
1: 200 دينار 300 400 500 ولا نزيد. ها يا سيدي من 100 ل 500 قل لي وليد بن حمادي.
3: ايوه
1: هاي من 100 ل 500 اش تختار وليد اللي باش تقول عليه تاخذه توا؟
3: برا 500
1: كارت اسيرونس اجيليس ب 500 دينار من عجيل انرجي مهدات من جات اسيرونس نوتر كوندكتور دو جور اليوم، سوبر كوندكتور اللي يدخل للكلوب 100 اللي هو وليد بن حمادي اسوري في جات اسيرونس اجونس حسان قلال شرقيه واحد. فيليسيتاسيون وتستاهل اكثر من هذا يا وليد، برافو عليك. ميرسي بوكو يعني وليد.
3: ميرسي بوكو وان شاء الله نهاركم زين.
1: ان شاء الله صباحك زين. ميرسي بوكو.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
2: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو، ربح على طول.
4: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
5: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
6: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
7: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسي قريبة مني.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
10: الكوب دي موند جات ومعها تبدأ الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس، 40 ماريو لوسور قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون مبشرة. سيكام المساند الرسمي لنصور قرطاج.
11: السيف على الابواب، وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لك اللمة العزيزة. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
12: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان. ماتشي ماتشي حتى

0: المساند الرسمي للمنتخب التونسي. جوهرة
1: بيبليسيتي. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
2: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية طريق. طقسنا اليوم الخميس 11 جوان 2026 بالتفصيل باش نمشيو للخريطة من بعد بتاع المعهد الوطني للرصد الجوي وهي الخرائط المفسرة لتطور الحالة الجوية زادة تشاهدوا فيها على التلفزة وفي الفيسبوك تفاصيل وجزئيات والأمطار وين مش كون موجودة لأنه مبدئيا فما أمطار ونشوفوا العناوين تعطينا سحب عابرة بأغلب بالمناطق تميز طقس اليوم الخميس 11 جوان 2026 تكون محليا كثيفة بالوسط مع بقايا أمطار في الصباح ثم راهي تتكاثف سحب بعد الظهر مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب وتشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وربي يلطف بينا من البرد هدايا على معناها على الأمور الفلاحية بشكل خاص. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وفي الخريطة باش نعطيكم الأمطار ومشكون والريح القوية ومشكون بعد لحظات من الآن. هذا ما يعطينا بحرنا باش يكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال. الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 31 و36 درجة ببقية المناطق كما توصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. هات نمشي وإحنا للخريطة بتاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي وقع تحينها منذ لحظات واللي تعطينا في الفترة الصباحية أهم عنصر موجود نشيروا له وناخذوا الحيطة منه هو الرياح القوية اللي موجود على كل من بنزرت زغوان أيضا نابل في سوسة ما فماش رياح قوية و28 درجة هذا في الفترة الصباحية لكن في المستير فما رياح قوية هي والمهدية. الرياح القوية زادة موجودة في الجنوب التونسي في الفترة الصباحية في توزر وأيضا في قبلي. درجة الحرارة في الفترة الصباحية تتراوح بين 23 أقل الدرجات اللي رأى فيها في الكيف وصولا توصل لل 34 مرورا ب 32 في قفصة وفي قبلي وفي أقصى الجنوب في برج الخضرة توصل في الفترة الصباحية ل 39 درجة. بعد الظهر شو اللي يتغير بعد الظهر؟ بعد الظهر في الخريطة متاعنا الرياح باش تبقى قوية خاصة في تونس الكبرى وبنزرت وأيضا زغوان ونابل رياح قوية ورياح رملية باش تكون في قبلي رياح رملية قوية. أمطار باش تكون في 7 ولايات. وين الأمطار باش تكون؟ أولا في القيروان خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ثم في المهدية أي المهدية خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. صفاقس خلايا رعدية محل خلايا رعدية مع أمطار متوسطة مش محلية خلايا رعدية مع أمطار متوسطة زادة اللي هي المهدية وصفاقس ومعهم جابس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نمشي وزادة سيدي بوزيد نقوا فيها خلايا رعدية مع أمطار متوسطة والقصرين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة ثم في قفصة خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في فترة بعد الظهر. درجة الحرارة باش تتراوح في بعد الظهر بين 26 درجة في بنزرت مرورا ب 30 تونس الكبرى 31 سوسة والمستير و 29 في كل من نابل وأيضا المهدية وصولا إلى 39 درجة في توزر وأقصى الدرجات 43 درجة في برج الخضرة هذا بعد الظهر. ليلا شو اللي عندنا؟ الرياح تتواصل قوية على كل من بنزرت تونس الكبرى نابل زغوان سوسة المستير المهدية صفاقس وأيضا جابس هذا على طول الشريط الساحلي ومعهم زغوان ثم نمشي للجنوب نقاو في توزر رياح رملية هذه الليلة، وأيضا في قبلي رياح رملية. درجة الحرارة مقارنة مع البارحة تبرد شوية، لأنه نقاو 18 درجة أقل درجات في الكيف، مرورا ب 24 في كل من سوسة المستير المهدية 26 صفاقس، وصولا ل 28 درجة في توزر و 33 أقصى درجات في برج الخضراء. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: تلفزيون سبيسيال وكريديا سبيسيال ومن غير تسبقة بحيات راس الشركة بتاعي عاملة كونفونسيون سبيسيال مع ام جي. حتى انت زادة فاش قاعد تستنى وبارك الله من الشركة بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
2: زعما
1: ايه مالا مش هكا يا حمادية
3: بالكريدي كونفونسيونين تاع ام جي تعمر الدار بفار
4: سبيسيال ام جي اكثر من
5: 142 يفرح قلبك كل يوم و ام جي فرحة قلوبنا كل يوم وخاصة بالكريدي كونفونسيوني هذايا اللي يسمح للتوانسة كل شهر باش يتمتعوا به اللي هو عبارة على اتفاقية تتصحح بين شركة المغازة العامة اللي تضم ام جي وباتا والطرف الاخر اللي نجم يكون وزارة من الوزارات ينجم يكون دواوين ينجم يكونوا شركات الخاصة ولا شركات سميتاتيك ولا ليتاتيك كلهم عندهم الحق في الاتفاقية هذه. الاتفاقية هذه تمكن كل شركة تمكنها من السماح لأعوانها وموظفيها من التمتع بالشراء تقسيط من 3 حتى 18 شهر مع أحسن تو دانتيري دون تسبقة زاد. وتنجم تشري من أي نقطة بيع متاع أم جي وإلا متاع باتا على كامل تراب الجمهوري. يقول القائل شو اللي نجم نشري؟ كل شيء اللي تحب عليه خاصة ها وين تنجم تختار الشراءات متاعك. المبلغ هدايا تشري به ينجم يوصل قلنا 3000 دينار والحريف ينجم يعمل دو دوسيي معناه ينجم يتمتع بدو كريدي مع مراعاة كالقدرة السداد به. هاوش نجمو نشريو؟ نجمو نشريو الالكتروميناجي بجميع انواع منع فريجيدير كليماتيزور تلفزة اللي تحب انت الموبل كيما توا الموضة متاع السالون بور جاردان ولا بور بالكون زادة اوسي يقبلوا عليها برشا الموتوسيكل اسمها ترونتينات اي ترونتينات ترونتينات مغرومين بها صغار وكبار وليت ثم المعون متاع المطبخ هيك الأمور اللي تحبها نساء الكل تحب تزهزك المطبخ من أول الصيف جاء ورمضان جاء والخريف جاء يعملوا تجهيز كامل للمطبخ هيك المعون كامل متاع المطبخ تقى السيرفيس بورسولين السيرفيس إينوكس اللي تحب انت كما قلنا لك في خصوص هل الكريدي متاعك اللي كما قلنا بين 18 وبين 3 و 18 شهر فترة السداد ويوصل إلى حدود 3000 دينار. كيفاش الشركات والمؤسسات نجم تتصل بي ام جي ولا باتام باش تصح الكونفونسيون؟ سهلة برش. ام جي معاك 31 31 80 80. نعاود 31 31 80 80. السيت ويب متاع ام جي الريزو سوسيو متاع ام جي ثم اوسي سيرفيس كليون متاع باتام اللي هو 80 105 105 80 105 105. السيت ويب باتام وإلا لي ريزو سوسيو متاع باتام. انتوما زادة تنجموا راكم تربحوا 100 دينار إذا كان انتبهتوا للسبيك هذي اللي قلت وانا تو وللكونفونسيون هذي وخصوصياتها. 100 دينار تربحوها من أداء ام جي وأيضا جوهرة اف ام تي في. أبعثونا ام جي على 85 990. آخر الحصة نقول لكم شنو هو السؤال واللي هو سهل برشا من اللي قلتوا توا أو سهلت عليكم ومن اللي تعرفوه زاد في الكونفونسيون هذية الكريدي كونفونسيوني هذا تربحوا 100 دينار من أهداء ام جي. لكن يزمك تبعث توا ام جي على 85 990.

0: تنفس بالشمال هذا
1: وكريديها سبيسيال ومن غير تسبقه بحياتي راس الشركه بتاعي عامله كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى انت زاد فاش قاعد تستنى مبارك انا من الشركه بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعث رسيلك في مشاكل سبيسيال
0: زعما
1: ايه ماله مش هكا يا حمادي
2: بالكريدي كونفونسيونين تاع ام جي تعمر الدار بفار
3: سبيسيال ام جي اكثر من 142 يفرح قلبك كل يوم
4: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
5: هاشتاج جوهر اف ام سور انستغرام هاشتاج جوهر اف ام
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات مو كل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
3: جوهرة أفهم
5: بوبليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع واتمتع
8: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة ضيف الدنيا وما فيها بالنسبة لي أنا مازالي لحد الآن هو رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب باعتبار أنه قدم الاستقالة مشيت المكتب المجلس ولكن يظهر لي مازلت ما رجعتش اللي هو استقال من رئاسة لجنة الفلاحة نسأل عليش استقال يحضر معنا في الأستوديو النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي ضيف الدنيا وما فيها
9: ضيف الدنيا وما فيها
8: صباح الورد وشكرا لك على تلبية الدعوة
10: يعطيك الصحة ومن خلالك تحية لكل مستمعي جوهرة اف ام
8: ننطلق معك من البداية بطبيعة الحال علاش هالاستقالة وهل تقبلت ولا مازال من رئاسة اللجنة رو نوضح الاستقالة من رئاسة اللجنة مش من مجلس نواب الشعب
10: من رئاسة اللجنة بحكم فرق كبير بين رئاسة اللجنة وبين عضو مجلس نواب لأن رئاسة اللجنة هي تلعب دور ريجيلاتير بين الحكومة وبين زملائك بين مقترحات القوانين تنسق أنه الأكثر أهمية بين مشاكل اللي يعاني منها الفلاح في القطاعات الكل في المنظومات الفلاحية دونك حمل كبير وإحنا كنا قد الحمل هذايا وحاولنا نصلح بالإمكانيات الكل عن طريق مقترحات القوانين خمسة أشهر وإحنا مشينا أنا تقريبا الرابع عام في لجنة الفلاحة كعضو وسنا كرئيس طبعا كنت مع سلاح الدين الفرشيشي ومع سيبيل المشري كانت فما خدمة في عديد القطاعات كنا نشوفه في الوضعيات بالتنسيق مع كافة الزملاء إحنا كشادين اللجنة كانت عنا توجه واضح اللي كونه القطاع الفلاحي ما هوش راه اليوم في تونس ما تنجمش تقارن الفلاحي بقطاع الصحة ولا قطاع التعليم ولا أي قطاع آخر بحكم التشعبات نتاعو اليوم كي تحكي على قطاع فلاحي المنظومة الواحدة في قطاع الفلاحي راهي مئات الالاف الفلاحه اللي موجوده فيها وعديد المشاكل المطروحه انت كي تشوف وزاره الفلاحه ما تنجمش اليوم في عاشيه وضحاها تصلح الزراعات الكبرى منظومه الالبان منظومه اللحوم قطاع زيت الزيتون المياه
8: طلب منك تصلح المنظومات
10: مش تصليح المنظومات لكن احنا اليوم كلجنه في في في في صلب دورنا التشريعي
8: باش تحسن الواقع في صلب دورنا للفلاح وللتونسي وللمنظومات
10: ماناش احنا مش نصلحه احنا دورنا تشريعي رقابي تشريعي رقابي
8: التشريع هو اللي يساهم
10: اذا كان انت اليوم تشوف توصيات رئيس الجمهورية وتشوف المجالس الوزارية اللي صارت في القطاع الفلاحي هذه توصيات من أعلى هرم في السلطة أنت كلجنة في صلب دورك الرقابي مش تكون قريب برشا من الناس لانتخباتك اللي هم الفلاحة تقريبا في أغلب الجهات تلقى ما ثماش أثر للقرارات اللي صارت على أرض الواقع دونك فما إخلال موجود الإخلال بما معنى مثلا اليوم احنا كنشوفوا مجلس وزاري على قطاع زيت الزيتون ولا مجلس وزاري على إعادة هيكلة القطيع دونك لازمك تلقى أثر اللوطة على أرض الواقع الأثر هذايا تتحمل مسؤوليته الوزراء المديرين العامين باش يطبقوا التعليمات الرئاسيه اللي موجوده هذه. تلقى انت كدورك رقابي شنو تشرع القوانين تستدعى الوزراء المعنيين او المديرين العامين المعنيين في القطاع هذا للمساءله وين وصلنا في القطاع هذا. كيما سي حاتم جينا لهنا في موضوع الاضاحي وحكينا في موضوع الاضاحي وكانت لنا جلسه قبلها بثلاثة اشهر قبل عيد مع الوزارات المعنيه وزاره التجاره وزاره الفلاحه يقول لك راني مش نجيب في الاضاحي كذا كذا ما عنديش مشكله في الاضاحي كذا. وتلقى على ارض الواقع مشكل. انت كي تجيك وزاره وتوعدك بالمواضيع هذه ولا في قطاع الصيد البحري يوعدوك بحاجات ولا في الزراعات الكبرى نحكيه على توزيع المجامع والخارطه نتاع المجامع والمشكل المطروح في عديد المشاكل المطروحه تلقى وعود تلقى اللي كونه مشاكل تشريعيه ما عندكش مشكل في الموضوع هذا لكن ما تلقاش الاثر. اصعب سؤال يصير على النائب ولا رئيس لجنه كي تتنقل الجهه ويعرضك فلاح ويقول لك شنو عملت لي في الموضوع هذا.
8: انت لهنا ما جاوبتنيش لحد الان بعد هذا الكل علاش استقلت.
10: استقلت لاني لم اجد اي اثر للاصلاح ولا للنفس الاصلاحي على ارض الواقع. اليوم انا كنائب شعب ما نحبش نتحمل
8: مجلس نواب الشعب ولا خارج.
10: لا لا لا انا مانيش نحكي اليوم على مجلس نواب الشعب. انا اليوم ما نجمش نتحمل حمل ماهوش حملي. ما نجمش نتحمل فشل اللي انا ما عنديش دور فيه. فشل
8: اليوم
10: لا لا لا, لا نقاومه بطريقه اخرى. انا قلت لك من الاول راهو فرق كبير بين عضو مجلس نواب وبين رئيس لجنه. راهو فرق كبير. انا اليوم مثلا حتى استقلت من اللجنه قاعدين نخدموا اليوم على مقترحات قوانين لمنظومه اللحوم مقترحات قوانين لاعاده هيكله الديوان الزيت.
8: اللجنه تجتمع؟
10: لا اللجنه ما تجتمعش. لكن احنا كاعضاء مجلس نواب نخدموا اللي كان لان اللجنه اليوم هي حره نفسها. انا استقلت من اللجنه لكن مازلت عضو في اللجنه. الاستقاله تقدمت اليوم نتصور خميس تتعرض على مكتب للمجلس وهو ياخذ قرار في الاستقاله هذه. اما انا في شخصي اليوم عندي زملاء اخرين اكفاء اكثر مني وينجموا هما يقودوا اللجنه هذه.
8: ما هوش يرفضها مكتب المجلس ترجع
10: ما ينجمش يرفضها.
8: لا كان اون سوبوز
10: ما نجمش نرجع رئاسه اللجنه.
8: لا ما ترجعش باش خليه خلينا نخدموا مع الموضوع هذا. كان عندك حاجه؟
9: لا احنا في نفس السياقات هذا معناها نتاع مكتب المجلس والاستقاله. شقول القانون اساسا
10: نفتح. هو في حالة الشغور كما صار مع زميلنا نبيه الله يرحمه رئيس لجنة الصحة وقت اللي توفى. يا مكتب اللجنة
9: هو قاهرة شغور هذاك وفاء
10: هذاك حالة شغور. احنا نحكيه على الشغور شغور استقالة شغور حالة مرض اللي هو دونك توماتيك مو. يا مكتب اللجنة يكمل نائب الرئيس يقود اللجنة في الفترة اللي ما زالت 6-7-8 أشهر اللي ما زالت الدورة هذه يتم إعادة الانتخابات انتخابات في صلب اللجنة للرئاسة ومكتب اللجنة.
9: في نفس السياق من هالمشاكل هذه تبعها الرأي العام حول مجلس نواب الشعب لأنه ممثل الشعب. الإيقاف نائب على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ديما نقول الأخبار وردت علقوا عليها حتى بعض السادة النواب لكن احنا ما عندناش تأكيد هذا على كل حال وكان نائب موقوف. ثم جلسة خاصة برفع الحصانة.
10: هو بالنسبة للنائب الموقوف كيف كل التوانسة عن طريق الريزو سوسيو شفنا الوضعية هذه. لحد اللحظة ما عنديش إثبات أو نفي للزميل دونك اللحظة هذه لخاطر هي صارت البارح الموضوع هذا
8: ما طلبتوش انت مثلا
10: ما تحصلتش عليه كلمته ما تحصلتش عليه دونك ما عنديش لا اثبات لا نفي. فيما يخص رفع الحصانة هذه دونك هذه تقريبا الجلسة الثالثة اللي صارت في مجلس النواب على الموضوع هذا.
8: بالنسبة للزميل ما قيل لزميلكم ما قيل أنه حالة تلبس حالة تلبس يدل ترفع مباشرة الحصانة هكا ولا لا؟
10: في حالة تلبس ترفع الحصانة لكن إلى هذه اللحظة ما عندناش أنا كزميل ما لنجم نرفق معناتها نعطيك إثبات ولا نقول ما فماش الحكاية. دونك اللحظة هذه أنا ما عنديش حتى باش نعطيك جواب واضح للزميل.
8: اما وصلت لك
10: وصلت
8: شفتها
10: قريتها وشفتها
8: وقالوا
10: موجودة على
8: هي شنو هي الحكاية؟
10: والله كل حد كيفاش دونك الموضوع
8: ميسالش
10: كل
8: اللي شو اللي
10: كيما شافوها التوانسه الكل ما عرفش مشكله في مشكله عائليه حاجه كيما هيك ما عنديش التفاصيل الكل سي حاتم باش نجم نعطيك حاجه واضحه. دونك موضوع للوقت يمكن اليوم تو يوضح الرؤيه كامله اش فهمه واش ما فهمش
8: واضح. به نقدموا شويه
9: الحسن مطالب رفع الحسنه قيل فيها الشيء الكثير يعني هناك مطالب والبرلمان كأنه بمنطق التضامن ما هوش قاعد يمشي فيها
10: شوف اليوم
9: قسم اخر من الراي العام يقول لك علاش يا خويا ما يقاش شرف الحسن اخي النائب شنو؟
10: شوف النائب ماهوش حاجه مقدسه، نائب هو ديجا نائب شعب يمثل الشعب يمثل مشاكل الشعب. اليوم خلينا نكونوا واضحين اكثر من هكا، تطرح عديد المواضيع في خصوص مجلس نواب الشعب، تطرحت مواضيع انا كما التوانسه الكل، المجلس ماهوش قاعد يخدم، حمله غلق المجلس كذا كذا. اذا كان اليوم انا كعضو مجلس نواب شعب، اذا كان اليوم الفشل في منظومة التعليم والفشل في القطاع الفلاحي والفشل في نسبة ارتفاع نسبة البطالة والفشل في كل المنظومات اللي سايرة مع كونه ثم منجز، إذا كان الفشل يتحمله مجلس النواب اليوم اللي موجود حتى الانقطاع المتكرر للمياه والمشاكل المطروحة، إذا كان مجلس النواب هو كيمشي يتم إغلاقه كما يحكي البعض بصلح البلاد فازي، انا اول انسان معاكم خلينا نسكروا ونمدوا الفتحه، خلينا نقولوا هذه رفعت حمله قبل
8: هو مفتوح توا ولا مغلق
10: يا يخدم المجلس هذه اللي تطرح، لكن احنا نرجع رفع الحصانه رفع الحصانه
8: فما تواصل بينات المجلس والحكومه معناها
10: شوف
8: ولا معنا
10: اللجان قاعده تخدم، هو الحكومه جات في شهر مايو خذات الشهر هذاك قالت راهو عندي خدمه نخدم كذا كذا، فما مراسلات قاعده تصير، فما تواصل، لكن ماهوش تواصل كبير برشا بين، وهذا اللي يطرح عديد نقاط الاستفهام اليوم اذا كان نحكيه على ثوره تشريعيه، ومن النقاط اللي خلتني انا ندخل على رئاسه اللجنه كنت قبل مستشار اللجنه ينسق مع مستشار اي وزاره للتدخل على خاطر القطاع الفلاحي، نحكيه على التايمينغ اليوم كي تجيك فلاحه في زراعات الكبرى تقول لك ما عنديش امونيتر ولا ما عنديش تل رباط للقرد، ولا تجيك فلاحه تحكي لك على الامراض انتشرت الاوبئه في عديد اللسان الازرق وغيره وغيره وغيره، وما عندناش بياتره موجودين في الجهات على خاطر اغلبيتها بريفي من سته يسكر تليفونه، اذا تجيك ناس تحكي لك على انقطاع المياه، اذا ناس اليوم يلزمنا عندنا رؤيه استباقيه للمواسم رغم اللي فما نجاح نسبي. اذا كان انا كرئيس لجنه كنت قبل ننسق مستشارين ونستدعى في صلب دور الرقابي، اليوم ما يلزمك تبعث مراسل رئاسة الحكومة معاش مستشارين نسقوا من الوزارة، بعد تجيك يلزمك تبعث كيف كيف مراسل رئاسة الجمهورية وهي رئاسة الحكومة، ويتم المسافة هذه اللي ولت بين رئاسة اللجنة وبين الوزارة المعنية، على خاطر اليوم خلنا نوضح الرؤية، راهو بين رئاسة اللجنة وبين الوزارة المعنية كوزارة الفلاحة راهو يلزم ثم تكامل مش تنافس، اليوم ما نجم ننسقوا إلا أنا وسي خليفة ثم هدف نحب نوصلوا للناس الكل، الطريقة مش مشكل، اليوم كي نحكيوا على القطاع الفلاحي راهو أي تونسي في القطاع الفلاحي ما نختلفوش في التشخيص.
8: السبب في هذا ما تعتقدش أنتم صعدتوا شوية بمعنى منكم المال الصعدة مع مش سلطة هي معناها التنفيذية معناها الحكومة
10: بمعنى كيفاش معناتها ساعدنا
8: بجلسات اللي شونا فيهم خطاب خروج عن بين ظفرين هكا عن العرف عن البروتوكول عن الاحترام في بعض الأحيان.
10: أنا شوف مداخلات زملائي فما احترام ما فماش، لكن اليوم إذا كان نائب شعب يصير عليه ضغط مثلا أنا نحكي لك على شخصي من غير ما نحكي على زملاء، إذا كان أنا نحكي اليوم عندي 3 سنوات على ديوان الأراضي الدولية على المشكلة المطروحة في ديوان الأراضي، وأنا كمشرع من 21 مايو 2024 قدمت مقترح قانون، وكتجيك الوزارات المعنية تقول لك راهو عندي حل لديوان الأراضي الدولية، لليوم نفس الإشكال المطروح في ديوان الأراضي الدولية ل3 سنوات رغم في صلب دورنا قدمنا الإشكال وعطينا الحل، اليوم ديوان الأراضي الدولية بنفس التركيبة بنفس الهيكلة اللي اليوم راهو عنده 3 سنوات من ما عندوش ما فيش مدير عام ما فيش بي دي جي، آخر بي دي جي تنحى مدة نهارين وحطوا واحد بنيابة، هذا المشكل المطروح. إذا كان
8: أنا الحكومة هذه اللي قاعدة تخدم الوظيفة التنفيذية تاع الشعب التونسي والزوز راهو مع بعضكم باش تخدموا البلاد،
10: شوف
8: حتى لو كان فما
10: إذا كان سي حاتم سامحني احنا اليوم نعاود نقول رانا ماناش في تنافس في تكامل، والبلاد اليوم اول حاجه تستحق خطاب تطميني وتستحق تكون الناس اوبتيميست شويه باش نجم
8: تبني. برافو عليك.
10: لكن انت اليوم انا كوظيفه تشريعيه وعلى حملي اللي كوني نحكي على ثوره تشريعيه واصلاح القطاع اللي انا نؤمن به القطاع الفلاحي، ويكون عندك مشاريع قانون، لليوم ما جانا حتى مشروع قانون لاصلاح القطاع الفلاحي، مشروع قانون نحكي مش مقترح على خاطر كتجي مقترحات القوانين نعطيك حاجة بسيطة سي خليفة، إذا كان نحكي على قانون المناولة مثلا، قانون المناولة اللي جاء ما ينجم حتى حد ينكر هذايا خدمة رئيس الجمهورية، قانون المناولة كي جاء وهو اللي تبنى الفكرة هذه، إذا كان أنت عندك الفصل 8 يسوي وضعية القطاع الفلاحي في المؤسسة في المؤسسات العمومية على غير دول الأراضي الدولية، وأنا كرئيس لجنة استدعيت رئاسة الحكومة واستدعيت وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الفلاحة باش نلقاو حل الفصل 8 على خاطر يلزم يتطبق، وكي نسقت مع وزارة الفلاحة في هذه الجلسات تقول لك ما عندي حتى مشكل، المشكل شوفوا مع وزارة الشؤون الاجتماعية بعث لها مراسل، نمشي لوزارة الشؤون الاجتماعية تقول لي ما عندي حتى مشكل شوفوا رئاسة الحكومة. أنا كرئيس لجنة في دوري شنعمل نستدعم ثلاثة في وسط لجنة ونحكيوا مع بعضنا في المشاكل هذه. إذا تلقى أنت ثلاثة هذوما أول مرة يتقابلوا مع بعضهم، إذا تلقى أنت يعدوك يقول لك راهو أول أسبوع من ماي مش نعطوك منجز على أرض الواقع، على
9: يعني مزاد في المناولة في القطاع الفلاحي تحب
10: في القطاع العام موجود المناولة. نحكي لك على القطاع الفلاحي، إذا كان عندك أنت ديوان الأرض الدولية اللي حكينا عليه، الناس مازال تخلص ب 400 ألف وتخدم عندها 15 سنة و 20 سنة وهي تخلص ب 400 ألف في بوست قارم تاعها موجودة ولليوم ما تسويتش وضعيتها والقانون موجود، راهو اليوم كيف كيف. أنا كرئيس لجنة تخرج لبرا ويقول لك يقول لك سي حسن أنت كرئيس لجنة شنو عملت لنا؟ راهو السؤال هذايا صعيب برشا، ما ينجمش إنسان يهز الحمل. شنو عملتي أنت؟ أنا كخدام عندي 20 سنة القانون موجود وضعيتي 400 ألف نخلص ب 400 ألف وعندي ثلاث صغار
9: ترسيمهم والعمل
10: الفلاحة. هاو الإشكال وين سي حاتم وسخليفة؟ كي تجيك وزارة الفلاحة تقول لك أنا نحب نرسمهم ما عندي حتى مشكل، أنا رسمهم ما عندي حتى مشكل في ترسيمهم، لكن أعطيني الإجراء مع وزارة الشؤون الاجتماعية كيفاش الدوسيات هذوما نصلحهم نخدمهم. إذا تستدعى رئاسة الحكومة ووزارة هذية ثلاثة ويقول لك احنا مش نعملوا اجتماع بعد أسبوع وما يتمش الاجتماع هذايا وما يعطوكش مخرجات وما يصير حتى اجتماع. دونك أنا كرئيس لجنة مصداقيتي مع الفلاحة وين مش تكون؟ إذا كان أنت تستدعى وزارة التجارة ووزارة الفلاحة وتحكي لك على الأضاحي وتقول لك راهو مش نجيب في 15000 اضحيه ومش نجيب في اللحم، وانت كرئيس لجنه سايخ خذيت المعلومه وخرجنا في الاخبار الوطنيه ونحكيوا الناس الكل راهو مش نجي اضاحي ورانا نتعاونوا مع بعضنا وراهو مش هيكلوا قاطعنا وما يصير حتى شيء. مصداقيتي انا كرئيس لجنه والمش تكون اذا كان انت تحكي على قطاع السيد البحري وتجيب وزاره الوزارات المعنيه كل وتحكي على قطاع السيد البحري ويقول لك المنشور مش نغيره متكوتا نتاع المزوت ما عادش تعطاه مره بركه على خاطر ما تعرفش الريزيرف نتاع البحار قداش وراهي مش تقسم على الترواك وتا ومش نغيروا المنشور ولا الفي ام اس فيها مشكل صحيح لابليكاسيون راي مش تغير، وانت كرئيس لجنة تخرج وتحكي الموضوع هذا لخاطر خذيتها من الإدارة المعنية وما يتم حتى شيء لليوم. هذه المشكل موضوع المشكل الموضوع اللي نعاودوا ونقوله اليوم من الاستقلال اليوم نلقاه أول مرة من أعلى هرم في السلطة يتوجه القطاع الفلاحي. كنا نحكيوا على الصناعة كنا نحكيوا على السياحة، لكن اليوم أثر مش موجود سي حاتم وسخليف. إذا كان أنا نقابل السيد وزير
9: الموسم الفلاحي
10: تقييمي للموسم
9: كان نمشيو معناه موضوعين الموسم الفلاحي عندنا مشاكل بالنسبة للمستهلك كان تقديري طبعا المتواضع الغلاء بالنسبة للمستهلك، ولكن على مستوى الانتاج ما عندناش مشكل.
10: لا عندنا مشكلة هي في منظومة الانتاج. اليوم كتقسم قطاع الفلاحي خلينا نكون واضحين، هو اليوم قطاع الفلاحي يتأجج على ثلاثة مراحل: منظومة الانتاج اللي هو الفلاح، والمنظومة التحويلية اللي هي معاصر ولا متاع كوك سردينة ولا طماطم ولا هريسة ولا غيره غير، ومنظومة التسويق هذيك منظومة أخرى للتصدير.
9: الانتاج
10: منظومة الانتاج
9: اليوم ماشي حاجة للسوق ما تلقاش.
10: كي تجبد البي ان مثلا البنك الوطني الفلاحي وتلقى التمويل نتاعه، تلقى التمويل نتاعه بنسبة 70% ولا أكثر كله ماشي لمنظومة التحويل وماشي لمنظومة التصدير، منظومة الإنتاج ما عندها شيء. وإحنا قدمنا مقترح اللي 30% من التمويل مش يمشي لمنظومة الإنتاج على خاطر تهرات منظومة الإنتاج. سي خليفة خلينا نكونوا واضحين مع بعضنا، علاش أنا ديما كي نحكي نقول مستحيل تقارن القطاع الفلاحي بالتربية ولا بالصحة ولا بالتعليم ولا ما تنجمش تقارنه؟ على خاطر القطاع الفلاحي 70% منه هو نسيج اقتصادي و70% منه صغار الفلاحة. صغار الفلاحة شكون سي خليفة؟ اللي عنده 5-6 بقرات ولا عنده 5 نعاج ولا عنده 200 زيتونة ولا عنده زبيوت مكيفة. هذه النسيج الاقتصادي اللي غالب اللي موجود في تونس، ما عندناش اكل الفلاح الكبار برشا واكل تنتج وما يقلقوك شيء. اليوم انا حكيت حتى على الديفينيسيون نتاع الفلاح، شكون هو الفلاح؟ يندرى الفلاح الباب رزقه عايجاته وطرف بقراته واكل الارض نتاعه اللي عايش فيها ماتت هي مات هو، والا تحكي على الفلاح اللي ديزيام اكتيفيتي ما يقلقوش مستثمر كبير حاط وعندنا برشا منهم امثله في تونس.
9: اما رحبي انا
10: لا احنا نشجعه هذايا، لكن انت اذا كان نسيجك الاقتصادي 70% صغار الفلاحه اللي موجودين هذوما شنو اشكالهم؟ اشكالهم اول حاجه اللي ما عندهمش شكون يتكلم عليهم، هذه اول نقطه مهمه.
9: عندهم نقابات واتحاد فلاحين
10: واحد سخليفه اليوم كي تجي سامحني سخليفه خلينا نقول هو اول نقطه. اول نقطه اذا تحب تصلح اذا اول نقطه اذا كنت تحب تصلح يلزمك تستعرف بالاخلال وتستعرف بالفشل في الحاجه هذيك، باش وقتها اذا تبنيت النقاط هذوما راك مش تصلح. هي اول بدايه الاصلاح هو اذا كان انت اليوم تحب تعترف كوزاره ولا كاداره معنيه بالفشل نتاعك راك وقتها بديت تصلح. اذا كان انت تجي تقول راني صحيح عملت نجاح نسبي في قطاع زيت الزيتون لكن هاو نفشلت، فشلت في المارشي لوكال. اليوم 2010 كان عندنا استهلاك الفرد 10%، اليوم استهلاك الفرد 2 لتر. اذا كان انا نحب نسوق
11: البرودوي
10: 2 لتر 2.6، اذا كان انت سي حاتم
9: السخليفه 2 لتر في 6
10: اللي كان 10 و11، اذا كان انت اليوم تحب تسوق السوق هذايا للخليج وللآسيا وللبرازيل وغيره وغيره. دونك انت يلزمك اول حاجه تسوق داخليا باش تخدم به حتى السياحه الداخليه. وخدمنا مقترح راه وقاعدين نخدموا عليه الامس اللي هو اليوم يلزم الزاميه استعمال زيت الزيتون في المطاعم وفي النزل وفي المطارات وفي كل شيء في المطاعم الجامعيه مع الدوله مع كل شيء يلزم الزاميه استهلاك زيت الزيتون. يلزمك تعمل نقاط بيع من المنتج للمستهلك في كل معتمديه. هذه على شنو يرتكز الصحات؟ يرتكز اللي عندها نقطه قوه الناس كل ما توصل لهاش، اللي الدوله تملك 15 مليون شجره زيتون، تملك لوتيداي، تملك ديوان الارض الدوليه، وتملك مؤسسه اخرى اسمها ديوان الزيت. لو ديوان الزيت يتلهى بمنتج الدوله اللي هو الزيتون اللي شطره ما تجمعش في سيدي بوزيد وغيره وغيره وغيره وغيره، فما مشاكل في قطاع زيت الزيتون. علاش انا نقول ديما
9: شوم انا قاعد في الزيتون
10: راهو انا كرئيس لجنه مش عندك حاجه باش تفهم احنا كيفاش مدينا ايدينا كمجلس. احنا ماناش نلوجوا على البوس كيما يحكي البعض. انا كرئيس لجنه اول جلسه عملتها بالتشارك مع جوج لجان وعملنا جلسه مغلقه مع جميع الوزارات اللي تتخيلها في مخك كلها تتدخل في سيستم السياحه للتجاره للصناعه للفلاحه للنقل كل للداخليه. عملنا جلسه مغلقه في قاعه راضي الحداد، جلسه مغلقه دون اعلام، وحتى الزملاء كنا حتى تليفوناتها اجا نصلح القطاع. شنو مشكلتك انت في القطاع؟ خاطر اليوم راهو الاسبانيوري والطلياني راهو يستنى فيك في الدوره. حكيت انا على السفير نتاع تركيا اليوم كي تشوف سفير تركيا بيدو يدور على المعصر نتاع الزيتون ويجيب في مستثمرين باش ياخذوا الزيت. سفرانا احنا وينهم في التسويق؟ يحبوا يخدموا ناس تحب تخدم
9: انت يا
10: هو يحب يعني ما ضبينا نصدروا زيت نتاعنا. لكن انا اعطيتك اكزامبل سخليفه للدبلوماسيه كيفاش كيفاش تحركوا اليوم السفراك انت يا زلمه بيدخلوا
9: السفراء نتاعنا تحركوا راه المره هذه
10: تحركوا بطريقه نسبيه. التحرك راه اليوم وقت سي الحبيب الصيد كحبت وقت خدمت كانت عندك كوتا اوروبيا 27000 طلعت 57000 طن زيت كوتا اوروبيا. هذه احنا قادرين اليوم نوصلوها 100000. اذا كان انت العام الجاي سخليفه حطيتك قطاع معين صحيح في نجاح نسبي لكن اليوم لازمك تخدم. انا نشوف نتبع راني برشا نرى الجزائر بعد الاضاحي اللي ما تطرحش عليها مشكل جابت مليون اضاحيه وجابت الحم وبرد وخدمت وجابت الاضاحي. لكن امس وزيرها يحكي على حلول الموسم راهو العيد الكبير غدوه ورمضان غدوه وقطاع زيت الزيتون راهو غدوه والواحات اللي ما فيهاش ناموسيه وما فيهاش ماء وما فيهاش تخزين راهي غدوه جايتك. راك اليوم ما تركزليش على الزراعات الكبرى وانقطاع المياه على خاطر السياسه الظرفيه ما تصيرش. خليها قطاع الزراعات الكبرى اوكي لقينا حلول ظرفيه مع المطاحن ولقينا حلول. لكن اليوم اذا كنت حاب تصلح القطاع الفلاحي يلزم غدوه شنو هو برنامجك لقطاع زيت الزيتون اللي كونه عديد الدول مش تلقى اكتفاء ومش تلقى منتوجاتها. شنو هو برنامجك غدوه
9: الى حد الان
10: التصدير؟ اشوف اذا كان مش ندخلوا في ارقام التصدير راهو انا ديما نقول ثم 250 الف طن
9: ومازلت عندنا 250 الف
10: ثم قاعد التصدير ما عندناش فيه مشكل صبت سنة. لكن سخليفه اليوم احنا لاش ديما نحكيوا على استراتيجيه مبنيه على مرحليه. النجم سخليفه انا وياك رانا نختلفوا في عديد النقاط ونختلفوا في الحلول لكن ما نختلفوش في التشخيص. اليوم كي تحكي مع اي شخص عنده درايه بالقطاع الفلاحي ما يختلفلكش في التشخيص في اي منظومه فلاحيه وفي اي. لكن الاختلاف وين يصير؟ الاختلاف يصير في الحلول. نجم نختلف انا وياك في الحل. تقول لي انت لا ما نخدمش على المارشي لوكال، اجي نخدموا قطاع زيت الزيتون على التعليب على التخزين، نرجعوا ديوان الزيت اللي احنا كوظيفه تشريعيه نخدموا على اعاده الهيكل نتاعو. تحكي على منظومه الزراعات الكبرى اللي اليوم احنا فيها، رانا عندنا 3 سنين نحكيوا على الزراعات الكبرى، رانا نحكيوا اليوم على القروان ونحكيوا على قفصه، قلنا راهي عندنا بذور ممتازه والمناطق هذه والولايات هذه معروفه بالمناطق السقويه، اعطيها البذور الممتازه خلي تنتجها لك، وخلي الشمال خدمه اخرى، حكينا على الخارطه الفلاحيه والاقاليم اللي موجوده، خلي كل اقليم معين يركز على زراعات مع التضاريس والتغيرات المناخيه واختصاص فلاحته. هذه اليوم القطاع الفلاحي اليوم ما ينتظر الشعارات. اليوم صحيح فما توجهات من اعلى هرم، صحيح فما قوانين موجوده اليوم كما نحكيوا على اللي حكينا فيها مع
9: معنا نائب
10: نائب الرئيسي خالد اللي حكيت له هنا على القانون اللي تعدى نتاع الديون المتعثره نتاع الفلاحه اللي في الفصل نتاعه يقول بعد جمعتين يلزم يهبط السيركيلير للبنوك والفلاحه تستنى فيه على خاطر سورس نتاع فلوس للدوله.
9: ما هبطش
10: لليوم سي حتى كهبط مخالف كومبليتمون للقانون. هاي الاشكال المطروح في القطاع الفلاحي
9: اليوم يا سخليفه كيف هبطت ما حلتش المشكل.
10: حاجه بسيطه باش تصلح. رئيس الجمهوريه ما اعطى تعليماته صارت مجلس وزاريه. يا خويا المجلس الوزاريه اللي صارت اعمل لجنه برئاسه الحكومه ورئاسه الجمهوريه اتبع تطبيق النقاط نتاع المجلس الوزاريه نقطه بنقطه. اليوم راهو اذا كان ما تتبعش النقاط نتاع المجلس الوزاريه
9: نستوعبوا حاجه ما يخليكش تستقيل من
10: اللجنه. شوف
9: الدوله بالحق ما فماش خصومه ولا
10: ما فماش خصومه.
9: لا الاستقاله هي نوع من معناها الواحد يرمي
10: المنديل. لا مش رمي منديل برشا ناس بررتها اللي الاستقالة رمي منديل لكن الاستقالة هي في شخصي نوع من الاحتجاج على الوضع الفلاحي وعلى المعاناة متاع الفلاحة، ووضع اللي الناس كي شافت الجربوع، يعني مش أنا نشكر في روحي، أنا كنت نقل تقريبا جميع الولايات والمعتمديات والفلاحة اليوم اللي تسمع فيها، قعدت معاهم وجلست معاهم وأجور في مناطق فلاحية. لكن الناس اللي حطت عليك الحمل هذايا، راك اليوم إذا ما تلقاش مؤسسات الدولة تتفاعل معاك إيجابيا في الحلول اللي تقدمها وتسمعك،
8: ما تنميش المنديل أحسن ما أنا مش تخدم معك حسن جربوعي بحويشة بجاربي أكد هذي، معناها هذي تهمك مباشرة، لأنه عنا حديث واصل بحار واللقب متاعه
9: مؤمن الجربوعي. مؤمن الجربوعي
8: مفقود عنده 3 أيام، هل يقرب لك وهل نجمه نتوجهه معناها بين يديه من ناحية ونعرفه شنية الظروف وشكون معاه المفقودين؟
10: شوف مؤمن الجربوعي هو ولد عمي، مش قريبي، ولد عمي وكان اتصال مع وزارة الداخلية ومع وزارة الفلاحة ومع جميع الإطارات المتدخلة في الموضوع هذا، وزارة الدفاع فيما يخص الوليد هذا، هو يخدم ميكانيكي في فلوكة، هبط مش يصلح ولا هبط مش يعوم لين تكمل الفلوكة تخرج، غرق في الفوند، وهو بعيد 25 ميل على قرقنا في بلاصة اسمها الحفرة في وسط البحر بين الصخيرة وجربة. خوه 3 أيام ما دخلش على خاطر يخدم معاه في نفس الفلوكة قاعد يلوش. اليوم نسقنا مع الوزارة أمس، أعطاه ترخيص الأربع فلايك اليوم باش يدخلوا يلوجوا معهم غديك، مع كونه اللي كونه فما وزارة الدفاع وفما حتى طائرة دخلت البارح واليوم كيف كيف يلوجوا على الجثة متاعه. ربي صبر عائلته، ربي صبر ميمته، ربي صبر ابوه، ربي صبر الناس الكل،
8: إن شاء الله يلقوه كلنا وقت يلقوه. هذا من تمنوه مؤمن الجربوعي، مفقود عنده 3 أيام رغم اللي هو ولد بحر معناها، وأيضا خدمته في البحر.
10: لو ما زلت نقطة في دقيقة، اليوم احنا رانا من أي موقع كان قاعدين نخدموا بدورنا كعضو مجلس نواب، كعضو في لجنة الفلاحة، بالعكس القطاع الفلاحي احنا متبنينه كقضية مش كشعار. إن شاء الله نشوفوا التعليمات اللي صارت والمشاريع القوانين اللي نددنا بها واللي صادقنا عليها نلقاو الأثر متاعها. إن شاء الله صندوق الجوائح كيف الفلاحة تستنى تاخد تعويض متاعها،
8: بربي مازال صندوق الجوائح
10: مازال نفس المشكل. إن شاء الله كيف ديوان الأرض الدولية اللي أنا مؤمن به ومن أهم حتى في برامج
8: يرسموا كل الزواول
10: اللي هم
8: قاعدوا في قانون المناولة اللي يتنحى
10: اللي اليوم الناس هذية بالحق تخلص في 400,000، حتى ما تنجمش الطالب العباد هذية باش تصلح بالوضعية اللي عايشة فيها. إن شاء الله نشوفوا كيف جلسات حينية على الأضاحي وعلى منظومة اللحوم وعلى منظومة الألبان. اليوم مش غدوة، على خاطر نعود ونقول راه غدوة عندك صبة زيتون، غدوة عندك العيد الكبير ورمضان، غدوة عندك فلاحة كيستنى ولا تمسك
8: فلاحة ما يسنكش الموسم.
10: هذي هو للقفة المواطن، على خاطر باش تنزل على القدرة الشرائية للمواطن.
8: شكرا لك حسن الجربوعي رئيس لجنة الفلاحة اللي قدم استقالته اليوم، تمر أمام مجلس مكتب مجلس نواب الشعب، لكن يبقى نائب بمجلس نواب الشعب بطبيعة الحال، واللي شرفنا بالحضور. يلا فاصل ونتواصل.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق. تعرفوا مع الصابة وجمعانها تبدأ يدين على قلوبنا ونقولوا يا رب يا رب إن شاء الله ما تصير الشكل حرائق. والحرائق ساعات كيفاش تصير؟ تصير بسبب الماكينة بيدها اللي تعمل في الحصاد، راه تخرج منها قطحات متاع نار، وخاصة إذا كان تبدأ قديمة برشا إيش يصير؟ كل قطحة متاع هذيك تختف في السبولاتك اللي شيحين وتبدأ أغزر لها. كيفاش تبدأ؟ تبدأ صغيرة العملية، لكن إذا كان عندك أنت عندك الطفاية راه ومنعت تنشم الطفاية وما تسرح لكش، ما عندكش الطفاية راك ما تنشمش الطفاية وتسرح تسرح وتجي على اكترات عديدة. إن شاء الله يا ربي لا ما نوصلوش لهذا. لكن علاش عملنا التحية هدية والفقرة هدية؟ عملناها باش نوريهم مؤسسة من المؤسسات التونسية اللي في نطاق المسؤولية المجتمعية متاحة، ومش السنة عندها سنوات وتو نعرفوا هذا، مع سي توفيق المسعودي المدير الجهوي لتونس زغوان حول هذه العملية. هي توزيع تقديم هدية للفلاحين الكل في طفاية متاع حرائق من الحجم الكبير واللي تخرجوا من كارثة كبيرة بإذن الله. كتما وجوهرة فم تي في دائما في مرافقة لكم على سلامتكم.
2: تأمينات كتما وجوهرة فم تي في نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: وعلى خاطر نحبوكم باش نوضح هذه العملية وباش نمشي لسي توفيق المسعودي. شكرا ليك سي توفيق على تلبية دعوتنا. المدير الجهوي تونس زغوان هكا ولا لا ليك؟ تمام.
3: صباح النور سي حاتم، وصباح النور لكافة مستمعي جوهرة أفاد.
1: منورنا سيدي العزيز. العملية وهني نرى فيكم على الميدان، وقتاش انطلقت وقداش عندها من عام وين وصلتوا توا، وهل مازلت متواصلة ولا كملتوا توزيع الطفايات؟
3: هي في الحقيقة توزيع القوارير الإطفاء لزيكستالتور هي عادة داومت عليها مؤسسة اكتماع مدة 3 سنوات، يعني ما يقارب توزيع 250 قارورة إطفاء كل سنة. والهدف متاعها سي حاتم كما ذكرت وفي تقريركم هي تحسيسية وتوعوية أكثر منها معناها مرافقة للحرفاء. الاكتماع معناها هي مؤسسة أكثر حاجة من الأنشطة نتاعها هي تقف إلى جانب الفلاح، معناها حتى في الإدارة العامة الحالية هي محور اهتمام نتاعها هو الفلاح، هذاك علاش تبقى هي المساند الرسمي والداعم الأول للفلاح.
1: قديش من عام؟ قلت لي 3 سنوات وهذا الرابع، معناها وزعتوا حوالي قديش من طفاية؟
3: ما يقارب 250 قارورة إطفاء كل سنة. أي
1: معناها وصلنا وصلنا لألف سنة، وصلنا نوصلوا لألف. هذوما نوزعوهم لشكون؟ للفلاحة في كل أنحاء الجمهورية ولا في المناطق المعروفة بالحصاد فقط؟
3: هي الحرفاء عندهم آلات حصاد الموجودين في المناطق الفلاحية كلها، معناها خاصة الشمال الغربي والمناطق معناها ترتكز فيها معناها الزراعات الكبرى،
1: زغوان وغيرها نوصلوا لها، القروان نوصلوا سيدي بوزيد
3: زغوان باجا الكيف القصرين السليانة كلها معناها وصلنا معناها مشيناها من فلاحتنا وان شاء الله معناها الغاية والهدف الأسمى نتاع الاكتماع اللي توصل توزع قارورة إطفاء لكل حريف يملك معناها آلة حصاد. وللتوضيح بالله في حاتم اللي انت ثبت حاجة مهمة جدا اللي هي الشظايا ذيك اللي تنسيل متاع الماكينة، راهي ثم زوز أنواع متاع تأمين، معناها هنا الدورة التوعوي والتحسيسي اللي ذكرتوه في التقرير نتاعكم راهو هام جدا. يعني ثم زوز أنواع متاع تأمين، ثم تأمين آلة الحصاد اللي هي معناها معناها أصاب بروبر كونز معناها الفلاح معناها صابته نتاعه أرضه اللي بدي أمنها نوع، وثم للمعدة للشراء نوع آخر. هنا راهو الكيسوسوار الحريف والا الفلاح راهو يكون على درايه من هذا النوع نتاع التامين، ربما يكون المساحه الزمنيه في على الموجات اللي ذات جوهراتين ما تكفيش أمري معناها حاجة مهمة.
1: باش ننصحوه عطينا باش ننصحوه الفلاح
3: شهادة تأمين اللي يمشي للفلاح تم معدة للكراء يلزم الفلاح يطلب من سائق الإرث الحصاد يقول له معناها يلزم تكون الإرث الحصاد مؤمنة على على على الكراء يعني على الكراء يعني باش يضمن حقه
1: باش يضمن حقه إذا كان ما يحط ما يلقاش الشهادة هذيك حقه مش مضمون
3: حقه يضيع تنجم على اللي قدر يصير حريق في قطعة الأرض يعني وتتعدل قبل معناها قطعة الأرض نتاعو هو يبدأ معناها إرث الحصاد الأمن كان على فلاحته بركة معناها نار وما يخلصوا حاجة مهمة جدا معناها من الجانب القانون
1: واضح به انتم تحاولتوا كموظفين نتاع اكتما وتمشيوا للتيرا وتقدموا هالطفاية الرائعة هذية للخيان الفلاح اش حسيتوا بين العام الاولاني وتوا نقصت الحرائق اللي تسبب فيها هذية الماكينة نتاع الحصاد
3: والله اول حاجة نقول صدا كبير برشا ورحبوا به معناها رحبوا بالبادرة هذية بالحق بالكده بالكده وحسوا اللي معناها مؤسسة اكتما واقفة بجانبها ومعناها تصديقا لقولك اللي نقصت نسبة الحرائق بالكده بالكده معناها ديما موجودة في آلة الحصاد والحمد لله
1: الحمد لله فكرة رائعة للغاية يعطيكم الصحة في المسؤولية المجتمعية لمؤسستكم واللي كما من نشاطها هي مرافقة الفلاح فمرافقة ميدانية للمحافظة على سلامته وعلى فليساته وعلى صابته. شكرا لك سي توفيق وشكرا لإكتما. كان معنا سي توفيق المسعودي اللي هو المدير الجهوي لإكتما تونس زغوان والمبادرة كما شفتوها من أروع ما يكون. الفكرة صح والله والله فكرة رائعة كيف جات لإكتما فبرافو عليها. ميرسي بوكو كتما
0: جونا نفهم جونا ما يكون كنهكا

0: موسيقى تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ان تي في. شوف اسمع واتمتع
1: اللي يحب يدبرها يكون عنده الكريدي كونفونسيوني هذا ويدبرها بيتمي معنى الكلمة. أنا با دو ما فماش براتيكمون ديزانتيري حكاية فارغة في الليزانتيري مش موجودة. الكريدي تاخذو على 18 شهر السداد معناها من 3 إلى 18 شهر تنجم تعمل دو دوسي حسبك ال 40% حسب السداد وتشري اللي تحب عليه بهالمنظومة هذه الرائعة للغاية واللي هي راي من أهم ما فما منذ سنوات عديدة كما عرفتوا المرة الأخرى من 1987 وهي موجودة. هات نمشيو للتليفونات. الناس اللي بعثت لنا SMS كتبت لنا فيه MG وبعثته على 85 990 راي نجموا يواصلوا يبعثوا الغدوة زادة باش تحصلوا على 100 دينار. ونستقبل المكالمة الأولانية. ألو صباح الورد. ألو صباح الورد مرحبا.
2: تحية ليك ولو سي خليفة سي حاتم.
1: مرحبا للا منورتنا يعني. الاسم واللقب ومنين نتكلم فينا عزيزة؟
2: سعدية مكور من أريانا.
1: مرحبا بك يا سعدية. سعدية
2: يعيشك.
1: شهارة أنت ولا المسيو ولا عندك شكون الشهار بتبيع الحال هكا ولا لا؟
2: المسيو أنا المسيو
1: أما المسيو عزامة عندهم في شركتهم الكريدي كونفونسيوني ولا ما عندهمش؟
2: والله الحقيقة ما زالوا
1: إن شاء الله يدخلوا في الكونفونسيون هذه اللي هي تمتعكم برشا كما تعرف ليزافونتاج اللي فيها به. السؤال سهل برشا ليك انت. ركزت على اللي قلناه قبليك؟
2: اي مركزه انا كل يوم نتبع فيكم سي حاتم.
1: باهي احنا النجم نعملوا الكونفونسيون هذية وبعد نمشيو بوريقه سامبل هكايا وناخذوا القضيه نتاعنا من ام جي فقط والا من باتام فقط والا من ام جي وباتام؟
2: بالطبيعة ام جي وباتام بالطبيعة
1: على كامل تراب الجمهورية.
2: على كامل تراب الجمهورية يعني.
1: متأكدة يا بنتي ثبت.
2: لا مثبتة ومتأكدة
1: للا العزيزة. 100 دينار بون داشا من اهداء ام جي تشري به اللي تحب. مبروك عليك ويعطيك الف صحه. نورتنا للا العزيزه. انتم زاد كان تحبوا تربحوا لي 100 دينار بون داشا غدوه امريكا بعثوا لنا من توا ام جي على 85 990 بالبوان بوزيتيف. هذايا نوصلوا الى خاتمه اللقاء. نقول لكم شكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. نتلقاو غدوه باذن الله من 6 ل 9. باي وتحيه تونس.

0: بيتي.
1: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه. ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك. نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات.

0: بكفايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كريم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج. عندك اورانج
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أدى العضوان فضيل الجرجوري وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وإيناس زنينة رئيس دائرة استئنافية الأقدم في خطتها، أدتا اليمين أمس أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج بصفتهما عضوين في المجلس المؤقت للقضاء المالي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. أبرمت لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية اتفاقية مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد للقيام بالأشغال التوبوغرافية والصور الجوية اللازمة، واتفاقية أخرى مع الديوان الوطني للمناجم لإنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية بهدف تحديد التدخلات العاجلة وتحديد أماكن التدخل حسب الأولوية وفق بلاغ صدر عن وزارة التجهيز والإسكان. البلاغ أفاد أنه تم خلال اجتماع اللجنة بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة صلاح زواري، تم عرض تقدم إنجاز المرحلة الأولى من دراسة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية والمتعلقة بتشخيص الوضعية وتقديم مختلف المعطيات ذات العلاقة بالهضبة، وذلك تنفيذا لمقرر رئيسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026 والمتعلق بتكليف وزارة التجهيز والإسكان بمتابعة إنجاز دراسات وأشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. دوليا، أكد الطيران المدني الكويتي صباح اليوم الخميس عودة الحركة الجوية إلى طبيعتها بعد زوال خطر الاعتداءات الإيرانية، مشيرا إلى استئناف الرحلات وفق الجداول المعتمدة مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه أطلق صواريخ باليستية تحديدا 12 صاروخا واستهدف مركز قيادة أمريكي في الأردن ردا على غارات جوية أمريكية استهدفت عدة مواقع في إيران. إلى ذلك أعلنت إيران أنها ستستهدف أيضا أي سفينة تعبر مضيق هرمز، مؤكدة مهاجمة سفينتين في الممر الاستراتيجي، فيما نفى الجيش الأمريكي تعطل حركة الملاحة في هذا الممر. جاء ذلك بعد إعلان واشنطن شن موجة جديدة من الضربات الدفاعية ضد أهداف إيرانية وسط مخاوف من اتساع المواجهة وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية. الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار،
2: www.johrafm.net

0: بون شيرين 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الله يرحم والديكم، وراني ضيعت الترميم تاعي وبطاقه التعريف تاعي في سوس. يرحم والديكم اللي يلقاهم باسم فتح الله الشاوش في منطقه السويس المهديه. يرحم والديكم، يرحم والديكم اللي يلقاهم يوصلهم.
2: ربي انا عندي خلي معايا خشان، انا عندي الميدسان تاعي يتحكم شنو يشوف في هذيك عطاوني او بخيري. كي نمشي لبخيري كل حد يقول لي البخي نتاعي، واحد يقول لي 300 400، واحد يقول لي 400، واحد يقول لي 210. ما فهمتش وين مشيت تكنيك بخيري. قلت خلني نطلع البخي، قال لي راهو النهار هذي بحكم 3 جوغ البخيمون تعمل، وقال لي هذايا النهار الواحد 75 دينار. وين دي بخيري ما ارجونت، ما عندي الميدسان تاعي يعني لازم نعملو ارجونت. انا حبيت نسال ايش نعمل انا بالحق، معناتها وين وصلنا، وين وصلنا في تونس والرونديفو نتاعي 22، ما عادش عندي وقت، وين معناتها عندي خدمه نستعمل فيه. تتربي الحمزه تيسر على موجات الجاره فين
3: الريزو اللي يطيحوا فيه قال شنو على الباك، يعني دوله كامله تحبس عمتها باش شنو قال شنو عديوا في الباك. ليه يعطيكم الصحه، عديت ربي فما سؤال. فكرتونا في وزاره الصحه العالميه حاجاكم الدول المرض السرطانيه شنو نقصوا الخلايا الكلي كامل من اجل خليه صغيره.

0: قال عنا أنت حاشاكم حبة صغيرة في الدم من الداخل، يعني شنا نقتل المناعة الكلي كي باش نقتلك الحبة، قال شو باش متدراش الدم الكلي كي يكبر كذبة اللطف يا ربي، لأنه أنت كتبربش حتى حبة في وجهك تبربشها أنت، وإذا تعملك ملتيش وطلع المادة وتعمل من الكلي كي، إيش خلى في بدك ملتيري؟ عادي باش تولي باش تعمل وباش تبربش الدم وتقتلك، هذا شو عامل؟ عم نقتل الخلايا الكلي كي، باش الدم ما عادش في مناعة، كيف تقال الدم ما عادش في مناعة؟ ما عادش يقاوم، الغموش هو الحبة هذيك بالبدنك بالداخل اللي قتلك، لا هي قتلان المناعة في بدنك هو اللي قتلك، كيف كيف؟ نقتل بلاد كاملة، اقتصاد كامل من أجل باك، هذه فما راهو ديزاباري تحطوهم باش يقتل ريزو في وسط لوكال وين يعدي، كيما تعدى مع جنب جزرنا في الأوروب، ريزو يطيح، إيش فيكم ما جبتوا رمش؟
1: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.

0: يعني نتصور مثال معناه باش يجلس على على انا انا انا باش ينجح معناه جلوبالمون معناه كيما قطر كيما ما خاطر يعني بالنسبه لي يعني راه في مونديال قطر معناها كاكسيبسيونيل معناها مزيان برشا على الاخر ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون ناجح 100% كيما نجح في قطر وان شاء الله نشوفوا برشا جماهير ونشوفوا شوفوا كره باهيه ان شاء الله.
1: انا حسب من مره اللي كثره الفرق و48 48 فريق يطيحوا من مستوى المونديال من المستحسن يرجعوا للنسخة القديمة خير انتظارات شنية فما عندك فرنسا عندك الأرجنتين هذوما الجمعيات اللي معناها في المستوى يقدموا في مستوى طيب برشا ويكون منحصر كاس العالم بيناتهم ومزلوم.
2: والله مونديال هذا صحيح اول مره 48 منتخب ولكن تصوري أسوأ نسخه باش تكون في المونديال. جاك شفت شنو صار مع الحكم الصومالي وبرشا مشاكل عاشت الجماهير من مختلف انحاء العالم دونك نتصور أسوأ نسخه من المونديال باش تصير المره هذه. بالضبط ما شفناها كيف في الولايات المتحده الامريكيه تشوف انها ولات امور سياسيه تحكم في الفيفا.
3: المونديال هذا بدا بال عمليات التفتيش على اللاعبين وعلى وطرد الحكم الدولي الصومالي معناها حاجه بدات الحق ما حبيناهاش ان شاء الله حاسين واحنا ننتظروا في العالم الكل ينتظر في المونديال هذا وان شاء الله معناها يكون مونديال نتمتعوا به بكره ونشوفوا الكره معنا اللي شفنا البطولات إن شاء الله نزيد نشوفه كرة في المخير في السيف هذا.
4: الجوهرة في MTV تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين 6 متاع العشية 10 متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم 9 متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد 11 متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة ومن 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة FM TV حاجة اخرى.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: الرسمي على الفيسبوك جوهرة فام. تحياتنا لسوسو سعاد العدويني في التنسيق العام، هي اللي تكون همزة الوصل بيننا وبينكم. دونك إذا كان عندكم أي اقتراح، أي هكا حاجة تحبوا توصلوها، 36 300 1029 100 100. نعاود الأرقام 36 300 1029 100 100. كيف كيف زادت 73 24 3000 الريبوندور نتاعنا اللي من خلاله إذا عندكم أي اقتراح إشكال وإلا زادة هكا نقد خليني نقول. دونك ما فيها بيس، نجموا تكلمونا وتوصلونا أصواتكم، وإن شاء الله كل مقترحاتكم واقتراحاتكم بيتو تكون حاضرة معنا في كابوتشينو في بقية برامجنا. نسلموا زادة لعثمان بشيخ، نقول له صباح الفل والعمل الدؤوب، تحذيرات على قدم وساق أكيد، حكينا على المونديال أكيد، جوهرة فهم بتحضر لكم بلاتو سبيسيال نخليكم تكتشفوه معنا ومع الفريق الكل، لما خلينا مع مود الكابوتشينو مع قهوتنا البنينة في بنة الصبحية. يبلوسيف معكم مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم، وخلينا توت سويت نتعرفوا على المود اوف ذا داي.
1: مود اوف ذا داي
0: بين عام اللي قدم لكم يتعلموا شنو باش يتعلموا. هات نسمعوا الموسيقى، نتبنوا الموسيقى، نزيدوا في الصوت. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع متمتع. فتة الصبحية
1: العشرة وخمسة وعشرين دقيقة على موجتنا قفيفة الصبحية. دوليشتنا في المارشي بورصة الأسعار دينا من المهدية مع زميلنا سامي الهيني. نقول صباح النور صباح الفل يا سامي.
2: صباح النور هيبة صباح النور كافة المستمعين أينما كانوا في تونس وخارجها. بطبيعة في المهدية عملنا دور الصباح ثم نفس التعوم ولكن الحقيقة الطقس مغيم شوية يعني توخي الحذر من الاضطرابات البحرية في أي لحظة خاصة أنه الطقس ميزال مركحش كما نقوله في الميزال موشي كمتاع عوم 100% برغم اللي موجود يعني ناس تعوم وتبحر ونسأل السلامة للناس الكليتين.
1: اللهم أمين.
2: بالنسبة اللي عملنا دوره في مرشي المهدية الإقبال على الأسماك فما موجود والباقي ضعيفة شوي. نبدأ بود البحر اللي متوفر برشا اليوم نطاو السردينة 5 دينارات و7 دينارات السردة 5 دينارات الغزال 10 دينارات الصبار 6 دينارات الكحلة 18 دينار المغز 20 دينار الورات البحرية 22 دينار السول 20 دينار عنا سكومري 10 دينارات الشورو 8010 دينارات البوغا 6 دينارات البادو 5 دينارات المجل من 12 دينار 18 دينار عجاب البحر 15 دينار فار بحر 22 دينار اللوت 12 دينار الكتار 30 دينار و25 دينار المرجال من 12 دينار و500 حتى ل 16 دينار التريلا من 13 دينار حتى ل 23 دينار و28 دينار الكلامات من فما 22 دينار و40 دينار الشوابي 24 دينار البوسيف 25 دينار بالنسبه للكريفات اللي هي طاحت كومبليتمون في الاسعار يعني حنا نعديوك نتاع 110 و180 فهمني و80 دينار هي رويال اليوم الكريفات رويال 40 دينار جديده فهمتني وفما 22 دينار وفما حتى 70 دينار وكلها يعني كما نقولوا احنا الكاليبر كبير فهمتني وزيد يعني الاسواق معقوله الحقيقه فهمتني اليوم فما يعني انخفاض لربما هذا على الاحداث الاخيره اللي وقعت على حكايه الشيفريت وشنية ومنع تصديرها والكوتا فاتت هذا كموضوع اخر لازم نشوفوه وهذه يعني السعر اليوم منخفض نقوى ب 40 دينار 70 دينار كريفات رويال يعني صوم معقول برشا
1: معقول بالنسبة جدا
2: الجغالي 45 دينار والمناني 65 دينار والدليل كفما فيديو صور يعني توضح ال ال ال
1: الكاليتي ما شاء الله معناها انا نشوف شيء يفرح
2: بالنسبه للحوم البيضاء نشوف اللحوم البيضاء اليوم سكالوب دان 17950 سكالوب دجاج 18500 كويس داند 11400 كويس دجاج 10200 دجاج الباك 8500 العظم من 950 ل 11100 دجاج الحي 4590 والنرب 12500 بالنسبه للحوم الحمراء اللي هي مواضعه اسعارها لعلوش نقوم من 50 دينار 65 دينار البقري هابره 45 دينار 47 دينار الفيليه 50 دينار كتلات 47 دينار الجمانه 32 دينار الصدره 38 دينار حمر الراس 25 دينار كرشة مخلط 5 دينارات كرشة صافي 10 دينارات مرقاز عادي 25 دينار مرقاز صافي 40 دينار كبدة وقلب 45 دينار بالنسبة للخضر والغذاء اللي هي ما شفناش عليها قبل كبير خاطر اليوم السوق الأسبوعي تاع المهدي بالنسبة للطماطم 2700 الفلفل من 2500 3500 البطاطا 2200 البصل دينار و500 القرع الأخضر 2500 قرع بوتازينة دينارين ولد القمرة من دينار 2800 انجيلا ب 2500 الفول الاخضر 2500 بالنسبه للورقيه سوق معدن 600 بسلاس 600 الجل دينار و500 البندلاق الحاره 5 دينارات بالنسبه للغلال نمشي للقول مش ماشي اليوم 6500 من 3 دينارات 6500 الباثر اللي معروف به المهدية من 5 دينارات 7 دينارات العوانة من 4 دينارات حتى 6800 الخوخ زوز أنواع بطبقاية والخوخ العربي من 3 دينارات 7 دينارات تفاح 5500 البطيخ من دينار ل 18100 دلع من 800 ل 1200 والدقلة 11 دينار هذه الأسعار بالسوق البلدي بالمهدية اليوم
1: تري بيان دونك اسعار باهيه خلينا نقولوا فيها حاجات في المتناول. عندنا خونا زاده فرج جربي قال هاني باش نودكم باسعار الاسماك هكا حب يبارطاجي معنا الاسعار. شورو لابيض ب 5000 وانت تعطيني رايك. سكومبري 12 دينار. المرجان الجويد ب 2000. الغليد ب 8000. شفريت ب 18 دينار. زوز كيلو ب 30 دينار. السردينه فما ب 5000 وفما بزوز دينارات. لوراتا 17 دينار. شو اخر دونك الصبار 17000 الصندوق والغليد بالفين. والله هذه الأسعار اللي بعثينا من عرش نورا يك انتي سامي
2: هو أسعار مناسبة ومتقاربة تقريبا
1: باي أسعار متقاربة. إن شاء الله تونس يلقى ظالته في الحم والدجاج والأسماك. كمان نتصور الجمعة هذه تحس الأسماك هي اللي فرضة روحها بقوة حتى
2: أكيد هي وخطر طوى خاطر هي توا وقتها كما يقولوا خاصة الحوت الأزرق السردينة ولا الزردة ولا السكومبي ولا الشورو وقته فهمتني. وزيد معها الكريفات اللي شاهد كعيب الكريفات توا رويال وصومة منخفض ينجم أربع كعبات يكفيه باش يعملوا الفطور.
1: دونك احنا من غير ما نسألوك على الفطور عرفناه من غير ما نسأل قبل ما نختم معك سايبنا من الفطور تاو الفطور وفهمناه الأسعار. أنت نتفكر سألنا على الكراء في المهدية وقت قلنا من 70 دينار ل 150 دينار بديت الأسعار هكا ترتفع شوية سرتو أنه المواطنين بالخارج بديت العودة متاع المواطنين بالخارج خلينا نقوله صحيح مش النسق متاع جويليا وقوت لكن بدينا نشوفه توافد لمواطنين بالخارج. فهل الأسعار قعدت من 70 ل 150؟
2: بالنسبة للأسعار هيبة أن تود منطقة فهمتني ما نتصورهاش تفوت 150 دينار فهمتني كون شالية يبدأ شالية وعلى البحر وكذا ذيك حاجة أخرى فيه في السين ولا فيه حو مرافق أخرى فهمتني أذاك يوصل حتى 350 دينار و500 دينار
1: داك.
2: أما بالنسبة لل باش تجي في عمارة ولا في يعني كما نقول مركبات مختصة في السكن هذه ما نتصورش تفوت ال 150 دينار اللي داخل.
1: تخي بيان وكيفاش الريتم تقيمه؟ توا عاد
2: حالياً حالياً
1: البكالوريا والحمد لله
2: هاي هي بعد انتهاء البكالوريا بدات الحجوزات وبدات تتحرك شوية المهدية فما الزيارات فما نشوف في بعض الرحلات فهمتني نشوفوا في السياح موجودين فهمتني في المهدية ويعني بدات تتحرك شوية ونورمالمون هو بعد صدور النتائج البكالوريا
1: يعني
2: الموسم الصيفي الموسم
1: الصيفي ان شاء الله يا ربي بالخير على بلادنا. يعطيك الصحه سامي الهاني تحياتنا لكل مستمعينا في المهديه في تونس الكل. احنا اكيد بورصه الاسعار تكون هكا شغلنا الاولى ما نعملوا طله هكا ونشوفوا الاجواء دونك ديما مع مراسلينا. شكرا ليك. 10:33 دقيقه القيصر تفرجت في الانترفيو نتاع القيصر يا سومه ولا حكي على المراه وحكي على الفيديليتي نتاعو لزوجته المرحوم هكا ولا وبرشا احساس ولوك جديد لو كذاك مش جديد سوما اسئل على كذا مسير تعطيك بالتدقيق من عمني ولا تري تري بيا ها باش نسمعوا الغنية جديد يلا تو سويت على موجات الدنيا وما فيها

0: ليس تغني واحنا نغني ومعكم حتى نص نهار للعشرة وثمانية واربعين دقيقة على موجاتنا. صباح النور، صباح الفل الكل ما نختار موجات الدنيا وما فيها بشي كامل معنا الصبحية في كابوتشينو بالنت الصبحية زادة. خلينا نرجع للبلاغات، نحكي على أهم النقاط اللي ضمنها البلاغ الصادر على الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية البارحة الأربعة. الحقيقة بلاغ مهم جدا سورتو مع ارتفاع درجات الحرارة والتوصيات مهمة يقدم هنا السيد محمد الربح رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية توتسويت على موجات الدنيا ما فيها جهرة فيما
1: من عشرة النص نهار كابوتشينو مع هبة لوسيف على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: مشكور جدا سي محمد الرابحي اللي يكون حاضر معنا ديما على موجات الدنيا وما فيها باش نوضحوا لمستمعينا ومستمعاتنا سورتو مع سلوكيات هكا يمكن نتعودوا بها ما نعرفوش مخاطرها في علاقه بالسلامه الغذائيه ومع ارتفاع درجات الحراره. اليوم في البلاغ نحكيوا على ضروره توفير الحمايه اللازمه من اشعه الشمس المباشره سورتو للمنتوجات اللي تتعرض للنقل والعرض والتوزيع اللي يكون بيان سور اكسيسيبل للمواطنين مثلا المال جازوز وغيرها. هذا كل حكينا عليها سي محمد ربحي بأكثر تفاصيل. صباح النور، أهلا وسهلا على الدنيا ما فيها جهرة فيم.
2: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: شكرا لك سي محمد ربحي. دونك تفاصيل البلاغ خلينا نزيدوا نفهموا أكثر.
2: هو شكرا على الاستضافة. هو ما تعرف احنا بالنسبة لنا الحرارة هي مقياس لكل شيء، هو الكاتاليزور في كل ما عنده علاقة بأي ميكانيزم رياكسيونال. تعرف أنت وقت اللي تطلع درجة حرارة هك التعفنات متاع المواد الغذائية تولي سهلة وتتسبب في تسممات غذائية إلى غير ذلك، وهذه كلها لأنه فما ممارسات معينة ما نحترمهاش. كيف كيف بالنسبة للماء، الماء احنا نعرف واللي يراه الماء هي مادة حساسة، ما هيش هي مادة ما تتأثرش بمفعول المحيط القريب والمحيط الخارجي إلى غير ذلك، هي مادة تتأثر. ودايور وقت اللي تحط أنت دبوزة ماء ولا أي حاجة في مكان فيه مبيدات ولا فيه حاجة تفرز رائحة خايبة ولا كذا، المنتوج الماء هذا يتأثر وتحس فيه الوعد، وبالتالي معناها يتأثر بمفعول خارجي. هذا من حيث ضرورة المحافظة من حيث طريقة الحفظ إلى غد، ولكن أيضا وقت اللي أنت باش تحط هالمواد هذه في تحت أشعة الشمس معناها في الأربعين وفي الخمسين درجة، بالطبيعة أنت باش تسهل إذا كان فما عمليات متاع تسرب متاع هك المواد البلاستيكية اللي ما تتراش راهو بالعين المجردة، ولكن تنجم تضر بالصحة باعتبار أنها مواد عندها صبغة تراكمية. وإحنا نستهلك ياسر ماء في تونس، ما مياه معلبة، مياه معلبة بصفة عامة نستهلك ياسر ماء، هك علاش بالنسبة لنا نعتبروه مادة ذات استهلاك واسع، وبالتالي إذا كان فما أي إشكال ولو بسيط ينجم يأثر على صحتنا. إحنا صحيح لاحظنا الظاهرة ولات مشكلة، أو إذا نكبسوا شوية الفاعلين الاقتصاديين معناه يردوا بالهم ويدخلوا المواد هذه ويحطوها معناه في أماكن محترمة، ولكن إذا معناه تبعد شوية نفس الحكاية رجعنا. كان تذكروا عام الأول احنا صارت العملية متاع البلاغ وصارت المراقبة
0: سيرتو المعبأة عشوائيا سيرتو حكيتوا عليها.
2: لا احنا نحكيه توا، احنا نحكيه على
0: العمناول.
2: لا عم الأول الزوز عملنا على العشوائي وعملنا حتى على المعلب اللي هو معناها في منظم اللي هو الحقيقة المياه المعلبة راي تخضع لرقابة مشدة على مستوى المصادر. الحقيقة نحن الوحدات متاعنا اللي موجودة في تونس في مستوى عالي جدا، فيه رقابة ذاتية، فيه تركيز متاع نظم جودة معينة، فيه تحاليل يقوموا بها إلى غير ذلك. هذا في إطار المراقبة الذاتية، ولكن أيضا في إطار المراقبة الرسمية الهيئة تقوم على مستوى المصدر، تقوم على مستوى العرض، تقوم يعني ديما فما تحاليل نقوم بها باش نقيم الوضعية ونتخذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب. ولكن احنا توا ظاهرة شفناها كثرت، بدأت هكا العمليات تاع النقل في كماين ما معنا مباشرة تحت أشعة الشمس، نفس الشيء حنوت وإلا بيع بالجملة، المحل نتاعو ما يستجيبش الكميات المهولة اللي تجي ويخليها تحت أشعة الشمس، يخليها للغبار، يخليها معناها المؤثرات البيئية الخارجية. وهنيا ما هوش ممكن، لأنه احنا بالنسبة لنا باش نعتبروها هذه مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون. وأضعف حاجة باش نقوم بها هي يتم الحجز والإتلاف ويتم تحرير محاضر، وتعرف تحرير المحاضر هي فما عقوبات جزائية، فيها خطايا، فيها عقوبات نجم تمشي للعقوبات سالبة الحرية. وهذا من جهة، من جهة أخرى فما زادة العقوبات الإدارية اللي نجموا نقوموا بها في إطار التنبيه، في إطار الغلق ولو يكون وقتيا. ولكن احنا بالنسبة لنا هذه فرصة باش نأكدوا أنه راهو المواد هذه راهي مواد حساسة. صحيح احنا أكل المعلبات معنا مواد التعليب كالدبوزة ولا الأنية اللي نحطوا فيها الماء، هذيك خاضعة لرقابة الهيئة، هي معناها عندها كشهيد متاع السليبريتية كالشهادة الصحية، وهذه ما نعطيوها إلا وما تمر هك الدبوزة ولا البلاستيك بظروف مشابهة لهك الظروف متاع التعامل مع المادة في النقل في الحفظ. ولكن احنا بالنسبة لنا الوقاية خير من العلاج. انا احنا المادة هذه يلزمها تكون في اماكن معناها صحية فيها تهوية، ما فيهاش رطوبة، ما فماش اشعة شمس مباشرة، باش نحمي صحة المستهلك. وهذه فرصة زادة باش نقول للمستهلك إذا كان فما ما أنت باش تشري الماء المعلب اشريه من أماكن فيها حد أدنى من احترام الشروط. معناه مش معقول باش واحد يبدأ حاط الماء برا في معنا قدام الحانوت للشهيلي وتجي انت تشريه تولي مشكله. دونك هاك علاش بالنسبه لي انا احنا يلزم كلنا نتكلموا نفس اللغه. سلامه الاغذيه والسلامه الصحيه للاغذيه هي مسؤوليه مشتركه، فيها المستهلك، فيها الرقابه، وفيها مزي الخدمات يلزم يقوم بواجبه. واحنا بالمرصاد دي كل ما من شانه انه يمس صحه المستهلك
0: ان شاء الله. اكيد انت جبت على الرقابه، دونك في رقابه المتنقله زيدا تقوم بدورها. نحن نحكيه على موسم صيفي، نعرفوا الاستهلاك يكثر، نعرفوا حتى زادة الديناميكية تتبدل. دونك مستعدين سيد محمد الرابح اليوم لنسق هذه المتسارعة إن شاء الله اللي تزامن مع فصل الصيف.
2: احنا ديما مستعدين، ولانه احنا راهو العمل نتاعنا يصير في اطار برامج سنويه، والبرامج السنويه يتم فيها الاخذ بعين الاعتبار هالمواسم. تعرف انت مش كيما فصل الصيف كيما فصل الشتاء، احنا ديما نحكيه على فصل وقت اللي يبدا فصل فيه درجات حراره عاليه، فما امكانيه كبيره باش ثم الظروف تساعد على نمو الميكروبات بصفه عامه. وهذايا يخلينا أن نحطوا هك المواد اللي هي قد تمثل خطر نحطوها في أولوياتنا الرقابية. تعرف أنت توا في الصيف خاصة أكل الأماكن بتاع الأكلات السريعة والمطاعم وأكل المثلجات وما تبعها، وكذلك المواد سريعة التعفن احنا هذه تكون عندها أولوية مطلقة في الرقابة. احنا صحيح الرقابة تتم على مستوى الإدارات الجهوية الهيئة من خلال الفرق الجهوية المنتقلة، وكذلك عندنا فرق مركزية تجوب كامل تراب الجمهورية. وكل ما يتم ملاحظة إشكال ما ينجم يأثر على نوعية المادة وبالتالي على صحة المستهلك إلا ويتم اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب. وهذه فرصة باش ندعو الناس كلها باش تتفاعل معنا إذا كان فما أي ملاحظة أي إشكال ما. عنا رقم أخضر اللي هو 80 106 977.
0: عودنا سي محمد لو تسمح. 80
2: 80 106 977 هذا نتقبلوا فيه المكالمات ونقوموا بعمليات الاستقصاء ونقيموا الوضعيات ونقوموا ما يجب أن نقوم به. وبالتالي إن شاء الله إحنا جايين زادة قادمين على فترة نوعا ما إن شاء الله تكون فروحات برشة ولمات عائلية تعرف فما نجاحات إن شاء الله تيديام نبيام باك ونعرف اللي فما لمات وتوزيع المرتبات إلى غير ذلك وعداد الأكلات على مستوى العائلة إن شاء الله نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المواد نستاهل أننا ناخذوا كان المواد الأولية اللي هي صالحة إذا كان مواد سريعة التعفن نعرفوا نتعاملوا معها في علاقة بالنظافة في علاقة بغسل اليدين بصفة مستمرة في علاقة باحترام سلسلة التبريد وكذلك بعد ما يتم الإعداد الحفظ والتوزيع إلى غير ذلك إذا ما تكون ظروف طيبة وإن شاء الله يتعدى الصيف بدون تسممات غذائية تفضل
0: إن شاء الله يا ربي. وأكيد إحنا نتابعوا كل البلاغات وحتى من خلال هكا نداءات وأصواتكم أنتم وأصوات زادة حتى الأطباء اللي يكونوا حاضرين معنا باش ننبهوا المواطن لأنه تحالي بالثقافة الصحية هي تكون مشتركة دونك رقابة أوكي ولكن زادة المواطن يعرف مين يشري شنو يختار يرد باله لأنه كما قلنا الصحة هي أولوية قصوى. شكرا لك سي محمد الريبحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مدنا بتفاصيل البلاغ اللي ترجو تلقاوها ديما على موقعنا jorfm.net. أخبرنا تكون معكم توت سويت ومتابعتنا مازلت متواصلة في كابوتشينو حتى نص نهار.
1: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام في جولة مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة ماما لينا من جبل برقو تروينا. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام بسمة سعيد.

0: إلى الجهة والأقاليم عماد الدربالي إن غياب جلسات الاستماع إلى ممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس. الدربالي شدد على أن المجلس يظل مطالبا بمتابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية ودراسة مختلف القضايا المطروحة وصياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بالإحاطة بها ومعالجتها في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، وذلك خلال اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم. اتفقت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والشبكة التونسية للوداديات على إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين وكالات الأسفار والوداديات وإرساء إطار مهني ينظم العلاقة بين الطرفين ويضمن جودة الخدمات المقدمة. نفذ اليوم الخميس عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل تحركا وطنيا بساحة الحكومة بالقصبة، حيث قالت كريمة العامري وهي معطلة عن العمل في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش إن الهدف من وراء هذا التحرك هو تجديد المطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي.
1: الوقفة الاحتجاجية اليوم لتجديد المطالبة بتفعيل القانون 18 اللي اصدر بالرائد الرسمي عنده توا 6 شهور لا خرجت لا أوامر لا منصة. نحن لهنا باش نطلبوا من سيادة الرئيس انه هو شخصيا يتولى تطبيق القانون، خاطر المسؤولين ما همش قاعدين يعملوا في حتى شيء. نحن نتمنى وتفاعل من سيادة الرئيس يعطي الأمر بالانطلاق في انتداب الدفعة الأولى. أصلا الدولة ما زالت ما حددتش عدد الفعلي للمعطلين أصحاب الشهيد العليا، أعطاها رقم لكن ياسر مبالغ فيه. الرقم ذاك يشمل لسيد النواب، يشمل الحضائر، يشمل يعني العدد ما هوش هذاك الصحيح. هي الدولة لحد الآن ما زلت ما حددش العدد الصحيح متاع أصحاب الشهيد العليا اللي يشملهم القانون 18. المطلب الأساسي متاعنا هو التشغيل، مطلبنا اجتماعي بحث، ما عندناش حتى دخل لا في السياسة لا في حتى شيء آخر. مطلبنا الوحيد هو التشغيل، هو تفعيل القانون 18 والانطلاق في انتداب الدفعة الأولى باش نتأكدوا اللي الدولة يعني صحيحة، خاطر بالحق فما أزمة ثقة كبيرة ما بين المعطلين أصحاب الشهيد العليا وما بين الدولة. ما عادش عنا ثقة في حتى مسؤول في الدولة، عنا ثقة فقط في السيد الرئيس. طالبين منه تطبيق القانون، طالبين منه أنه هو شخصيا يتولى المتابعة متاع تطبيق القانون.
0: دوليا شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة مع الظهور الأول للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة خلال جلسة محاكمة إسرائيلية عقدت يوم أمس. ظهر فيها أبو صفية مقيد اليدين والقدمين وبحالة صحية متدهورة بشكل لافت، وظهر أبو صفية عبر اتصال بالفيديو من داخل زنزانته في أول ظهور علني له منذ أكثر من عام. وأكثر ما استوقف رواد الفضاء الرقمية التغير الكبير في ملامح الطبيب أبو صفية، حيث بدت على وجهه كدمات واضحة وعلامات تعذيب مع ظهور آثار على بعض مناطق من ذراعيها. أكدت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن المضيق سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر بسبب التوترات الأخيرة في المنطقة. أعلنت السلطات المالتية عن ضبط شحنة كبيرة من الكوكايين كانت محملة على متن حاوية قادمة من كوستاريكا في ميناء مالطا كانت تنتظر إعادة شحنها إلى ليبيا. وبتفتيش الحاوية اكتشف الأعوان وجود 113 كيلوغراما من الكوكايين مخبأ داخلها حسب موقع مالطا توداي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. فلاش المونديال.
3: أهلا وسهلا بكم في فلاش المونديال. البداية ببرنامج حفل الافتتاح اليوم في العاصمة المكسيكية مكسيكو، باش نمدوكم التوقيت بتوقيت تونس.

0: الأربعة فتح أبواب الملعب، الستة ونصف انطلاق حفل الافتتاح، والفنانة شاكيرا والفنان النيجيري بونابوي باش يقدموا أغنية المونديال، السبعة وخمسة دقائق نهاية حفل الافتتاح، السبعة وعشرة دقائق دخول منتخبات المكسيك وجنوب أفريقيا للقيام بالحركات الإحمائية، والثمانية متاع الليل توقيت تونس انطلاق المباراة الأولى بين المكسيك وجنوب أفريقيا بإدارة طاقم تحكيم برازيلي في غرفة الفار حكم كولومبي. رسميا ثنائي المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزلي ونايف أكراد ما همش باش يشاركوا في المونديال. مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي استبعد ثنائي الزلزلي وأكراد من قائمة المنتخب وسبب الإصابة اللي تعرض لها الزلزلي في مباراة النرويج وفات هدف لهدف تلعبت يوم الثلاثاء الفارط. بالنسبة لنايف أكراد مازال يشكو من إصابة تعرض لها مع فريقه الفرنسي مارسيليا، وتم تعويض الثنائي بمهاجم أونجي الفرنسي أمين السباعي ولاعب الفتح السعودي مروان سعدان. برشا نجوم شفناها الموسم هذا في أقوى الدوريات الأوروبية، أقوى المقابلات متعونة بأدائهم، لكن خسارة ما حناش باش نشوفوهم في المونديال هذا مونديال 2026. برشا أسباب، منها الإصابة، منها اختيارات فنية، أبرزهم باش نمدوكم بالقائمة الأهم. حارس منتخب إيطاليا دوناروما بعد فشل إيطاليا في التأهل تميز مع فريق المان سيتي. ماغواير نجم المان يونايتد بسبب اختيار توخيل فنية، برغم من أنه لاعب عنده 69 مباراة مع منتخب بلاده، لكن اختيار توخيل أنه ما حبش يناديه لقائمة المنتخب الإنجليزي. النجم البرازيلي ميليتاو بسبب الإصابة يتغيب. النجم البايرن جنابري بسبب الإصابة ماهوش باش نشاهدوه، ماهوش باش يكون موجود في المونديال. أغنى لاعب حاليا في العالم من حيث القيمة التسويقية، أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا الجورجي كفارا اللي باش يغيب على المونديال بعد فشل تأهل جورجيا للمونديال. تقريبا هو اللي كان البي اس جي رفع دوري أبطال أوروبا بفضله، هو إضافة لويس سواريز واللاعب البولندي ليفاندوفسكي. المنتخب السعودي خير أنه يواصل تحضيراته في مدينة أوستن الأمريكية لمباراة الأوروغواي، ثم يتحول بعد غدوة السبت لميامي قبل مواجهة الأوروغواي السبت القادم 11 متاع الليل بتوقيت تونس. الموعد وليد جزيري كان في تقديم فلاش المونديال، الموعد لهذا القادم نصف النهار.
1: فلاش المونديال استماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.

0: Тушкур,
1: вот это вот танды.
2: ميكروجوهرة

0: الجوهرة اف ام تي في. شوف اسمع تمتع.
1: 31 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنات الصبحية. نحكيو على طقس الخميس 11 جوان 2026 اللي يتميز بانخفاض درجات حرارة، وين تتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية، وما بين 31 و36 درجة ببقية المناطق، وتوصل ل 41 درجة بالجنوب الغربي بأقصى الجنوب، زادة مع ظهور الشيلي محليا، هذا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نحكيو كيف زادة بعد الظهر عليه ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وتشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. كما قلنا تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. دونك البحر باش يكون شديد الاضطراب في هائج بالشمال، وذلك علاش ردوا بالكم، خليكم ديما مع تحيينات المعهد الوطني للرصد الجوي من خلال زادة متابعتنا للطقس اللي تلقاوها ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر اف ام. احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو كالعاده بالموسيقى بريتم بتاعنا. فقط باش نرجع شويه نحكي على غنيه سعد المجرد ومحمد هكاك، محمد شاكر هكا ولا ثم قالت لي خي هما زوز اللي غني وديو، وذاك ديو وتخلى الترند وخلى الناس تتبع ديو هذايا وتتفاعل معاه، سورتو تعام الاول ما بين سعد المجرد و ولد فاضل شاكر، خلينا نقول ولد فاضل شاكر دونك اللي بوتيتر باش يكون متواجد في تونس. اكيد الاخبار الفنيه ديما تلقاوها محين على موقعنا جوهر اف ام دوت نت. اما توت سويت الموزيكا مع جيبسي كينج. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: هذا حكي يقولكم ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده هكا، ولا يا عثمان ايه اللي انا شايفه ده. لحد ايش وخمسين دقيقة على وجهة الدنيا وما فيها حكيم اللي نورمال ما هوش يكون برمج في اطار مهرجان دقة الدولي اللي باش ينطلق نهار 10 جويلة الى غاية 25 من نفس الشهر. دونك اكيد الاسماء والفنانين وكيف كيف زاد حضورهم في مختلف المهرجانات تو تلقاوها معنا في نشرة هكا ثقافية نحكيو فيها على المتابعة لاهم المهرجانات. اما خلينا نمشيو لفقراتنا، فقرات العادة اللي من خلالها يكون الدكتور رياض مرابط حاضر معنا توت سويت في فقرة أصل وفصل. وين باش نمشي والنابل والتفاصيل توت سويت.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: فيها جرثان في كل مكان، مرحبا بكم. الصوت قاعد يتحسن شوية بالتدريج وإن شاء الله منه آخر أسبوع يرجع صوتي اللي تعرفوه صوت العادي. اليوم باش نرجع إلى مدينة نابل، وفي الحقيقة باش نمشيه باش نحلو مرة أخرى الباب على قيمة الأسماء المحلية وقيمتها التاريخية، ورغم أنه الأسماء المحلية في بدايتها أو كيف نسمعوها من الأول تظهر انسينيفيون ما عندهاش معنى. فما حي في مدينة نابل العتيقة اسمه حي بوغدير. بوغدير بوغدير ممكن تقول فما غديرة بحذاها، لا أنت في وسط المدينة، في وسط مدينة العربي لمحالة قريب من منطقة يفتح حي بوغدير على منطقة كانت تسمى البحاير. نرجع مرة أخرى لمعنى البحاير في المدينة القديمة، ولكن بوغدير حي لا فيه لا غدران ولا غدير ولا أي حزن. وبوغدير هذا حي ملاصق للنواة الأولى للمدينة العتيقة اللي هي حومة الأقصر. أنه كما تعرفوا مدينة نابل في أصلها المدينة الإسلامية نحكيه قصر محصن عنده ملامح بيزنطية، لصق فيه جامع، وبدأت نواة متاع نابل تسمى قصر نابل، ثم بدأت تتوسع شيئا فشيئا حول القصر هذاك. فما حزام أول متاع أسواق، ولابد أنه كان مصور هذا القصر من الخارج. وفي كل أسوار المدن وفي كل المدن القديمة فما أبواب كبيرة ومعروفة ويدخلوا منها ويخرجوا الناس، ولكن دائما هناك أبواب صغرى لا تستعمل في العادة، في الغالب تبقى مسكرة وصغيرة وخلفية وتسمى باب الغدر. وباب الغدر هذا موجود في المعالم الكبيرة في المدن الكبيرة، كل واحدة يبدأ عندها باب غدر أو باب الغدر. يتنطق بالتونسي باب غدر لأنه هما هذوما الأبواب كما يقولوا توا معناها إسي دو سكور، يعني أبواب نجدة يخرج منها الناس، وهي تكون أبواب سرية ومش معروفة وقليلة الاستعمال. باب غدر وقت اللي مدينة كيما نابل تتعبى بالأندلسيين في القرن السابع عشر، ونعرفوا أنه في اللهجة الأندلسية ديما فمها النزعة للتكسير والتصغير، أنا كل شيء تقال باستعمال الكسرة، بابي ولي بيب وغدر نجم ولي غدير، وبالتالي بو غدير باب غدير بيب غدير هي ما هي إلا تحريف إلى عبارة باب الغدر، لأنه فعلا الحي هذا موجود ما يفصله عن القصر النواة الأصلية ممر ضيق جدا كان في الأسوار القديمة، ونجم يكون هو هذاك مكان باب الغدر. إلى اللقاء.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
0: ومع الدكتور رياض مرابط نوصل آخر الغانديفو بالنسبة اليوم في كابوتشينو بنت الصبحية بتاريخ الخميس 11 جوان 2026، الموافق ل 25 ذو الحجة 1447 هجري. وبما أنه إسلام أمانة خلينا نسلموا على كل مستمعينا وكل مستمعاتنا اللي يكونوا يتابعوا فينا. نسلموا على أمولة وأنيسة العجيمي اللي قدموا تحياتهم للوالدة سيدة العجيمي بمناسبة عيد ميلادها، ويقولها ربي يطول في عمرك وتجينا سلامات من الحج إن شاء الله تنور الدويرة على قريب. شنو زيدا نسلموا على خونا محمود سوغير، نسلمو على أشرف سوغير اللي خوه زده يحتفل بعيد ميلاده محمد سوغير، يقولوا شالا كل عام وانتي حي بألف الخير، أو كفامي سوغير كلها على جغرافية إن شاء الله ديما الرفقة تكونوا معكم طيبة، وهاي زده سوما فرحت بكم. نجموا تحتفلوا بعيد ميلادكم كل يوم في فقرة قوم عيدك اليوم الاثنين حتى لنهاير لحد على 85 990. تحيات لكيب الكل سعاد العدويني في التنسيق العام، شكرا لك سوسو. تحيات نجوسة نجد قليلة في الديجيتال، سمية صغير ثم في الإخراج، وهيبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم. احنا نقول لكم إن شاء الله غدو يجمعنا بكم الموعد من 10 حتى نص نهار. دي سيلارو دبلكم على رواحكم. تشا تشا باي باي.

0: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهر اف ام في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك تكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام بمساهمة مامالينا من جبل برغو تروينا.
1: جوهرة اف ام بيبليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس. جوهرة اف ام
2: بليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. سفارة تونس في لندن تجمع فاعلين اقتصاديين تونسيين وبريطانيين لبحث فرص الاستثمار والتعاون. وقطر ومصر تدينان الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. في تفاصيل أخبارنا، وفي إطار دعم الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز حضور المؤسسات والكفاءات التونسية بالمملكة المتحدة، نظمت سفارة الجمهورية التونسية بلندن أمس لقاء اقتصاديا بمقرها تحت عنوان الدبلوماسية الاقتصادية رافعة للشراكة والاستثمار وتمكين ريادة الأعمال التونسية بالمملكة المتحدة. وشارك في هذا اللقاء كل من المدير العام لصندوق الودائع والأمانات ناجي الغربي ورئيسة المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع رشيدة جبنون ورئيس غرفة التجارة التونسية البريطانية جاد مرابط، بالإضافة إلى حضور رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أسلم برجب، إلى جانب عدد من رائدات ورواد الأعمال التونسيين المشاركين في فعاليات تيك ويك لندن وممثلين عن الأوساط الاقتصادية والمالية التونسية والبريطانية. هذا وقد مثل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين تونس والمملكة المتحدة ودعم المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال خاصة النسائية والشبابية، فضلا عن توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية. أيضا تم التأكيد على أهمية توظيف آليات الدبلوماسية الاقتصادية لدعم المبادرات الاستثمارية والتجارية التونسية وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلدين بما يساهم في دفع المبادلات والشراكات الثنائية. تنظم الوكالة التونسية للتكوين المهني لفائدة المتحصلين على شهادة التقني المهني مناظرة يوم 10 سبتمبر القادم، مناظرة تتضمن اختبارات قصد الالتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي بمراكز التكوين المهني الراجعة لها بالنظر. ودعت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها الراغبين في المشاركة بهذه المناظرة اختيار اختصاص يتماشى مع مؤهل في مستوى مؤهل التقني المهني من بين العروض الواردة في هذه المناظرة. من المنتظر أن تحتضن تونس العاصمة يوم 24 من جوان فعاليات تظاهرة وي فرانشيز دايز، وهي تظاهرة تجمع مختلف المتدخلين في منظومة الاستغلال تحت التسمية الأصلية الفرانشيز. وينتظر أن يشارك في هذه التظاهرة علامات تجارية ورواد أعمال وعدد من المستثمرين وشركاء مؤسستيين بهدف استشراف آفاق تطوير هذا القطاع في تونس وفي القارة الإفريقية. ستقام هذه التظاهرة بأحد ذل الضاحية الشمالية، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورات السابقة التي نظمت بكل من صفاقس وسوسة. أدانت قطر بشدة تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، وقالت إنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. الخارجية القطرية بينت أو أكدت في بيانها ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات التصعيد غير المبرر والعمل على خفض التوتر بما يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. أيضا جددت الدوحة تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على سيادتها وأمنها. اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس أجهزة السلطة الفلسطينية بمواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني فيما وصفتها بحالة فجة من التماهي وتبادل الأدوار تستهدف ملاحقة المقاومين في الضفة الغربية المحتلة ووأد العمل المقاومة. وقالت الحركة أن اعتقال قوات الاحتلال لمطاردين فلسطينيين فور الإفراج عنهم من سجون السلطة يعكس تنسيقا مباشرا بين الجانبين، مضيفة أن هذه الممارسات تمثل سلوكا معيبا وغير وطنية تناقض مع تطلعات الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد العدوان. أشرف شكرا وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يومياً من الاثنين للسبت من الأربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان إلى 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى
5: عجيل إنرجي قدملكم أنفسكم.
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: مرحبا بكم في انفو سبور. 1248 لاعبي باش نشوفوهم في مونديال 2026 ينتمون ل 48 منتخب. أكبر لاعب هو حارس اسكتلندا جوردون 44 سنة، أصغر لاعب لاعب المكسيك مورا 17 سنة، لاعب ممتاز جدا في البطولة المكسيكية عمره 17 سنة. أكثر الأندية تمثيلا في المنتخبات وتقريبا كل مونديال نلقوه هو الأول، مانشستر سيتي الإنجليزي 19 ملاعبي، بايرن ميونخ 18 ملاعبي في المرتبة الثانية، أرسنال والبي اس جي 16 لاعب لكل فريق. أكثر دوري هو الدوري الإنجليزي 154 لاعب، الدوري السعودي زاد في قائمة الخمس الأوائل 47 لاعب، المنتخب الفرنسي أعلى قيمة تسويقية بنحو 4000 مليار تونسي. أكيد نحكيه على أسعار تذاكر حفل الافتتاح اليوم في المكسيك، بطبيعة بعدها مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، تقريبا من متوقع حضور 90,000 متفرج اليوم في ملعب العاصمة المكسيكية مكسيكو. تذاكر الفئة الرابعة 1000 دينار توانسة، الفئة الثالثة 2 ملايين توانسة، الفئة الثانية 4 ملايين توانسة، والفئة الأولى 5 ملايين توانسة. تقارير صحفية فرنسية أكدت أنه تم التوصل لاتفاق رسمي بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ولاعبي المنتخب الفرنسي بشأن مكافآت الأداء المرتبطة ببطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات. مثلا مش أخبار ظهرت قدش كل لاعب فرنسي باش يتحصل في صورة الوصول للنهائي أو في صورة أنهم رفعوا كأس العالم وتوجوا بالمونديال. نذكروا أنه لاعبي المنتخب الفرنسي تحصلوا على تقريبا 2 مليارات لكل لاعب بعد الوصول لنهائي مونديال قطر 2022. في تونس في كرة السلة الشباب القيروانية تمتدب الثلاثي وصف المثناني بعد تجربة في الاتحاد الرياضي المونستيري، أحمد الضيف بعد موسم في الملعب النابلي، وجوهر الجوادي بعد عدة مواسم قميص النادي الإفريقي. توزيع المهام داخل المكتب الجامعي لكرة اليد بعد الانتخابات اللي صارت السبت القادم. كريم الهلالي رئيس الجامعة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية للذكور، ليلى الزراع نائبة الرئيس ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية للإناث، عدنان العويان أمين مال وناطق رسمي، زياد النطاط مدير المنتخب الوطني للأكابر، أحمد المبروك رئيس اللجنة المركزية لفض النزعات. والجزيري كان في تقديم أنفو سبور. الموعد الرياضي القادم بعد شوية ماضي ساعة.
8: عجين إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متر عشية على جوهر فم على جوهر فم
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كارت عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86.
2: المراديو أوتيلز أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سيداتي سيداتي مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على دمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم على الدنيا وما فيها جوهر فيم. خليني نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم متواجدين، توا في الكرهبه، متجهين نحو البحر، ماشيين تعملوا في هذه عومه تبحيره، كيف كيف اذا كان في الديار وقاعدين حاطين طويله توا للفطور. خلينا باش نحكيوا على موضوع مهم جدا اليوم اللي يهم مستمعينا الكل واوفيائنا الكل. خليني نقول لكم اليوم باش نحكيوا على امراض الكلى. كي نحكيوا على امراض الكلى نحكيوا صيف توا جاي الصيف والسخانة كثرت، وإحنا توا باش نردوا بالنا على رواحنا، وكل واحد يبدأ عادة يستفتي وحده ويقول لك يلزمك إترتين ثلاثة إترات مية في النار، واحد يقول لك لا مش لازم تشرب برشا ميرة وعادي برشا، كل واحد وشنو الحديث متاعه. لكن إحنا ديما عنا لدغس متاعنا إكزاكت اللي هي لدغس متاعنا اللي هي باش تكون سيونتيفيك بيان سور، باش نحكيو على العلم، نحكيو مع أطباء مختصين في هذا المجال، باش نحكي على كل واحد لازم يرد باله على الكيلة بتاعه. مش تقول انا لاباس اكهو ما عندي حتى شيء، انا صغير نورمال ما فهم حتى شيء، انا كبير رد بالي برشا. دونك يظهر لي ديما رد بالنا على بعضنا الناس كل. لكن اللي مش نحكيه عليه اليوم هو مهم جدا زادا، مش نحكيه على ثم فئة كبيرة برشا يتبعوا في نظام الطيبات. كي نحكيوا نظام الطيبات نحكيوا برشا ما يتقال فيه، لكن ما نجموش نحكيوا احنا كناس عاديين مناش متابعين المجال الطبي. ما نجم يحكي لك عليه كان أستاذ في الطب ومتخصص في أي مجال، سواء في التغذية أو السكري أو الكلى. كما اليوم باش نحكيه مع الدكتورة سندا مرابط شوية أخرى، أستاذة بكلية الطب، أستاذة في الطب بيانسور، وزادة نحكيه وهي مختصة طبيبة في أمراض الكلى. باش نحكيه على شنية أمراض الكلى توا، خاصة اللي جينا في الصيف، باش نحكيه كيفاش باش نتبعه إذا ثم ناس قاعدة تتبع في نظام الطيبات، فين باش يوصلهم، والخطورة اللي تنجم تكون موجودة عليهم على الكلى متاعهم. هذا اللي باش نشوفوه شوية أخرى. زادة باش نشوفه الوقاية أولا، كيفاش نردوا بينا وكيفاش نعدي وصيف مرتاحين وتكون زادة صحتنا لباس. باش خليكم مع الموسيقى اللي نقبل هذا نقولها سومية أهلا وسهلا في الأخراج التقني، أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. سونتي بلوس بنقعد متاحة تجيكم كل نهار خميس من نص نهار الماضي ساعة موسيقى ورجعينا.

0: Interviews.
1: على الدنيا وما فيها. دونك نحكيوا على جوهرة فام اليوم، نحكيوا بطبيعة الحال على نحكيوا على نجم نسميه نزيف، أنا شيء متواصل برشا ومقاعد في تزايد والأعداد تتزايد، وقاعد ثم نقاش كبير حول هذا الظاهرة هذه، نجم نقولوها الظاهرة هذه، لكن واللي خارج من عند طبيب هي هذاك. علاش اليوم ما نجموش نحكيوا احنا بطبيعة الحال؟ أهل الذكر هم اللي نجموا يصنفون المواضيع هذه كي باش نحكيو على نظام الطيبات. لكن هذا الكل قبل ما نمشيو نظام الطيبات ونمشيو لشنو هلا العنصر هذايا، باش نحكيو شنو هي انواع امراض الكلاب بالنسبه للصيف. توا درجه الحراره باش تكون كبيره برشا، باش تكون سخونه، ثم الناس ما تقول لك عادي نخرج ونعوم نقعد من بعد تو نشرب. ساعات مع بيد ما يحبوش يلفون لوغ تواليت كان في ديارهم، دونك يقول لكم نقعد ما نشربش الماء بالكل حتى الروح. دونك دكتورة خلينا ساعة نعرفوا أمراض الكلى، هذه دكتورة أمراض الكلى وفما جراحة الكلى والمجاري البولية. دونك أمراض الكلى، طبيب الكلى وطبيب أمراض الكلى فقط.
2: سلام مرة أخرى. دونك أمراض الكلى هي اختصاص طبي، ماهوش اختصاص جراحي. دونك طبيب الكلى المختص في طب الكلى يتلهى بكل ما هو قصور كلوي، كل ما هو فشل كلوي. نجم يكون كل انتفاخ، فما زاد نهتم بتصفية الدم، بزراعة الكلى، نتابعوا الأمراض هذوما. وبيان سور ديما عندنا خدمة مشتركة مع أطباء المجاري البولية اللي ينجم يكون عنا أمراض تهمنا الزوز مع بعضنا ونعالجوهم مع بعضنا، كما يكون عنا احنا فار اكزومبل الحصى الكلي يتلهوا بهم الزوز اختصاصات، الزرع الكلي كيف كيف مع بعضنا نخدموهم. دونك هذا هو الاختصاص. دونك احنا المهمة متاعنا الأساسية كطبيب كلي هي الحفاظ أو الحاجة الوقاية من الأمراض اللي تجم تهم وتمس الكلى. راه ديما نقولها الكلى راهي الغوتونتي على كل شيء. يعني هكي تمرض الكلى تأثر على البدن كامل، وكل ما يمرض البدن يأثر على الكلى، خاطر هما في ريت القلب نتاع القلب نتاعنا هو

0: القلب أما يخدم برشا مع الكلي واحد يوزع والآخر يخرج دونك الكلوة هي العنصر هام وأساسي يلزمنا نستحفظ عليه وهو راهو عنصر والكلية هي عندنا زوز كلي هما الحقيقة يضحيوا برشا يضحيوا برشا في الحياة متاعنا صحيح هما نستحقوهم أما ديما ترسيلهم هما يضحيوا باش المخ يقعد لاباس باش القلب يقعد لاباس أما كمان يزمنا نعاونوهم نخليوهمش وحدهم نخليوهمش في المأزق ما نعرضوهمش للخطر خاطر ما نجموش نعيشوا بلا بيهم بيان سور
1: تري بيان احنا كي نحكيو أمراض الكلى هي متنوعة
0: بيان سور
1: أنواع فيها
0: أمراض برشا
1: أعطينا الأنواع أمراض الكلى
0: هما فما زوز أنواع كبار المزمنة والحادة
1: دونك عندنا ما فماش عرضي سامحني قطعتك ما فماش مرض كلى عرضي معناها
0: عرضي هو الحاد
1: الحاد
0: الحاد معناه ما يفوتش المدة نتاعو 3 أشهر
1: أي؟
0: أقل من 3 أشهر حاد معناها الفشل الكلوي هذايا احنا سخطول الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي القصور الكلوي الحاد والفشل والقصور الكلوي المزمن
1: أي؟
0: أقل من 3 أشهر هو حاد وكان دوم أكثر من 3 أشهر تولي تتعدى للمرحلة المزمنة وهذاك هو اللي في الأخر بالكل ينجم المريض يستحق لتصفية الكلى وفي في الزوز معناها لي غران شابيتر هذوما حاد ومزمن عندنا اسباب مختلفه في الحاد عندنا اسباب وفي المزمن عندنا اسباب
1: به اللي يسمع الكو المستمع وانا كاني بندخل معاك بلو ما نعرف شيء بيان سور دونك كي نسمع كلمه الحاد يمشي في بالنا اللي هو اخطر من المزمن
0: هو يلزمنا نفقوا به في ساعة المرضى الحاد على خاطر كان ما يتداويش باش يتعدى للمزمن كان مرض ولا فشل كلوي حاد ويدوم في الوقت أكثر من 3 أشهر ما عادش عنا أمل إن نسترجعوا صحة كاملة وتعافي كامل للكلى
1: تسمية تتسائل قلت لك كيفاش نفقوا به احنا اللي هو ثم مرض حاد
0: هو الفشل الكلوي والقصور الكلوي يزمنا نقولوها من الاول بالكل انه أي. مرض صامت مش كيما ايد تكسرت وجعتك كيما واحد الله يقدر ما عادش يرى يفيق بها الفشل الكلوي والقصور الكلوي راهو مرض صامت ينجم الواحد يتعدى ما يفيقش بهم ويفيق بهم اعراض اخرى تجم تكون بعثات يجيونا مرضى بعثهم لنا طبيب معده على خاطر يرد تلما فما اوساخ وفما سموم في الدم إنه ما عادش يستحملهم المريض يولي يرد فما انقطاع البول فما الانتفاخ فما أعراض تجم تكون ما تفكرش المريض ما يظهرلوش اللي هو مريض بالكلى فورسيمون معناها هو مرض صامت ينجم في مرحلة متأخرة برشا يعرض للخطر الإنسان ينجم حتى يدخل في غيبوبة ولا ينجم حتى يموت من غير ما أعطاه حتى أمارة البدن متاعه فهمت دونك احنا أكثر حاجة هذيك علاش الوقاية هي هامة جدا باش ما نوصلوش للمرض هذايا اللي كان يتطور وما يتداويش الحال ينجم يوصل للمرحلة النهائية من القصور الكلوي المزمن
1: نمشيه للدرجات نقوله العمر السن مثلا هل هذا يقتصر على كبار السن أو يكون جميع الفئات العمرية
0: أمراض الكلى تنجم تجي حتى من قبل الولادة معناها جميع الفئات العمرية تنجم تكون
1: عرضة
0: للأمراض الكلى يعني نجم البيبا يتولد وهو عنده كلوة مريضة ولا كلوتين مرضى ولا ينجم يكون عوامل وراثية ينجم يكون من بعد مكتسب دونك ما وراثي ولا مكتسب والأمراض أكثر أمراض تعرض للفشل الكلوي المزمن نحكي في المزمن هما أكثر حاجة هي مرض السكري أول سبب في أمراض الكلى المزمنة هو مرض السكري والثاني سبب هو ارتفاع ضغط الدم اللي هما أسباب معناها سخطو الأمراض هما قاتل صامت نقول لهم احنا قاتل صامت خاطر واحد يقول لك عندي ارتفاع ضغط الدم يا ما عنده هذيك من بعد مخلفات على برشا أعضاء العينين والقلب والمخ والكلى طول المدة الأمراض هذوما المزمنة تؤدي إلى تعكرات بالكلى.
1: بالنسبة لنا احنا في الجمهورية التونسية التعداد النجم قولوا لي ستاتيستيك تو، هل هي تقول عندكم موعد مع نقوز الخطر اللي الأعداد برشا فيما يخص مرض الكلى، والا جي غابل والا نجم نجريوها معناها لا سيتوياسيون
0: الوغ
1: ماهيش كريتيك.
0: كيفاش نعرفوا المؤشرات نتاع الامراض كثيره ولا لا في امراض الكلى؟ هي اكثر حاجه المؤشر هو عدد المرضى اللي يصفيوا في الدم. في تونس عندنا ما يقارب 13,000 مواطن يصفي في الدم،
1: مش برشا
0: برشا برشا 13,000 مواطن يصفي في الدم حاجة كبيرة. عندنا 1600 مريض يستنى في قائمة زرع الكلى، اللي زرع الكلى في 40 سنة التالي بدينا فيها ما فوتناش 2200 عملية زرع الكلى. دونك ريتو قداش تناقض كبير ما بين عدد المرضى والعدد اللي تمتعوا بزرع الكلى بالعملية. دونك فما برشا مرضى قاعدين يعانيوا في تصفيه الدم. دونك نسمعوا احنا العدد هذايا ونعرفوا انه مرض صامت، نعرفوا انه الوقايه هي اهم حاجه باش نديركوا هالشيء ما نوصلوش للتصفيه. دونك هذه الحاجه اللي حبيت اني صوتي يوصلها للمستمعين جوستومون.
1: بيان سور هو عنوان الافاده والاستفاده، هذه سونتي بلس موعدكم معها كما كل نهار خميس ونص نهار الماضي ساعه على جوهر فام الدنيا وما فيها. دونك اليوم نحكيو مع دكتورة سندا برابط، نحكي مع طبيبة مختصة في أمراض الكلى. ردوا بالنا على كلاوينا، ما يجي سهلة، ماشي لعبة راهي. دونك ثم ناس تتسائل توا، ثم شكون اللي أبعثنا يسأل شنو معناها كرياتيني، شنو معناها؟ يقول لك كيفاش مريض مثلا، أنا نحكيو اللي مس مريض السكري مثل الكلى، نحكيو على لي شوك اللي تصير، نحكيو لي شوك سيبتيك، نحكيو الميكروب اللي تنجم الميكروبة تتطور، لانفكسيون تتطور وتعمل ميكروبة توصل مع الدم تولي لي شوك سيبتيك هذوما. كيفاش نجمو احنا هالشيء هذايا نوقفوا؟ سورتو احنا باش نحكيو على ناس لابس عليها ما عندهاش امراض مزمنه، وعلى ناس عندها امراض مزمنه كما السكري اللي هو ديما حقيقه في علاقه هكا مباشره جدا مع الكلى، وخافوا ديما من ليزانفيكسيون من الالتهابات هذه اللي موجوده اللي تؤدي غالبا كما تكونش متداويه بالكدا تؤدي لكوارث.
0: خلينا نرجعوا للي قلناه بكري. قلنا الأمراض الكلى فما الحادة وفما الأمراض المزمنة. في الحادة هما ثلاثة أنواع ولا أربعة أنفات مش نسهلوها على السادة المستمعين. فما القصور الكلوي اللي ناتج عن انسداد في المجاري البولية، هذاك مؤقت دوبا من نرفعوا السدد هذاك الانسداد، حجرة ولا لحمة ولا حاجة سادة المجرى، القصور الكلوي يوقف يتوقف. دونك هذه أكثر حاجة يلزمنا نكون واعين بها، معها أعراض وجاية دم في البولة، حرارة في البولة، فيها أعراض هذيك أكثر حاجة تكون نجم نقولوا عندها أعراض. في الحاد مزلنا في الحاد بعد ما نقولوا احنا ما فماش انسداد في المجاري البولية، فما الفشل الكلوي الوظيفي، القصور الكلوي الوظيفي اللي هو ناتج عن نقص من المياه، معناها الفوليوم بتاع الماء اللي يمشي يتصفى واللي يغذي الكلوة ينقص، هو وظيفي جوست على خاطر ما فماشي ماء كفاية، هيك علاش الكلوة باش تتعب. والاخرين يتسموا أورغانيك، معناها ماهوش وظيفي. المرض في الكلى وقتها عنا أنواع، فما المشكلة في الكبيبات، فما المشكلة في المجاري الصغيرات اللي بحذا الكبيبات، وفما الانترستيسيون من يقولوه ما بين الكبيبات والشعيبات بيت صغيرات. هذيك حاجة أخرى تستدعى في أكثر الحالات، هي خزعة من الكلوة باش نفهموها شنية. أما أكثر حاجات اللي نجمو ويلزمنا نديركوهم هو المجرى كي يتسد والقصور الكلوي الوظيفي. هذا في الحاد. في المزمن دونك كما قلنا بكري، الأمراض اللي أول مرض يؤدي للقصور الكلوي هو المرض السكري المزمن القديم على خاطرك شي باش يصير كيما ليبوسي نقولوا نحن في العروق العروق الكل نتاع لبداننا دونك السكر يأثر على كل ما هو شرايين الدقاق ولا خشان والكلى هي الكبيبات الصغار هكوما هما شرايين صغيرات جويدين برشا تتأثر مصفات نتاع الكلوة تتأثر بالسكر المزمن وتأثر تعطي من اللول نقولوا له نحن البومينا كنت اسمعوا بها البومينوغي ومن بعد تتطور الحالة اللي تولي فشل كلوي وكل غلظة الدم ارتفاع ضغط الدم هو السبب الثاني هذه دون فاسون ستاتيستيك ما هما احنا ديما نقسموهم الامراض التي تمس الكبيبات الامراض اللي تمس الجعيبات الصغيرات والامراض اللي تمس الشرايين والأوعية الدموية اللي في وسط الكلى.
1: تخبيا دونك احنا كي نحكي وكي من حكي يظهر لي السادة المستمعين والمتابعين متاعنا زادة توا ان شاء الله استفيدوا معنا خاطر نحكيو على موضوع مهم جدا هو ما يشملش كان البلاد التونسية احنا نحكيو على الانسان جينيرالمون في الكون هذا الانسان دونك موقف لواماس بعد شوية نحب نسمع هل المنظمة العالمية للصحة عندها موقف معين من هالتيار الجديد هذا اللي جانا على حين غفلة نظام الطيبات ما عرفتش أنا الحقيقة كيفاش العدد اللي تزايدت بطبيعة الحال وهذا كل إنسان رأيه يخصه أكيد جدا لكن احنا اليوم نحب نحكيه للمستمعين تابعينا نحكيه كيفاش نظام الطيبات هذا مدى خطورته على أمراض الكلى وعلى الكلى حتى كان ماشي مريض معناها تنجم شوية أخرى عادة نحب نرتب حكي يا دكتورة دونك ما زلنا متواصلين مع دكتورة سندة مرابط المختصة في أمراض الكلى اليوم خليكم تبعونا على خاطر شوية أخرى باش نحكي نظام الطيبات وخطورته على الكلى يلا موسيقى ورجعينا

0: Plus.
1: أكيد سونتي بلوس مع أحلام غيلان هذاك جونا سونتي بلوس هذيك هي الجو نتاعها نهار الخميس من نص نهار الماضي ساعة أكيد عنواننا ديما الإفادة والاستفادة لخيالنا الكل. دونك وصلنا لنظام الطيبات حبينا نعرفوا دكتورة نظام الطيبات هذايا هل المنهج هذا اللي خذوه أو المنهج اللي صار عليه برشا ناس واللي برشا ناس من فئات مختلفة ما تنجمش تقول هذايا مثلا ماهوش عارف ولا ثم مع بيد معناها بدان سختان نيفو نحكي معناها يعني مستوى كبير برشا من الدرجات العلمية أي. نحكي وأنه مقتنعين بالنظام الطيبات طبعا احنا هنايا اوني نتخمت نحبو نعرفو من المكان الصحيح ولا بيان سور عندكم انتوما لي زابوي نتاعكم سيونتيفيك تنجمو تفسرونا حكينا نظام الطيبات احنا باش ناخذوه ساعه شنو هو
2: الوغ النظام هذايا يقول اللي أسسوا انه كل شيء يجي من الغذاء معناها النظام هذايا يربط الامراض اللي ينجم يمرض بها دونك الانسان من الماكله نتاعو كل شيء يتعدى من المعده دونك هي حاجه كي تسمعها الحقيقه تجذب المستمع اي واحد يقول لك صحيح ما اني كي ناكل كل حاجه تقلقني سختن مو راهي تعطيني مخلفات وامراض أي. وكل أي. والنظام هذايا يقول لك معناها يجذب المستمع على النقطه هذه دونك فما حاجات تجذب وحاجات صحيحه كي تجي تشوفها فما فعبيت تتقلق من نوع من الامر من من لي زاليمون من الماكولات باغ اكزومبل الحليب ينجم يقلق جماعه لي فيبر برشا ينجم يقلق جماعه دونك الناس ولات سمعت وعطاتهم الظن نتاعها تبقى من بعد الخطر انه حرم الجسم الانسان من حاجات اللي هما بينيفيك برشا باهين للجسم واعطاهم مسموحات دونك فما الممنوعات اللي هما في حد ذاتهم عنا معناها كي ربي كي خلق الاغذيه الكل راهو خلقهم للناس الكل معناها اما بيان سور مش باش ناكلوا هيك الحاجه وكهو فما تنوع من المأكولات ما نجموش نعملوا ممنوعات ومسموحات
1: خليني نسألك أنا هوني وأنا مواطنة عادية أنا لست بدكتورة أو مختصة في الطب نحب نسألك بلكش كي توا حكينا على الأغذية والتغذية نحكي لك راهو هذه سؤالات العامة اللي تسأل هل هي التغذية بلكش على خاطر الزراعات اللي موجودة ثم أكسدة ولا حاجات قاعدين تتزيد فيها دو تيل فاسون تنحي اللي بيان في نتاعها وتعكس ذلك
2: هو مشي في بال العباد هكيك انه يحب يحمي المواطن من لي بيستيسيد مدويات الرش نتاع البقول ولا الفواكه ولا اللي تحب انت هذاك علاش هو يحمي فيهم اروح هو متناقض برشا في كي تجي تشوف في التركيبه نتاع المسموحات والممنوعات متناقضين برشا مش هيك هو الباز هو يقول لك ان نداوي جميع الامراض بالماكله ويلزم توقفوا الادويات نتاعكم اروح ما هيش حاجه معقوله جمله المخ ما نجمش يقبلها به يقول لك نمنع بين نسمع كي تقول لي نسمع نمنع الخضروات ونمنع الفواكه على خاطر مرشوش عليهم مرشوش الدواء علاش يسمح بالعصائر المعلبه يقول لك نمنع العظم على خاطر فما هرمونات وفما انتيبيوتيك يعطيوهم للدجاجة والعظم يبدأ كونتاميني علاش يسمح بالمايونيز المايونيز اللي فيه العظم نجمش يكون هيك هو
1: خلنا نعطيو مساحة هكا شوية بتاعة فرهيدة على الأقل الناس اللي في الكرهة بتوا واللي ماشيين بحروا يسمعونا الحقيقة الحقيقة دكتورة نقولك على روحي أنا راني قلت لي وصف لي العظمة ماش ناكل في العظم
2: يعوفك فيها بالحق
1: كرهت قال لي راهو هذاك راهو الصغير من كل كتكوت تاكل فيه
2: لا مش صحيح على خاطر ماهوش ملقح هو اللي باش تاكلها العظم مازالت ماهيش ملقحه دونك ما تنجمش انت تكون تاكل فيه هي سي
1: دكتوره وين حبيت نوصلك
2: نعم فهمتك فهمتك وعاذرتك اما احنا لهنا باش نصحوا المعلومه
1: اوكي عثمان سي عثمان ياكل في ولد القمره قال لك بطلت العظم راني
2: انا ولد القمره هو اللي هو الفقوس بالنسبه لي الخيار ما يلزمكش تاكله هو صحيح فيه خطر وقتاش وقت يبدا مر أنت عثمان وقت اللي يبدأ فيه كل مرارة هي مواد سامة، مادة سامة في وسط الورد القمرة ولا إحنا نقولوا له الفقوس واللي هو اللي يقول عليه الخيار، كيبدأ سام كيبدأ مر هيك علاش الفقوس كيبدأ مر ما يزمناش ناكلوه،
1: احنا
2: يبدأ مر بكله، أما كيبدأ عادي تبدأ كمية ضئيلة جدا من مادة سامة ما عندهاش خطر على الصحة،
1: فما شوية
2: ضئيلة جدا ما تضر الجملة،
1: هو لازم من كل شيء الحقيقة. أي من كمان نكملش نقاطعك، تفضل دكتورة كمل التوا نظام الطيبات وقت اللي يكون شنو دوره على أمراض على الكلى.
2: الحاجة اللي فريمون أفزعتني بالحق في النظام هذية إنه يقول ما حاشتناش بالماء، إنه البدن مستحق الرشفات من الماء. رشفات من الماء ربي سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي في كتابه الكريم.

0: 70% من جسم الإنسان هو مكون من ماء. الماء هو عنصر هام للحياة. الخلايا متاعنا حاشتهم بالماء لجميع الوظائف الحيوية متاعها. ما نجموش نستغنوا على الماء. دونك الماء هذا أساسي للبدن كامل، الكائنات الكل، وللكلى هو عنصر هام جدا جدا جدا. باش الكليه تجم تنظف وتنقي السموم حاشتها باش تكون راويه بالماء. هذايا نقص الخطر اللي فريمون نزلت عليه وقت اللي سمعت بالهدره هذه، باسكو حاجه خطيره برشا انه يقول لك ما يزمكش تشرب الماء، وما تشرب الماء انه في
1: بكميات محدودة وقت اللي تعطش.
0: لا وقت اللي تعطش أروحك هو طرف العطش سيان سينيال دالارم، راهو بدن يقول لك راك سيء كما تعطينيش نشرب نموت. ويقول لك بالعكس ليه مادام فما هو راهو فما تركيز تاع ماء وأملاح معدنية يزم فما اون كونسنتراسيون عادية. مادام البدن قال لك راني عطشت، راهو معناها الخلية داخل متاع الخلية شايح، معنى وصلنا للشياح متاع الخلية الدخلانية متاعنا.
1: صعيبة برشا
0: دك حاجة كثيرة انه يقولك ما تشرب كان كي تعطش، يقولك ما تاكل كان كي تجوع، نجم نجي معاك باش ما نسمنوش، اما ما تشرب كان كي تعطش هذه حاجة كثيرة. الوغ البدن متاع الانسان العادي حاجته بكل كيلوغرام ب 30 مليلتر من الماء يوميا. باغ اكزومبل كان انت توزن 70 كيلو حاجتك انفيرون زوزي تراتون
1: تمشيش تزيد التسعه تمشيش تزيد عليها التسعه تولي 79. العباد تعرفني قد ايه نوزن.
0: لا ابوبخي يقول لا والله ما قصدتكش انت بالذات، ما نقصد الانسان
1: لازم المراوحه يا دكتوره شويه ضحكه.
0: دونك حسب الميزان ديما عندنا كميه ماء بانتظام نشربوها.
1: دونك على كل 3 كيلو
0: على كل كيلو حاجتنا 30 مليلتر للإنسان العادي. العادي
1: وكي يبدأ مش عادي يبدأ مريض كلي
0: صحيتك فما أمراض أنه نقولوا معهم ما يزمو يرجع للطبيب متاعه.
1: أكيد
0: فما أمراض كلي اللي حاشتها بالماء.
1: أي
0: ونقول لك الدواء متاعها هو مياء. باغ اكزومبل المريضة اللي يربي في الحجر، اللي مولود يربي في الحجر، ما يلزمش ينقطع على شربين الماء جملة. نقولوا له احنا ما تصومش جملة المريض هذاك، عندوش الحق حتى يصوم. علاش؟ خاطر كي يصوم التراكمات نتاع الكريستو هذوكم تكثر، الماء كمية الماء تنقص والتراكمات تكثر ويربي الحجر.
1: يربي أكثر.
0: اللي عنده أكياس من في كلاوي زادة يزمو يشرب بالكدا ماء وبصفة منتظمة على طول النهار وحتى في الليل.
1: هو اللي عنده كيست في الكلاوي الحقيقة حتى في الماكلة، في الماكلة يزمو يعرف ايش ياكل. يظهر لي دكتورة
0: فما أنواع فما مرضى يلزمهم الماء هكا دواهم.
1: أي
0: فما أمراض في الأجعاب تشيح الكلوة هي بيدها الكلوة من غير ما هي تحب مالغريال تخرج الماء والملح. نقولوا احنا بيرت اوبليغاتوار دو اي دو صوديوم، دونك لازمنا نعوضوا لها. هذاك نوع من الامراض اللي هما سورتو يمسوا الاجعاب. فما الامراض اللي تمس توا الكبيبات هذوما اكثر الوقت كي تمرض تخرج للبومين. نقولوا له البومين
1: الكبيبات هذوما
0: اللي يصفيو الدم المصفات الطبيعيه اللي
1: اسمهم بالفرنسي مثالش
0: غلوميرول. لي غلوميرول الكبيبات هذوما كي يمرضوا يوليو يخرجوا للبومين، وبالعكس بارادوكسالمون المريض يتنفخ.
1: ايوا
0: على خاطر الكلوه تقول معناها للبومين تخرج من الكبيبه. هو نورمالمون حاجز الكبيبه هي حاجز الخروج البروتيدات للبومين. اما هي ما تاديش تمرض، دونك ما تخلي للبومين تخرج تتسرب في المجرى. المجرى منهم الجعيبات الصغيرات يولي وقتها بالعكس يشدوا الماء والملح والانسان يتنفخ. وقتها ننصحوا المريض باش ما يشربش الماء، نحددوا له كميه الماء بالنسبه للراشد الادولت نقولوا له 500 مليلتر في النهار، والصغير الخطر الصغير حاجته باكثر ماء نقولوا له 750 مليلتر في النهار، وما ياكلش معاه الملح على خاطر يمشيوا مع بعضهم سافا دو بير، الملح والماء يمشيوا مع بعضهم يتنفخ الانسان كي بدا ياكل برشا ماء يشرب برشا ماء وياكل بالملح. هذوكم دونك نوع اخر اللي ما يلزمناش نشربوا الماء وما ناكلوش بالملح. ريت معناها فما مفارقات، فما كل كلمه هذيك يقول لك الماء ما قلت لي انت مصدر الحياه والكل وحشتها بالماء ما يلزمني نشرب مش ديما في الحالات الكل ماهيش صالحه المعلومه هذه الامراض يفرقوا ديما

0: ترجع للطبيبه نتاعك، والمريض في الاخر يولي يفهم روحه.
1: اي بيان
0: يفهم، يقول اني منفوخ ما نشربش الماء، واللي يعرف روحه وما شربش يشرب الماء. دونك احنا نفهموهم الحقيقه ونوعيوهم مرضتنا، هذه حاجه بيان سور لازمها تكون
1: موجود
0: في صلب الدواء ليدوكاسيون نتاع المريض.
1: تري بيان، دونك خلينا نقولوا شنو اللي خليك يا دكتوره انت ابار انه قناعاتك بالطبيعه الطبيه الصحيه اكيد هذه جدا ولا نقاش فيه، شو اللي خليك انت تزيد تتوجع اكثر وتخاف؟ تدوينه صارت على الفيسبوك، محتواها دكتوره محتواها
0: تدوينه خطيره، نراها ان يعني المحتوى نتاعها خطير برشا، انه فما مواطنه في جروب معين يتبع الغذاء هذايا والنظام هذايا، تتسائل وتقول عندي قريبتي عندها تصفي اكثر من 30 سنه وتعاني من التصفيه، فماش امكانيه انها باتباع النظام هذايا،
1: نظام الطيبات،
0: بنظام الطيبات تبرا وتولي تصح،
1: معناها تنحي ال
0: وصارت
1: تصفيه
0: لا وصارت فما مرضى وقفوا التصفيه على اساس كي يتبعوا الحميه هذيا والغذاء والنظام هذيا، يقول لك هو يقش يقول لك النظام هذايا ما تاخوش دويات ومد ما تعملش، هو بيدو الطبيب اش قال اللي بدع النظام هذا، قال اني كان نوصل للتصفيه ما نصفيش حتى ونصوم، وكي نصوم نبره روك كثير برشا صيام بالنسبه للمريض اللي يصافي نجم السموم تتراكم، ماهوش حل الصيام، ما ماهوش باش يداوي الكلوه، كلوه ميتة عندها 30 سنه ما تصافيش، تتصور انت راهو كي الكلوه كي ما تصافيش
1: راهي كلوه
0: راهي كلوه صغيره بالكل ما عادش تخدم، لا يحيي الميت الا الرميم الا ربي سبحانه وتعالى، معناها كلوه ماتت تتوقع انك كي تاكل السكر كيما يقول هو، ولا كيف تاكل العصائر باش تحييها، ولا كي تاكل الروز باش تحييها، ولا كي ما تاكلش العظام باش تحييها، ولا كي ما تاكلش الدواجن باش تحييها، حوايج من وراء العقل، معناها الانسان اللي بعقله واللي نجم يفهمها، مانيش نتهم في حتى حد انه ماهوش بعقله، ما ديما نعذر المواطن يقول لك ما يحس الجمره كان اللي يعفص عليها
1: على خاطر هو العبد يتعب يا دكتوره
0: ويتعب ونعذر، اما هنا لهنا جوستومون الغول نتاعنا رانا باش نوعيهم ونقولوا لهم ردوا بالكم راهو كان وصلنا للتصفيه المزمنه سورتو سنوات متصفيه راهو لا ورجوع الى الماء الى الوراء في الحاد، نقول لك نسمعك في المرضى الحاد ونجموا نسحقوا للتصفيه مؤقتا نرجعوا الكلوه ترجع، اما زاده مش بالنظام
1: اي
0: مش
1: لا ثم مراجع صحيه اخرى
0: صحيتك، اما مش تقول لي مريض يصفي في الكيلي وديبوندون وما يطيرش الماء بالكل وما تخرجلوش السموم من البوله، تقول لي باش نوقف على خاطر باش ناكل الروز ولا باش نقطع العظام، هذه حاجه ابسورد على الاخر وما يلزمناش نمشيو في المجرى الخطير هذايا.
1: شنو رايك الدكتوره احنا كي نحكيو كي من هكا، دونك اذا كان وصلنا مع نظام الطيبات ومع الدكتور عملنا 2 مليون على الفيسبوك، باش فيسبوك ولا متابعينه على الفيسبوك بزوز ملايين، لو قلنا 1000 ل 2 ل 3 وتعديت مراحل الدول العربيه، راح فاتت الدول العربيه ترجمت بيان سور، عندك الاي اي وعندك الانتيليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي، دونك ديما يوصل المعلومه. خليني نقول كيف شنو دوركم انتم دكتوره تو؟
0: الوغ في مصر ديجا، في المغرب، في السعودية، وزارة الصحة خرجوا بلاغ وحذروا العباد من اتباع النظام هذايا. في تونس ما سمعتش انه وزارة الصحة سي مانيفيستي، مي فما صاروا حصص تلفزية، صاروا إذاعية، فما تدوينات على الفيسبوك، طب قاعدين نحاولوا رانا باش نوعيوا، وهذا ما يمنعناش اننا نتعرضوا للسب وللشتم، دونك ناس يقولوا لنا انكم تحبونا نقعدوا مرضى، انكم تحبونا تقعد باش تقعدوا تداويو فينا
1: باش لي لابوغاتوار يبيعوا الدويات
0: وباش يبيعوا الدويات، هذا شنو روج اليه باش
1: الطبيب الخاص ديما عنده فيزيتا
0: ديما، هذا حاجه توجع هي الحقيقه، اما ما يسالش نقعدوا نحنا ديما الواجب نتاعنا هو واجب ان نتكلموا ان نوعيوا ان نقولوا لكم رد بالكم على بدنكم، رد بالكم على استحفظوا، ما تتبعوش اي نظام راهو اللي يخدم معناها عقله حتى بحاجه بديهيه، راهي حاجه واضحه انه راهو خطير، انه خطير. نبدا اني بالكلى من حكم اختصاصي، مي كي تجي تشوف انه باغ اكزومبل يقول لك وقف الانسولين، والطبيب المريض السكري وقف الانسولين وكل برشا سكر، راهو هذاك دويك حاجه خطيره. بون هو المنطلق نتاعو مغري، كيما ديما نقول لك راهو المنطلق نتاعو ديما مغري. شو يقول لك؟ يقول لك السكر هو اللي يخدم البدن.
1: وين نحب الحاجة الحلوة؟
0: يخدم البدن، دونك قد ما تاكل سكر قد ما باهي ليك. الوغ الكلام هذايا يجلبك خاطر انت فيه شيء من الصحة. على خاطر هو السكر صحيح يعطي الطاقة للبدن، أما مش السكر الكل. كان جاي يقول الجلوكوز هو الحاجة الهامة اللي تاكلها نسمعك، خاطر الجلوكوز صحيح هو السكر البسيط اللي يدخل للخلايا واللي هو يعطيها الطاقة. الطاقة راهو ما ناكلوش احنا الجلوكوز ديريكتومون، السكر اللي ناكلوه هو ساكاروز، ما فيش الجلوكوز، فيه الجلوكوز وفيه الفريكتوز، والفريكتوز هذايا يتحول صحيح الجلوكوز، اما يتحول زادة الشحوم في الكبد ويتحول الجلوكوجين يتخزن، فهمت؟ دونك السكر ماهوش البسيط، احنا مش باش ناكلو طول السكر اللي يحكي عليه هو الجلوكوز. راه كيقول لك السكريات اللي ناكلوهم نتناولوهم حاجه خطيره برشا، كلام خطير. اللي يقول لك تنجم تاكل 15 مغرفه سكر في النهار، وسختو كان مريض عنده مرض السكري، حاجه خطيره.
1: معناها
0: نردو بالنا كي نسمعوه، راهو كيما قلت لكم راهو ينجم يمسك يجلبك من حقيقه صغيره علميه، اما في الاخر راهي تضر.
1: ردوا بالنا على رواحنا، على خاطر معناتها نحكي انا ديما الحقيقه نامن بالطبيب، نامن بقرايته، نامن بالعلم اللي عنده. دونك خاطر ممكن ياسر زاد يجينا من كوتي اخر، يجينا باستشهاد من القران، يجي يعطيك ايات يستشهد بها، يقول لك الانسان احنا تعرف اللي احنا معدينا من معناها ما نتناقشوش اصلا، وما نحبوش نناقشوا، تقول نخافوا. دونك يقولها هو ولا يقولها شيخ في الدين، يؤكد على شنو هو الطيبات ويحكي على ايات من القران. دونك احنا بطبيعتنا ننساقوا راه دكتور، نحبوا نعذروا شويه الناس، هذاك علاش بشويه نوصلوا المعلومه.
0: هيك اش قلنا ديما هو الحاجه اللي جلبت المستمعين والعباد، انه يبدا منطلق علمي من الاول يبدا صحيح، اما من بعد يبدا خطير، وانه يبدا ديما الركيزه نتاعو يعرف كيف يجلبك. الركيزه هي دينيه ويستشهد بالقران، اما اسكو يقول فيه يقعد كيفاش يقولوها معناها الايه هذيك قاعد يفسر فيها صحيحه ولا لا؟ لا ماهوش قاعد يفسر فيها بطريقه صحيحه. دونك كان يقول لك العدس والبقول وكل ذوكم، نو مش صحيح الكلام هذاك. ربي كي خلق لنا رانا ربي كي اعطانا كل شيء، اعطانا الخيرات هذوكم باش باش كيش يقولوها
1: باش احنا نتمتعوا بهم وفيهم فوائد.
0: اكزاكتومون،
1: سبحان ربي، معناتها في الكون ما خلقش حتى شيء باغازاغ، كل شيء له حكمه، كل شيء عنده وظيفته موجود. دونك شنو اللي لازمنا دكتوره توا نردوا بالنا عليه ابار نظام الطيبات اللي حكيت لنا عليه توا سيادتك؟ نحكيو في المطلق توا سيف وسخانه، كيفاش نردوا بالنا على رواحنا؟ نحكيو على الانسان العادي ثم المريض اللي عنده مرض مزمن، مرض الكلى.
0: داكو الوغ توا كما قلت انت توا طقس حار، وحنا قلنا الماء هو مصدر الحياه، وقلنا انه اكثر حاجه في القصور الكلوي الحاد هي اما سد في المجرى ولا القصور الكلوي الوظيفي الحاد. دونك حاجتنا بالماء بزياده في فصل الصيف. فما فئات من عمرية اللي هي معرضة أكثر للقصور الكلوي الحاد الوظيفي، هما لزاج إكستخيم الإنسان الكبير في العمر كبار السن،
1: من
0: كبار 65 سنة،
1: من 65
0: ولا وصغار في السن. الوغ كبير في السن بصفة فيزيولوجية وطبيعية تنقص حاسة العطش عنده، دونك هو معرض أكثر باش يشيح للجفاف. دونك يلزمنا ما ننساوش، حتى عندك أبوك والدك كبير ما يسالش تذكره وتقول له دبوستك شربتهاش اليوم، بشوية بشوية راهو مش بالياطاش،
1: ودبوسة صغيرة نعطيو زيادة، نبداو
0: بالكاس على بصفة منتظمة الانتظام الانتظام هو هامة. الصغير صغير في العمر نردوا بالنا عليه على خاطرك شي ما يستحملش الشياح، يفقد برشا سوائل فيسع، ويلزمنا تتصور انت النظام هذا يقول لك ابارتير دو 3 موا تتبعوا الحميه هذه، تتصور انت تحرم صغيرك عمره 3 شهور من الماء، حاجه خطيره
1: برشا،
0: حاجه خطيره، حاجه خطيره برشا،
1: حقيقه برشا.
0: دونك هو معرض برشا للشياح. هذوما الفئات العمريه اللي زدنا نردوا بالنا عليهم في شربان الماء. عندنا زاده العباد اللي عندهم امراض مزمنه كيما مرض السكري وكيما ارتفاع ضغط الدم، وعندنا زاده امراض القلب. هذوما يلزمنا نردوا بالنا، علاش؟ خاطر مرض السكري السكر كي يطلع في الدم وين باش يمشي؟ باش يخرج في البولة. كي يخرج في البولة يخرج معها الماء، دونك يعرض الانسان المريض للشياح، دونك لازم يعوض المريض بالسكري، لازم يشرب القدام. غلظة الدم زاده كيف كيف، سورتو امراض القلب والدم ينجموا يكونوا ياخذوا في دويات ما تحبش الشياح
1: بالضبط،
0: سورتو هيك الدويات اللي تضر البول لي ديوريتيك. فما انواع اخرين نقولوهم لي بلوكور دو سيستيم رينين انجوتونسين الدوستيرون، او نعطيك معناها اكزامبل بوتيتر كيما الكابتوبريل. فما دويات كلي ما يحبوش الشياح من الماء، دونك هذوما يلزمنا نشربوا معاهم الماء، نستحفظوا عليهم. هذوما الفئات هذوما نتاع الامراض. وزاده فما فئات نتاع ناس عاديين ماهمش مرضى اما معرضين لاشعه الشمس، يخدموا في السخانه، ولا الرياضيين، الرياضيين يفقدوا ياسر الليترات من الماء في الممارسات.
1: وخيال اي توا عدى الكوب دي موند على الابواب
0: توا، ومن توما الملاعبيه فرحه تاعهم يشربوا الماء، ريتهم قداش يبداوا مبلولين المراول نتاعهم بالعرق. دونك يلزمنا الماء مصدر الحياه، ويلزمنا نعوضوها كي نقصوا منه.
1: يعطيك الصحه دكتوره. دونك خليني نقول زاده وخيالنا اعوان البلديه زاده اللي
0: ربي يعينهم،
1: والناس اللي هم منهم للشمس ردوا بالنا عليهم، مساش كي نتعداو ونبداو لهم بيب زمان هكا ما تدوش بارده برشا زاده، خافوا عليهم وما فيها باس، راهو هكا نهزوا بعضنا، وقلت ربي ديما تقعد تونس لاباس. مشكوره برشا دكتوره سندا،
0: مشكوره انت يا خالي وصلت لي صوتي باش نوعيوا الساده المستمعين، بارك الله فيك.
1: يعطيك الصحة دكتورة، ميرسي بوكو. دونك كانت معنا دكتورة سندا مرابط، الأستاذة الجامعية وأستاذة في الطب ومختصة في أمراض الكلى. نقول لكم أنا أحلام غيلان، إن شاء الله نهاركم طيب، تكملوا أمسية طيبة. خليني نقولها أنا زادة سمية صغير، شكرا على الإخراج، نحبكم برشا الناس الكل، يلا باي باي، وقدم مع باقي برامج الدنيا وما فيها.
2: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام الدنيا وما فيها. جوهر اف ام بوبليسيتي. نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج. جوهرة
2: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف.

0: في إطار الاحتفال الجهوي باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة على جملة من الأنشطة، من بينها نشاط جمع النفايات البلاستيكية بميناء سوسة. تحدث عن التفاصيل في تصريح جورا فام رئيس جمعية البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة خالد عيسى.
1: اليوم الوطني للبيئة بشراكة مع الولاية سوسة وبلدية سوسة قمنا بالتظاهر هذه لتحسيس وتوعية المشاكل الموجودة خاصة في نوعية النفايات والبلاستيك اللي هو يقضي على كل ما هو بيوديفيرسيتي في البحر وفي البر. قمنا بورشات للصغار وعملية تنظيف البورت مدينة سوسة بالغواصين مع كلوب غواص مع كلوب نوتيك دو سوس. البورت هذايا بالتصاور وبالفيديو اللي قمنا بهم لا حياة موجودة حاليا على البيوديفيرسيتي موجوده في وسط البرد لكثافه الاوساخ خاصه من نوع الزيوت والعجالي الموجودين. دونك عملنا وقمنا بازاله 2 طن من النفايات البلاستيكيه والدراجات، خاصه دقينا الدراجات من مرميه في البرد، وكل عام نقوم بتمشيط المنطقه هذه بالعانت مع المكتب الجهويه بسوسه. نقوم بدورات زاده رسكله النفايات البلاستيكيه واعطاها نفس جديد، نفس ارتستيكي جميل. دونك هذه عمليه رسكله للنفايات البلاستيكيه الموجوده، ونقوم كل عام بهالورشات هذوما لتحسيس بانه البلاستيك هذا لو اكلنا لا هو تو في الاحصائيات الاخيره كل كيلومتر نتاع شط الشطوط نتاع تونس فيه 10 كيلوغرامات من البلاستيك، ونقولوا بانه الليتورال نتاع سوسه هو انظف من ولايات اخرين، على خاطر نقوم دوريا مع المجتمع المدني مع الكشافه مع الكلوب نوتيك نقوم بدورات تحسيسيه.
0: أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالح الوزارة وفق قرار صادر عن وزير الشؤون الخارجية نشر بالرائد الرسمي. ووفق نص القرار تفتح المناظرة يوم 23 جويلية القادم والأيام الموالية، تهدف إلى انتداب مترشحين بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف قصد دعم الموارد البشرية المختصة في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف الإداري وحفظ الذاكرة المؤسساتية. في أخبارنا العالمية، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية عدم التراجع أمام الضغوط وعلى الأعداء إدراك أنه لا تسوية لشؤون المنطقة بالحروب، كما أنه لا خيار أمام أعداء طهران سوى قبول وقف إطلاق النار وإنهاء الإجراءات العدائية بكل الجبهات. ختاما، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكيان لم يشارك في الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية خلال الساعات الماضية، نافيا تقارير تحدثت عن مشاركة سلاح الجو الاحتلال في العمليات الأخيرة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 فلاش المونديال.
3: نواصل معكم في آخر أخبار المونديال. رسميا منتخب هايتي قرر تغيير قميص اللاعبين في مقابلات المونديال بطلب من الفيفا. الحكاية كبيرة شوية، السبب أنه التصميم الأول اللي جي به للمنتخب هايتي الولايات المتحدة الأمريكية يحمل دلالات لمشاهد حربية. المعركة دارت سنة 1803، وهذا ما يتعارض مع لوائح الفيفا. بعد أخذ وثم مراسلات بين الفيفا ومنتخب هايتي، قرر أنه يغير قميص المنتخب بلاده هايتي من اللون الأزرق إلى اللون الأبيض، وما عادش فما كل مشاهد متاع الصورة الحربية ما عادش موجودة على قميص منتخب هايتي. بسبب ارتفاع أسعار السفر للولايات المتحدة الأمريكية، ملاعبية ألمانيا قرروا التكفل بسفر 600 شخص لحضور مقابلة المنتخب الألماني الأخيرة في الدور الأول للمونديال ضد الإكوادور، لأنهم الاقتراح هذايا

0: ما نجموش يلعب آخر الأسبوع هذايا. منتخب ألمانيا تكفل ب 600 شخص من نجمو يجيو كان في الجولة الثالثة من الدور الأول ضد منتخب الإكوادور. قناة البي سبور المفتوحة باش تنقل مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا مجانا. مباراة عن نيلسات مباراة تنطلق الليلة 8 بتوقيت تونس. رسميا ثنائي المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكراد ما همش باش يشاركوا في المونديال. مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي استبعد الثنائي الزلزولي وأكراد من قائمة المنتخب. هما تنقلوا مع المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الإصابة تعرض لها الزلزولي في مباراة النرويج الأحد القادم اللي وفات هدف لهدف خلت الإطار الطبي أنه يأكد أنه الزلزولي ما نجمش يواصل، وراح تقريبا بشهر للزلزولي بسبب الإصابة في مباراة النرويج لحد الفارض. بالنسبة لنايف أكراد مازال يشكو من إصابة تعرض لها مع فريقه مارسيليا، ما نجمش يكمل التمارين تقريبا يومين، ما نجمش يكمل التمارين مع المنتخب المغربي. وتم تعويض ثنائي بمهاجم أونجي الفرنسي أمين السباعي ولاعب الفتح السعودي متوسط الميدان الفتح السعودي مروان سعدي. وليد جزيري كان في تقديم آخر أخبار المونديال. الموعد الرياضي القادم في جوهر سبور ماضي ساعتين.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. الاثنين الخميس من بابي ساعة لبابي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوني.
3: تحياتي الخميس 11 جوان 2026، سعيد بتجديد هذا اللقاء معكم في المحقق بلوس. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملاك جلاسي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. المحقق بلوس هو موعد زوز من القضايا والقصص والتحقيقات اللي نقترح عليكم يوميا، تكتشفوا تفاصيلها وكواليسها ونتعلموا عبرة منها. ومن هذه القضايا اللي نقترح عليكم اليوم باش نهزكم الحاجة، جريمة تولدت من الوهم، أخطر الجرائم ربما يقول القائل. وتشوفوا هذه الجريمة تتولد من الوهم. الوهم وقت الإنسان يسلم عقله للخرافة، يولي يصدق حاجات غريبة عجيبة، يولي يصدق اللي لا يقبله لا عقل ولا دين. عنوان هذه الحلقة اللي نبدأ بها في هذا اللقاء، وهم لا يقبله عقل ولا دين. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
3: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
2: المحقق بلوس محقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم باش تهزنا للجزائر وتحديدا ولاية تيارت، ولاية تقع في الشمال الغربي الجزائري، وإن شاء الله راهو نطقي لها صحيح. احنا بالضبط في مدينة اسمها عين كرمس، وباش ترجع بينا أحداث القضية نهار 27 نوفمبر 2025. نهار بدايته كانت طبيعية بل روتينية كغيره من أيام الأسبوع، لكن باش يحمل في ساعاته القادمة مفاجآت كبيرة لمتساكني إحدى الأحياء في هذه المدينة. مع قرابة 9:30 متاع الصباح، صوت عياط قوي يملأ الحومة بالكامل، وصوت يمشي ويزيد، يتخلط الصياح بالبكاء بالتوسلات بطلب النجدة. الناس يفزعوا على هذا الصوت، اللي خرج من داره واللي خرج من حانوته واللي كان في الطريق وبدل ثنيته ومشاو في اتجاه الصوت اللي يسمعوا فيه، وإذا بيهم يلقوا رواحهم قدام دار في الحومة. البعض منهم يعرفها بالباهي الدار هذه، والسيدة اللي قاعدة تصيح زادة يعرفها بالباهي، هذه الحاجة كريمة. حاجة كريمة كانت تقولهم اجريوا لي ولدي عز الدين، عز الدين راهو في القاعة، راهو كله دم. موجودين الكل توافدوا سريعا لدار الحاجة، وإذا بيهم يتفاجئوا بهول المشهد اللي قدامهم. عز الدين فعلا مرمي على القاعة كله دم، يظهر أنه متعرض لطعنات عديدة. مجموعة من الجيران قربوا منه وحاولوا يفيقوه يسعفوه، لكنه كان فاقد للوعي، بل هو في الحقيقة كان متوفي. سريعا تم إبلاغ الإسعاف لدقائق وكانوا على عين المكان. نقل عز الدين على جناح السرعة لأقرب مستشفى في المدينة، وغادي سيتم الإعلان رسميا على وفاته، وفاة نتيجة تعرضه لما يقارب 5 طعنات، كلها كانت في منطقة الصدر. إدارة المستشفى بطبيعة باش تقوم بإبلاغ الأمن، بما أنه واضح أنه عز الدين تقتل. الأمن فور تلقيه البلاغ توجه للمستشفى وانطلقت الأبحاث باش يتم استجواب الحاجة كريمة. الحاجة اللي كانت في حالة نفسية صعيبة برشا، ما نجمتش تقف من البكاء، كانت مش مستوعبة اللي صاير لها ولدها اللي كان يدور قدامها تلقاه ميت بين يديها. المحقين حاولوا يهديوها، طلبوا منها أنها تمشي معاهم الساعة المركز باش يسمعوها كما ينبغي، وذاك فعلا اللي صار. في مركز الأمن الحاجة كريمة كانت قاعدة رفقة أحد المحقين وبدت تحكي ولم تنقطع البكاء. قالت لي هي خرجت تقضي البر، خليت ولدها عز الدين ما زال راقد في الدار. قالت خرجت كما العادة، لكن تفاجأت أول ما وصلت كي لقيته مرمي في الكلوار ودم سايح، حاولت نفيق وما حبش يفيق. وقتها بدأت تعيط وطلبت النجدة من الجيران، ما شافت شيء، ما تعرف شيء، ما هي فاهمة شيء. بهي حاجة عندك شي فكرة شكونه اللي عمل اللي عمله في ولدك؟ عز الدين صار حكشي في يوم من الأيام أنه فما شكون ناقم عليه، عنده معاه مشكل، نجم توصل يعمل فيه اللي عمله. صدقني سيد المحقق، مش على خاطر ولدي، أما عز الدين. قالت الحاجة يعرفوه الناس الكل في الحومة، وليد عاقل دوبه بروحه، يخدم في الصباح ما يروح كان عقاب الليل تقريبا، له متاع مشاكل متاع خلط زايدة. صدقني سيد المحقق أنا باه تشكون اللي عنده دافع باش يقتلوا بهذه الطريقة. حاجة كريمة أكدت أنها ما عندهاش إذن أي فكرة على شكون ينجم يكون قاتل ولدها، ولا عندها أي شكوك. مجموعة من الأمنيين تنقلوا للحومة لسماع الجيران، لكن بمجرد وصولهم لهذا الحي باش يكون في انتظارهم اكتشاف جديد، اكتشاف باش يخلي الأمن بيدو يقف مصدوم، شنو اللي صاير في هالنهار المبروك في هالحومة. بمجرد وصول الأمن غادي يلقاو كومفة متاع عباد واقفين، ناس باهتة، مجموعة من نساء يصيحوا يبكيوا بشكل هستيري، وباش يفهموا بالسؤال الأمنيين أنه في الدار اللي كانوا الجيران ملمومين قدامها صارت جريمة قتل، جريمة قتل أخرى. يا لطيف، أشنو المجزرة هذه اللي صايرة في هالحومة في هالنار؟ مش يعرفوا الأمنيين أن الضحية اسمها خيرة امرأة وأنها تعرضت لطعنات عديدة من رجلها أبو عمير. عارفوا أيضاً أنه تم نقلها للمستشفى وهي في حالة حرجة جداً بل وتصارع الموت، لكن الحقيقة بمجرد وصولها للسبيطار ماتت فعلاً. طبعاً الأمنيين هما بيدهم بهتين قلت لك من اللي يسمعوا فيه، سريعاً مش يبدأوا يربطوا في الأحداث. يكون شي الجريمة هذه مربوطة بجريمة عز الدين، يكون شي فما علاقة ما بينات الضحايا الزوز، يكون شي سي بو عميرة هذا هو الجاني في الجريمة هذه كما في الجريمة الأولى، ولا شنو زعما صدفة؟ الصدفة أنه يصيروا زوز جرائم مماثلة في نفس الحي بيناتهم بضعة ساعات. طبعاً انطلقت عمليات البحث على بو عميرة بما أنه المشتبه الرئيسي في جريمة قتل مرته خير، لكن بو عميرة فص ملح وذاب، تم إدراجه في التفتيش. في المقابل الأمنيين واصلوا التحقيق في وانطلقوا التحقيق

مكافح، كان هو المتكفل مصاريف الدار خاصة بعد ما توفى أبوه، تكفل حتى بأم وأخته. عموما وقت يوصل لبو عميره اللي بدايه الثلاثينات قرر يعرس. هو ديجا وقتها يبني في داره فوق دار امه، بنايه دويره صغيره وعنده كرهبه وخدمته قاره، وما شاء الله الوضع المادي نجم نقولوا لاباس. كلف امه واخته انهم يشوفوا له العروسه المناسبه، وفي بضعه ايام رجعوا له بالخبر السار. القاوا له بنت الحلال اللي تصلح تكون مرته وام صغيراته كان ربي حب. اصحاب الخير دلوهم على بنية في العشرينات تستنى في مكتوبها وبنت الحومة. مشيت أم جازية واخته شافوها عجبتهم تربيتها زينها وقرروا يخطبوها له. والحقيقة أنه أبو عميرة ما غير حتى ما يخمم وافق فورا، ما دام عجبت أم واخته أكيد باش تعجبه هو زاد. في بضعة أسابيع صارت الخطوبة بين خيرة وأبو عميرة، وسريعا تحولت علاقتهم من علاقة ناس ما يعرفوش بعضهم إلى قصة حب كبيرة، وبدأوا يخطوا للزواج في أقرب وقت. وفعلا في غضون أشهر بسيطة مع بداية 2023 خيرة وبو عميرة عرسوا. وبالطبيعة سكنوا في الدار اللي ابنها بو عميرة فوق دارها. حقيقة أنه العلاقة بين الكوبل كانت ماشية بشكل طبيعي جدا. بو عميرة كان يعبر بشكل مستمر على حبه الكبير الخيرة اللي بدورها كانت تبادره نفس الشعور. علاقة خيرة أيضا بعائلة رجلها كانت ممتازة، بما أنها بالإضافة أنها كانت ربت بيت، فبالتالي كانت الصباح أول ما تفيق بعد ما رجلها يخرج الخدمة تمشي لدار حماتها تبقى معاهم تعاونهم على اللي لازم. خيرة كانت تتأكد لعائلتها أنها تعيش مرتاحة جدا في دار أنسابها، وأنها محاطة بالحب والاحترام من قبل عائلة رجلها. هذا اللي بشي أكدوه عائلتها أثناء سماعه، حتى أنه عائلتها قالوا أنها كي تجي تطلب حذاهم من مدة لمدة كانوا ديما يشدوا فيها صحيح على أساس تقعد بحذاهم نايرين ثلاثة، لكنها كانت ترفض لأنها ما تحبش تبقى بعيدة على رجلها وعلى حماتها. وهذا يدل على شيء، فهو يدل على العلاقة الطيبة اللي تجمع بيناتهم. ربي دوم العشرة، أما مش برشا. هذا الكل باش يتقلب رأسا على عقب بعد مرور 6 شهور من الزواج، تحديدا بعد ما عرفت خيرة اللي هي حبل. بو عميرة فرح بالخبر برشا، لكن على عكسه كانت حمات خيرة وأخت رجلها ما كانش يظهر أنهم فرحانين بالحمل وهذا المولود المنتظر، بل أنه المعاملة الطيبة اللي كانت في السابق تبدلت فجأة ولت معاملة باردة بل ساعات خايبة. خيرة باش تصرح أختها الكبيرة برك أنه حماتها وليت مثلا مسيب عليها مسؤولية تنظيف الدار الكل بشكل يومي. قبل كانوا يتعاونوا الحق، لكن توا وليت خليها تقضي وحدها دارها ودار حماتها، ما هيش عاملة اعتبار لأنها حبلة. رغم ذلك خيرة كانت تحاول أنها تتفادى أي مواجهة ولا ملاكشة مع حماتها، وكانت تسمع كلامها في أي حاجة تطلبها منها فقط باش ما تعملش مشكل ممكن يأثر على الاستقرار الأسري. لكن أحمد خيرة باش تتمادى أكثر. حسب المعطيات توصلها المحققين من قبل عائلة الضحية وخاصة أختها، فإنه جازية ولا تتهز في فلوس خير. باي ماني ما قلتلكش بو خيرة كان من قبل وقت اللي هي حتى كانت ما كانتش معرسة كانت عزباء كان بشكل شهري يعطيها مصروفها. بعد عرسها قال نبقى نصرف على بنتي، وكي زاد عرف أنه بنته حبلة غادي وين زادها في المصروف بشكاكة ما تبقى ناقصة حتى شيء لا هي لا البيبي اللي في كرشها. حماتها عرفت بالموضوع، وكل أول شهر ولات خيرة تمشي تاخذ فليسات من عند بوها، تروح لدارها تلقى حماتها في باب الدار اتنحيلها الفليسات ديوانة. حسب الكلام اللي قالته خيرة لأختها، فإنه جازية حماتها كانت تاخذ منها في الفلوس وتعطي فيهم للمشاركة.

شعوذي. شعوذين؟ أي قالك عنا مشعوذين يترددوا بصفة مستمرة على الدار. مشعوذين متاع استخراج كنوز، حتى أنهم جابوا عزامة للدار ولا تعيش معاهم في الدار على أساس أنه دارهم فيها كنز، والعزامة هذه جات باش تعاونهم على استخراجه. ما أكثرهم وما أغبى الناس اللي يسمعوا كلامهم. خيرة كانت تشوف الأمور هذه الكل يصيروا قدام عيناها، لكنها ما كانتش تحب تحكي ولا تتكلم ولا تدخل روحها. أما صارحت شقيقتها أختها أنها شاكن بوعميرة بيد ورجلها معاهم في هالمواضيع هذه، رغم أنه أحماتها هددتها وقالت لها إذا كان تحكي له أراني نعمل لك ونعمل لك، لكن قالت مستحيل يكون هو ما في بالوش، خاصة أنه أول ما يروح ولا يمشي لدارهم يقعد بحضمه بالسوايع، وهالسيدة المشعوذة هذه اللي جابوها تعيش معه موجودة غادي، شنو هذا كل ما في بالوش؟ بالتالي أكيد في باله، مش في باله مشارك معهم. رغم ذلك خيرة استحملت بوعميرة الحق، ما تبدلش معاها في معاملاته، بالعكس كان ناس طيبة أحنين كما مسانس معاها ويمكن أكثر. الشيء اللي خليها تعمل عين شافت وعين ما شافتش فقط باش ما تحرمش بنتها، بما أنها كانت حامل ببنية ماني ما قتلكش، على أمل أنها بعد ما تولد كل شيء تاو يتبدل وترجع حماتها واخت رجلها يعاملوها بالحسنة كما كانوا في الأول. لكن مش هذا اللي باش يصير. خيرة بعد ما ولدت الوضع زاد تعقد أكثر، رغم أنه ما زال عندها 3 أيام بعد الولادة، قامت خيرة ورجعت مجبرة تخدم في الدار. أكثر من هك بوعميرة زادة باش يتبدل معاها، ولا هو زادة يتعامل معاها بطريقة خايبة برش. كل الحب والمعاملة الطيبة اللي كانوا قبل فجأة تحولوا لقسوة، ولا حرمها من مصروف مثلا، لا يصرف عليها لا على البنية، لا حليب، الدوايات، المستحقات، الكوش، حتى شيء. والد خيرة وعائلتها هما اللي كانوا يصرفوا على البنية البيبي وبنتهم، ويبعثوا في الفلوس بشكل مستمر باش تنجم توفر اللي تستحقه خيرة لها والبنتها. بل بوعميرة أصبح عنيف معاها ماديا وجسديا، ولا يسمع فيها في الكلام الخايب ويوصفها بأبشع الأوصاف، ولا يضربها على أي خلاف بسيط يصير بيناتهم، بما أنه مؤخرا ولا يتهم فيها بالخيانة. خيانة؟ أي قال لها في برشا مناسبات أنه شاكك بل متأكد أنه البنية مش بنته، هذه أكيد بنت عاشقك. اتهامات المتواصلة في شرفها خلت خيرة تاخذ قرار بالانفصال عليه وترجع لدار بوها أيام قبل الجريمة. لكن بوعميرة مشالها وطلب منها السماح وقال لها ارجع معايا للدار وتو نتصلح وانسى اللي قلته لك الكل، وقالها لي هو كان يمر بفترة حساسة ذاك علاش المعاملة متاعه تبدلت، وعدها قدام بوها وعائلتها أنه مش يحافظ عليها ويتلهى بها وبالبني. لكن أيام من بعد مش تتلقى خيرة مقتولة، والدافع الخيانة. خيانة شنو؟ المحققين مش يوصلوا لمعلومة جديدة، معلومة خليتهم يلقاو إذا رابط بين الجريمتين اللي صاروا في هذا الحي. عارفوا أنه عز الدين وبوعميرة أصحاب من الصغرى، من أيام المكتب قراوا مع بعضهم، يمشي ويجيوا على بعضهم برش، حتى أنه عز الدين هو اللي كان شاهد في العرس متاع بوعميرة وخيرة. بالتالي الصورة بدأت توضح تدريجيا بالنسبة لهم. تورط بوعميرة في جريمة عز الدين أصبح مؤكد، زعما يكون الدافع وراء الجريمة انتقامي، خاصة بعد ما موضوع الخيانة ربما إذا يكون بوعميرة اكتشف خيانة مرته مع صديقه فقرر يقتلهم. عموما مش ينجموا يجاوبوا على هذه التساؤلات، كان لازم على المحقين يلقيوا القبض ألا على بوعميرة اقبل. وأخيرا تم تحديد المكان اللي متخبي فيه سيوخينة، وسريعا
تم إلقاء القبض عليه وأحيل للتحقيق، وسريعاً بش يعترف مش بجريمة واحدة بل بجريمتين. أي نعم، قال هو اللي قتل صاحبه عز الدين وزيد قتل مرته خير. باهي، علاش يا أبو عميرة؟ علاش قتلتهم؟ وهنا بش يسرد أبو عميرة على المحقين حقيقة ارتكابه للجرائم. قال إنه من أول ما مرته حبلت أمه كانت كل يوم تقوله اللي راي مرتك تخون فيك، را وانتي تخرج من هنا وأنا نسمعها تبدأ تحكي في التليفون من غادي، زيد وليت تقد في روحها وتلبس وتخرج وتقعد ساعات بالسوايع البرة، وكي تروح ونسألها وين كنت تقولي كنت في دار بابا. أي دوي وعليانا كنت في دار بوها. بعد ما أمي حكيت لي قال أبو عميرة حاولت أني نراقب خيرة، لكن بوم شديت عليها شيء ما راقبتهاش برشا. وتدريجيا أمي أقنعتني بالسيناريو، قالت لي أنها شاكة أن البيبي مش مني، البنية مش بنتي، من راجل آخر. قالت لي يا أخي ما تشوفش هباي، يا أخي البنية ما تشبه لكش. وأنا ما نكذبش عليك سيد المحقق، ولاحظت فعلا انه البنيه ما تشبه ليش، البنيه بنت ايامات لازم تشبه لك. ما هو هكا قالوا لي سيد المحقق. يا اخي بديت نشك اللي كلام امي صحيح. باز خيره قاعده تخرج من ورايا بطريقه ما وتمشي تقابل في عشيقها، والبنيه هذه بنته. وقتها واجهت خيرة لكنها أنكرت الموضوع، بل عاركتني وقالت لي هي باش تطلب الطلاق، وقالت لي كل حد فينا يمشي على روحه، وهزت حوايجها ومشيت لدارهم. أما أمي قالت لي برا رجعها، يا أخي شكون باش يعاوني على قضية الدار؟ على الأقل تجي تقوم بينا وتتلهى بيك. وذاك اللي باش يصير، مشيت لها وبديت نقنع فيها باش ترجع، وعدتها لي أنا باش نتويوها الصفحة ونتعداو لحاجة أخرى، وهي وافقت ورجعت معايا. ما بعد أيام من رجوعها ما نجمت سيد المحقق. أمي عاودت لي مرة أخرى، قالت لي اللي هي عرفت شكونه شنو، شكونه عشيقها يا أمي عز الدين. قالت له صاحبك الروح بالروح ما يجي للدار وانتي مش موجود. قالت لي اللي هي شاكة أنه خيرة بتخون فيا مع صديق عمري عز الدين، وقالت لي اللي هي تتفكر شافته برشا مرات قبل جاء في أوقات متفرقة للدار. وقتها قال ناري شعلت، مرتي تخون فيا مع صاحبي وصاحبي يخون فيا مع مرتي، وأنا بيناتهم كي الدغفة مانيش واعي بشي. وقتها قرر الانتقام، ومن غير ما يخمم مرتين هز سكينة وتوجه لمرته. وقتها كانت في بيت النوم ترضع في البنية. قلت لها عرفت هوية السيد اللي خنتني معاه وجبت معاه البنية هذه؟ وهي تصدمت من الكلام وقالت لي يا أخي فيش تحكي، يا أخي ماكش ناوي تستهدى بالله وتنحي من بالك هالأفكار الفارغة؟ لكن أنا كنت نشوف في حاجة واحدة قدامي الانتقام، قربت منها ومن غير تردد وجهت لها سلسلة من الطعنات. بعد ما تأكد اللي هي ماتت هز روحه وخرج ومشال دار صاحبه عز الدين. هو زاد قال لازمه يموت، كلمه القاه راقد، قال له فيق حاجتي بيك أكيد في موضوع مهم وهاني قدام دار. هو حل الباب أول ما حلوا الباب وجهله بدوره سلسلة من الطعنات، هز روحه وهرب قبل ما يتلموا الناس ويشوفوا الجار المقتول. هذه كانت أبرز تفاصيل اعترافات أبو عميرة. نحب نقول لك ساعة أنه الأمنيين مش عملوا بحث واسع بطبيعة فيما يخص الحكاية اللي حكاها خرف تومي سيسي متاع الخيانة، لكنهم اكتشفوا أنه في الحقيقة خيرة عمرها ما كانت عندها علاقة بعز الدين ولا غيره، والبنية عملوا لها التحاليل وأثبت تحليل الأديان أنها بنت أبو عميرة. الموضوع كان فقط تحريض من أمه أبو عميرة. أما ليش تحرض فيه على مرته وعلى بنته؟
هنا عقدة هذه الحكاية. التحريض كان بدافع استخراج الكنوز. كنوز؟ وشنو دخلها في الموضوع؟ ما هو المشعوذة اللي كانت أقامت معاهم في الدار؟ قالت لهم بوعميرة يلزم نسيل الدم في الدار باش النجم ونخرج الكنز. وهي مش تقرر تضحي بخيرة. خيرة هي البرانية عليهم، لكنها ما كانتش تعرف اللي ضحات زادة بولدها من أجل وهم الكنوز. بعد اعترافات بوعميرة توجهت له تهمة القتل العمد اللي هو، وتوجهت تهمة المشاركة لأمه واخته والمشعوذة اللي كانت شريكتهم في الجريمة. بوعميرة حكم عليه بالسجن المؤبد. أمه والمشعوذة تم الحكم عليهم ب10 سنوات سجن بتهمة التحريض. شقيقته تم الحكم عليها ب3 سنوات سجن بتهمة التستر على الجريمة. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين، وموعد الجزء الثاني أو القصة القضية التحقيق الثاني اللي نقترحه عليكم اليوم. اسمها اسم عربي، رغم أن الجريمة صارت في دولة أوروبية وتحديدا في إيطاليا. خديجة بنت الشيخ، هل ظهرت حقيقة خديجة بنت الشيخ؟ عنوان هذه الحلقة اللي نقترح عليكم تسموها حالا في المحق بلوس على جوهر FM، وإلا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: إذن قصة اليوم تهزنا لإيطاليا، تحديدا لمدينة فيرونا، وباش ترجع بينا لنهار 30 ديسمبر 2017 وإحنا في قلب غابة معروفة بغزارتها ومعروفة بكثرة الخنازير البرية فيها، والخنازير عندها دور مهم في القضية. مجموعة من الشبان متعدين من الغابة فجأة يلاحظوا حفرة كبيرة مش مستنسين يشوفوها، مو مع عوايدهم ديما يتعديوا من نفس البلاصة. فضولهم بالطبيعة خليهم يطلوا على الحفرة، وهنا كانت الصدمة. سشيات كبار محلولين مفرتين، وظاهرة منهم أشلاء بشرية أو ما بقي منها. بالوقت يتم الاتصال بالشرطة اللي وصلوا بعد دقائق على عين المكان. يتم تطويق المكان سريعا وتنطلق المعاينات الأولية. والسؤال الأساسي بالطبيعة هو لشكون هذه الجثة؟ هل هي جثة واحدة أو أكثر من جثة؟ وكيفاش وصلت للغابة؟ خطر بالنسبة للمحقين حاجة واضحة جدا، أن نية الجاني أو الجنات كانت أن الخنازير البرية تنهش وتأكل الجثة وتمحى بالتالي آثارها. تم تمشيط المنطقة على أمل يلقوش المحقين أي دليل يساعدهم في حل الجريمة، ويلقاو زادة باقي الأجزاء المفقودة، خاطر فما أجزاء ما لقوهاش. بالاستعانة بالكلاب البوليسية تم العثور فعلا على بقايا أخرى من الجثة في سشيات بلاستيكية مفرقة لقوها في بناية عسكرية مهجورة هي قدام الغابة. تبعثت كل الأجزاء للطب الشرعي، وغادي سيتم تحديد هوية الضحية. الضحية هي خديجة بشيخ، عمرها 47 سنة، مغربية الأصل وعندها الجنسية الإيطالية، مقيمة في إيطاليا وتحديدا في فيرونا منذ 20 سنة تقريبا. خدمة خديجة في أكثر من خدمة، وخاصة خدمة كعاملة منزلية في أكثر من بلاصة. من خلال سجلاتها اكتشفوا المحققين أن خديجة في الفترة هذه كانت تخدم في شركة خاصة بالنظافة. بعد ما توصلوا مع المسؤولين في هالشركة عرفوا أنه آخر نهار جيت فيه للخدمة كان نهار 27 ديسمبر 2017، يعني غابت على خدمتها نهارين، نهار 28 و 29 ديسمبر. حاولوا وقتها يتواصلوا معها أكثر من مرة لكن ما تحصل عليها حد، حتى سمعوا بخبر اكتشاف جثتها نهار 30 ديسمبر. الموظفة المسؤولة على العمل وعلى خديجة في الشركة أكدت للمحققين أنها ما عندهاش أعداء خديجة في الخدمة، بالعكس أصحاب هي وجميع الناس اللي يخدموا معاها، رغم أنه شخصيتها كتومة وما هيش ياسر اجتماعية، إلا أنها كانت على علاقة جيدة نجم نقوله مع زملائها وعروفاتها، تجي تخدم على روحها تكمل خدمتها تروح بكل هدوء. قبل ما تخدم خديجة في شركة التنظيف هذه عرفوا المحققين أنها خدمت سابقا كمساعدة ممرض في دور الرعاية تاع المسنين. سألوا عليها زادة زملائها اللي كانوا يخدموا معاها، والكل قالوا أن خديجة الحقيقة كانت إنسانة سيسة مع المرضى، تحب تعاون كبار السن وبالها واسع. أصحابها أكدوا أنه عندهم مدة ما شافوهاش وما يعرفوش أخبارها جديدة ملي غادرت الخدمة هافي. إذا ما عندناش مشاكل في الخدمة، ربما خديجة عندها مشاكل في حياتها الشخصية. هذيك علاش قروا المحققين يحلوا الكتاب على هذه الحياة الخاصة متاع خديجة. اللي عرفوه بداية أنه خديجة هاجرت من المغرب لإيطاليا بطريقة نظامية. رد بالك أنا ما مشيتش حارقة ولا بلاش أوراق، ولا مشيت أمورها واضحة. تزوجت في إيطاليا من شاب مغربي لكن زوز مش باش يتفهموا سريعا علاقتهم ماهيش باش تستمر، وقرروا بعد فترة قصيرة من الزواج الانفصال. أو أنه زواجهم كان فيه برشا مشاكل، إلا أنه الطلاق بإجماع الناس اللي يعرفوهم صار بشكل ودي. من وقتها تحديدا عام 2009 انقطع الاتصال بيناتهم. بعد هالمعلومات اللي جمعوها المحققين على خديجة قرروا استدعاء طليقها. طليقها هذا أحمد كما باش نسميوها احنا، استدعاوها للتحقيق شكون يعرف. أحمد باش يأكد للمحققين أنه بعد انفصالهم بعد الطلاق انقطعت بيناتهم جميع وسائل الاتصال. قال لا نكلمها لا تكلمني، فما بالك نقابلها ولا تقابلني. أكد زادة أنه نهار اختفاء خديجة تحديدا نهار 27 ديسمبر 2017 ما كانش أصلا في فيرون. وين مشيت؟ قال مشيت مع أصحابي لمدينة أخرى. اتصلوا الأمنيين بأصحابه وتأكدوا أنه حجة غيابه صحيح. لكن رغم هذا شكوا المحققين فيه، خطر زاد ما لقاو شيء. راهو هذاك علاش قرروا مراقبته وتعقب تليفون. في الأثناء اكتشفوا أنه لخديجة ربما علاقات أخرى. اكتشفوا أنه مع خدمتها في الشركة خديجة كانت تخدم في دار مهندس ألباني، وفما إشاعات وكلامات وقيل وقال على أساس أنه بينها وبين الألباني هذا فما علاقة تتجاوز الخدمة. تم استدعاء المهندس الألباني لاستجوابه نهار 1 جانفي 2018. نقدم لكم المهندس أجيم أجدينا، عمره 51 سنة. أجيم توجه لمركز الشرطة مع ولد خوه، ولد خوه ليزاند عمره 27 سنة. علاش كان معاه؟ خاطر أجيم يمشي بكرسي متحرك، تقريبا تقول انت مشلول سقيه ما يستعملهاش، ما كان يتحرك كان جزءه العلوي. هذاك علاش هز معاه ولد خوه. كيف سألوه المحققين على آخر مرة قابل فيها خديجة، قال أنه آخر نهار قابلها كان نهار 28 ديسمبر. قال خرجت تخدم في الشركة متاحة ومن وقتها ما رجعتش للدار. أي علاش ما بلغتش على اختفائها وهي تقريبا تسكن معاك؟ قال المحققين أنه نهارتها تنابزوا قبل ما تخرج هي الخدمة، صارت بيناتهم نبزة صغيرة قالوا كالعادة مستنسين، خرجت نتغشى وهي قال يعني استنسنا أنه كي تصير بيناتنا مشكلة هيك تبعد هي شوية عليه وترجع بعد نهار ولا نهاري. هذا قال مشي في بالي كالعادة، طب اشتخ وقتها وباش تمشي بحذا صاحبتها تعدي بحذا نهايرين ثلاثة وبعد ترجع. يا أخي ويني سيد المحقق، علاش تسألوا في عليها؟ وقتها علموا المحققين أنه تم العثور على جثة خديجة في غابة تبعد 30 كيلومتر على مدينة فيرونا. تصدم أجيم، ما تقبلش الخبر ودخل في حالة من الهستيريا والبكاء. سألوه المحققين على علاقته بخديجة. قال في الأول تعرفت عليها عن طريق شركة التنظيف هذه، كانت تجي للدار تنظفها، وكي عرفت أنها خدمت سابقا مساعدة ممرضة وتلهات بالمرضى اقترحت عليها، بما أني أنا مريض هك تشوف في حالتي سيد المحقق، اقترحت عليها أنها تتلهى بي وتتلهى بالدار. حسيلو من وقتها بدأت بيناتنا علاقة، وملي كانت تخدم ولات تعيش معايا في الدار، حتى أنه في الفترة الأخيرة اقترحت عليها الزواج. هو يحكي يتحسر ويبكي، وولد خوه تكلم من وراه. أما الحق سيد المحقق خديجة كانت عندها شخصية استغلالية، تعامل في عمي بطريقة سيئة، كانت الحق عصبية وديما تلوج على المشاكل وما هيش مهتمة بحالته الصحية. كلام ولد خوه قيم خلى المحققين يشكوا أنه ربما عنده علاقة باللي صار لها. هذاك علاش؟ قرروا ينصبوا عليهم العسى الاثنين ويحددوا مواقعهم نهار اختفاء خديجة. وانا شد روحك، اللي اكتشفوه المحققين انه تليفون ليزاند اعطى اشاره في الغابه اللي تلقات فيها جثه خديجه، كرهبته زاده اتشافت في كاميرات المراقبه متجهه للغابه. عاودوا استدعاوهم مره اخرى، المره هذه المحققين طلبوا منهم الزوز يعطيهم يوم الاختفاء اين كانوا. أقيم قال انه كان في الدار بطبيعته، قال بحكم حالتي وتحبوني نكون ماني ها، بحكم حالتي الصحية مستحيل نتحرك وحدي. ليزاند قال كان في دار صاحبه. بما أنه المعطيات لا تتطابق مع اللي لقاوه في التليفونات، قرروا المحققين تفتيش دار أقيم. وأول حاجة عملوها هي الاستعانة بكاميرات المراقبة اللي موجودة في البناية السكنية. وهنا شافوا خديجة، شافوها داخل للدار، لكن عمرهم ما بشي يشوفوها خرجت منها. شوي بشوي، شنو هذا اللي تشوفوا فيه؟ تهو كاميرا المراقبة تبين أقيم وولد خوه ليزاند خارجين من الدار في ديهم ساشيات، كيما الساشيات اللي تلقات فيها الجثة بالضبط. تي بشوية تي هاو أقيم يمشي على ساقيه، تبارك الله عليه، بشكل طبيعي عكس الحالة اللي تظاهر فيها كيف جاء للتحقيق وكان على كرسي متحرك. أنا فهم المحققين أنه نجم يكون أقيم عمل هكا بشي بعد على روحه الشبهات، شكون يجي لباله أنه واحد مقعد عمل جريمة قتل بشعة وهز الجثة قطعها ولوحها. بالتثبت في ملفه الصحي اتضح للمحققين أنه أقيم مريض صحيح، عنده مرض الرعاش، الحاجة اللي تسببت له في صعوبة في الحركة والاتزان، أما مش لدرجة الشلل أو عدم القدرة على التحريك ساقيه. نهار 5 جانفي سيتم إلقاء القبض على أقيم ولد خوه ليزان، وتتوجه لهم بصفة رسمية تهمة قتل خديجة. في الأثناء يصدر تقرير الطب الشرعي اللي بشي أكد معطيات غريبة. أولاً أكد أنه خديجة تعرضت لضربة قوية على رأسها هي سبب وفاتها، متى على الأرجح ضربة واحدة لكنها قوية برش، لكن أكد زادة أنها تعرضت للضربة هذه وهي راقدة. ثم بعد ذلك قطعت جثتها لعشرة أجزاء باستعمال منشار كهربائي. عرفنا المتهمين لفين؟ إيه؟ هي علاش عملوا اللي عملوه؟ أقيم اعترف أنه قام بالجريمة وحده، أكد أنه ولد خوه ما عنده حتى دخل في الجريمة، قال أنه نهار الجريمة صار بيناته هو وخديجة نقاش، وخلال النقاش خديجة سبته وعايرته بمرضه وحالته الصحية. قال في اعترافاته أنه خديجة هي عصبية ومرات تحسسه بعجزه، حتى أنه ولا يخاف في كل مرة لا تخليه وحده وتتخلى عليه وتمشي الراجل آخر، وهو كان متعلق بها برشا، هو ولا يعتبرها جزء منه، ما تنجمش تمشي وتخليه. في وسط المشكلة كيف قتلوا الكلام هذا، قالها بالحرف الواحد: إذا مانيش عاجبك وناوية تخليني على خاطرني مريض وتمشي مع راجل آخر، أنسى الموضوع، وضربها بمطرق على رأسها تحت بالوقت، وعمرها ما قامت. في بينه دخت قعد يسنيها فماشي ما تفيق، لكنه أقتلها. قرر يهز الجثة للسال دو بان ويكمل يقطعها بالمنشار الكهربائي باش يسهل إخراجها من الدار والتخلص منها. بعد استنى مدة حتى نشفت الجثة من الدم. بعد فرغ الدم في دبابز بلاستيك وهزهم النهر عندهم واد بحذاهم وصب فيها الدم. من بعد كلم ولد خوه باش يوصلوا الجثة للغابة على أساس قالوا ماك تعرف غابة كذا كلها خنازير أتوا يأكلوها ما يبقى منها شيء. المحققين الحقيقة كانوا شاكين في صحة اعترافات أجين. خاطر تقرير الطب الشرعي ماك تذكر شنو قال؟ قال لحظة الهجوم على خديجة كانت راقدة. هذا اللي ما يقولوش أجين في اعترافاته، قال تناقشنا وضربتها وداخل. اثنين، مستحيل وحده ينجم يكون عمل اللي عمله بحالته الصحية هذه، حالته ما تخليهش ينجم يهز الجثة وحده ويقطعها وحده ويحطها في ساشيات. لكن هذه تخمينات المحققين ولم تكن لديهم أدلة دامغة على مشاركة ولد خوه في العملية، وإذا ما عندهمش أدلة ما ينجموش يوجهوا له تهم. تم الحكم على أجيم بالسجن لمدة 20 سنة، أما ليزان ولد خوه فتم الحكم عليه بالسجن 6 سنوات. لكن المفاجأة في هذا الملف أنه لأسباب إنسانية، قال بسبب تدهور الحالة الصحية متاع أجيب خفف الحكم في فترة أولى وتحول إلى عقاب لمدة 18 سنة. لكن مش 18 سنة سجن في حبس، وإنما باش يعديهم أجيب خارج السجن في دار، وعبارة على تقييد تحرك، تحجير تحرك، وتم منعه فقط من مغادرة مدينة فيرونا. الحكم كان صادم خاصة لأصحاب الضحية وعائلتها اللي خرجوا في وقفات احتجاجية ومظاهرات قدام المحكمة للضغط لتغيير الحكم، لكن مطالبهم كانت فشوش طبعا، لأن الحكم وقتها أصبح باتا وانتهى الموضوع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفى. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة FM من ماضي ساعة ماضي ساعتين، ووقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.
1: المحقق بلوس. محقق.

0: بورد راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضه ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهر اف ام في جوله مع عالم التنس البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل بالاشتراك مع بادل تونيزيا.com. ابعث لنا ارائك اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائله الرياضيه نتاعنا. اوبن زون المنطقه الحره لعشاق البادل والتنس فقط على جوهر اف ام. بمساهمة نانا لينا من جبل برقو تروينا.
1: جوهر اف ام.
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
0: الجوهرة اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة اف ام تي في. حاجة أخرى
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer en fait.
4: برعاية
5: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
3: أريدو طور عالمك. جوهر سبور
6: ماضي ساعتين ودقيقة. أهلا وسهلا بكم في جوهرة سبور. طبعا المونديال، إيقاع المونديال على جوهرة اف ام دايما اليوم الصباح، ويتواصل على امتداد البرامج متاعنا الخاصة بكأس العالم 2026.

0: جوهر اف ام تي في.
1: كأس العالم على جوهر اف ام تي في، شنو رايكم ناخذ اولى الصور والاجواء مع مبعوثنا الخاص الى مونتيري الى المكسيك، ناجح مجدوب اللي وصل في ساعه طبعا متاخره ولا الصباح ولا ما نعرفه، تو نكتشفوا الاجواء مع هو مباشره. ناجح مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك جمال، نقول لكم صباح الخير ولا نقول لكم السلام عليكم بتوقيت مكسيكو سيتي. الآن الساعة تشير إلى الساعة 7:05 بتوقيت المكسيك. الحمد لله وصلنا البارح، يعني فجر البارح، واليوم إن شاء الله نكونوا موجودين، جوهر سبورت تكون موجودة في افتتاح كأس العالم إن شاء الله في المقابلة الأولى بين جنوب أفريقيا والمكسيك. الأجواء هنا جمال يعني في تأهب كبير، يعني خصوصا أمنيا، يعني الأمن منتشر بصفة غريبة ياسر لنا، لأنه المكسيكيين خايفين من تداول الحديث اللي مستصير بعض المشاكل، فما مجموعات تحب تستغل افتتاح كأس العالم الكبير هذايا، لكن حسب ما شفنا فما تأهب كبير مع نعم الأمن، تسهيلات كبيرة في المطار عكس كندا وعكس أمريكا، يعني تسهيلات كبيرة في المطار من طرف السلطات المكسيكية خصوصا للصحفيين للجماهير، يعني تسهيلات كبيرة ياسر. الأجواء أجواء يعني مونديالية بأتم معنى الكلمة. البارح يعني تقريبا حتى للساعة 1 بالليل بتوقيت المكسيك احتفالات كبيرة من الجماهير، جو كبير ياسر. الطقس اللي الناس كل خايفة منه، خايفين من بعض الأجواء متاع الرعد هذيك وكل شيء، فما متعرض تصب شوية، تصب شوية باردة، فما شوية يعني طقس خاص شوية اليوم في المكسيك. إن شاء الله الناس كل تتوقع اللي تعدى افتتاح كبير ياسر وتتعدى أجواء كبيرة، وإن شاء الله نستناونا بعدك شي مع ابتداء الحفل على جوهر سبور. تحياتي لكم.
1: شكرا يا ناجح، باش نتقابل معك بعد شوية في استوديو المونديال انطلاقا من الأربعة. نعرف اللي انت تعب شوية من السفر، مش مشكلة، 7:15 يحكي ناجح، يعني توا 7 بالضبط في مكسيك، دونك فما فارق كبير متاع التوقيت، ولكن نعولوا على طبعا الفورمة متاعك باش تعدينا مونديال كما يلزم. المونديال هذا فيه أكثر من 1248 ملاعب في المونديال، يلعبوا في 48 منتخب. أكبر لاعب هو حارس اسكتلندا جوردون 44 سنة، أصغر لاعب هو لاعب المكسيك مورا 17 سنة. أكثر الأندية تمثيلا في المنتخبات هو مانشستر سيتي 19 لاعب، بايرن ميونخ 18 لاعب، أرسنال والبي اس جي 16 لاعب لكل فريق. أكثر دوري هو الدوري الإنجليزي فيه 154 لاعب، ثم الدوري السعودي العربي الوحيد فيه 47 لاعب، والمنتخب الفرنسي هو أعلى قيمة تسويقية بنحو 4000 مليار توانسة. دونك تفهموا الأرقام هذه مهمة ومهمة جدا. الافتتاح اليوم طبعا باش يكون في 8 متاع الليل في ملعب أزيتيكا بمدينة مكسيكو، البلد المنظم المكسيكي يواجه جنوب أفريقيا. يدير المباراة الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبيو، الحكم هذا عمره 44 سنة. غدوة نهار الجمعة 12 ماي طبعا ضمن المجموعة الأولى، ماضي 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية تشيك، والثمانية كندا البوسنة. المنتخب المغربي الحقيقة ضربة موجعة على المنتخب المغربي، لأنه خسر زوز ملاعبية مهمين في الكأس العالم هذية، واللي هما عبد الصمد الزلزولي ونايف أكراد بسبب الإصابات. تم تعويضهم بالمدافع مروان سعد الفتح السعودي، يلعب في الفتح السعودي، والمهاجم أمين السباعي لاعب أونجي الفرنسي. منتخب هايتي وافق على طلب الفيفا قبل خوض مباراة المجموعة الثالثة للتذكير الاتحاد الدولي، طلب من المنتخب هذايا إزالة عناصر من التصميم اللي شاف أنه يحمل دلالات سياسية من القميصين الأساسي والاحتياطي. وحسب خبراء الفيفا فأنه القميصين هذوما عند يعني جسدوا مجموعة من مقاتلي الحرية، وهما يرفعوا علم هايتي في إشارة إلى أحد المعارك الكبرى اللي كانت مهمة في تاريخ هايتي، واللي مهدت لاستقلال الدولة هذية على الحكم الفرنسي. طبعا السؤال نطرحوه، زعم اللي صار مع الحكم الصومالي عمر أرتان اللي وقع منعه من دخول الأراضي الأمريكية، والإجراءات المتخذة تجاه المنتخب الإيراني اللي مطالب أنه جوست يلعب في أمريكا ما يرجع المكسيك وما يقضيش حتى دقيقة خارج التوقيت في أمريكا، هذا ما هوش طبعا ما فيش دلالات سياسية على كل الفيفا تقريبا، يعني يلزم مسألتها بعد المونديال هذايا. ونذكر بمواعيد كل مقابلات المنتخبات العربية. المنتخب العربي الأول هو قطر اللي يلعب نهار السبت مع سويسرا انطلاقا من 8 بتوقيت تونس. المنتخب العربي الثاني هو المغرب في مواجهة قوية مع البرازيل زاد نهار السبت، لكن 11 متاع الليل. أيضا المنتخب التونسي هو ثالث منتخبات عربية باش يبدأ في كأس العالم نهار الاثنين 15 جوان في ماضي 3 متاع الصباح ضد السويد. ثم المنتخب المصري في نفس اليوم يعني نهار الاثنين يلعب مع بلجيكا 8 متاع الليل. ثم المنتخب السعودي كذلك نهار الاثنين يلعب مع الأوروغواي لكن 11 متاع الليل. ثم نلقاو المنتخب العراقي يلعب نهار الثلاثاء 16 جوان ضد النرويج انطلاقا من 11 متاع الليل. ثم المنتخب الأردني يوم الأربعاء 17 جوان يواجه النمسا 5 متاع الصباح. طبعا نرجع نحكيوا على منتخب آخر لكنه منتخب مسلم اللي هو المنتخب الإيراني باش يواجه نيوزيلاند نهار الثلاثاء 16 جوان انطلاقا من ماضي ساعتين متاع الصباح.

0: نرجع لتونس ونحكي على النجم الساحلي وبعد التدوينة اللي كتبها رئيس النادي سيد فؤاد قاسم البارح على صفحة الفيسبوك متاعه واللي قرر فيها الابتعاد نهائيا وحسب مكتب اللي هو سلم المهام إلى رئيس لجنة فض النزاعات الدكتور كريم العكروت. برشا طبعا متابعين ومقربين وحبات سألوا عن مدى قانونية القرار كما هكا وهل أنه القانون الأساسي للنادي يتعرض لمثل القرارات هذه والحالة هذه. طبعا اللي جاب القانون الأساسي لم يتطرق بتاتا لمثل حالة هذه أكيد موضوع للمتابعة. نقعدوا مع النجم ونذكروا اللي في الصفحة الخاصة بلجنة فض النزاعات أعلنت أنها بعد غلق زوج ملفات أوميغا وأحمد البرير المعدل البدني يعني قدمت برشا في ملف علي جمل تقريبا نص المبلغ وقع ضمانه وذكرت أنه في الأيام القادمة باش يقع الشروع في الكشف عن القميص الجديد للنجم الرياضي الساحلي. نحكيه على الأولمبي البيجي طبعا في الرابطة الأولى وفي بلاغ وقع نشره على الصفحة الرسمية متاعه والبارح في الليل دعا إلى الهيئة التسريرية دعات إلى جلسة عامة انتخابية يوم 28 جوان وفتحت باب الترشحات للراغبين في رئاسة النادي وحدت موعد آخر أجل لقبول الملفات هو 26 جوان يعني قبل يومين من موعد الجلسة العامة الانتخابية اللي هو يوم 28 جوان. نختم بكرة السلة في الشبيبة القيروانية اللي عزت صفوفها بثلاثي ثلاثة ملاعبية أحمد الضيف اللاعب السابق للملعب النابلي واصف المثنيني لاعب الاتحاد المنسيري سابقا وجوهر الجوادي الملاعب هذي هو لاعب النادي الإفريقي سابقا. طبعا هذه أخبارنا أكيد قاعدين نتابعوا وتشاهدوا وتتبعوا معنا في كل كواليس المونديال أكيد بعد شوية استوديو المونديال مع حضور عدد من المحللين وأكيد باش نعملوا طلة مرة أخرى إلى المكسيك مع مبعوثنا ناجح مجدوب. خليكم مع سناء وبقية الفريق.
1: كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
2: برعاية
1: بيك اند جراي. تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم ستايل شيك كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيك اند جراي .ان ولا كلموهم على 98 632 549. بيك اند جراي خليك مميزة.

0: La peau 2.0. La peau 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: مساء الخير ومساء النور مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ اليوم الخميس 11 جوان 2026. رونديفو ديكالي، تعرفوا اليوم لو غران جور، اليوم ليفينمون الكبير اللي هي المونديال. اكيد برشا اخبار وبرشا متابعات رياضيه بديتوا مصبح بكري تبعوا فيها على جوهرة فام. حبيت نقول لكم اللي موعدنا اليوم باش يتواصل سويعه من زمان ولا اقل من ساعه، باش يكون اكسبريس مع بعض الاخبار اللي حضرناه لكم بالنسبه لليوم، وديما في علاقه بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللي ما يغيبش علينا الناس الكل، وبرشا منكم هاي انتوما اللي تسمعوا فيها توا قاعدين يستعملوا فيهم، وبوتيتر ماهمش فيقين، ماهمش ما في بالهمش برواحهم اللي هما سي بون ولا افونسي مع ادوات الذكاء الاصطناعي. اليوم باش نبسطوا بعض المفاهيم، خليكم معنا وان شاء الله رفقه تكون طيبه مع ليكيب الكل. حسام الجيد في الديجيتال، اهلا وسهلا. سمية صغير في الاخراج التقني، مرحبا سمية. وسنة مهني معكم كيف كل يوم في لابو 2.0 في الاعداد والتقديم.
0: Labo 2.0.

0: Labo 2.0.
1: ساعتين و 26 دقيقة في اللابو 2.0. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو برشا ديجيتال. الحقيقة شخصيا جربت واحدة من ليزابليكاسيون اللي باش نقول لكم عليهم توا ديريكتومون. بعد ما سمعت النتيجة سكرت وقلت سي بون، الاي اي هذايا باش يهبلني وباش يخرجني من المود نتاعي، على خاطر ما أسهلش من أنك تطلب طلب دقيق وهو يتكفل ببقية المهمة. خليني نحكي على المود، خليني نحكي على النفسية اللي ساعة على ساعة غنية تنجم تداويها. وبكلكم تعرفوا أنه بكلنا كي تتعدى غنية هكايا في الغاديو ونحبوها نركزوا نسرحوا نجموا نغنيوا نجموا نقويوا في الصوت، يعني كل واحد والرياكسيون نتاعو. اليوم بفضل الذكاء الاصطناعي فما مجموعه من التطبيقات تبعث لها ميساج ولا فوكال تقولها متقلقه، راني اليوم اصبحت متقلقه وحزينه، نحب غنيه حزينه وفيها افيه المطر، اما استعمل لي اسمي في وسط الكلمات. صدقوني مستمعينا نتيجة رهيبه ورهيبه جدا، وخصوصا مع الليسيلول يعني الريزلت الاولى، وتزيد انت عاد تدقق من بعديك ببعض التفاصيل يظهر لي المود يتبدل 180 درجه. ونقول لكم حاجه، راهو موش فنان معروف اللي باش يقدم لك الغنيه، هما بكلهم يعني ادوات والا تقنيات متطوره جدا في التطبيقات هذه اللي هي عندها علاقة بالموسيقى وتوليد الأغاني. وكونوا متأكدين اني ملهنة حتى العامين بركة القدام راهو كان أحيانا ربي بخير راهو باش نوليو نعيش ونحكيو على الكلاسمون تاع الموسيقى في العالم في منافسة بين الفنانين البشر والفنانين المولدين بالذكاء الاصطناعي. والشيء هذا ديجا صاير، وفما فنانين قاعدين يدخلوا في المنافسات العالمية على اليوتيوب تحديدا بفنانين ما همش موجودين كبشر، أما فقط هم 100% من الذكاء الاصطناعي. دونك نحكي لكم على أغنية البوب الجديدة من تأليف الذكاء الاصطناعي تدخل قائمة يو بلورد لولا اللي فيها توب 50 كما نقولوا متاع الأوائل متاع الأغاني. الأغنية اسمها إلكتريك هارت. دونك الأغنية الفنان اللي يغني فيها هو اسمه إي آي جاي، هو فنان وهمي بالكامل، صوته مولد بالذكاء الاصطناعي، شكله زيدا مولد بالذكاء الاصطناعي، وحتى اسمه من وحي الذكاء الاصطناعي كما سمعتوا. الاغنيه حققت الى حد الان 30 مليون استماع في جمعتين بركة على اليوتيوب. الجدل قائم ومحتدم جدا هو انه الالات الموسيقيه والعزف البشري باش ياخذ بالحق بلاصه البشر، واللي باش ياخذ بلاصته هو الذكاء الاصطناعي. زعما نهار اخر باش نسمعوا نجوم حقيقيين والا نجوم مولدين بالذكاء الاصطناعي. الخبر الثاني هو خبر عربي في علاقه بفنانه عندها قاعده جماهيريه كبيره برشا اللي هي إليسا، اللي اعلنت رسميا على تعاون مع شركه سولهوم الاماراتيه اللي باش تقدم من خلال التعاون هذايا اغنيه بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجمهور. تعرفوا انتم لا توندونس توا هي كيما الستيل نتاع يلا نغني وكلنا نغنيوا مع بعضنا، يعني الفرقه تعزف والجمهور هو اللي يغني. هذا شنو باش يصير مع إليسا من خلال البارتناريا هذيا ولا الكولابوراسيون هذيا. دونك لابليكاسيون هي اللي باش تختار الكلمات والذكاء الاصطناعي هو اللي باش يختار اللحن بطبيعه ويلحنها، ومن بعديك إليسا باش تغنيها بصوتها الحقيقي، لكن باش تقدم الاغنيه هذيا في سبتمبر 2026. الخبر الثالث في علاقه بالابليكاسيون سونو اي اي اللي قدمت نسخه متطوره تدعم اللغه العربيه، يعني اليوم الاغنيات اللي تحبوا تسمعوهم تنجموا تلقاهم باللغه العربيه. ما عليك كان تكتب انت كلمات الاغنيه وإلا تطلب منه كتابتها وتختار النوع متاع الموسيقى، تقولوا نحبها راب وإلا بوب وإلا كلاسيك وإلا شرقي في 30 ثانية. يعني هذه هي الابليكاسيون اللي جربتها، قلت لكم سكرتها ديريكتومون، قلت سي بون، حسيت انه لي باراميتر ما عليهمش يتمسوا، واني نحب علاقتي مع الفن تقعد علاقه محترمه جدا. دونك في 30 ثانيه يعطيك الاغنيه كامله مع الغناء. النسخه المجانيه تعطيك 5 اغنيات كل يوم، يكفي انك تستعملها كل يوم 5 اغنيات يعني في الجمعه ولا في خمسه ايام باش يكونوا عندك 25 اغنيه، يعني البوم خاص بك انت بستيلك انت والمود نتاعك انت. الحقيقه كي تجربوها راي حاجه غريبه كما قلت لكم، ما نشجعكم انكم تجربوها اللي هي سونو اي اي. الخبر الاخير اللي نختم به في علاقه بشركه جوجل اللي اعلنت على نموذج جديد لليريكس 2.0 اللي هو ماهوش للانتاج الاغاني الكامله بل لكتابه كلمات الاغاني. دونك انت تدخل الموضوع تقول له اعطيني اغنيه على الحب مثال من طرف واحد ونحب المزاج نتاعها يكون حزين واللغه تكون عربيه باللهجه مثال المصريه والا التونسيه، وهو يعطيك تعرفوا مش مقترح بركة، مش يعطيك 10 مقترحات وانت بطبيعة تختار الكلمات اللي تساعدك واللي تعبر عليك. التجربة عليكم انتوما والفيدباك ماذا بينا نسمعوه تخي تخي بيانتو، تنجمو تخليو كومنتير على اللايف اللي موجود على صفحتنا الرسمية جوهرة FM على الفيسبوك.

رجعنا لكم في اللابو 2.0 ساعتين و 53 دقيقة على موجودنا نحكي لكم على البروغرام فيداليز متاع تونيسير اللي فيه ديزافونتاج مزيانين برشا وهذه للحرفاء الكل متاع تونيسير دونك 50% على 1000 ستاتول حتى لنهار 30 جوان 2026 البروغرام هذي تلقاوه بأكثر تفاصيل على موقع تونيسير الشركة التونسية الشركة الوطنية للخطوط التونية شركة تونيسير بيان سور دونك تدخلوا على الموقع www.tunisair.com تلقاو الغديكا التفاصيل الكل دونك 1000 ستاتو 50% نجمو تربحوا الريدكسيون هذيا كيف تشريو لي 1000 ستاتو وتكونسيرفيو الستاتو نتاعكم اكтуаل باش تعديو النيفو سوبيريور نجمو تتعديو للنيفو الجولد والا السيلفر باش تمتعوا بالتخفيضات ولي زافونتاج الكل اللي تحطهم الناقله الوطنيه على ذمتكم دونك البيريود هي مازالت متواصله حتى 30 جوان الحقيقه 2026 وما زلت عندكم فرصة بيان سور وإلا تكونوا في اتصال مباشر تنجموا زادة تاخذوا أكثر تفاصيل على البروغرام فيداليز هذايا كيف تتواصلوا مع نقاط البيع متاع تونيسير وإلا تاخذوا معلومات أخرى وإلا أسيستانس زادة حتى بالنسبة للبيي متاعكم واللي فاكونس متاعكم تنجموا تطلبوهم على 70 837 100 وبالطبيعة تنجموا تدخلوا على الموقع www.tunisair.com دونك لي بروموسيون هذوما نعاود نذكر ما زلت متواصلة حتى ل 30 جوان 2026 في إطار بروغرام فيداليز à moins 50%. احنا هكا نكون وصلنا زادة لختام موعدنا اليوم من لابو 2.0 شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا طيلة 45 دقيقة خليني نقول ديكالي بالنسبة لليوم ان شاء الله رفقة كانت طيبة دونك تحية توصلكم عند ايكيب الكل حسام الجيد في الديجيتال شكرا ليك سمية صغير في الإخراج التقني يعطيك الصحة وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم باش نخليو المجال بيان سور لبقية المساحات التنشيطية والبرامج على جوهرة فام لكن بعد 5 دقائق من توا يكون موعد إخباري مع قسم الأخبار على جوهرة فام اللي باش يقدموا لكم موجز مكلفة متابعة طيبة لباقي برامجنا

العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: موسيقى. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. توجهت ممثلة ولاية سوسة في الإقليم الثالث سلوى الطيف بنداء عاجل للسلطات الجهوية للبحث عن الحلول اللازمة للإبقاء على المقيمين بدار المسنين بسوسة داخل المجال الترابي للولاية، وذلك إثر صدور قرار من وزيرة شؤون المرأة وكبار السن يقضي بإخلاء الدار كونها آيلة للسقوط.
2: وصلني خبر انه معناها قرر اخلاء دار المسنين بسوسة بمراسة من الوزارة. اتصلت بسيد المدير دار المسنين وتوصلت بسيد المندوب المرأة والأسرة وكبار السن، اكدوري الخبر هذايا وقالوا لي معناها راهي ايلة للسقوط. ما عشتاش نتكمل اكثر من الكيكة. احنا معناها منش ضد سلامة وارواح كبارنا وحرص الدولة، نحن معاها، لكن دار المسنين مش حيطان ولا دار، هي معناها بلاصة تلمهم، معناها ما يزيهمش، معناها البعيد على عائلاتهم وتعودوا بسوسة وتعودوا معنا بدار المسنين. وإحنا كمجتمع مدني قبل ما نكون نائبة ومعنا كل الجمعيات وكل سكان سوسة كان يزوروهم ويمشيوا لهم غادي كايا. أنا معنا حبيت نوجه نداء للسلطات الجهوية بسوسة باسم الإنسانية وباسم الوفاء، سوسة ولادة نطلبوا إيجاد حل مقر بديل عاجل داخل حدود الولاية يحافظ على كرامتهم، يحافظ على قربهم من عائلتهم ومننا إحنا. الآيلة آيلة للسقوط هذه كمثالش لازم نخرجوها غادي كايا، لكن ما نظنش معناها تصعب على السلطات الجهوية بالتنسيق مع السلطات المركزية إننا نلقاو بلاصة أخرى ومكان آخر. شيء أسف إنها ولاية كسوسة ما تكونش فيها دار مسنين حتى مؤقت، باش صلحوا مثالش شوفوا لنا حل في سوسة. هذايا إخراج أبانا وأمهاتنا حسب ما سمعت هزوم القروان ولأي ولاية أخرى، رانا كسكان سوسة وكان معنا متعودين نزورهم في المناسبات الكل، هما تعودوا بنا احنا تعودنا بيهم. يعني ماذا بينا نداء عاجل، نحن ماناش ضد الإصلاح، نحن مع توجيهات الدولة، لكن تحبوكم تجتهدوا كسلطة جهوية وتلقاو لنا بلاصة في سوسة.
1: اختتمت اليوم بمدينة حمامات الجنوبية تظاهرة رقمية عربية حول توظيف البرمجة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الثقافة العربية والمحافظة على تراثها المادي وغير المادية، حسب ما أكده محمد الجمني مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمنظمة الألكسو.
3: التظاهرة هذه هي أصبحت أكبر تظاهرة رقمية في الوطن العربي. هذه السنة الرقم المشاركين جاوز 1,100,000 من 18 دولة عربية. المحور الرئيسي لهذه التظاهرة في سنة 2025 الذي اليوم نحتفل باختتامها، المحور الرئيسي هو البرمجة والذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة العربية. كل سنة تظاهرة لها محور، ومحور هذه السنة هو الاكتشاف التطبيقات والبرمجيات الثقافة العربية التي تعرف بالتراث المادي والغير مادي، والتي تعرف بكل الأشكال الثقافية، والتي تعتبر يعني التظاهرة هذه فرصة لاكتشاف المواهب والابتكارات. وكل سنة التظاهرة هذه تبرهن أن الشباب العربي قادر على الابتكار، قادر على الإبداع، قادر على التفوق. هذه السنة عندنا فئتين، فئة الأقل من 12 سنة وفئة من 12 ل 18 سنة بالإضافة.

0: كفئات الطلاب ذوي الإعاقة. وكل سنة حقيقة يعني نبهر بالإمكانيات الموجودة لدى الشباب العربي. عدد التطبيقات والمشروعات اللي تم تقييمها تجاوز 60,000 مشروع. لجان التحكيم العربية انكبت على تقييم هذه الأعمال لعدة أشهر، واليوم نحن نتوج المبدعين.
1: في أخبارنا العالمية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران جيدة في الدعاية لكنها ليست جيدة في القتال، مضيفا أن الطائرات الأمريكية تحلق فوق قلب طهران. ختاما، ترامب قال أيضا سنقصف إيران بقوة شديدة الليلة، وسنستولي على مواقع بنية تحتية نفطية أخرى، وسنسيطر كاملا على أسواق النفط والغاز في إيران حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتفتك.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000
1: مدي 3 و7 دقائق. مرحبا بكم في فلاش مونديال آخر من متابعتنا لكأس العالم بأمريكا المكسيك وكندا. الأخبار طبعا يهم صحيح كأس العالم ولكن بدرجة أخرى يهم الاتحاد الأوروبي لأنه الحكم عمر أرتان وقع تعيينه رسميا لإدارة الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا واللي باش يجمع بين باريس سان جيرمان واستون فيلا نهار 12 أوت في النمسا. القرار هذا جاء بعد إقصاءه من إدارة مباراة كأس العالم وخاصة حرمانه من دخول أراضي الأمريكية. تعرفوا كل شنو صار والحكم هذا وهو قدام الصور وقت اللي رجع لبلاده يعني استقبلوا استقبال الأبطال وطبعا كان جماهير عريضة في انتظاره في مطار مقديشو ثم بعد هذا كذلك مشى قابل رئيس الصومال. دونك الحكم هذا نجم نقوله الاتحاد الأوروبي بذكاء رجع له الاعتبار متاعه. الحقيقة يعني الخبر هذا توقعد يدور مليح مليح لأنه الحكم هذا تظلم وفي نظر الناس كل يعني تظلم والفيفا قاعدة تتفرج وما دخلتش باش تلقى له حل للدخول إلى أمريكا لإدارة مقابلته وهو معين. لكن الاتحاد الأوروبي بحركة ذكية جدا يعينه لإدارة الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا بين أستون فيلا وباريس سان جيرمان في نهار 12 أوت مباراة السوبر. سامحوني مباراة السوبر باش يزفر مباراة السوبر مباراة السوبر اللي بيستجمع باريس سان جيرمان وأستون فيلا مباراة السوبر في إطار الاتحاد الأوروبي يوم 12 أوت المقبل. طبعا هو نهائي السوبر اللي بيستجمع صاحب الفائز بدوري أبطال أوروبا ولهز كأس وهز الأوروبا ليج دونك اللي هما أستون فيلا وباريس سان جيرمان. نحكيه على منتخب الكونغو الديمقراطية اللي زاد الإجراءات الصحية والإجراءات الأمنية في أمريكا يعني فرضت عليه أنه يعدي 21 يوم في بلجيكيا بطلب من السلطات الأمريكية. تعرفوا كل تفشي وباء الإيبولا منتخب الكونغو الديمقراطية سافر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وباش يشارك طبعا في المونديال. نحكيو على البرنامج نختموا على البرنامج نذكركم بمقابلة الافتتاح اليوم 8 متاع الليل في ملعب أو في مدينة في ملعب أزيتيكا في مدينة مكسيكو. طبعا المكسيك تواجه جنوب إفريقيا مباراة زفرها الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا. ويلتون بيريرا اللي هو عمره 44 سنة طبعا مش يزفر الماتش هذا وغدوة نذكر فما زاد زوز مقابلات مدي 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية تشيك و8 كندا البوسنة. طبعا هذا شو عندنا في فلاش مونديال سنونا مع الأربعة في ستوديو المونديال. فلاش المونديال

0: Cu muzica.
1: Open Zone.
0: Cu Narjaman, la 5:00
2: seara. Mediu
0: Ahsan.
2: La Jamal FM. Melina, Laboratoire SVR.
3: الخميس 11 جوان 2026 14 دقيقة بعد ما 3 متاع العشية. مرحبا بكم في موعد استثنائي تعودتوا بينا كن ما كنتوا تسمعوا توا في الجينيريك متاع البرنامج كل جمعة من الأربعة للخمسة، لكن استثنائيا بمناسبة كأس العالم 2026 ينطلق اليوم. عندكم موعد رياضي يوميا مع قسم الرياضة على جوهرة FM الأربعة للخمسة، ولهذا أوبن زون باش تعودوا تسمعوها كل نهار خميس في الحلقات المتبقية في الموسم من المتلفة للأربعة امتى العشية. مرحبا بكم. دونك هذا هو الموعد اللي نحكيو فيه سبور دو راكيت، رياضات المضرب، التنس، تنس دو تابل والبادل. اليوم في أوبن زون نحكيو على المنتخب الوطني التونسي البادل لأول مرة، باش يكون معنا اللاعبة والمدربة ويان بن سدرين. أيضا باش يكون معنا عبر الهاتف السيد وحيد عليوة عن الإدارة الفنية للجامعة التونسية للتنس وآخر مستجدات التنس والبادل. وبقية الفقرات اللي تعودتوا بها معاكم مهدي بالرافية كوتي ميكرو، يحضر معايا كما العادة أحسن بن مبارك ومحمد الباهي، يرافقنا في التكنيك معز وحسام ومنير. أحسن أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: أهلا وسهلا مهدي،
3: سافا شو حوالك؟
4: الحمد لله، أنا فرحانين برشا بالمشاركات نتاعنا التوانسة في البادل، ونستناو على أحر من الجمر في الكوب ديمون زادة متاع الفوت اللي باش تبدا اليوم إن شاء الله.
3: اللي يبدا اليوم أبارتير من 8 متاع الليل، عائد بقوة بعد ما عمل جولة في اسطنبول في تركيا، يرجع بحذانا محمد الباهي. مرحبا بك من جديد في أوبن زون.
5: مرحبا بك مهدي، بعد زوينة اليوم جونيدن ومرهبا من تركيا.
3: تشكرات
5: تشكرات. دونك كالعادة حضرنا وشاركنا، وإن شاء الله المستمعين بارتاجيو معاهم لي زانفورماسيون كون إن شاء الله.
3: إن شاء الله أنتم تجمعوا تربحوا معنا كما العادة، تطلبونا على 36 300 ألف تربحوا معنا اللو مهدة من لابوراتوار SVR كما تعودتوا. نبدأ في الفقرة الأولى متاعنا اللي هي في أوبن زون سكوب بادل باي تونيزيا بادل تونيزيا بوان كوم.
6: سكوب بادل بالاشتراك مع بادل تونيزيا بوان كوم.
4: تعدينا توا التريزيام ايتاب في السيركوي ناسيونال في الحمامات.
5: كالعادة في الحمامات أجواء متميزة وأجواء رائعة، ديما حافلة احنا الحقيقة في السيزون استيفال هذه متاع الصيف. ديجا ويام تحضر في التورنوا وتلعب فيهم. دونك والصحيح ليديسيون هذه كانت ان بو سبيسيال أحسن، خاطر شفنا فيها دي شامبيون جدد، شفنا فيها دي فانكور جدد. دونك سي ان بو سبيسيال هاوش نوصلوا لهم. مي قبل هذاك باش نبداو نقولوا مبروك للي فانكور اللي ربحوا في لي تابلو الاخرين. نحكيوا على بيسا كونتوم فريخا وشعري بيسوم مهدي، بعد ما هزوا البطولات ولا يهزوا في البطولات في البادل سيدي المثلوثي وشيخاوي، هزوا تروفي في حمامات.
3: اسمع يا سيدي،
5: توحشوا لتيتر
3: شيخاوي
5: وايمن بلبولي حارس المنتخب التونسي.
3: اسمع يا سيدي،
5: دونك بعد ما توحشوا برشا لتيتر خرجوا في البادل وتألقوا وتحصلوا على تيتر متاع بيسون أوم بي 250 أوم. دونك فرجاني وصالح بي 500 أوم البحري وجهاد بن علي، بي 50 فام ملكة ساسي وماجد حجاجي، بي 100 فام مدام سوني عزوز جات بحذانا للراديو بوهليل. دونك توا نتعداو للبي مي فام كيما قلت لك أحسن. عنا اسم جديد يتزاد في الأسامي اللي هزوا لتيتر سنة في 2026، هي ليلى زياني. ليلى زياني اللي ديجا بتشارك ان شاء الله في مع المنتخب التونسي، وهي اصغر لاعبه ديجا في البي ميل فام، عندها تو 18 سنه.
4: دونك سي تسمى سي تان اكسبلوا بارابور لعمرها
5: ديجا، وحضرت به حتى للتورنوا، وهذا دوزيام تيتر في في في

0: كانت تري سيري وتحصلوا على التيتر في
1: الحمامات. محمد لهنا عندهم الحق, تو احنا عندنا الاجانب يلعبوا بادير في تونس عندهم الحق يكونوا ديو اجنبي؟
0: لا احنا لازم تونسي.
1: داكور,
0: احنا نحكيوا على الديربي شنو لعبوا اخوة كونتر
1: واضح
0: بعض.
1: واضح واضح.
0: اما زوز اسبانيول ولا زوز من اي معناها اي
1: برشة توليها
0: اي لا برشة
2: معناها زوز اخوة ثم ما نشوفوه مع بعض
0: لا ما يلعبوش يترينيهم هو واضح ما يلعبوش. دونك هذه كانت الاديسيون 13 اديسيون اللي صارت في الحمامات. مشكورين ليزورغانيزاتور. شنو تعديو تو
2: انا اون بارتيسيباسيون اون بيل بارتيسيباسيون
0: فوالا تألق الفيب. تألق درة شملي كالعادة منورتنا
1: كالعادة درة
0: منورتنا. المرة هذه وصلت السيمي فاينل وخسروا الحقيقه ماتش تري سيري خاطر نفس النيفو ونفس الليفل وشفنا دور لعب بالكدي. دونك خسروا 6-3 7-6 كانت هزيمه قاسيه شويه. والدوره هذه صارت في دكار رجعت خاطر لعبت في دكار قبل قالت نرجع ان شاء الله نعمل نعمل باركور معناها نعمل باركور خير وعملت باركور خير وعملت سيمي فينال. دونك صارت من البريمير لو 7 جوان. زاد كيف كيف هذا اللي باش نحكيو عليه واللي احنا ديبلاسين عليه في بادل تونيزيا. دونك نحب تصفيق ناس كل في الباتو مهدي
1: برافو
0: مهدي. دونك
1: برافو برافو تحيه كبرى للتوانسه على المشاركه الممتازه القيمه جدا في اسطنبول مؤخرا في تركيا
0: الجمعه اللي فاتت.
2: كنت شاهد عليها محمد.
0: كنا حاضرين احنا الاكيب نتاعنا. الحقيقه كانت هي ديجا حكينا فيها اللي هي مشاركه قياسيه في النمبر نتاع التوانسه اللي مشاو شاركوا وكانت كيما نقولوا هي ناجحه يعني نجح اللاعبين توانسة وتألقوا.
1: اللي تفرج فينا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك تجمو تتبعوا ديجا اللقطات والصور الموجودين من تأمين محمد الباهي. أعطينا الريزولتا اللي
0: نمشيو للريزولتا. دونك كيما تشوفوا قاعدين في التصاور نتاع نتاع نتاع الفيب هذايا فوالا هذوما ليكيب. الحقيقة كانت
1: العالم التونسي
0: موجود بقوة وكانت فما لحمة رفرف. محلاها كي نمشيو برشا توانسة معناها أنا من هنا من بلاستي ومن الأوبن زون نحب النادي جوارات يجربوا يطلعوا يلعبوا رانا نيفو متاعنا أكدت أنا توادي بالمرة الثانية اللي نمشيو فيها مع الجوارات ونغطي
1: مهم برشا مهم برشا المشاركة هذه
0: المشاركة علاش على خاطر القاء معناها نحكيو نيفو قريب مهدي مش نمشي وناكلوا تريحة
1: وكما قلت العدد العدد كي يبدأ برشا تحس يعني
0: فما فرق بين واحد برك شجع فيك وما بين ثمانية وبالله اللي تدرب
2: لبروف لدمي فينال متاع در السكور الحقيقة سيري برشا معناها ديسيبسيون كنا كانت نجم تعملين فينال
0: ان شاء الله. اي فوالا دونك حنحكيو شويه على ريزولتا. نحكيو على دبيبي وسكندر ربحوا دو ماتش في الكاليف وخسروا بيمي تور 7-6 7-6. عزيز وماهر ربي يدي الحكم حاسيلو خسروا في البريمي تور وضيعوا ماتش بوينت وكانت البوان هذيك تحسبت لل
1: صار دغوره خلينا نقولها.
0: انا ما حبيتش الحقيقه
1: حكينا عليك كنت حكينا في الكوليس
0: انا كنت حاضر ماتي ووجعتني على الحقيقه ما تصورتش انه تصير الحاجه هذيك. وانا نتفرج وقلت هكا خلي انت عزيز شنو حس ومار شنو حس كره اوت ماتش بوينت الاربيتر نورمال يقول اوت يوفى الماتش تروزيام سيت 6-6 ديجا ماتش صعيب على باز الحكم يدخل يقول إيه وعنا الإعادة بالفيديو مادي ما تعرف احنا ديما نصوروا لي بون كل عنا الإعادة
1: ما خذاش معايا الاعتبار الفيديو
0: اوت على الاخر ما احنا نقولوا ضربت في البلار مستمعين يسمعوا فينا الكرة
1: اوت بالقوي ياسر اوت
0: وظلمونا الحقيقة وغاروا علينا وربحوا الاخرين
2: الحكم عمل اللي حب عليه.
0: ان توكا نكملوا مهدي اللومي وخفير دندو عملوا دوزيام تور زاد كيف كيف ضيعوا ثلاثه معناها 3 ماتش بوينت معناها جاتهم فرصه باش يربحوا الماتش ثلاثه مرات وضيعوهم في الدوزيام تور كانوا نجموا يعملوا ديمي فينال فاسيلمون. يوسف بن ذياف هذا معناها يوسف عمل اعز ريزولتا عمل كارد فينال في فيب برونز دونك برافو يوسف. سيرين حمروني فردوس زاد عملوا كارد فينال نور علاني معها اروسي اليكادا زاد كيف كيف عملوا كارد فينال برافو نورتونا شرفتوا بلادكم ان شاء الله نشوفوهم في
1: ان شاء الله المره الجايه تكون فابتة يا ربي. شحال ناخذ احسن
2: نحكيو على ليكيب ناسيونال وعلى الشامبيونات دافريك
0: الشامبيونات دافريك مانيش
2: في مصر
0: ولا شكون الجمعه الجايه ان شاء الله. دونك
1: وضيفتنا تنجم تحكي لنا عليها بعد الام بن سدرين وانا باش نكون معنا سي وحيد علي وعن الاداره الفنيه للجامعه دونك تحكي لنا اكثر
0: تفاصيل. انا جوست باش نعمل رابيل اللي يسمعوا فينا بالليست اللي باش يحضروا دونك ياسين كشريد يوسف سيسي ليليا زياني معايا فتوح مالك بن عثمان هارون عباسي علي زيني زينب صديق حمزة عباسي يحيى مراكشي دينا الهيشري وزينب أبو زين زينب أبو زين فوالا هذوما اللي باش يكونوا مشاركين في الشامبيونات دافريك اللي هي ندعو الناس الكل ان شاء الله باش يتبعونا باش نكونوا موجودين ان شاء الله في مصر الجمعه الجايه.

0: يتبعوا ويشجعوا، وان شاء الله نعملوا ريزلتات زاد كيما في الكيب تاع الفوت زاد ان شاء الله.
1: في القاهرة،
0: في القاهرة ان شاء الله، في الاسكندرية.
2: وندعو المقيمين التوانسة في مصر
0: في الاسكندرية، ولا
2: الفنانين التوانسة باش يمشيو يشجعوا.
0: اخر حاجة باش نخدموا بالكلاسمون كي العادة، احنا في اوبن زون كل اول شهر نعملوا رابيل للكلاسمون للي توب 10 في تونس. برشا مستمعين يحبوا يعرفوا شنو صار، شنو اللي صار، معناها شكون تقدم ما قدمش. الحقيقة ما فماش برشا شونجمون، جوست عندنا يوسف دبيبي في التوب 3، عندنا ماهر بوغر دخل توب 10، دخل توب 10 ولا 9 في التابلو. كيف كيف في البنات
1: هنا نشوفوا ديجا في الترتيب اللي تبعوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك جورة اف ام كمل محمد،
0: ولا هذا ترتيب الاولاد. ترتيب البنات كي العاده دره شملي في المرتبه الاولى، نور علاني ولات هي ودره كيف كيف، دونك طلعت للمرتبه الاولى ولات 12500. فردوس ثالثه، ساره رابعه، اميلي هذه هزت تورنوا مع نور دونك بالاسيميلاسيون ولات 4، دونك سيري حمروني سادسه، اميره حندوس سابعه، فرح مزيد ثامنه، عايد الفاري تاسعه، وسليمه الفندري في المرتبه العاشره. دونك هذا هو سكوب بادل. طيب بادل تونيزيا ان شاء الله تشوفونا على قريب وتابعونا باش نكونوا موجودين ان شاء الله في شامبيونات افريك الجمعه الجايه.
1: يعطيك الصحه محمد. نرجعوا نحكيوا على شامبيونات افريك ومشاركه الاولى للمنتخب التونسي في البادل، بنات ولات شوبان بالطبيعه باش نحكيوها. هذا موضوع ضيفتنا اللي تكون معنا بعد شويه وئام بن سدرين. احنا قبل ما نواصلوا حتى الاربعه نتاع العشيه في اوبن زون نسمعوا الموسيقى وراجعين.

0: علامة.
1: سبعة وعشرين دقيقة بعد ما تلافة متاع العشية مازلنا مواصلين معاكم على جورة FM جورة TV في Open Zone كما عنا من انطلاقة الحلقة. ضيفتنا اليوم مش أول مرة تحضر بحذانا، حضرت معنا أنطونك كوتش في الحلقات الأولى Open Zone، تعطي في نصايح احتراف نصائح لكل من يلعب البادل. رجعت لنا كلعبة اليوم، ترجع لنا تبارك الله بدوبل وتريبل كاسكيت. ما نطولوش عليكم ياسر، نستقبلوا مع بعضنا وئام بن سدرين. مرحبا بك من جديد في Open Zone.
2: عايشك يا منجي عسام الناس الكل، مرسي على الاستضافة مرة أخرى. سنفي بليزير خاطر المرة هذه سيت ان ايفينمون سبيسيال. تونس تحضر في روحها إن شاء الله الأول شامبيونات دافريك جونيور للصغار، هذايا أول إديسيون إن شاء الله. نبدأ كلنا حاضرين أني أون مود بريباراسيون.
0: دخل ديريكتومون في صلب الموضوع،
2: دخلنا في الموضوع،
0: نحطوا الامور في اطارها. تونس كما كنا نسمعوا في سكوب بادل انه حكينا عليها من قبل، انه لاول مره تونس تشارك في منتخب وطني للبادل في الشبان بنات وولاد. دونك اللي فهم دونك اليوم وئام بن سدرين المكلفه يعني بالاداره بتاع بتدريب المنتخب هذا. لو كنت تحكي لنا على التشريف هذايا، التكليف هذايا، كيفاش يعني تلقيت يعني حاجه مهمه مهمة في مسيرتك كلاعبة ككوتش؟
2: ألوغ أنا وحاتم زروق، أنا خديت الجروب نتاع البنات U14 U16 U18 وحاتم خذي الأولاد U14 U16 U18. هي مسؤولية كبيرة للإكيب ناسيونال باش نحضروهم للكوب دافريك اللي هي أول إديسيون باش تصير الجمعة الجاية دو 15 و 21 في مصر في الإسكندرية. دخلنا في ستاج بريباراسيون دوبي دو سومين وصغيرات برك الله عليهم ديجا قاعدين يترينيو معناها حاضرين. كيفاش صارت؟ صارت اون ديتكسيون عندها شهر ونص التالي، ان ستاف تكنيك 5 انترينور منهم 3 انترينور توانسا و 2 اسبانيول اختاروا لي ليزيكيب نتاع الاولاد والبنات جونيور. فوالا
0: دكتور. نحسوا اليوم خنقولوها بعد شويه باش يكون معنا سي وحيد علي وعن الاداره الفنيه للجامعه، فما اهتمام من جامعه التنس اليوم بالبادل.
2: اي الفيدراسيون التونيزيان يعطيها الصحه، قاعدين يخدموا في خدمه باهيه. نجام اللي بداو بالستاج نتاع الكوتشينغ نتاع لي كوتش دو بادل وتوا قاعدين يبعثوا في الصغيرات، اعطيهم الفرصه نتاعهم سورتو خاطر فما دو تالون في تونس، فما برشا مواهب ولازم يعطيهم الفرصه نتاعهم. ولا
0: باه الاختيار نتاع اللاعبين كيفاش تم؟ شنو يعني المعايير اللي اعتمدتوها في اختيار اللاعبين اللي باش يمثلوا تونس في الدوره هذه؟
2: الوغ صارت اون بري سيليكسيون من الاول، عندها شهر ونص التالي في بادل كونيكشن. جاو صغيرات الاو 14 او 16 او 18 في البنات والاولاد، يافي 5 كوتش معينين من عند الفيدراسيون، عملوا لهم دي رونكونتر مع بعضهم ونسقوا لهم دي ماتش دي زونترينمون وخذوا بالاعتبار لي ريزولتا نتاعهم في لي تورنوا.
0: داكور، مشيتوا باللي ريزولتا.
2: لي ريزولتا واللي النيفو زاد وقتها، النيفو نتاعهم وقتها.
0: خاطر
2: سور بليزيور سيونس مش سيونس واحده، معناها عملوا لهم بليزيور رونكونتر مع بعضهم. فوالا باش كل واحد ياخذ الفرصه نتاعو.
0: داكور، فما مستوى طيب اليوم؟ قول لنا اليوم صراحه فما مستوى طيب؟
2: عندنا مستوى باهي وتبارك الله عليهم، قاعدين يخدموا بالكدا وصغار قاعدين يقدموا يلعبوا في لي تابلو مع الكبار، هذه حاجه باهي قاعدين يربحوا الاكسبيريونس. وعندنا لي بارون زاد ما ننساهمش، نعطيهم الصحه خاطر قاعدين يدزوا برشا مع صغيراتهم واقفين معاهم. دونك بقدرة ربي ان شاء الله فما كان الخير ان شاء الله الزينه
0: ان شاء الله. محمد عندك فكره على المشاركين؟ مستوى اكيد بمستوى ترافيه طيب اليوم؟
3: والله شوف هي قالت كلمه باهيه برشا اللي هي قاعدين يشاركوا ديجا في لي تورنوا اللي احنا نحكيو عليهم، فما برشا اسامي قلتهم في لي فانكور اليوم اسامي من اللي باش يمشيو يلعبوا في ليكيب ناسيونال. دونك قاعدين يربحوا في الاكسبيريونس، النيفو نتاعهم باهي سورتو في البنات الحقيقه. انا قاعدين نشوفوا في نيكست جينيريشن، احنا نقولوا جينيريشن جديده
0: نيكست جينيريشن.
3: قاعدين سورتو لونكادرمون، هي تو ايام حتى كي جات بحثينا اول مره قالت انا مش حاسدتهم بالنيجاتيف، معناها بالبوزيتيف اللي احنا ما خلطناش، معناها توا اللي قاعدين يلعبوا لي سينيور ما كانش عندهم الفرص هذه وما كانش عندهم لي زاكاديمي هذوما ولي كوتش هذوما. دونك اليوم
0: محمد احنا باش نواصلوا وصلت الفكره. نحب نذكر الساده المستمعين اللي تجموا تربحوا معنا اللو مهدى من اس في ار، سهل برشا، تطلبونا على 36 300 الف، تجاوبوا على السؤال سهل وسهل جدا، ما عليكم كان تطلبونا على 36 300 الف وتربحوا معنا في اخر الحلقه.
1: اللو مهدى من لابوراتوار اس في اي. احنا مازلنا في الموضوع نتاعنا في مشاركه تونس لاول مره في بطوله افريقيا للشبان. يحضر معنا في المباشر السي وحيد عليوة عن الاداره الفنيه للجامعه التونسيه للتنسي. وحيد مرحبا بك من جديد على اوبن زون في جوهرة اف ام. سي وحيد تسمع فيا؟
4: تسمع فيك.
1: مرحبا بك، قلت لك مرحبا بك من جديد، سبق لك انا حضرت معنا. مرحبا بك سي وحيد.
4: عايش، مرحبا بك ومرحبا
1: بمستمعي جوهرة اف ام. يعيشك. دونك كنا حكيت لنا وقت استضفناك انه فما خدمه قاعده تخدم من الجامعه على مستوى البادل، وفما يعني فما استراتيجيه جديده وفما برامج. اليوم نلقاو انه تونس باش تشارك في الدول البطوله الافريقيه للشبان هذيا اللي باش تصير الجمعه الجايه في الاسكندريه. لو كتعطينا اكثر تفاصيل وكيفاش تم الاختيار على اللاعبين هذوما على الاطار الفني وكل ما يخص المشاركه هذيا سي واحد.
4: صحيح، هو كيف ما حكينا تقريبا شهر قلنا للجامعة التونسية للتنس بدأت في خطة لوضع الأسس تطوير اللعبة هذه. ومن من من بين الأشياء اللي حكينا عليها بالطبع تم النواة الأولى للمنتخبات الوطنية، جت المشاركة هذه اللي هي كأس أفريقيا للشبان اللي ينظمها الاتحاد الدولي للبادل بالطبع، وينظمها الاتحاد المصري للبادل. باش تكون تاريخها من 17 ل 20 جوان في مدينة الإسكندرية، والمنتخب التونسي باش يشارك ب 12 لاعب ولعبة اللي هما الفئات السنية الأربعة تحت 14 وتحت 16 وتحت 18 ذكور وإناث. نجموا نتعداو بسرعة على الأسماء نذكروا بهم، أقل من 14 سنة في البنات دينا هيشري وزينب وزيان، بالنسبة للذكور حمزة عباسي ويحيى مراتشي، بالنسبة للأقل من 16 سنة علي الزياني وزينب الصديقي في الفتيات ومالك بن عثمان وهارون عباسي بالنسبة للذكور، وبالنسبة للأقل من 18 سنة ليليا الزياني ومي فتوح بالنسبة للفتيات، بالنسبة للذكور ياسين كشريد ويوسف ساسي. بالطبع كيف ما قلت لكم مرة أخرى كانت فما لجنة فنية متكونة من عدد من الفنيين التونسيين والأجانب أشرفت هي على اختيار اللاعبين واللاعبات.
1: اللاعبين
4: والمكتب الجامعي اختاروا أنه يكونوا فما زوز مدربين باش يرافقوا المنتخب في التجربة هذه الأولى اللي هي ويان بالسدرين اللي ضيفتكم، وبالنسبة لفريق الفتيات وحاتم زروق، بالنسبة لفريق الذكور ورئيس الوفد باش يكون العضو الجامعي اللي هو رئيس لجنة البادل دكتور خير الدين كشريك. قبل الوفد باش يغادر تونس إن شاء الله نهار 15، باش يكون الوصول نهار 15 العشية، ويكون فما تدريب 15 و16 باش المسابقات تبدأ 17. إلى حد المعلومات اللي عنا وأنه في الذكور فما 5 فرق مصر السنغال، 4 فرق مصر السنغال والجزائر وتونس، وبالنسبة للفتيات مصر والسنغال وتونس. هذه بالنسبة للمعلومات اللي عنا على البطولة. عنا صار ستاج جمعتين قبل ما تبدأ البطولة لجوار الترينير تقريبا 4-5 مرات في الجمعة الجمعتين اللي فاتوا تحضيرا للبطولة هذه.
1: سي بيان. محمد البي عنده سؤال سي وحيد.
5: سي وحيد شنو حوالك؟
4: اهلا بك شنو حوالك؟
5: لاباس. حبيت نسألك كيما انت قلت دون فما مشاركة متاع 4 منتخبات في الأولاد وثلاثة منتخبات في البنات، حسب رأيك سي وحيد، حسب رأيك شنية حظوظ المنتخب التونسي في المشاركة هذه وشنية الطموحات؟
4: والله نشوف هي بالنسبة للبنات يظهر لي الموضوع سهل، إذا 3 فرق معناها أكثر أقل حاجة بتكون ميدالية برونزية.
1: برونزية مفهومة يعني.
4: المنتخب المصري هو منتخب قوي على حسب المعلومات اللي عنا. منتخب السنغال عندهم بعض التقاليد، يعني ميدالية كيف ما قلت مضمونة باش نلعبوا على ما بين المرتبة الأولى والثانية. المعلومات اللي عنا وأنه المنتخب المصري عندهم تقاليد في اللعبة، إن شاء الله المهم احنا نكونوا موجودين على البوديوم إن شاء الله نقولوا الميدالية الذهبية على شلي. بالنسبة للفريق الذكور منتخب الجزائر الحقيقة زادة ما فماش مشاركات قبل، كم هي هذه أول مشاركة معناها صعيب باش تلقى يبدأ عندك معناها ليزانديكاتور ليجوار الأخرين، لكن ديما احنا بالنسبة للمشاركات الكل العربية والإفريقية نقولوا منتخبنا لازم يكون ديما بوديوم. معناها نتصور كيف كيف تكون المنافسه ما بين منتخب التونسي ومنتخب المصري بالنسبه للبطوله.
5: اسكو اسكو اسكو الشامبيونه هذه يا سي وحيد هي مؤهله لكاس العالم للبلدان ولا لا؟
4: لا هذه لا لا البطوله اول مره تصير. لا لا ما فماش تاهيل لاي حاجه على حسب معناها التورنمنت انفورميشن اللي جاتنا ما فماش تاهيل. لو كان جات فما اي حاجه راهو الاتحاد الدولي يقول
0: لنا اكيد
4: ونتصور يعني بالنسبه لعدد البلدان المشاركه اللي هو مش كبير برشا معناها اول مره تكون مشاركه معناها نتصور بس تكون بعدها مشاركات بطولات اخرى وتكون اكثر فما كومبيتيتيفيتي معناها باش ينجموا يردوها مؤهله يعني.
0: واضح
1: سي وحيد يعطيك الصحة. نسغلوا وجود قبل ما تغادرنا، شو رايك في اللي سيربريز اللي صاروا السنة في رولان جاروس؟ أكيد راك تبعت ما فلت.
4: أي بالطبيعة أي اللي سيربريز معناها خاصة في البنات معناها رؤساء القوام السيري يتساقطوا معناها سابالينكا كوكو غوف زيونتيك قاعد نشوفوا لعبة تجي من الدوري التأهيلي توصل للفينال ولو كان جات فازت بالبطولة هذه تكون أول لعبة في تاريخ التنس الحديث وأنا تدخل من التأهيلي وتفوز بالبطولة جراند سلام. بالنسبة للعبة الروسية اللي فازت بالبطولة يعني المصنفة تقريبا 24 ولا 25 ما كانش سهل الموضوع لكن الخبرة كانت كبيرة بالنسبة للدور النهائي كان سانسيونيك الحقيقة. بالنسبة للولاد كيف كيف معناها مفاجآت كبيرة بعد خروج معناها المؤهلين اللي هما باش يفوزوا بالبطولة وبعد الجريف بعد مشوار طويل ومش أول مرة يوصل للنهائي ونعرف كل القصة نتاعو تمكن باش يفوز بأول بطولة جراند سلام. وبالتالي حاجة أخرى
0: ورجع ألمانيا للبوديوم
4: صحيح. شفنا اللي الجوارات توا بالنسبه اللي نخرجوا به المستوى العالي وليت حتى شفتوا الطقس في فرنسا جات مده الاسبوع الاول كانت حراره كبيره وعلى مستوى حتى الارهاق اللي ولا يجي للاعبين ضغط الرزنامه كبير ياسر. تعرف لاعبين التنس كيما بعض الرياضات الفرديه اخرى عندهم رزنامه طويله برشا على 52 اسبوع في العام تلقاهم يشاركوا ساعات حتى على 40 اكثر من 40 اسبوع وبالتالي فما عديد الاسئله قاعده تتقال على الضغط هذا تاع الرزنامه وعلى ضروره يعني باش يشوفوا يلقاوا حلول اخرى باش اللاعبين المحترفين هذوما تنقص عليهم هالضغوطات هذه البدنيه اللي تنجم تؤدي بعد الى العديد من الاصابات كما شفنا عند
0: اللاعبين. صحيح
1: واضح. يعطيك الصحة سي وحيد، مشكور على قبول الدعوة ونشوفوك إن شاء الله على قريب بحذانا في أوبن زون. مشكور.
4: شكرا بارك الله فيك.
1: نرجع لضيفتنا وئام بن سدرين. وئام داخل كومبيتيسيون فامنا تروزيام بلاس. والله
6: ما نرضاش بالتروزيام بلاس. ماذا بينا خير رانا ماذا بينا ديما نعملوا خير. باهي هي ميداي واحد يروح بميداي أما احنا أونفيز خير من هكا إن شاء الله.
5: ما نعرفش اسكو في الستاف اسكو عملتوا اناليز على البنات نتاع ليكيب ناسيونال نتاع مصر شفتوا الكلاسمون نتاعهم احكينا شويه على الحظوظ نتاعنا من ناحيتك انت.
6: والله احنا شوف ركزنا ساعه اول حاجه على لي جوغ نتاعنا نحضروا لي جوغ نتاعنا خدمنا معاهم تكنيكمون تكتيكمون لي بريباراتور فيزيك كيف كيف خدموا على رواحهم دونك توا فوكس سورتو على لي جوغ نتاعنا.
0: سي سيريو يعني نحكيو اليوم على ليكيب ناسيونال نحكيو على بارتيسيباسيون
6: بيان سور احنا هذه اكسبيريونس جديده للصغار مي تشالنج باهي برشا لتونس معناها واحنا بينا عندنا الشرف باش واحد يمشي يلعب كوب دافريك اول اديسيون تاع كوب دافريك. ومن بعد فما حاجه اخرى سورتو زاد شفت البنات في الطبات البنات في لي تورنوا نتاعهم لي ويكاند اللي فاتوا باش نزيد نقرب لهم اكثر نشوف اكثر كيفاش يلعبوا في الكومبيتيسيون. ابري عندنا ان جور دونترينمون باش نمشيو سور بلاس دونك غادي وين باش نعرفوا لي جوغ ونحضروا رواحنا.
0: لو ما تراش ليه الحاجه احسن ومحمد ويام بطبيعه انه البارتيسيباسيون هذه زاد تزيد تقوي من في اللعبه في تونس اليوم بادل يسمعوا العباد اليوم عن ليكيب ناسيونال فما بارتيسيباسيون في شامبيونا دافريك فما في الصيف كنا نحكيو قبيلك بطوله نتاع بحر الابيض متوسط يعني فريمون هذا كله باهي للعبه اليوم.
6: انا فما حاجه سامحني فما حاجه نحب نقولها امبورتونت برشا توا وقايت باش البادي ليخو حظو كيما لي سبور الاخرين الكل
0: يعني
6: كيما لي سبور كوليكتيف في يعني تونس معناها يعني لازم الوزارة زيدة تشجع أكثر يمشيوا يلعبوا الجوار متانا يعملوا إكسبرينس مع دوتر جوار خاطر ما تنسيش لكل جمعة قاعدين نقابلوا في نفس الجوار معناها لازم واحد
0: نحكي
6: على السيركوي ناسيونال لازم يمشيوا للسيركوي انترناسيونال باش يعملوا إكسبرينس خاطر غادي ويمشي يتعلموا وغادي ويمشي يعرف النيفو متاعه بالحق معناها في الاليشيل انترناسيونال ويربحوا ان إكسبرينس برشا عوام معناها عندها قيمتها خاطر تعدي تبيع التجربة وتبارك الله فما بوتنسيال في الصغار نتاعنا دونك نشجعوهم افون باش يخرجوا يلعبوا لبرا ويلعبوا لي كومبيتيسيون
0: اغلب لي جوار لي جون اللي ترانيو فيهم ما نحكيش حتى ليكيب ناسيونال وبر التكوين نتاعهم قاعد من البادير ولا جايين من التنس كيما اللي نشوفوا فيهم في الكبار
6: لزوز فما لزوز فما اللي جايين من التنس وفما اللي جايين من دوتر سبور
0: باه ميسي سؤال مباشر ويام لهنا اون طونك كوتش اليوم اون طونك الخبره نتاعك تو بريفير تريني تحب تدرب شكون جاي من التنس والا بادي من البادل والا كيف كيف
6: هو كل حاجه عندها لافونتاج والانكونفينيون نتاعها كي يجيك جوار من التنس لافونتاج اللي هو مستانس ديجا بسبور دو راكيت دونك باش يسهل عليك لا تاش اللي انت متعدي من التنس للبادل فما برشا دي ريفلكس ديجا اكي الحاجه الاخرى ترانزيسيون ما بين التنس والبادل اللي هي صعيبه شويه سي دي ريفلكس ديجا اكي من قبل فما دي جوغ تقعد تخدم معاهم برشا صبر وبرشا وقت باش يبدلوا انا كيما نلعبوا بالبوانيه كيما برشا حاجات دونك فما دي زافونتاج فما دي انكونفينيون ولا ساعات كي تعلم جوار زاد مش جاي من التنس زاد تنجم تعطي لي باس ديريكت من البادل فوالا
0: كل واحد ما قلت لنا شكون تفضل انت يعني كانت شكون تفضل خير
6: انا نحب نعطي ديما نحب نعطي لانفورماسيون وهذاك سي لو بليزير نتاعي دونك كل سوا العبد من التنس من الباسكيت من سبور اخر ما ولا ما مش حتى سبور ما عنديش مشكل
7: احسن عندك سؤال صبر وعلى ذكر لونترينمون والخدمه هذيا الحقيقه هما سيرتينمون جايين من بليزير كلوب نحبوا نشكروا برشا الخدمه اللي يخدموا فيها لي كلوب والاكاديمي اللي ترينو فيهم الاولاد هذوما خاطر نشوفوا سورتو في البنات في نيفو كبير برشا واليوم قاعدين يلعبوا مع دي جوز بروفيسيونيل اكبر منهم وقاعدين يعملوا في دي ريزولتا باهين دونك يعطيهم الصحه لي اكاديمي ولي كلوب اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره باش يخرجوا اون ايكيب ناسيونال
6: سورتو
7: راهو كي نسمعوا الليست نتاع لي بيي كي فون بارتيسيبي معناها تسمع تونس السنغال مصر في كونتينون كبير كيما افريقيا يوريك النيفو وصلنا له احنا واحنا معناتها بار اكزومبل الجزائر شاركه بالبيكيب تاع الاولاد كهو احنا عندنا دوز ايكيب ان شاء الله وان شاء الله نروحوا باللي دو تيتر ان
6: شاء الله يا رب
0: قبل ما نكملوا ام نعملوا كويز هكا في سا في سان كويز ديكالي حاضره وي ام شكون اكثر لاعب يقلقك اللي يجي ديما روتار والا اللي يعرف كل شيء والا اللي يحكي برشا
6: فاشل
0: تريني انت كتريني الجوار اللي يجي روتار والا اللي يحكي برشا والا اللي يعرف كل شيء شكون اكثر واحد يقلقك؟
6: اللي يجي روتار
0: كي نعملوا فريق المشاهير من التوانسه شكون تحط فيه الفريق؟ ما يلعبوا شكون تحب تراني هكا شكون تتمنى تقول انه يتغرم بالبادل ورانيه؟
6: نرانيها من المشاهير خالد حويسه
0: خالد هويسه شنو هي اكثر جمله تسمعها في المجوارات البادل وتحب تنحى تحب تتنحى ماذا بيك انت منحى كلمه ديما تتقال تتعاود جمله
6: خاطر البارتنير نتاعي
0: ديما كم كم دفنوتي حلوه انا بوس
7: تقلق تقلق
0: قولوها برشا توانسه
6: سي ان جو ا دو هو لازم انت في
0: ديما دز في
6: احنا
0: توانسه سبيسيال باهي وي ام نفسخوا الانستغرام شهر كامل وانا ما تلعبش شهر كامل بادل
6: اسخن انستغرام الادرينالين ما تعوض بشيء
0: تفيق كل يوم الخمسة متاع الصباح والا تجري كل يوم 10 كيلومتر
6: خمسة متاع الصباح ولا نجري 10 كيلومتر فيق الخمسة متاع الصباح
0: نهائي فينال متاع تورنوا من غير بوبليك والا تدرب في 40 صغير او ميم طون يا اما تلعب تورنوا بلا جمهور سون بوبليك وإلا يجيبوا لك تريني 40 صغير في نفس الوقت
6: 40 نهبلينا معنا 40
0: دونك تقبل تورنوا بلا جمهور
7: لاعب جمهور اللي ما جاكش باش تريني
0: لاعب موهوب ومغرور وإلا لاعب متوسط ديسيبليني
6: لاعب متوسط ديسيبليني
0: برافو
6: نمن بالديسيبلين انا
0: حتى كي يبدا ملاعب يفلت هكا و
6: اي لونكادرومون نتاعو صعيبه خاطر فما حاجات ديجا اكيز صعيب باش نحيهم له
0: السؤال الاخير جوار يقول لك اليوم مش نهاري شنو تقول له؟
6: قول له كل نهار وقسمه
0: وين في السدرين يعطيك الصحه على الحضور شرفنا. كلمه ختام شنو تحب تقول لتونس خاصه جيتنا اليوم بالكاسكيت نتاع مدربه المنتخب التونسي في البطوله الافريقيه اللي بتصير الجمعه الجايه في اسكندريه، شنو تحب تقول؟
6: والله هي مسؤوليه كبيره لنا نحن انا وحاتم زروق كوتش بور ليكيب ناسيونال الكوب دافريك. ان شاء الله نكونوا كلنا في المستوى ورانا قاعدين نخدموا ونعطيو معنا وبقد ربي النور والدراب متاع تونس، وتابعونا الناس الكل وشجعونا وان شاء الله زينا
0: بالتوفيق ان شاء الله ترجعنا بالذهب
6: ان شاء الله يا ربي وهوني بحذيكم ان شاء
0: الله. مازلنا مكملين معاكم بعد شويه نحكيوا على دوره بنزرت الدوليه، باش يكون معنا عبر الهاتف محمود شتوان البطل الدوره هذه، ونستقبلوا سي سليم من الشيخ عن ما مالينا نحكيوا على قيمه الماء خاصه الماء اللي نخسروه في الصيف وفي السخانه كيفاش نجموا ريكوبيريو كل ما نخسروه. هذا الكل بعد ما نسمع الموسيقى وراجعين معكم حتى الأربعة متاع العشية في أوبن زون.

0: ريكي مارتن وصلنا فينا 50 دقيقة بعد ما تفهمت على عشية ريكي مارتن وأجواء صيفية أجواء فوتبول يذكرنا بالافتتاح متاع كاس العالم وخلينا نخمو في الافتتاح اللي باش يصير اليوم في كاس العالم 2026. دونك احنا معانا في المباشر قلنا باش نحكيو على دورة بنزرت الدولية للشبان اللي التأمت من 1 إلى 7 جوان في مدينة بنزرت ويحضر معانا في المباشر محمود شتوان وهو الفائز بالنهائي فوكور ولأول مرة دورة بنزرت الدولية للشبان جي 30 يتحصل عليها ابن النادي اللي هو محمود شتوان معانا في المباشر يقول لي معز عسلامة محمود
1: عسلامة
0: نقول لك مبروك يسحق تصفيق مبروك مبروك الذهاب في الدورة هذية يقول لي أول ملاحظة مهم برشا محمود تفوز بالدورة منظمة في الكلوب متاعك في مدينتك في بنزرت في ناديك تتوج باللقب كيفاش تحكي احكينا كيفاش كان السيركوي كيفاش كانت المشاركة كاملة
1: والله كانت مشاركة اكسبيرانس لو ديجا مش أول مرة وفرحان برشا اللي ربحت خاطر في بلادي وكلوب متاعي وفرحان برشا
0: حشام محمود دونك احكينا الفينال كان فريمون سيري كان لعبت مع اسباني لو كنت تحكينا على الفينال كيفاش كان
1: والله كان فينال لعب كنا ديجا جور لعب معهم قبل وربحت معناتها ما نعرفوا يلعب مليح معناتها كانت مباراة صعيبة من الاول وزيد معناتها فينال ديما ماهيش تكون سهلة من الاول الحمد لله عرفت كيفاش نلعب وربحت
0: باهي محمود لو فات لي انت تلعب في الكلوب نتاعك قدام خلينا نقولوا قدام اصحابك قدام ولاد حومتك قدام عائلتك وكل هذه اصعب المسؤوليه والا سهلت عليك كيفاش كانت يعني كي تلعب في بنزرت بالذات في التورنوا
1: لازم بيان سور واحد لازم يوري ديما ايماج باهيه قدام كلوب وصحاب كلها بيان سور باش تكون حاجه بوزيتيف ليا خاطر باش يشجعونا هذاكم
0: وما تزيدوا خاوي ويعاونوني معروف على نادي التنس ببنزار تنس كلوب بنزار تخرج أبطال وخرج أسماء كبيرة في التنس أكيد بنجموش ما نحكيوش على مالك الجزيري نجمو نستناو محمود هكا في هذه تعطيك انطلاقة للعالمين نجمو نشوفوا مشروع بطل هكا بكل كيفاش ترى روحك فما خدمة نجمو نشوفوا محمود شتوان على خطاب مالك الجزيري اليوم
1: والله يا بيان سور ان شاء الله ديما واحد يحضر الملك الجزيري قدامه يشوف معناتها كاكزومبل معناتها واحد شحال ديما يخدم على روحه ويكونفون بيه ان شاء الله نعمل كيما مالك ان شاء الله خير
0: ان شاء الله حلوة ان شاء الله خير باهي لو كان شكون تحب تشكر نعطيوك الفرصة شكون تحب تشكر اليوم محمود
1: والله نبدا بيان سور بابا وامي عائلتي واختي اللي وقفوا معايا ديما يعانوا فيا وبيان سور عائلتي الثانية الكلوب تنس كلوب دي بيزير اللي ديما واقفين معايا ويدعموا فيا ويحاولوا باش يأثروني ويطوروا مني والفيدراسيون زاد الجامعة التونسية اللي مترينا معاهم توا ولي كوتش وكل اللي زاد واقفين معايا وما مش مقصرين معايا الجملة وصحابي بيان سور
0: يعطيك الصحة ألف مبروك وإن شاء الله مزيد التألق محمود شتوان بطل دورة بنزرت الدولية للتنس توا وصلنا اللي ما نعرفه احنا مع دخول الصيف ارتفاع درجة الحرارة الدنيا سخنت يولي شرب الماء ضروري برشا برشا خاطرش البشر يخسر برشا ماء يوميا في كل دقيقة مع السخانة اللي قاعدة تقوى اليوم نحكيه على أهمية الماء في حياتنا اليومية كيفاش نحافظ على صحتنا فصل الصيف خاصة العباد اللي تعمل إفار أكثر من غيرها اللي هما عرضة للشمس Et précisément, on est في émission sport de raquette, émission de sport. Le mouatin, يعني العبد يخسر برشا. Mais كيفاش نريكوبيريوه بالطريقة الصحيحة ما لقيناش خير من سي سليم بن الشيخ عن ميم علينا مرحبا بك من جديد بحثنا في أوبن زون
2: مرحبا بك وبكل السادة المستمعين والمستمعات وبالفريق اللي معاك وتحية لكل الرياضيين والرياضيات أنا نقول لهم تو سامبلومون اشربوا مالينا معناتها لأنه اليوم في وقت شدة الحرارة وقت ارتفاع درجات الحرارة اللي هو ملحوظ ومنتظر حتى في الصيف السنة معناتها حسب
0: الدراسات
2: تدخل بقوة يعني الماء ضروري خاصة للرياضيين والرياضيات لترطيب الجسم باش الجسم يكون معناتها ماخو حظه من حاجياته الطبيعية من الماء وما أحسنش من ما ملينا في الموضوع هذا. قبل كل مجهود رياضي يلزم يحتاط، وهذا ما يقول ما نقولوش أنا، يقولوه الأطباء والمختصين في العلاج الطبيعي وفي غيره، أنه قبل كل مجهود بدني أو رياضي يحتاج الإنسان إلى كميات من الماء، والكميات هذه تتضاعف حسب درجات الحرارة إذا كان درجات مرتفعة، مش كما الشتاء كما الصيف. الجرعة متاع ماء من مالينا تعوض الماء اللي يخسره البدن طيلة 24 ساعة حتى نتيجة التعرق، نتيجة يعني السوائل اللي تضيع. الماء هو وقاية خاصة للرياضيين من الشد العضلي، سورتو اللي يلعبوا البادل ويلعبوا التنس ويلعبوا بعض رياضات اللي هي تعتمد على عضلات اليد أو عضلات الرجل. يعني الماء يعني يحمي من هالشيء هذا، يحمي خاصة من تفادي، يحمي من الجفاف اللي هو أخطر حاجة خاصة على كبار السن، الشياح اللي هو أحيانا كبار السن ننساه أنه هو ينسى وإحنا ننساه أن نذكروه باش يشرب الماء لأنه باش ما يتعرضش للجفاف. وهنا ما خيرش من الماء يعني ملينا في الباب هذا لكبار السن، للأطفال الصغار اللي ما يطلبوش الماء أو في سن معينة يلزمك أنت تتذكره وتعطيه الماء. حاجة البدن هي طبيعيا ما بين إيترا ونص وإيترتين ماء في الأربع وعشرين ساعة،
0: ما قلش من إيترا ونص،
2: خاصة يعني في شدة الحرارة تزيد على لتر ونص، تبقى يشربهم معناتها بطريقة تدريجية بعاد على بعضهم مش ما يعملش كشوك للكلى. أيضا البدن يوميا يخسر أكثر من لتر ماء في النهار بصفة طبيعية
0: برديفو.
2: الاستهلاك الضعيف للماء يؤدي إلى الجفاف، جفاف العروق، جفاف البشرة. برشا ناس يقول لك شبيه البشرة متاعي شايحة إلى غير ذلك، لكن نتيجة يعني نقص الماء، ويؤدي إلى خاصة وهذا مخطر يعني صحيا الاضطرابات في الجهاز الهضمي وفي يعني الكلى. وقتاش يخسر البدن برشا ماء؟
0: كما
2: حكينا في العمل في المجال الرياضي، في الجهد البدني، في الإفار، في شدة الحرارة. المرأة اللي ترضع، المرضعة، وإحنا حاطين على القارورة الماء متاع مالينا أنه هذا ينصح به لكبار السن والمرأة المرضعة والحالات السمنة عند المرض، وقت اللي يشد المرض بالإنسان اللطف عليهم الكل، يعني يحتاج إلى شرب كميات محترمة من الماء. هنا يجي سؤال هام، وهذا سؤال يزم يدخل في تقاليدنا اليومية، كيفاش نختار الماء اللي باش نشربه؟ ما شاء الله يعني
0: نختاروا مالينا
2: أولا، هذا رسالتنا احنا مع بعضنا، ولكن نختاروا الماء اللي فيه الخصائص اللازمة، خصائص طبيعية من عند ربي من علينا بها، اللي تجعل من الماء هذا اللي باش نشربوه ماء متميز على غيره. مالينا فيها كثير من الأملاح المعدنية، فيها البوتاسيوم، فيها الكالسيوم، فيها المغنيسيوم، فيها الصوديوم بنسبة ضعيفة، فيها النيترات بنسبة ضعيفة، والنيترات راه يحتاج لها البدن. يعني برشا ناس يقول لك
0: زيرو نيترات
2: وغيرها، لا ماهيش كاليتي، لأنه البدن يحتاج النيترات والكبدة تصفي
0: في 30 ثانية،
2: في أقل من 30 ثانية. الماء متعملين فيه أقل درجة حموضة، وإذا قلتوا كي جيت بحذاكم أقل ملوحة، وهذا يخلي الإنسان يشربه ويروى منه. وذاك علاش ننصحوا يعني كل مستمعينا متابعينا مشاهدينا باش يشربوا
0: مالينا
2: خاصة في النظام الغذائي اللي يعطيه الطبيب، واللي يقاوم خاصة الأسيد يوريك، اللي عندهم نسبة الأسيد يوريك مرتفعة، الماء هذا بالذات ما نافع لهم إن شاء الله،
0: وخاصة الشكل اللي هو موجود
2: شكل جميل 65 إيترتين وإيترا ونص، وشكل مغري حتى لل... وخاصة هذه السور 65 تعطيك حاجتك من شربة الماء العام.
0: يعطيك الصحة سيسليم. هكا وصلنا لنهاية أوبن زون اليوم. نتقابلوا الخميس الجاي في نفس الموعد الجديد برتيمة 3. أنا عندي لكم موعد معاكم كل سبتة برتيمة 11 في كومبي زون، نحكيوا على التعليم الجامعي في تونس وخارج تونس. قعدك باش نقول لكم شكرا محمد الباهي، شكرا أحسن، شكرا معز، حسام ومنير. إلى اللقاء، خليكم برانشي على جوهرة اف ام وجوهرة تي في.
3: سبور دو راكيت اليوم ما عادش مجرد رياضة، ولاو ستيل دو في. برنامج اوبن زون على جوهرة اف ام يرافقكم كل نهار جمعة من الاربعة الخامسة متاع العشية في جولة مع عالم التنس، البادل وباقي رياضات المغرب مع مهدي واحسن وضيوفه من ملاعب تونس ومن العالم الكل، بالاشتراك مع padeltunisia.com. ابعث لنا ارائك، اسئلتك وتجاربك وكون جزء من العائلة الرياضية متاعنا. اوبن زون، المنطقة الحرة لعشاق البادل والتنس فقط على جوهرة اف ام. بمساهمة ميلينا ولابوراتوار اس بي ار. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام.
4: مرحبا بكم. أعلنت وزارة الصحة أنه في خطوة طبية نوعية تم بالمستشفى الجامعي حبيب بورقيبة من بنين إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة AVC بالتنسيق مع الفريق المختص في جربة. ومكنت المنصة من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجال والأشعة والإنعاش وجراعة الأعصاب، مما ساعد على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب. عقدت اليوم جلسة بمقر مجلس نواب الشعب للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بحضور ممثلين عن الجهة المبادرة. تحدث عن التفاصيل في تصريح الجوهرة فام رئيس ولجنة سامي الرئيس.
5: قانون سنة 2000 وقتها اللي عنا الفيسبوك ولا عنا انستغرام ولا عنا وسائل التواصل الاجتماعي. حاليا عنا عديد الوسائط والمواقع التواصل الاجتماعي الموجودة حاليا، واللي بداية بالأخص احنا نلاحظه بداية من سنة 2020 بعد الكوفيد أنه طورت التجارة الإلكترونية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخلق نمط جديد من التجارة على خلاف التجارة التقليدية. هو النص في الهدف متاعه أنه إدماج عملية إدماج للتجارة الموازية هذه باعتبار وأنه هو في إدماجها في التجارة المواطنة بطريقة وأن تستجيب لشروط وتكون الدولة والمواطنين مع المحافظة على خصوصيات المواطنين ومع المحافظة على المعطيات الشخصية للمواطنين واحترام لكيفية التزويد، احترام للبيع، احترام للمشتري، كيفية هو الاعتراض ولا إرجاع البضاعة في عدم استجابتها للشروط المطلوبة، في كيفية الخلاص. وإحنا نحب نقضيه على البيع النقدا هذا اللي يدخل في إطار مساك التوزيع الموازية. يعني هالنص وتجويده هي من المقترحات اللي ديجا جات من طرف المنظمات أو حتى من طرف بعض الزملاء من النواب، اللي هي مش يتم إدماجها في إطار النص اللي مش يتم النظر فيه من طرف اللجنة لتجويد النص، هو يأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات باش يكون النص قابل إحالته على الجلسة العامة.
4: من جهته تحدث النائب طارق الربعي رئيس الكتلة الوطنية المستقلة عن أهمية تنظيم قطاع التجارة والتسويق الإلكتروني وإدماجه في السوق المنظمة.
6: التجارة الإلكترونية توذية تطورة هذه ولات العباد الكل تشري عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الحكاية، دونك فما إشكاليات على مستوى الواقع. حاولنا أنه باش نسنوا قانون أنه باش نصلحوا به الوضعيات. عملنا برشا اجتماعات للأطراف المدخلة في الموضوع هذا وتوصلنا بمراسلة من وزارة التجارة في 12 ماي 2026 من السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات حول المبادرة التشريعية المتعلقة بالمقترح القانون عدد 42 متعلق بالموضوع هذا. فيه بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية كنا ندرسوا فيها نتو في اللجنة. فما تخص المضمون يقولوا لي فما معناتها قوانين مازال سيرية المفعول من سنة 2000 القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، يقول لي هو معناتها يستوعب المبادرة التشريعية. وفما بعض النصوص المتعلقة فرق معناتها الأخرى. دونك نحن كمجلس نواب الشعب ارتأينا أنه باش نوحدوا النص الكل في نص موحد. نحن نحبوا في تونس أن نرتقي بالبيع الإلكتروني، وإن شاء الله نزم وزادة. فما ملاحظة مهمة جات في وردة في المراسلة أنه معناتها القضاء على البيع نقدا غير منظم، هذا إقرار من الناس كل حتى من الحكومة أنه تشوف أنت البيع هذا الإلكتروني عبر وسائل التواصل وكذا. والحاجة فما تهرب جي بي اسم مش قادر تخلص في الجي بي مع خدمات التوصيل وطرود البريدية الناس كل تخدم فيها على بعض. وثاني حاجة حكاية الغش ذي تشوف حاجة على البلاتفورم فهمت كي توصلك توصل حاجة أخرى برشة إشكاليات.
4: أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله عن إسقاط مسيرات إسرائيلية بصاروخ نوعي في أجواء منطقة البقاع. وختاما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس على جميع الأطراف العمل إلى التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسية. وقال أؤيد حق الحكومة اللبنانية في حصر السلاح، ويجب أن تبدأ العملية بوقف شامل لإطلاق النار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمع كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
7: برعاية
3: بيك اند جراي. تلقى عندك كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي، خليك مميزة. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال التسعة متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة اخرى. استوديو المونديال
1: الأربعة وخمسطاش دقيقة، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في أولى استوديوهات المونديال الخاصة بتغطيتنا لكأس العالم. طبعا الأجواء كما تشاهدوا استوديو خاص بكأس العالم، كأس العالم اللي طبعا مش نعيشه على إيقاعها أكثر من شهر بين المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ضربة البداية باش تكون اليوم الثمانية متاع الليل، باش تكون أكيد ضربة بداية قوية برشا باعتبار أنه الافتتاح هو اللي باش يعطينا ويعيشنا في كأس العالم. احنا حاضرين كما يلزم، حاضرين بالكادوات، حاضرين بالبلاتوات، حاضرين بالمواعيد متاعنا اللي تبعتونا اليوم تقريبا من الصباح حتى التو، مازلت متواصل المواعيد متاعنا وخاصة من خلال التواجد متاع ناجح مجدوب في مونتيري في المكسيك اللي باش يمشي له بعد لحظات. وبعد لحظات كذلك سي توفيق زعبوب، الهشام قيراد، نوفل شبيل ومناف نبي باش يكونوا حاضرين معنا جدا، باش نحكيوا على التحكيم، نحكيوا على الامور الفنيه، نحكيوا على الامور اللوجستيه، ونحكيوا كذلك احصائيات، اضافه انه فما برشا كادوات اليوم تكتشفوهم تباعا. شنو رايك وخلينا نمشي لناجح مجدوب في مونتيري في المكسيك او اولى الاتلالات قبل ما يكون حاضر بعد شوية في ملعب التمارين. مرحبا بك يا ناجح.
2: مرحبا بك جمال، نقول لكم صباح الخير ولا نقول لكم السلام عليكم في توقيت مكسيكو سيتي. الآن الساعة تشير إلى الساعة السابعة إلا خمسة دقائق بتوقيت المكسيك. الحمد لله وصلنا البارح، يعني فجر البارح، واليوم إن شاء الله نكونوا موجودين، جوهر سبورت تكون موجودة في افتتاح كأس العالم إن شاء الله في المقابلة الأولى بين جنوب افريقيا والمكسيك. الاجواء هنا جمال يعني في تاهب كبير، يعني خصوصا امنيا، يعني الامن منتشر بصفه غريبه ياسر لهنا، لانه المكسيكيين خايفين من تداول الحديث اللي مسير بعض المشاكل، فما مجموعات تحب تستغل افتتاح كاس العالم الكبير هذايا. لكن حسب ما شفنا فما تاهب كبير، معناه من الامن تسهيلات كبيره في المطار عكس كندا وعكس امريكا، يعني تسهيلات كبيره في المطار من طرف السلطات المكسيكيه خصوصا للصحفيين للجماهير، يعني تسليد كبيرة ياسر. الأجواء أجواء يعني مونديالية بأتم معنى الكلمة. البارح يعني تقريبا حتى للساعة واحدة بالليل توقيت المكسيك احتفالات كبيرة من الجماهير، جو كبير ياسر. الطقس، الطقس اللي الناس كل خايفة منه، خايفين من بعض الأجواء متاع الرعد ذيك وكل شيء، فما متعرض صب شوية، صب شوية باردة، فما شوية يعني تقص خاص شوية اليوم في المكسيك. إن شاء الله الناس كل تتوقع اللي تعدى افتتاح كبير ياسر وتتعدى أجواء كبيرة، وإن شاء الله نستناونا بعدك شي مع ابتداء الحفل على جوهر سبور. تحياتي لك
1: نجم ناخذهم معتك به وناجح. شكرا ناجح، تو بعد شوية يكون موجود في يعني ملعب التمارين. هات نعملوا تريح مع الموسيقى وبعد نستقبل ضيوفنا كما قلت سي توفيق زعبوب، هشام قيراد، مناف النبي، وأيضا المدرب نوفل إشبيل.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، الحداشة متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في. حاجة اخرى
1: إذا نعود في استوديو المونديال. خلينا نبدأ طبعا بالترحيب بضيوفنا، نبدأ بالخبير التحكيمي سي هشام قيرات. سي هشام مساء الخير،
2: أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أخويا جمال، مرحبا بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين كذلك عبر جوهر فام، ومرحبا بالحضور الكريم والسادة المستمعين مرة أخرى.
1: كلكم في الأبيض اليوم
2: والله، أسمعني بيناها بالأبيض وإن شاء الله تقعد معناها بيضا. احنا معناها السلام راهو الابيض، لون السلام.
1: وحتى المنتخب يتفائل دائما باللون الابيض،
2: اكيد المنتخب يتفائل باللون الابيض، واحنا علم تونس موجود في المريول بتاعنا، واكيد اليوم افتتاح كاس عالم هذا معناها اول مره مش يكون 48 فريق، وكما قال معناها احنا مش نكونوا مواكبين لكل الاحداث وخاصة مباريات المنتخب التونسي، مش نعيشوهم في الوقت متاعهم، معناها مش نسهروا لهم ونعطيوا الإضافة إن شاء الله للسادة معناها المستمعين والمشاهدين، وكفريق نتمنى معناها أنه نعطيه الإضافة وربي يوفقنا إن شاء الله في المهمة هذه.
1: هاي نبدأ معك اليوم التحكيم يبدأ دونك.
2: ها والله التحكيم اليوم البداية أكيد احنا نستناه في الناس الكل، البداية مش تكون مع حكم خبرة، حكم برازيلي وتعرف ويلتون بيريرا، حكم عمره 45 سنة، هو في آخر مشوار متاعه، هذا كأس العالم الثانية اللي مشي حضارة، خاطر كان متواجد في قطر في 2002، اليوم مش يدير الافتتاح، وتعرف احنا دائما نركزوا على الحكام في مباريات الافتتاح، لأنه تقريبا 10 أيام حكام كأس العالم في معسكر في مدينة ميامي، وشفنا حتى كيفاش الرئيس رئيس الفيفا أنفونتوني تحول لمقر وعدى نهار كامل مع الحكام هذوما في مقر طرابلس نتاعهم، وكانت أجواء مرحة جدا بين الحكام وبين كولينا وبوساكا من جهة وأنفونتينو من جهة، معناها يعطيه انطباع أنه كل أمور تحت السيطرة، كل أمور

0: حاضرة، لأنه الانشراح والضحك والتفرهيد يعطيك انطباع أنه الناس كل حاضرين للحدث هذا الكبير. كما قلت لك حكم معناها الاتحاد الدولي دائما الحقيقة في المقابلات الكبرى أو في المقابلات الافتتاحية هذوما ما يمشيوا أغلبية للحكام اللي عندهم الخبرة اللي عندهم التجربة
1: الحكم من البداية ممتاز.
0: أكيد البداية لأن هي البداية اللي مش نبنيه عليها. الحكم هذا هو أصلا العمل متاعه حكم دولي، معناها من 14 سنة حكم دولي، والعمل متاعه حكم دولي محترف في البرازيل، أدار العديد من المباريات على النطاق الدولي، عنده أدوار نهائية في الليبرتادورس معناها الأكبر مسابقة في الكونبول. هذوما الحاجات اللي يخليوها اللي يميز الحكم هذا هو جاهزيته البدنية العالية جدا، دائما حاضر ومعروف به شيء هذا، الصرامة فوق الميدان ما يعطيكش انطباع أنه هو معناها حكم سهل، دائما متواجد في المواقف الحرجة، موجود في المواقف اللي يلزم بها القرارات، وهذا يخليه دائما أنه عنده احترام كبير من الطرف الثاني اللي هو اللاعبين.
1: طبعا عندك سيدي حكم غدو ولا لا؟
0: والله الحكم الثاني هو مش يكون ممكن، معناها واحنا كعرب نفتخره أنه مش يكون أمين عمر من مصر. أمين عمر نعرفوه احنا التوانسة برشا، خاصة تقريبا 3 سنوات التالي وقت كنا نستنجده بالحكام الأجانب، حكم العديد من المباريات في تونس، والحقيقة مش نقولها أنه أمين عمر كسب خبرة كبيرة من المباريات اللي عملهم في تونس، عمل الديربي، مباريات ترجي النجم الساحلي، معناها النجم الساحلي، عمل الديربي، عمل المقابلات ما بين اتحاد المنستيري والنجم الساحلي، اتحاد المنستيري والنادي الإفريقي، معناها المباريات هذوما خلوه يعمل أمبالي، خطر تعرف المباريات متاعنا جمال راهو احنا ما نفيقوش بهم، لكن فيهم برشا كورة وفيهم برشا استرس وبرشا معناها تحكيم أنه يتبنى الحكم. وأمين عمر عمل العديد من المباريات، وهذا اللي خلاه معناها تقريبا في الأربعة نسخ الأخيرة بتاع كأس فريق يكون متواجد. مع الأسف في المغرب ما شاهدناش برشا، شاهدناه في مباراة واحدة من جراء إصابة، ما حبش ياخذ ريسك باش يكمل كأس أفريقيا اللي صارت في المغرب، على خاطر وقتها عنده تحذيرات نتاع الحاجة اللي لازم نعرفوها الناس كله والسادة المستمعين يعرفوها، أنه الاختبارات البدنية ما عادش تتعمل قبل بداية كأس العالم بالضبط، لا ولات تتعمل تقريبا قبل بثلاثة أشهر، لأنه الحكم يلزمه يمشي هو مرتاح نفسيا، ما عندوش اختبارات مش يقوم بها معناها قبل كأس العالم، وهذاك علاش معناها ما خذاش الريسك باش يكون معناها متواجد في الأدوار المتقدمة في المغرب، ولكن حكم عنده برشا خبرة، أدار العديد من المباريات سواء كان للنوادي أو للفرق معناها عن النطاق الإفريقي، أول مشاركة ليه كأس عالم، نتمنى له أنه معناها يكون في مستوى الحدث، وإن شاء الله ربي يوفقه أكيد معناها بعد المباريات ونعطيه بعض الملاحظات
1: يعني
0: المشاهدون. والله
1: متفائل.
0: الحقيقة متفائل لأنه بصدق احنا اني عندي ومن نقولها قبل ما تبدا كاس عالم، بالنسبه لي افضل زوز حكام في افريقيا هما معناها مصطفى غربال وامين عمر، هذوما الحقيقه اللي كان في مستوى عالي جدا، ومعناها والتعيين نتاعو في مباراه ثانيه امين عمر ماهوش اعتباطي ولا ماهوش كادو، معناها يستحق.
1: توافقوا استفيق، مرحبا بك، توافقوا.
2: أهلا وسهلا جميل، مساء الخير، مساء الخير كل حضور في الاستوديو، مساء الخير كل المستمعين ومستمعات اللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في. بالنسبة للحكم البرازيلي، لا من أحسن حكام في
1: العالم،
2: في العالم أنا مش كادو عطاوها له، ولكن منتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا اليوم مش إن شاء الله نشوفوا الافتتاح نتاع البطولة العالم هذه، ومعناها أعتقد اللي الطاقم الكل اللي معاه، ومش نشوفه زادة تقنية البرة جديدة، ومش نشوفه الكورة جديدة،
0: تغييرات كذلك في القوانين،
2: تغييرات القوانين هل كيف ستطبق، من البداية متاع اليوم جمال مش تكشفنا شنية النوايا الجديدة متاع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وخاصة لجنة الحكام شنية التوصيات، مش على الأقل من بداية اليوم مش نعرفه شنو اللي يستنى فينا في المستقبل.
1: به هاي وقفة صغيرة من بعد باش نستقبلوا بقية الضيوف، وزادة باش نشوفكم باش تتفرجوا، زعما باش تلقاو صعوبات في الفرجة ولا، لأنه برشا يتسألوا خاصة على حكاية كونيكسيون وغيره، ومن بعد شوفوا استفيق، شوفوا الأولاد باش تفرجوا بعد شوي.

Jean à la FM TV. Ah ouais.

0: Montréal.
1: طبعا انطلاق كاس العالم وانطلاق الفرجه على المقابلات وبرشا يتسائل التوفيق وين مشي يتفرج، وخاصه انه الوقت بعيد ويعني فما صعوبات في في في في ايجاد القنوات اللي باش تعدي المقابلات. الحقيقه صعوبات كبيره، مش عارف مثلا ما فيش تتفرج انت
2: يعني لو بيت الناس كل مش يتفرجوا في الاي بي تي في على الانترنت، ونتمنى ان شاء الله الانترنت ما في بيرة ما عاد بالكويس العالم ان شاء الله ما تقصش علينا. فما برشا
1: يعني الاغلب تقول
2: اغلبيه
1: صعب انه باش نلقاو، صعيبه باش نلقاو قنوات مفتوحه، دونك باش نمشيو.
2: لا الاغلبيه مشي مشي اللي ما عندهم نقصوا ما عادش توا الدنيا تطورت والكل ولا الناس الكل بالانترنت. فاعتقد الانترنت ضروريه في كل في المقاهي في البيوت في حتى في تبدا تليفونك وقاعد حتى على البحر مش تتفرج على كاس العالم. باقي اذا كان عندك دي بي قوي والانترنت قوي قدرت لله تتفرج على كاس العالم بدون مشاكل، وهذا من نتمناه.
1: صارت لكش انت تتفرج هكا في بوتو؟
2: انا راني نتفرج عليها. لا صارت قبل.
1: توقف في التصوير وقاعد يدخل بعضهم،
2: مش عارف. صارت قبل في 2022 تولي. ان شاء الله نتمناه انه تحسنت، وهذا امنياتنا وان شاء الله نشوفوا كاس العالم من بدايته لنهايته بدون قصه.
1: نوفل شو رايك انت في الموضوع؟ مرحبا بك نوفل.
3: مرحبا بك جمال من الاخوين الكل. والله شوف تعمل شوية ضغط هي الموضوع الانترنت في تونس، وانا بصراحة وانا خاصة في المناسبات الكبيرة هذه ديما فما المفاجآت الغير سارة للأسف.
1: تولي على أعصابك انت كساعات
3: تبدأ أكيد واحد وانا يبدأ يتبع في وما انجاجيه في ماتش معناها وتودانكو تتقص معناها في دقيقة في فترة معينة من المباراة. معنا بصراحة إن شاء الله ربي يسهل ونشوفه، معنا على الأقل واحد يتفرج شوية كونفور باش ينجم يفهم الماتش ويفهم معنا التحليل بتاع المباراة هذيك.
1: ستفيق وقت تصير شو تعمل انت كنت
2: شو كي يقص علي الانترنت نطلب
1: خايف البوت
2: ليه نطلب نطلب الشركة نشوف ماشي حد في الحومة اللي عنده الانترنت. الواحد مش من ضيعوش ماتش
1: الحل يعني الحل نعطيك الحل
2: اعطيني وخي مش خاص
1: الحل خاطر احنا الناس كل تتبعوا في ربما الاجود والافضل واحد
2: صحيح.
1: ها هو لي بون بلون والفرص تعطيهم لنا توب نت
2: فوالا
1: باش نقول لك كيفاش، لانه هي باش تضمن لنا سالة فرجة وجو باهي، خاصة الكونيكسيون باش تكون معناتها باهية وما تخليهاش تيح بينا ولا تيح
2: ما تخليش بينا
1: اي خاطر وقت اللي نبدا نتفرج على الماتش واحد يتيح به الانترنت يظلي سورتو مع ماتشات تونس وسط بعضها. دونك هذاك علاش توب نت ماتشات السنه باش تولي في دارك عباره تنجم تعمل فيراج كيما في القهاوي في الواحد، لانه ان شاء الله الانترنت قويه ما غير قسام وفما كونيكسيون ستابل وهذا هو الاهم. واو دي بي هذيك هي المهم باش تكون جوده عاليه وتعيشك الماتش والامبيونس لحظه بلحظه. وكان هذا الكل طبعا فيه افونتاج اذا كان تعمل ابونمون جديد طبعا عندك فري دو ريكوردمون ليش، واذا كان انت كليون تاع توب نت فانه تقوي الدبي ولا تعدي الفايبر والتوب نت تدخلك في وهذا كله دخلك في تيراج وصور في الاخر وتنجم تربح برشا كادوات كيما بلاي ستيشن 5 دونك احسن كادو باش تلعب الاطراح عالمي. اذا كيما قلت لكم اعمل ابونمون جديد ولا قوي الدبي وميجري الفايبر على التوب نت واكيد في اقرب اجونس نجم نقدم لك الخدمات هذه وتدخل في القرعه اللي هي باش تمكنك خاصه كما قلت باش تربح يعني بلاي ستيشن 5. يظلي سهل الحال مشي التوب نت ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: مشي التوب نت
2: محلولين ان شاء الله
1: محلولين شو ما
4: لعبنا في ديل التوب نت
1: ترى سي شيف خلينا نسمع سي شيف
5: لا قلت لك احنا في ديل التوب نت احنا سنوات مع التوب نت الحقيقه خاصه توا ولا بالفيبر اوبتيك ولات الحقيقه ممتازه جدا بصراحه.
1: هاي سيد هذا الحل يقول
5: ان شاء الله.
1: هاي بعد شوية نحكيو احصائيات مع اخونا مناف النبي عن احصائيات حول كأس العالم.

0: إذا نعود في استوديو المونديال، خلينا نرحب بالمعد البدني والمدرب الاختصاص لياقة بدنية مناف النبي. مناف، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا أخويا جمال، ومرحبا بمستمعي جوهرة فام.
0: إذا كل كأس العالم على الأبواب انطلقت، هي تنطلق اليوم بصورة رسمية، وأكيد خاصة أنت في دومين الإحصائيات عندك ما تقول في الجانب هذا.
1: إن شاء الله يعني
0: كي نعملوا مقارنات يعني هذا.
1: طبعا احنا شوف الإحصائيين كل ما هم في كرة قدم سواء كان مدرب أو مدرب لياقة دائما نستغلوا الفرص هذه باش نعملوا مقارنات بين كأس العالم وشنو هو نستفادوا، لأنه احنا دائما نشوفوا الجانب الفني أهم يعني من الفرجة. هذه هي روح كرة القدم، خاطر ديما نتعلموا، احنا ديما نحبوا نتطوروا ديما نتعلموا، وهذه فرصة لكل المدربين باش نكتشفوا الفنيات الجديدة في كرة العالم. فنعملوا نظرة خفيفة طفيفة في بين 2018، نفكروا اللي كان أول ما اكتشفوا الفار وخيان باش نعملوا مقارنة بس كأس العالم 2018 وكأس العالم 2022. نعرفوا اللي في 2018 أول ما ظهر الفار لهنا شنو اللي صار، بدينا نكتشفوا في الكرات الثابتة. طبعا يعني تقريبا جل الأهداف جاتنا في 2018 كانت تقريبا 23% من تقريبا كرات ثابتة. في 2014-2018 طلع نسبة الكرات الثابتة، تقريبا جل الأهداف تمركت على الكرات الثابتة. في كأس العالم لروسيا 2018، في قطر 2022 نشوفوا نسبة الأهداف نزلت إلى 23%، عكس لهنا التحولات الهجومية. كي نجي نشوفوا لهنا الأهداف اللي تسجلت في كأس روسيا كأس العالم 2018 نشوفوا 56% كانت أهداف مسجلة على تحولات سريعة لترانزيسيون رابيد، عكس لهنا كي نجيو نرجعوا نشوفوا في قطر 2022 كانت الأهداف 67% نسبتها تحولات. فهل اليوم في 2026 طريقة اللعب باش تتغير؟ هل باش نشوفوا الكرات الثابتة هي اللي باش ترجع تهيمن، أم باش نشوفوا التحولات الهجومية هي اللي باش ترجع تسيطر؟ هذه إن شاء الله نكت كأس العالم، باش نشوفوا طرق لعب جديدة. تعرف لهنا معظم الأندية رجعت الكات كادو، قبل كنا مركزين أكثر على الكادو تروا آن، طيب باش نرجعوا أسكو نشوفوا الفورمول الجديدة في كأس العالم هذا. وهذه هي كما قلت لك يعني اكتشافات كأس العالم. إن شاء الله كأس العالم 2026 تكون في نسخة جيدة من الناحية الفنية.
0: دونك هذه الإحصائيات اللي عندك واللي هي يعني تعمل مقارنات الحقيقة، مثلا شو ننتظره من كأس العالم هذه؟
1: والله أنا نتوقع أنه نسبة التحولات بتزيد تطلع أكثر. يعني اليوم كما قلت لك في 2022 67%، في 2018 كان 56%. هنا نحكيه على نسبة الأهداف المسجلة. نتصور اليوم مع طريقة اللعب العصرية والسرعة كرة القدم خاصة في التحولات، نتصور النسبة بترتفع عكس الكرات الثابتة، لأنه تعرف التكنولوجيا تقدمت ولو يقرأوا ألف حساب للفار. دونك نسبة الكرة الثابتة راه باش تقل، وكذلك باش نرى اللي التحولات باش تزيد تسكر. هذا تقريبا طبعا
0: به نوف لا لا لا الارقام ولا الدنيا ارقام توا
2: صحيح جمال، فما الارقام وفما دي نوفيل توندونس سور لو بلان تكتيك، فما حاجات جديده توا باش نشوفوها كيفاش يستغلوها معناها
0: المدربين
2: وناس كل معناها على حسب المتطلبات، معناها كل حسب ثقافة كل منتخب. طيب بالوقت نشوفوها إن شاء الله.
0: بس السنز بتاخذ وقت باش تسكر تليفونك نوفل، مش مشكلة. دونك احنا في المباشر طبعا نتابعوا في أجواء كأس العالم، وطبعا هل نوفل تعتقد أنه فما منتخب ربما باش يفاجأ في كأس العالم هذه؟
2: والله شوف جمال، بصراحة أنا عندي ثقة في المنتخب الياباني. أنا يمكن نشوفه خطر الناس قاعدة تخدم عندها سنوات، وربما توا قربوا بشي معناها سو بلاسي برمي الأربعة أقولوا ثمانية الأربعة ثمانية منتخبات ذي الأولانية في العالم. دونك فما المنتخب الياباني بدرجة أقل ربما المنتخب البرازيلي يزمو معناها يرجع، لخاطر ما تنجمش تحكي على كوب دو موند ومنتخب برازيلي في مستوى معناها كيما اللي تعدى مثال في البطولة اللي طافت. دونك اللي يرى بوكو دي سوربريز، فما برشا لاعبين عندهم خبرة ممكن تكون آخر كأس عالم هذه بتاعهم، كيما زيادة فما برشا دي طالون جدد، فما لاعبين جدد نجوم جدد باش يستغلوا المسابقة هذه باش يعملوا انطلاقة معناها الكاريير معناها كبيرة كيما مثال الموديل تاع ميسي ولا كريستيانو رونالدو.
0: به اي وقفه مع الـ مع الـ مع الموسيقى. من بعد باش نستقبلوا خونا فهمي سعيد، خنشوفوا الجو اللي لانسيناه احنا، لانه فريق جوهره دخل زاد في التكهنات وعمل فريق في الـ في الـ في الـ في, الـ في السباق مع عدد كبير، دخلوا معنا عدد كبير من المستمعين، وفي انتظارنا كدوات كبار نشوفوا برونوستيك المونديال بعد شويه وين وصلنا فيها مع الارقام والاحصائيات كذلك.

0: 44 دقيقة نوصلوا للبرونستيك المونديال. برونستيك المونديال نبداو به. برونستيك المونديال منير إذا كان حاضر. برونستيك المونديال دونك اللي طبعا فيه التكهنات وفيه خاصة فريق جوهرة هو اللي يقود الرحلة بتاع البرونستيك. برونستيك المونديال. خلينا نرحبوا بسي فهمي سعيد. مرحبا بك فهمي.
1: مرحبا بك جميل ويا حبيب اللي يسمعوا فينا الكل على جوهر فهم ولا يتابعوا فينا على جوهر فهم تي في والكيب الكل ما يحبيبه بكل شيء.
0: إذا انطلقوا انطلق فريق جوهرة ودخلوا معهم مستمعين دول يا.
1: صحيح جميل. نعطيك فكرة معناتها الوايند برونستيك اللي هي باش تكون موجودة تلت المونديال باش نذكروا بالترتيب والمقابلات. دونك حاليا عندنا 41 ملاعب في الكيب نتاع جوهر سبور. دونك اي حد يسمع فينا يحب
0: القائمه توريها لنا حسين
1: اكيد
0: على
1: اكيد اي حد يحب يلعب معنا الجو هذه ما عليه كان يدخل الباج نتاعنا سباجو اف ام يلقى بوبليكاسيون خاصه بالجو يعمل جيم وبارتاج يعمل كابتيو لي بروسيدور اللي عملها بشق انواع موجودين في الابليكاسيون هذيك يبعث الكابتيو دي كون ومعاه الايميل نتاعو باش يعطيوه هما لاكسي للجو ويكون موجود معانا في تيلت المونديال وتسويق طبعاً باش يكون فما تشويق كبير فيها اللعبة هذه جميل. دونك كما قلنا معناتها انا 41 ملاعب حاليا بخلاف ليكيب تاع جوهر سبور
0: تذكروا لي السبعة يتسكر التكهن
1: صحيح
0: قبل بساعة من
1: صحيح جميل صحيح جميل اما لكن الحاجة باهية في الجو هذه انه تعطيك الفرصة انه كي تستعمل جوكير من الجوكير فما جوكير يعطيك الفرصة انه حتى كان فاتك الماتش هذاك تنجم تخلط عليه وتلعبوا الماتش هذاك وما تشويت لكل تيما موجودين قبل بينها لحدش متاع الصباح نلقاهم. دونك بخلاف الجوكر هذاك جميل فما دو جوكر غين اللي هما جوكر يخليك معناتها تبدل البونستيك نتاعك نتاع المقابله حتى وهي تلعب وفما بونستيك فما جوكر اخر يخليك
0: فيديو نجم نشوفوه حسام هاو عندنا قدامنا فيديو يفسر
1: وفما جوكر اخر يخليك معناتها كي تبدا معناتها فما ناس تبدا ضامنه الماتش هذاك بالسكور نتاعو يستعملوا الجوكر الدوبل وهكاك البوينت نتاع الماتش هذاك ولا لك دوبل في الكلاسمون نتاعك خليك معناتها اللي
0: خير المونديال لا بار سي توفيق زعبوب وجماعه
1: بون عندنا ما شاء الله معناتها
0: توفيق اليوم مانيش عارف التكهن نتاعو مانيش حاسين سي توفيق
1: سي توفيق شو لعب مكسيك وجنوب افريقيا ما نعرفوش عليه
0: شو لعب مكسيك شو حاطين سي توفيق شكون حاطين يربع باهي حتى المكسيك
1: باهي هند متاكد سي توفيق يلعب دوبل سي توفيق دونك عندنا ولاد عبد الله امين عندنا زكنان ابراهيم بوشناق ماهر عجمي ذيي صفاه وجدي دونك زبيدي شيمة دونك ما شاء الله يعني جمال ان شاء الله معناتها كل نهار باش يكون اكثر الاعداد باذن الله معناتها موجود والسباق يكون اقوى للمات بلولا
0: هاو قدمنا لافيش زاد نتاع الجو هذا خلينا نذكر اللي راهو في انتظارنا في انتظاركم كدوات برشا كدوات كبار يعني تنجموا تربحوهم مثلا يعني تلبزه فما تلبزه بوس 50 فما زاد بي سي فما ايضا يعني بونداشا قيمته 500 دينار بونداشا اخر اربع بونداشا 500 دينار زاد فما بونداشا قيمته 200 دينار دونك كدوات كبار يستناو فيكم طبعا هذوما من لي سبونسور اللي هما يعني يدعموا في اللعبه هذيا من ويند ار بي اللي هو يعني خلق اللعبه هذيا هي منظومه ذكيه 100% يعني كفاءات تونسيه متميزه كذلك فريخ كونسيبت زاد اللي يعرفوا الكل انه عنده جوده عاليه واسعار زاد باهيه مناسبه في بيوت النوم والاستقبال ايضا فما العربيه اللي هي يعني كل ما تحتاجه في عالم الاعلاميه والاجهزه الكهرومنزليه سيلف جروب كذلك اللي عندها يعني بنا باهيه خاصه يعني تحذر بها ربما صحي نفريت وتعمل كيف
1: اي مع المونديال جمال تمشي حلوه
0: ونختم مع ماي بيست هوم زاد اللي طبعا اللي يحب على العنوان العنوان المناسب خاصه في الجانب هذايا سواء في النزل ولا في الديار تنجم مع ماي بيست هوم تعمل يعني تعمل افار ونذكروا زاد يولو زاد اللي يعني عنده جوده كبيره في الجين زاد هذم تقريبا نزيدوا لهم ماي نحلتي منحلتي وكذلك هذوما هما تقريبا هذوما ما نسيت حد ذكر يعطيهم الصحة الكادوات الكل دونك هذوما كيفاش يربحوا فهمي لي إذا كان
1: آخر المونديال
0: إذا كان آخر المونديال التكهنات نتاع طلع ساحة
1: صحيح افكتيفمون وفما اللعبة الأخرى اللي هي نتاع التكهنات نتاع معناتها شكون الفرق اللي باش توصل للدور القادمة معناتها دونك التوقع نتاعك لكن نذكر ديما أنه الشيما نتاع التهيق للقب يعني بعد ما توفى جونيلو لانيا سكر كومبليتمون وكل ما الفريق اللي حطيته يقدم في الترتيب عندك 8 بوينات معناتها يجدوا لك بخلاف ما تنجمش تلعب بروستيك وتنجم تلعب كيف كيف التوقع تهيق اللقب.
0: خلينا نلعبوا بروستيك احنا نسالوا الاولاد الحاضرين في الاستوديو نوفل شكون تتوقع باش يربح المكسيك او جنوب افريقيا؟
2: المكسيك 1-0.
0: علاش؟
2: بصراحة أول حاجة فريق عنده تقاليد كأس العالم، الحاجة الثانية أنا تحس اللي حضروا مباراتهم كما يجب، والحاجة المهمة الجو دوميسيل معناها الجماهير معناها فمك الدفع المعنوي والملاعب باش يعملوا ريكسيون نصور قدام جماهيرهم أول مباراة. دونك مع مدرب محنك عنده برشا خبرة ضد فريق معناها جنوب افريقيا اللي زاد فريق متطور، لكن نرشحوا المكسيك ان شاء الله.
0: ما نعرف شكون ترشح انت زاد؟
3: والله تقريبا نفس النتيجه 1-0، ولكن يمكن انه نعرف جنوب افريقيا يعني دفاعيا من احسن الفرق، يعني تقريبا في ثوب جديد جنوب افريقيا، مو جنوب افريقيا اللي كنا نعرفه قبل، منتخب عنيد وعتيد، مدربهم محنك كبير، نتصور باش نصعب شويه على خويا نوفل، يمكن على ضربه جزاء 1-0 للمكسيك.
0: 1-0
3: نصعب شويه في البرونستيك.
0: نذكر الماتش هذا 8 متاع الليل، دونك مازال عندكم قداش مازال عندكم ساعه تنجم او ساعتين لحد
2: نغير النتيجة
0: تنجم تغير النتيجة تنجم الساعة ما تبدل النتيجة بتاعكم وادخلوا معنا برشا باش يشاركوا طبعا في الجو هذه. طبعا هذا تقريبا استوديو المونديال الأول، فقط تحب تقول حاجة مناسبة؟
3: جيست ملاحظة خطر من نجمش نعليها تمشي مرور الكرام، اللي تعرفوا أول يوم في كأس العالم العامل البدني باش يكون عنده مهمة كبيرة برشا، لأنه أول مرة تقريبا في نسخة جديدة كأس العالم، تعرفوا كأس العالم كانت تلعب على 30 يوم، اليوم كأس العالم يتلعب على 40 يوم، عدد المنتخبات أكثر، كل منتخب باش يلعب في النسخة القديمة من 3-7، اليوم في 40 يوم باش يلعب من 3 مباريات إلى 8، معدل كبير وتخمة متاع مباريات تقريبا 104 مباراة 64، يعني مش سهل، يعني رقم كبير برشا. دونك نتمناو انه المنتخبات يقراوا بعين الحساب الريكوبيراسيون، لانه هي باش تكون الفيصل، صدقوني تشوفوا في الدوزيام تور تروزيام تور ان شاء الله ما نلقاوش برشا لاعبين يتعرضوا للاصابات، لانه مناخيا وظروف صعيبة، وخاصة من ناحية عدد المباريات في نسخة جديدة. نتمناو التوفيق لكل المنتخبات، وهذه جست معلومة حبيت نسيقها في
0: لا والله معلومة مهمة
2: ديجا بداوا الإصابات معناها فما برشا منتخبات غيروا زوز لاعبين.
3: أنا قلت لك اليوم اكسبسيون، لأنه هني قلت لك اليوم تعرف نهاية موسم شهر 6 مش سهل، ما ننساوش احنا خاصة المنتخبات العربية والإفريقية جايين من بطولة عربية كأس إفريقيا كأس عالم، ثلاثة يعني دوريات كبيرة جدا على مستوى العالم باش تلقى تقريب يعني الإفكتيف. ولكن معلومة أخرى قبل ما ننسى، اللي اليوم بالقوانين الجديدة اللي قالها سي هشام قيرات من قبيلة لو فوليوم إفكت، يعني التوقيت تقريبا الفعلي باش ينزاد، كنا قبل تقريبا التوقيت الفعلي، تعرف اليوم كرة التماس أو الحارس ما عادش عندك الحق أنك تضيع وقت، اليوم الحاجة اللي باش تطور كرة القدم اللي هو التوقيت الفعلي. نتمنى ونراو كرة جميلة ونراو برشا أهداف باش السادة المتفرجين يتمتعوا بنسخة جديدة كأس العالم. شكرا.
0: شكرا لكم على الحضور، يعطيكم الصحة كل يعطيكم الصحة زادة كذلك للسادة المستمعين والمشاهدين، ونتقابل إن شاء الله في طبعا استوديو المونديال. إلى اللقاء.

0: Beauty.
1: مارد مبيليا المفروشات والديكور من 12-28 جوان، أثاث زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ال 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
4: جوهرة
5: Publicité.
6: Jawara FM.
7: Jawara FM.
8: Jawara FM.

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم مادة اليوم. رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري زيارة إلى ولاية سيدي بوزيد للاطلاع على جاهزية مراكز تجميع الحبوب والوقوف على آخر الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد. وبينت في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أنه بعد الإعلان الرسمي عن انطلاق موسم الحصاد في عدة ولايات فإن الموسم يبشر بكل خير، خاصة وأن الموسم الفلاحي مر في ظروف طيبة من حيث كميات التساقطات التي تزامنت مع فترات نمو الحبوب. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أنه في إطار الاستعدادات لموسم حصاد وتجميع الحبوب تم تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026 كما يلي: القمح الصلب 140 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 40 دينار للقنطار، القمح اللين 110 دينارات للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 30 دينار للقنطار، الشعير 90 دينار للقنطار باعتبار منحة التسليم السريع 25 دينار للقنطار. وأضافت الوزارة أن يوم 15 جويلية القادم هو آخر أجل التمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من المواد المذكورة، و 31 أوت 2026 هو آخر أجل التمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقمح. دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية في بلاغ نظرته اليوم المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي للسنة الحالية بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وأتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 جوان الحالي. وأكدت الإدارة أنه يتعين الاتصال بالقبضة المالية راجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه 30 جوان الحالي. وأفادت الإدارة العامة للأداءات أنه يمكن للراغبين في الحصول على المزيد من الإرشادات الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات أو على الأرقام الخاصة به. ختاما، تعقد غدا الجمعة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة بمقر البرلمان لمؤصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وأفاد بلاغ المصادر عن المجلس أن هذه الجلسة تنطلق غدا على الساعة 9:30 صباحا. يذكر أن مقترح القانون الأساسي يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس ويحدد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتباشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: Business News. جوهر اف ام. تندنس.
2: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونس. أريد تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
3: أريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوهرة اف ام. كالعادة هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس باش نواصل نحكي على تسريبات مش على الابل للمرة هذه، لكن التسريبات تتعلق بالالوان المحتملة لسلسلة تليفونات البيكسل 11 اللي نستناو فيها من عند جوجل، شيء اللي يقول اللي كونه الشركة قاعدة تحذر في روحها باش تقدم خيارات لونية مختلفة واكثر تميزا مقارنة بالاجيال السابقة. التصاور المسربة تقول اللي كونوا البيكسل 11 الأساسي باش يكون فيه أربعة ألوان، فيها الأخضر الغامق، البنفسجي الفاتح، الوردي الفوشيا، إلى جانب اللون الأكحل. وتوحي الخيارات هذه بكون جوجل قاعدة تتجه نحو ألوان أكثر هدوءا ونضجا مقارنة ببعض الإصدارات السابقة واللي اعتمدت على درجات ألوان أكثر حيوية. بالنسبة للبيكسل 11 برو والبيكسل 11 برو XL تقول التسريبات اللي كونوا الألوان متاعهم باش تكون أكثر تحفظ، البيج مثلا، الفضي، الأسود والرمادي. ويبدو اللي كونه جوجل تواصل الفصل بين الأنواع العادية والنسخ البرو والهنا تعطيهم مظهر أكثر فخامة وأنقة. جي تسريبات هذه في وقت تتزايد فيه المنافسة بين الشركات المصنعة للتليفونات الذكية على مستوى التصميم والألوان، خاصة بعد النجاح اللي حققته بعض الألوان الجريئة في الأجهزة المنافسة. المراقبين يقولوا اللي كونه جوجل تحتاج إلى منح المستخدمين خيارات أوسع وعدم ربط ألوان معينة بسعة تخزين محددة، وهي نقطة أثارت انتقادات في بعض الإصدارات السابقة. هذا شعنا اليوم في فقرة تندانس. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
0: جوهرة اف ام تندانس
5: تندانس
6: جوهرة اف ام
7: الدنيا المزيحة
8: جوهرة اف ام
9: جوهرة اف ام.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مشاهدي جوهرة تي في ومستمعي جوهرة فام. شكرا لاختياركم جوهرة. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيكا.
1: تسمعوا من الجمعة من 5 إلى 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
0: حلقة جديدة معكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية مستمعينا ومشاهدينا. هذه حلقة كما قلت كالعادة، هذا جروب آخر، ولكن نحينا كان سامي سنوسي من البارح وقعدوا فرح وأنس في الدمي فينال.
2: مرحبا. مش فينال سارة؟
0: لا لا، فينال مزيل. أنس بالبارك، مرحبا بيك.
2: مرحبا سامي، مرحبا فرح، مرحبا مستمعات ومستمعي جوالة فين كل.
0: فرح مرحبا بيك.
3: مرحبا سامي وأنس وكل مستمعين واللي يشوفوا فينا زيادة على جوهرة تي في. والموسم ذكرني بعبد ستار عمام وراه ويكفي الدلاع والبطيخ ويبحبح في حلق الويت، صح دي؟
0: لا ويبدل في ريدوات دار.
3: إذا كان راه سي ديجا راه سي في ميلا أمور واضحة، راه عاود حدد خزينه الكل خاطر يقلق عبد ستار يهبط الخزينة الكل
2: يحددها
3: ويعاود يرجعها.
0: يلا وين ما كنتوا نحييكم ونبداو كالعادة بكوادنف.
1: كوادنف
0: زعما كوادنف نبدا بفرح ولا انس بالبالك؟
2: انت ماذا بيك اللي تحصروا اكثر؟
3: اللي مش حاضر.
0: انا ماذا بيا اللي مش حاضر ونبدا بالحاضر كمان. انس تفضل.
2: زوز دو كواد نوف هما في اقل من دقيقتين الزوز الاولاني باش نحكي على الفينال ان بي اي البارح، البارتي نتاع البارح اللي سان انطونيو سبيرز ربح نيويورك نيكس ب 29 نقطة وفي الاخر وفي الاخر نيويورك ربحت بوان. والله
0: ما تبعتش.
2: لا ربحت هذه انا راقد على اساس سان انطونيو ربحت، فهمتني؟ ومتهني خاطر يتعادلوا لي واثنين اثنين يعمل هكا تفكر الماتش وتربحها ان بوان ديكار 3-1 نيويورك. نيويورك على بعد نقطة
0: والصغار تفرجوا
2: على تفرجوا الصغار تفرجوا. البارتي الوحيدة اللي خسرت فيها نيويورك انا هي اللي ما ربحت 3 وخسرت 1. انا هي البارتي اللي خسرت فيها نيويورك.
0: نعرفش ما تبعتش
2: اللي جا فيها دونالد ترامب تفرج وتسكرت شتر نيويورك ومحيط الملعب كانوا يتفرجوا فيه اللي سيبورتير الكل وتسكر. هذيك اللي خسرت فيها وبلوس قد لهم في وسط
0: السالة. التصوير هذيك اللي تبقى كونت خاما قداش الماتش وما زالوا
2: هو تو نيويورك تسوفي تربح الرابعة تهز زي بالبطل تو 3-1 اللي يوصل الأربعة قبل هو اللي يهز.
0: وش هو ما هي باش تكون يعني سيمولتاني في نفس الوقت مع الكوب دي موند ولا
2: اي مازال؟
0: اي نعم
2: على رواحهم
0: على رواحهم في بالي.
2: هو مازال ماتش نهار الأحد كانت في سان أنطونيو، كان تربحوا نيويورك تهز، كان ما تربحوش يوليو يقعدوا 3-2.
0: ايوا الأمريكان تركيز على الباسكيت
2: ما يهمهمش برشا. ما مش برشا الحاجة الثانية الثانية كواد نوف فما فيديو اليوم توا عامل ضجة كبيرة في مصر. أولياء خارجين يعتديوا على المدرسة متاع أولادهم، عليه ما خلتهمش يغشوا.
0: يا الله
2: معناتها القيم
0: قيم مشيت.
2: والله كان جيت هو معناتها مهما صار العنف مرفوض. يا ما شوف هذوما هذم الكل يتلموا على المعلمة خارجة
0: أوكم
2: في خارجين الكل بالعبايات واحد. علاش؟ خاطر منعتهم بالغشين يعتديوا عليها بالعنف.
0: منعتهم شي فاسكيو.
2: هي ما احنا عندنا بوليميك انا الرول بتاع الباك فمشي ديفويت فمشي والناس كل تستنكر حتى ما قال معناتها فتقوها من بعضها.
3: نراجعوا كلمة القيم خاطر في العهد في الزمن اللي احنا فيه وتشوف صاير في العالم وقيادات كبار.
0: القيم لازم ديما تكون موجودة ولا تتجزأ.
3: هي لازم
0: يعني.
3: لا اما لازم هي
0: اما احنا في ازمة
3: ونفهم الأزمة هذه على خاطر القيم وجودها ما يجي كان كيف تشوف مثلا دي موديل أمثلة ناس قدوة
0: منها.
3: أنت كي تشوف اللي هو يقول لك القيم
2: شكون الأمثلة مثلا
0: لا تتنسبير من عبيد
2: فما ناس
3: يا ما كي تشوف القادة العالم وش صاير وش عاملين والحروب
2: منهم ما يمثلوش هذا مكان. ايش أقول لك فرح وسامي شكون يطلع شكون يطلع للانتخابات كي يجي واحد شعبوي سامحني بين قوسين مع احترامي ليه ولدولته فهمتني اسمه دونالد ترامب شعب يعتمد على الشعبوي وعلى إثارة الكذب وعلى إثارة النعرات وديما هو أحسن واحد. الرؤساء اللي قبلوا الكلهم أغبياء والكلهم خايبين والمثقفين خايبين والصحافة خايبة نركملوا الصحافة ويجي ويعمل هكا ويعمل لك الحيط هذاك مع المكسيك على أساس هذاك هو الشر فهمتني ويجي يتقوى على البلدان اللي عملوا اللي ما عملش الناس ينتخبوا لأنه شعبوي ليس لأنه الأفضل. فما أمثلة
3: أنت نسبهين أنا عمري ما قلت اللي هو الأفضل أنا قلت هو كموديل
0: لازم موديل يعني.
3: موديل
2: ما نجمش يكون رئيس دولة يعتمد على شعبه
3: أنا نحكي للعالم الكل
0: فنان عالم روائي
2: فنانين معظم الفنانين العالم معظم فنانين عالمين عندهم قيم فهمتني ولو فما ناس تحتقر الفن من تمثيل ومن تربو ومن
0: واحد مثلاً.
2: اللي يعملوا فيه به واللي يعملوا فيه حاجات
0: وشاريتي
2: حتى ما تشافش خير من اللي يعملوا فيه دول بكاملة
0: معاك انا اما انت
3: كلنا معاك
0: الصغار مثلا اللي جون اللي حبيت نقولوا على لسان فرح والهيت خليتش تقول اللي هو اللي جون مثلا عندهم القيم بالنسبة ليهم يتربوا عليها يقرأوها في المكتب ويشوفوها قدامهم ولكن كي يكبروا يقول لك كان القيم ذي ويني ما يش موجودة قدامي هاو رؤساء دول هاو فلان فلاني هاو الريزو سوسيو هاو معناها القيم ذي احنا نعيشوا أزمة فلا
3: مش نعم ديها القيم مش قالك القيم اخترعوها الضعفاء اللي هكا باش يحسوا رواحهم موجودين وكل ما انتها
0: احنا في أزمة حقيقية
3: شنو
2: خسارة خسارة
0: خسارة
2: بالحق معناتها توصل الناس تدافع على الغش ولا تدافع على معناتها الحروب وتدافع على الدماء وتدافع على العنصرية وتدافع على قمع المرأة وعلى
0: الحاجات الخايبة تولي هي المقياس ولكن انت على ذكر انتر بارونتيز على ذكر ترامب مثلا في ديسمبر اللي فات ولا في نوفمبر يعني استعمل عبارات باش يوصف بها دول يعني ما جات شيء مثلا كي تقول الصومال معناها رابش
2: رابي يعني زباله قمامه
0: البارح احنا ما نجمو نخليه يدخل بلادنا كان الناس اللي احنا اون جوج اللي هما فالابل شكون اللي قال لك انت الانسان هذاك الحكم اللي هو معناها
2: احسن حكم في افريقيا
0: معناها او بلان دو فيو يعني كومبيتونس الراجل اللي كومبيتون
2: في نفس الديسكور هذاك خلينا معلش ما يجيوناش مهاجرين من السويد ومن الدنمارك ومن النرويج علاش ما نجيبش يا اخي كتبوا لهم انا جاي
0: ان توكا اليوم الاتحاد الاوروبي باش يصلح غلطه شويه انه الحكم دعاوه باش يكون
2: الدولي ولا الاوروبي
0: الاتحاد الاوروبي باش يكون هو يحكم مباراه السوبر ما بين بي اس جي واستون فيلا
2: برافو هذا احسن كواد نفس مات اليوم انا خاطر دي كونيكتي من العالم توا قمت وجيت
0: طيب يا والله
3: حتى تسمع كواد نفس نتاعي
0: تفضل فرحه
2: هذيا هي
3: اون فيت كواد نفس اليوم عندي ان كود غول وان كود كور باش نبدا بالكود
0: بدينا بالكور
3: باش نبدا بالكور
2: لا ابدا بالقول باش بالقول باش
3: تكلمي خاطر لي الاخر فيها باش نحكيو شويه دوك دونك لو كود كور اللي الاذاعه الوطنيه وراديو شباب جون دونك ار تي سي اي والاذاعات الجهويه صفاقس المسير الكيف وقفص دشنو اليوم لي ستوديو ديجيتال اللي هما الاستوديو تاعهم الرقميه الجديده دونك تكنولوجيا راقيه ياسر اكيد معز يفهم اكثر مني شنو التكنيك اللي يستعملوا فيها اي بي ولا حاجه هكا ما نعرفش شنو وكان معناش يجاوها ربي ينوب علينا ولكن تبقى هذيك المؤسسه الام ونفرحوا ياسر بكل التطورات اللي فيها خاصه وقت اللي تشوف نهار التدشين خاصه مثلا في اخت سي ساعه راديو جون شفت لمتك الشباب وهم يغنيوا شيخين عجبتني ديماج واخت سي تلقى استضافه دنيا شاوش عوده بعد ما دنيا طلعت على كيش يقولوا
0: الثقافه
3: فوالا دونك ترجع دنيا لبيتها كمال الشريف سي كمال الشريف وما ادراك حبيب
0: كان واحد من ضيوفنا كمان
3: بالحق سي الحبيب بالعيد دونك هذوكم القامات الكبيره في الاذاعه التونسيه لا سيما في الاذاعه الدوليه اخت سي ويكونوا اليوم موجودين في هالنقله نوعيه في البث نتاعهم دونك مبروك لاذاعتنا الوطنيه وإذاعتنا الجهوية
2: جبت لي فكرة فرح
3: وي
2: تقولها لكم بعد في اللوف
3: أوكي
0: دونك هي انت باش تقولها لها في الاول
3: خليتها للاول
0: علاش تو
2: اللي هي مش الفرح بسيرتو اللي كنت تسمي باش نقولها لك انا وفرح
3: دونك هذه بالنسبه للاذاعه للاستوديوهات الجديده ديجيتال الكود جول يبدو انه قناه الحوار التونسي عندها بودكاست جديد تقدم فيه الزميله الجميله الانيقه سلمى فاري شقيقه سامي فاري ولينا نشوف الياسر قاعده تتطور في برنامجها الصحي ومحلاها وتخي بريزونتابل مينيون والمحتوى أيضا به. ولكن يبدو أنه اليوم في البودكاست اللي شفته واكتشفته اليوم اللي جديد الحلقة الأولى اسمه لغة، وكان عنده ضيف طبيب شاب اسمه محمد، دكتور محمد عثمان كيلاني.
0: هذا الكود جول؟
3: هذا الكود جول. والله هنا كي شفت محليه هكا ووجهه وكل محليه، ما أنت قلت هاو طبع شباب وكل، ولكن

0: تفرج في فيلم كان باش يموت رجعت فيه الروح؟ شفت حتى حد ملعب فيلم؟ شفت حتى حد مثلا عامل ديبريسيون تفرج في فيلم براء؟ شفت حتى عبد سيق مكسرة حط عليها لوحة فنية لحمت؟ تقسميش عليش تكون هكا قيمة الفن؟ وبعد يقول لك حقا حقا قيمة الفكرة متاعي ما تسوى حتى فلوس، فكرتي ب14 مليون. ليه؟ فكرتك ماهيش ب14 مليون، معناها فكرتك ما ترتقيش للعلم اللي مخزن في مخي. بالطبيعة الكلام هذا كله ما يجيش نعرف.
1: ملكي ما يجيش على خمر فيه يا أخي.
2: ما يجيش.
1: احنا عندنا فاصل
2: بعد صفى هي الحياة.
1: تدرج شوي فاصل ودرج شوي.
3: قالوا كيف جوهرة
4: أف أم بوبليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
5: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك الرئيس ميلاد في قوم عيدك اليوم ان فيقو ام فرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. تسمعوا مدرسين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
1: يلا رجعنا في انتيبيوتيك. بون احنا سمعتنا الاكستري ذايا جوست عندي تعليق صغير انا. راهو معناها ليغو نتاع الانسان انا ما نعرفش ما يوصلش لبعيد انا يظهر لي. وفما حاجه اسمها لي كومبيتونس لي سبيسياليتي، وفما حاجه اسمها ميادين الحياه المختلفه، وفما حاجه اسمها مهن مختلفه. معناها كان نلغيو كل شيء معناها بالنسبه لينا راهو نعرف انه الطب مهنه نبيله والطب مهنه بتبيع. تنقذ ناس يعني
3: واحد
1: ساعات زرسته توجع يهبل بها ولازمو دونتيست، ولكن لازمنا محامي ولازمنا زازار ولازمنا فنان
2: ولازمنا ثقافه.
3: بيان سور ما هي
1: معناها يعني يا ريت ماكش باش ترى فيلم ينقذ حياه انسان اكيد معنا.
2: لا بشتراه فيلم
1: هو بالمعنى المبسط. اما الافلام بدلت قوانين، بدلت طرق حياة، داويت ناس من حاجات نفسية، فما برشا حاجات. الثقافة عندها برشا ادوار.
3: انا نشوف اللي يزي ذولي كافينا من انه الثقافه والفن ديما كالبهيم القصير اللي كل ما يفون ديسكوتي ميزانيه الدوله ينقصوا منهم خاطر ما همش حاجه زعما. راهو انا لو ديكتور هذا خوفني معناتها بالحق خوفني، ونقول كيفاش فينا الموت طبيب راك تحكي ايش نحكيو على الشعبويه هذيك نتاع بربي حاطين مليار في فيلم شعبي ما خساره والله
1: يقول عالي يعني. ولا سامحني انا نقول لك اما يعني فما راهو ناس عملوا افلام باش يوعي وضد امراض، وفما افلام فيهم دي ميساج حتى هكا سبتيل باش يقولك ما تتكيفش باش انه الشخص هذاك ما يمرضش برواريه وما يجيكش انت الطبيب يداويه.
3: ولا الموسيقى معناها
1: فما ناس يداويو بالموسيقى، فما نعش هو طبيب ويعرف لي دومين هذوما لي سبيسياليتي اي لي سو سبيسياليتي شنو فاش يستعمل.
3: هو حتى كان فيتيرينير طبيب بيطري حتى الحيوانات يمكن يلزمهم فن معناتها حتى كان يذول معناتها
2: سامي جست حبيت نتقدم بالتعازي لزميلنا في RTCI شادلي شافعي وفاة والدته اللي هي ولد زاد زميلتي أمنا شافعي. قولهم إن شاء الله بركة فيكم وربي يعطيكم صبر. ديجا كي مشيت وقت نهار التفينة ريت دنيا شاوش، وجاتني فكره قلت لكم تو قولوا لي من بعد في الاوف زاد به ولا لا.
1: دنيا شاوش امراه مثقفه وامراه عندها باك جراوند طبعا يعني مزيانه برشا كشخصيه وباهي.
2: جوست نكمل بحاجه برك. الروبه هذه اللي لبستها فرح برجاب نتفكرها 5-6 سنين التالي عام 2020-2021 نتفكر وقتها في راسين كاري في اذاعه اخرى في اذاعه تي اف نتفكر وقتها قلبتها اي اف ام. ولذا انتم اللي تسمعوا فينا تو على موجات الأثير ادخلوا وشوفونا في النايل سات جوهرة تي في في النايل سات ولا على لي بي تي في ولا اللي هو شوفوا
3: ما على دنيا شاوش. تعرف دي 45 سنة كارير دنيا شاوش من أول نهار وعمرها 16

0: حسنة دخلت للإذاعة الآخر النهار كل كلمة تقولها تكتبها نصها حاضر دو آه زيد من عسلامة من بونجور
1: آخر كلمة
2: فما لكل اللي ما يعمل
0: عمري ما شفت الريغور خاطر شوف داكور فما مدارس أخرى وناجحة زيدة ولكن المدرسة هذه صعيبة معناتها مش سهل باش أنت ديما
1: طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبع

0: عليكم في أنتيبيوتيك. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: السؤال الأول يقول: شكون فيكم يعرف طائفة الأميتش اللي يعيشوا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ عندهم ميزة غريبة عجيبة، هي شنو زعمها؟
2: برشا حاجات، مثلا عندهم التعدد.
0: شو معناها تعدد؟
2: تعدد الزوجات عندهم. عندهم ما يستعملوش الحاجات الكهربائية، يتنقلوا في معناتها على الملتوى، على الحمار وعلى الحصان.
0: كهربائية ولا السيارات ولا التلفزيون ولا شيء،
2: أي حاجة حديثة ما يعملوهاش.
0: هي اختارت الطائفة ذي طوعا أن تقاطع التكنولوجيا وتعيش على طريقتها.
2: وعندهم التعدد، يعيشوا في كوميونيتي مع بعضهم، خاصة في المناطق الوسط الأمريكي. يقولوا مكثرهم أصلهم من سويسرا.
3: مش يهود هما؟
0: لا لا، من أوروبا.
2: لا لا، من أوروبا.
0: لا لا، جاءوا من أوروبا.
2: لا، مسيحيين هما.
0: مسيحيين.
2: لا، طائفة مسيحية أصلهم من جاءوا في القرن 17 و18، خاصة من ألمانيا وسويسرا.
0: لا، بروتستان.
2: من نوع من طوائف البروتستانتية، واختاروا العيش وحدهم، يكمبري يقاطعوا التكنولوجيا. وعندهم تعدد الزوجات، تلقى دار فيها راجل وثلاثة نساء و18 صغير.
3: أنا
0: شفت
2: خاصة في ولاية يوتا،
0: شفت مرة أنكيت إكسكلوزيف عليهم، وجاء ضيفنا مهدي مولهي
2: الطائفة الأميتش
0: الرحالة. هو رحالة مشي حتى لطائفة غير
2: هو معهم.
0: لا لا، هو رحالة مشي.
3: شحكينا عليهم شنو تذكر؟
0: هذا هو اللي هم مقاطعين تكنولوجيا ويعيشوا على طريقتهم، وبلوس هم كأنه الزمن توقف بهم يعني. تقريبا موجودين في 28 ولاية أمريكية بمختلف،
2: خاصة في الوسط، في
0: الأونتاريو،
2: في الميدست، أونتاريو، في اليوتا، في نبراسكا، أوكلاهوما. غادي
0: عدد أعضائها 231 ألف في 2008 مقابل 125 ألف عام 92، بزيادة قدر 84%.
2: ما يولدوا برشا
0: تقريبا 380 ألف فرد اليوم يعيش أغلبهم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بينما يعيش البعض كما قلنا في مقاطعة أخرى وولايات أخرى. به اليوم تبدأ كأس العالم،
2: هو
0: ثامنة مساء.
2: ها
0: كمان
2: نعم بالفعل.
0: نشكر كل مستمعين اللي يتفاعلوا معنا. نحب نقول للسيد الطبيب هذا أنيس، حيه أنيس مخلوف، يقول لي نحب نقول للسيد الطبيب اللي قال الأفلام عمرها ما منعت عبد، منعت عبد، نقول له فما أفلام ترد فيك الروح كي تبدأ ماكش في صحنك. إذا فما أفلام عرفت العالم أطباء ومنظمات إنسانية وطبيبة كما يعني وطبية، منظمات طبية كما لي ميدسان دو موند وكل، وأنا واحد من الناس ما كنتش نعرفهم لولا الأفلام. برافو، ميرسي بوكو، شكرا لك.
2: لا، والأفلام تغير القوانين اللي تنقذ أرواح.
0: أي
2: اللي ما تنقذش بالحالة، اللي تنقذ بألف الأرواح فرد مرة.
0: يلا سؤالي يهم أنديس، نعطيكم أنديس.
3: هيت هيت،
0: مباراة الافتتاح
3: مال شو مال ها
2: اليوم؟
0: أنديس الأول. أنديس الثاني إفريقيا وأمريكا.
2: الكاميرون والأرجنتين عام.
0: لا، الأنديس الثالث بلد عريق معناها كرويا وبلد مازال يتحسس الخطا.
3: جابون؟
0: لا،
3: كامرون.
0: شو العوامل المشتركه ما بين هذوما كل؟ مباراه افتتاح افريقيا وامريكا، زوز فرق.
2: الافتتاح اليوم كيف كيف افريقيا الجنوبيه ومكسيك.
0: كيف كيف مع شنو؟
2: معناتها نفس كيما مثلا الارجنتين والكاميرون عام 90.
0: لا،
2: افتتاح
0: يعني مباراة الافتتاح هي اليوم ما بين المكسيك وجنوب افريقيا.
2: المكسيك وجنوب افريقيا
0: هاي
2: زوز كل هذوما يتطبق
0: هذوما امريكا. ما زالت حاجه، الحاجه الاهم ناقصه
3: اللي فيش نتلوج ومان نشارككم فرحه شباب تونس. ماني فيها شيء.
2: السؤال وين السؤال؟
0: انا نعطي فيك في لي زانديس ونقدم معاك.
3: على شنو تلوج؟ بين تلوج على حاجه.
0: انا نلوج على حاجه تعاودت.
3: تعاودت، حدث تعاود.
2: جنوب افريقيا ومكسيك
0: حاجه تعاودت.
3: هزيمه، حاجه.
0: لا،
3: عركه في
0: هي شنو تنجم تكون الحاجه اللي تعاودت؟
2: مقابله.
0: مقابله كره قدم هاي
2: فيها زاد جنوب افريقيا ومكسيك
0: هاي
2: هاي صارت قبل في كوب دي موند قبل انا هم منهم افتتاح زاد في جنوب افريقيا عام 2010
0: 2010
2: شو ربي سبحانه
0: نفس الافتتاح المكسيك جنوب افريقيا
2: شكون هزا وقتها
0: اسبانيا
2: وشكون مش هزا المره هذه
0: اسبانيا اسبانيا
2: تولي بالحق تولي اسبانيا
3: ولكن ممكن ان اسبانيا تهزها ولا
0: هي من الاكبر الفافوريت
2: هي اول فافوريت
0: اول فافوريت
2: هي اول فافوريت هو لي بوك ميكر كل انتليجنس ارتيفيسيال
0: كل يعطيو
2: اسبانيا الاولى فرنسا الثانيه
0: حق اسبانيا بصراحه
2: هي هي اقوى فرنسا الثانيه الثالثة لانجلتير الرابعة فما الارجنتين الارجنتين وبورتغال وبرازيل تقريبا
0: الماتش بتاع لوفيرتور 2010 اللي دار في جوانسبورغ وبتبعوا فيه 1-1 ما بين المكسيك وجنوب افريقيا واليوم
2: ان شاء الله 2-2 ان شاء الله مش 1-1
0: هو بيدو ما بين جنوب افريقيا والمكسيك هي دولة تقع في غرب وسط افريقيا يحدها من الغرب خليج غينيا من الشمال كامرون من الجنوب والشرق جمهورية الكونغو ومن الشمال الغربي غينيا الاستوائية تعتبر من اغنى الدول الافريقية يعتمد اقتصادها على النفط
2: غابون
0: هي الغابون
2: غابون اغنى
0: اللي يمثل حوالي 80% من صادراتها وتعتبر اكبر مصدر للنفط جنوب الصحراء مصدر للحديد زراعة السياحة بفضل التنوع البيولوجي تعتبر اعلى دولة في افريقيا من حيث النتج المحلي مقارنه بعدد السكان لكن تذهب العائدات الضخمه الى الجيوب الخاصه بينما يعيش اغلب سكان الدوله في الفقر الطبيعه والسياحه الغابون هي واحده من اجمل دول افريقيا تغطي الغابات الاستوائيه 85% من مساحتها ما يجعلها موطن لتنوع بيولوجي غني فيها الغوريلا فيها الفيله فيها الاسود النمور والعديد من انواع الطيور كما تتمتع بتنوع نباتي هائل العاصمة لبروفيل يبلغ عدد السكان 2,500,000 يعيش نحو 80% فيهم من المناطق الحضرية المساحة 267,000 كيلومتر مربع اللغة الرسمية الفرنسية الدين 75% مسيحية 15% الإسلام والبقية ديانات تقليدية جابوا موجودة في كأس العالم
2: لا في اي جاب
0: هما 10 هما
2: اي جاب جوار مهم برشا اللي باه مازال يلعب ولا في خير كارير واللي هو اوباميانغ بيير امريكا اوباميانغ هو الجران جوار لكن وحده ما نجمش صغيره زوز ملايين صغيره
0: يلا نمشيو سؤال اخر فرح صبا
3: هكيكا هكيكا صبا
0: بنيه اسمها ايتامي لوبيز عمرها 31 سنه من كاليفورنيا استنيت ساعات خارج سجن في كراك في كاليفورنيا تستنى في احد الضباط ثم كي خرج ضربته بكف علاش
2: شد لها الراجل اللي
0: تعرف ايش
2: هي تعرف هو ضربها بكف
0: هي تعرف ولا هو يعرف
2: هو ضربها بكف
0: ما عملها شيء هو هي ضربته
2: هي ضربته بكف
0: ما يعرف ايش هو وهي ما تعرفوش
2: بنت لوبيز هذه
0: لا لا
2: هي انت مين لوبيز
3: جو حست اللي هو سجن بوها مثلا
0: لا لا لا لا لا لا لا حتى شيء
3: ما عملها شيء
0: لا
3: اوكي
2: تخيل بروحه قدام سينما طلع حبس
0: لا هي تعرف اللي هو حبس
2: تعرف اللي هو حبس
0: هو خارج كمل خدمته فقدمت وعطته كف
2: يفكرها في حد تعرفه
0: طبعا هذايا
3: لا تستنى فيه هذايا قاعده تستنى
0: لا تحكم عليها بالسجن شهرين 63 يوم بتهمة أنها اعتدت على ضابط شرطة
3: هذي سمحني هو ضابط شرطة ولا قبل
0: هو ضابط هو ضابط خارج من السجن كمل خدمته
3: مروح
0: وهي وقفة سوايع قدام السجن
3: وهي عمرها ما كانت في الحبس قبل
0: حتى على سجن الرجال هو هي وقفة هو خرج ضربته بكف علاش
2: ما شاتش قمع
0: ماهيش مهبولة وما تعرفوش وما عندهاش ثار منه
2: وما شفناش حد من عائلتها قبل
0: حد حد
3: اللهم خارجي دندن في غنية منصف عبلة أهزرني وأضرب بالكاف يا أخي صار فقدته أباغ سا بعد شنو الفكرة مش هيخوف
0: أي علاش
2: أعطينا أنديس هكا
0: أنديس
2: خلينا نحليو هاللعب
0: عندها عادة معينة
3: هي تعتبر بالنسبة للكفوف تعتبر خارجين من حبس الكفوف
0: عندها عادة معينة القاتل وذي
3: تحب تعمل ديفي وتقول لهم ها وش تمشي نضرب ذيك بالكف تشارته رهان وتعطي كف وبعد تربح الرهان
0: مش تربح رهان الروح
2: ما بينها وبين روحها
3: حاجه نورمالمون تخوفنا ما نعملوهاش اما هي تعملها شجاعه زعما هي شجاعه
0: لا
3: قدامها
0: لا
3: مغوار
0: هو يخدم في السجن معناها إذا كان ضربته إذا كان ضربت مولي مش تدخل للسجن. هي تحب تدخل للسجن.
2: تحب تدخل للسجن.
0: علاش؟
3: ماكلة أبنينة غادي قالوا
0: لا لا
2: ضعاف مش ضعاف ماكلة خايبة
3: مش بطل بخار قالك ما عندهم بخار
0: فوالا
3: لا لا ما عندهم بخار حبس
0: كانت تعتقد إيتامي أنه السجن هو المكان الوحيد اللي مكنها مش أنا تقلع عن التدخين لأنه جربت برشا حاجات وما نجمتش تنحي الدخان إذ يمنع التدخين داخله. اعترفت بعدم الاعتراض على تهمة الاعتداء على ضابط شرطة وتحكم عليها كما قلنا 63 نهار وحتى الضابط اللي ضربته قال راهي قالت لي راهو الطريقة الوحيدة اللي باش نوقف الدخان راي
3: ندخل حبس
0: كي تدخل للسجن. فقال لها باهي اوكي تفضل مرحبا بك. هيا فاصل ونرجعوا لكم في أنتيبيوتيك.
1: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان أثاث زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسسوارات كل شيء موجود avec des spécial promo توصل حتى ال 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة جوهرة أفهم
4: Publicité
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000

0: Antibiotik. Masem ibn Nur. Masem ibn Nur. Ala Jamal FM-TV. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. صنع في تونس. في صنع في تونس كي نحكيو على الدين ساعات نفكر مباشرة في الصدقة والعطاء، أما الدين زاد مسؤولية وأمانة، والطفل أمانة كبيرة مش كان عند عائلته وما عند المجتمع الكل. في SOS اللي حاطب الطفل ما تقتصرش على توفير احتياجاته الأساسية فقط، بل تمتد إلى حماية حقه في العيش داخل بيئة آمنة، في التعلم، في بناء شخصيته ومستقبله. وهنا تلتقي الرسالة الاجتماعية بالقيم الدينية النبيلة، قيم الرحمة والعدل وصون الكرامة الإنسانية. مش نحكي أكثر على المعاني هذه وعلى دور المجتمع في حماية الطفولة ومساندة العائلات اللي تحتاج هذا، مع سخالة التلمود رئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال SOS كودة وإمام خطيب بجامع الصبر. مرحبا سي خالد.
1: مرحبا سي سامي، شنو أحوالكم؟ يا طيبة
0: الحمد لله، شنو أحوالك أنت؟
1: الحمد لله ربي
0: يعيشك. سي خالد، سؤالي هو الطفل كما قلنا احنا توا أمانة، مش كان عند العائلة كهو لكن كذلك عند المجتمع، كيفاش يفسر ديننا المسؤولية هذه؟
1: نعم، أقول بالله التوفيق، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة ثنائية الخصوصية اللي عندي باعتباري إمام خطيب ورئيس لجنة الدعم بقرية السويسة كودة تخولي باش نحس بك الرابطة القوية، خاصة وقت اللي زرت العائلات هذوما وعشت مع الأطفال وعشت مع الموظفين والإداريين والمسؤولين في القرية. وكي تدخل القرية راك ما عادش تخرج منها، لأن هي مش فقط إعالة، مش فقط أنك توفر له المأكل والملبس والمشرب، هذه حوايج معناها سامحني معناها نجم حتى الانسان
0: اللي عنده حياتية سهله،
1: اي حتى قط يوفرهم له معناها، ما فما حاجه اكثر من هكا اللي هي القيم الانسانيه. وخلنا نذكروا ان القيم الانسانيه هي قيم عامه، راهي قيم من عهد سيدنا ابراهيم ومن قبل من اللي خلق ربي الانسان. احسن دليل على ذلك قوله تعالى: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما. هي فما قيما، فما قيما، القيم هي القيم، ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالقيم هذه اللي هي الحقيقة جزء مهم جدا من الجمعية بتاعنا اللي هي حاضرة، غير القيم اللي كنت أحكي فيها. احنا عنا قيم ثابتة اللي هي الشجاعة والثقة والالتزام والمسؤولية، والحقيقة تتفرع عنها جملة من القيم الأخرى، وهذه القيم هي قيم مشتركة نحاول نفعلها، نحاول نعيشها فيما بيننا وقت اللي تكون عنا لقاءات فيما بيننا وبين الأطفال وقت اللي نزوروهم ونتفاعلوا معاهم ونقدموا لهم بعض المقترحات وبعض الأنشطة. والحمد لله حاضرة بعمق، حاضرة بعمق. وحب ذا أنه القيم هذه اللي موجودة في كنف الجمعية متاعنا رأوها في الشارع ورأوها في مدارسنا ورأوها في إعلامنا، باش نجم نعيشوها أكثر ونجم نستمتع بها، لأن ما تحقق إلا إنسانية الإنسان.
0: أنتوكا سي خالد، اللي قلته يتلاقى مع اللي باش نسأله لك في سؤالي الثاني. اليوم SOS تخدم على أنه يكون كل طفل يعيش بكرامة ويكون عنده حق في التعلم ومستقبل خير وحياة كريمة، وكيفاش تتلاقى الرسالة هذه اللي تعمل فيها SOS مع القيم، قيم الدين الإسلامي؟
1: نعم، هي الكرامة أولا جزء من هذا الكائن، من هذا الإنسان بشكل عام. رب يقول لقد كرمنا بني آدم، هو جزء من إحساسه. ما ذاك علش الإنسان الحمد لله لا يرضى بالذل، لا يرضى بالمهانة. ذاك علش إحنا الحمد لله وقت اللي نوفرون، وقت اللي خرجناهم من قرية من الدائرة المغلقة ولو ينخرطوا في المجتمع ما عاد فمك الوصمة، ذاك حققنا لهم هذه القيمة اللي هي قيمة الكرامة وقيمة عزة النفس وقيمة أنه يكون عنصر فاعل. وجنينا ثمار جميلة جدا من خلال هذا الانخراط في المجتمع باش يتألقوا في قرية في مستقبلهم في توازنهم النفسي، لأن الكرامة بالحق جزء من كيان الإنسان. فكلما دعمنا هذه القيمة من خلال كيفية التعامل، مش نجيبوا لهم باش نقولوا ملبسوا نجيبوا لهم ماكلة نقولوا مكونوا، لا، فما أمة اللي تنفق واللي تصرف، عبارة على عائلة بأتم معنى الكلمة اللي هي تقريبا كسائر العائلة،
0: كما الجو العائلي هاي
1: اللي هو يحقق هذه الكرامة، يحقق هذا التوازن، يحقق هذه الرحمة. القيم اللي هي جميلة جدا كما قلنا ماهيش كلام نظري، احنا نعيشوه ونفعلوه كما قلت لك، راهو احنا نعيشوه فيما بين. احنا عندنا لقاءات جميلة جدا المسؤولين يعني والموظفين وما الى ذلك، وقل لي نتلقاو مع الوليدات هذوما نحسوا ان فما تبادل هذه المشاعر، فما محبة، فما رحمة، فما حب اللي هو قاعد ينتشر ويزيد المنسوب نتاعو من يوم الى اخر، باعتبار ان اللي هي قيمة أساسية. كي نقولوا ثقة معناها كيما المواطن التونسي توك يسمع فينا يكون عنده ثقة في هذه المؤسسة، في هذه الجمعية، في هذه كيفاش نسميوها معناها، في هذه العائلة الكبرى، انه اذا كان اكتسبنا هذه الثقة اكيد انه باش يعطي، باش يعاون، باش ياخذ
0: اكيد هذه هي هذه شنو حبيت نقول هنا الرسالة اللي نوجهها في الأخر للناس على أهمية الاستثمار في الإنسان وصناعة مستقبل الأطفال.
1: نعم
0: هو هذا نقول الناس تسمع فينا
1: وإحنا عنا كما تعرف إحنا مبدئيا يتسمى العدد محدود نسبيا يعني عنا 10 طفل تقريبا تحت كنفنا تحت رعايتنا وفما برشا مجال وليدات البرة راهو كل ما يساهم
0: تقريبا 30,000
1: فما أكثر من 30,000 اللي هم محتاجين إلى هذا هذه العناية وهذه الرعاية
0: والمرافقة
1: هي تجمع والله مش فقط مادة مش فقط فلوس الفلوس عندها أهمية هي قوام الأعمال لا نشك في ذلك ولكن إحنا كيف تولي عندك ثقة بيناتنا وفما ترى الأثر هذا وتتواصل وتتمد يدك للوليدات هذوما وما توصمهمش ما تعايرهمش ما تستنقصهمش لأنه هما إن شاء الله أعلى من أنهم يستنقصوا لأنهم كفاءات بحقية معناها كما أي عائلة معناها نقاول به ودوني ولكن أكيد. احنا كما نحاولوا نثمنوا هذه القيم عندهم
0: أكيد أنا نحب نذكر في الأخر بالسيت www.sosve.tn طبعا للتواصل للمرافقة لدعم الصغيرات ذوما لدعم الأسر اللي هي ترافق فيها جمعية قراءة أطفال SOS وبطبيعة الحال كل البرودوي اللي موجودين في السيت ذايا و SOS العمل الكبير اللي تقوم به من أجل أنه التوانسة ديما يعبروا عن طريق إحساسهم عن طريق الشعور بالصغيرات ذوما وفما أثبتوا برشا مرات التوانسة مش كيف الأعياد المناسبات ولكن ديما على طول العام أنهم قلب كبير وأنهم يرافقوا الصغيرات ذوما وأنهم يتمنوا لهم ويحقوا لهم الحياة الكريمة. شكرا لك سي خالد تلمودي على كل هذه المعلومات في كل مرة تفيدنا. أنت رئيس لجنة الدعم بقرية الأطفال SOS أكودة وإمام خطيب
1: نذكروا افتتاح المكتب في سلول وقريب قربنا للخدمة هذه باش يشوفوا على عين المكان وتم افتتاحه من قبل السيد الوالي المشكور وفيه معنى إبداعات الأمهات هذوما حقيقة ظروف بتشوفوا أشياء جميلة جدا وتلقاو كل شيء قدامكم بحول الله.
0: نجدوا الدعوة بشأن يزوروا في سهلول المكتب المحلي ذي اللي كنا حكينا عليه في مرات سابقة. شكرا لك سي خالد. يلا شكرا لك شكرا على المداخلة. هذه كانت صنع في تونس. صنع في تونس.

0: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب. بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو، أوبيل وسيتروين في تونس.
1: Publicité.

0: 2022 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهر سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين الستة متاع العشية العشرة متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحداش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة اخرى
1: جوهر سبورت Avec l'équipe sport sur Jaouer FM. Birayet.
2: L'offre jdida, ahla bonus. Ouridou, trabhak 300% bonus, kol ma tchargi 5 dinarat. Ou 500% bonus, kol ma tchargi 10 dinarat ou l'akhtar. Soumet triqa, yotus almeni.
1: Ouridou, tawar almek. Jaouer sport.
3: الستة ودقيقتين أهلا وسهلا بكم في جوهر سبور طبعا تتواصل متابعتنا لكأس العالم بأمريكا الأرجنتين وكندا واليوم هو اليوم الأول

0: شارع FM TV.
1: طبعا هو المقصود كاس العالم في امريكا المكسيك وكندا, دونك مش الارجنتين, دونك المكسيك هي اللي تستضيف مباراه المنتخب الوطني التونسي زوز مقابلات الاولادين, وتستضيف كذلك حفل الافتتاح اليوم, لانه بعد شويه بعد ساعتين من توا 8 ضربه البدايه للمباراه الافتتاحيه بين المكسيك وجنوب افريقيا. واحنا طبعا عندنا مبعوثنا الخاص موجود على المكان, باش نشوفوا الاجواء من امام ملعب ازيتيكا اللي باش يحتضن المقابله في مدينه مكسيكو. ناجح حاضر, مرحبا يا ناجح.
2: مرحبا, مرحبا بك جمال مره اخرى, ومرحبا بكل مشاهدي جوهر سبور. احنا تو موجودين قدام ملعب افتتاح كاس العالم في انتظار بدايه الافتتاح والحفله الكبيره اللي مسير اليوم. الجماهير موجوده بصراحه بطريقه كبيره ياسر اليوم لهنا, تنظيم محكم, حضور امني كبير ياسر. المكسيكيين يعني الدولة المكسيكية متخوفة من حدوث مشاكل ولا شغب ولا حاجة كما نكا. إن شاء الله نعدي لكم كل الأجواء وقت افتتاح كأس العالم. نخليكم مع هذه الصور متاع الجماهير هذية كما تشوف من أمام الملعب, هذوما الجماهير يعني في انتظار الدخول.
1: عدد كبير يا ناجح.
2: هذه الجماهير المكسيكية, وما شفناش برشا جماهير على فكرة من جنوب أفريقيا. استاد كومبلي, الطقس كما تشوف توا ولا سخون, في انتظار
3: فيفا مكسيكو.
4: هولا ا todos.
3: مكسيكو مكسيكو مكسيكو مكسيكو مكسيكو.
2: غراسياس. كما تشوفوا جماهير يعني محترمة, ما فماش كل مشاكل, ما تعرضناش المشاكل, لقينا كل التسهيلات الحق. تونس
5: تونيزيا
2: سود أفريقا.
5: واو, كنا وين توداي.
2: إن شاء الله إن شاء الله نرجع لكم جمال بعد شوية في مراسلة أخرى من داخل الملعب مع الأجواء الكل. تحياتي لكم من قدام ملعب مكسيكو سيتي.
1: شكرا يا ناجح, يعطيك الصحة. وانت في تاريخ زادة بكري, فما فيديوهات هبطوا على على الباج متاعنا السبور وكذلك باج جوهر اف ام, وتشاهدوا في الأجواء طبعا في تاريخ الملعب, في أيضا في المترو وفي غيرهم, كل الفيديوهات فيديوهات جميلة وجميلة جدا قاعدين تشاهدوا فيها أمامنا. هذه الفيديوهات كل منشورة وموجودة على الصفحة متاعنا. شوفك الأجواء, جماهير تعمل 66 كيف محبين لكرة القدم, هذا هو اللي نحبوه طبعا. أكبر

شهرة في العالم هي كأس العالم وتجمع كبير، دونك نتمنى أن يكون في الأجواء هذه. برافو ناجح على الخدمة اللي قاعد يخدمنا فيها مباشرة من مدينة مكسيكو سيتي. ها قدامكم نشوفك الملعب جميل وجميل جدا، الجماهير المكسيكية عملت الألوان الكل والإخراج الكل من أجل أنها طبعا ينجح الحدث هذا، في انتظار أنهم أكيد باش يوقفوا وراء المنتخب متاعهم ضد جنوب إفريقيا. هذه الأجواء وهذه هي الأجواء طبعا في مدينة مكسيكو سيتي، ونقعدوا دائما في كأس العالم. مادام نحكيوا على المونديال، اكيد احنا منتخب الوطني التونسي الكل نتاعنا تعرفوا اللي يلعب نهار الاثنين قدام المنتخب السويدي، ولكن اللي يهمنا هو انه الارجنتيني بيريز، هذاك علاش بكري جبت الارجنتين، لانه الارجنتيني بيريز هو اللي باش يزفر مباراه تونس والسويد من خلال اعلان الاتحاد الدولي على الحكم هذايا، واللي طبعا المقابله باش تكون ضمن المجموعه الخامسه نهار الاثنين انطلاقا من ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس، وعنا بلاتو خاص واستوديو خاص لمتابعة هذا الحدث. نقعدوا في الافتتاح اللي كان يحكي عليه ناجح. طبعا المباراة تنطلق 8 في ملعب أزيتيكا بمدينة مكسيكو، البلد المنظم مكسيك تواجه جنوب إفريقيا، والحكم اللي باش يزف المباراة هذه هو حكم البرازيلي، حكم البرازيلي ها قدامكم صورته ويلتون بيريرا سامبيو 44 سنة، حكم عنده خبرة كبيرة. نذكر كذلك غدوة الجمعة 12 ماي زوز مقابلات، ما 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية تشيك و8 كندا البوسنة. في التحكيم، ولكن نحكي على التحكيم الافريقي عمر ارتان باش يزفر السوبر الاوروبي، ولا مش هذا حسام هو الحكم هذا هو الحكم باش يزفر السوبر الاوروبي طبعا، وكانها مكافاه لهذا الحكم باعتبار انه الحكم هذا وقع منعه من دخول امريكا لاجراءات امنيه، برغم انه معين لاداره مقابلات المونديال. تعرفوا الحكم هذا تعرض الى الظلم، لكن الاتحاد الاوروبي في حركه تشجيعية ورد اعتبار للحكم هذا باش يزفر نهائي السوبر اللي باش يجمع بين باريس سان جيرمان واستون فيلا يوم 12 اوت في النمسا، طبعا قرار جريء من الاتحاد الاوروبي. ديما في مونديال امريكا كندا والمكسيك، بعد خضوعه للحجر الصحي لمدة 21 يوم ببلجيكا بطلب من السلطات الأمريكية نظرا لتفشي وباء إيبولا، منتخب الكونغو الديمقراطية الصور متاعه سافر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المونديال، يعني طبق التعليمات كما هي. نختم بالأجواء المونديالية من خلال المنتخب المغربي، واللي في ضربة موجعة للفريق نذكر خسر خدمات زوز ملاعبيه اللي هما عبد الصمد الزلزولي ونايف أكراد بسبب الإصابات، وتم تعويضهم بالمدافع مروان سعدين الفتح السعودي والمهاجم أمين السباعي لاعب أونجي الفرنسي.

0: جوهرة FM TV.
1: نحكيه حتى على ميركاتو مدربين، إضافة إلى ميركاتو الملعبية فما ميركاتو المدربين. يبدو أن السوق العراقية هي الوجهة القادمة والجديدة لعدد من المدربين التوانسة. يامن الزلفاني، هاي الصورة متاعه قدامنا، اتفق مع نادي الغراف العراقي بعد ما درب الموسم الفارق. تذكر هو ديجا يعرف العراق، كان درب نادي ديالي العراقي، ثم ماهر الكنزاري اللي طبعا كان درب الترجي الرياضي التونسي الموسم هذايا، وبعد ما وقع طبعا التخلي عليه باش يدرب، او في اتفاق، هو في اتفاق مبدئي وتقريبا المفاوضات ماشيه باتجاه ايجابي مع نادي زخو العراقي في انتظار اتمام الاجراءات النهائيه. ونختم بخالد بن يحيى. خالد بن يحيى اللي كان توج باللقب البطوله مع المولديه الجزائريه، خالد بن يحيى يحط الرحال كذلك في الدوري العراقي مع نادي القوة الجوية العراقي. وحب سعيد لكل المدربين التوانسة، وتحياتي وتحيات كامل الفريق. طبعا أخبارنا متواصلة دائما على جوهرة فام وعلى سبور جوهرة فام، وكذلك على السيت متاعنا www.jawharafam.net، كل الفيديوهات كل الصور الخاصة بكأس العالم.
0: كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
2: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي، وإلا في السيت بيك اند جراي فونتين، ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي، خليك مميزة. تسمعوا الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جوهرة FM TV. شوف اسمع واتمتع.

0: خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: لكم في انتبيوتيك. مرحبا بكم مستمعين مشاهدي جوهرة تي في والناس تبع فينا على الباج فيسبوك جوهرة. هذه نهار من النهارات
1: في نهار من نهارات وإحنا على بواب صيف موسم الأفراح والمسرات، حبيت نذكر معاكم كيفاش كانت بلادنا فيها العروسات بكري في الستينات والسبعينات. في قليبيا مثلا بلاد فيها
2: إيكومو
1: خاطر ما نجمش نحكي على حاجة ما
2: نعرفش،
1: دونك قاعدة نجرب نحكي لكم على حاجة عشتها تقريبا.
3: كنت صيف في قليبيا،
1: كنت صيف في قليبيا وكنا نحكيو على البرج قليبيا وجو قليبيا وينها سيترونات حق سامي الأفراح وكل ذاك نلبس كلها قارص فماشي ما تذكرني بك سيترونات بارح بينا على الأخر عجبتني في بين كل يوم يا أخي طلع لي
3: طلع ما زوروني كل سنة مرة
2: لا تنجدوها.
1: في قريبة مثلا بلاد فيها تعرف بعضها كل العائلات الكلهم تقريبا قرايب وانساب، وكي تنوي احدى العائلات تحل دارها للفرح في وقت لا فيه لا تليفونات لا تباعة استدعاءات يبعثوا المستدنية كل مراك اللي هي تلقاها الخاطبة ويوصيوها باش تستدعي الجار وجارو، معناتها كل جار يستدعى جارو تلمو ما فهمش مشكلة عدد ولا كلي
2: مرحبا
1: استدعى جارو جارو الديار كانت ريت
2: قلب كبير
1: والخير موجود والناس فما كرم وفما الديار كانت ديار عربي كلهم فيهم سقيفة وبرتال ووسط الدار والفرح ما يتقام كان في الدار. مسالة يخرجوا أبنك اللوح باش يقعدوا فيهم مكان سال كبار، والجيران المستدعين كل واحدة قبل ما تمشي للعرس تبعث مع ولدها كرسيها واللي عندها كراسي في الدار يقمروهم دار العرس يقمروهم باش ما يتخلطوش في بعض في العرس ما يتخلطوش دونك مع بقية كراسي جيران، وباقي الكراسي يتسلفوهم القهوة على خاطر اقبل ما كانوش يكريو الكراسي، كانت القهوة تمد اللي عندها 20 15 30 كرسي وبعد تراجعهم لها. العرس بيامات والحنة والوطية والقصعة والمحضر حدث في الحومة في وقت نسى فيه شدة ديار والخروج كان فيه فال ووسائل الترفيه قليلة وبسيطة. كل عرس إذن هو فرصة للتفرهيد وتبديل الجو. انسى يحضر روحهم قبل أسابيع وشرة للعرس، يفصلوا ويخيطوا الحوايج يكبسوا الروس يحنيوا ويحرقسوا ومن بعد يهزوا صغارهم لدار العرس، ورجال اللي يقعدوا في ديارهم توصلهم شقالة الكسكسي المسقي حتى الباب الدار تبع ثيل ومرته مع واحد من الصغار باش هما يتفرهدوا مع عائلات مع صغارهم في العرس
2: وما يمرجعوش
1: شقالة الكسكسي تدخل تسقي كل تبعث مع ولدها عشيبوك وفتور
3: يقعد غادي في الدار
1: قاعد غادي فما يعملوا العريسة يشيخ وزيدة يتلموا الرجال بين بعضهم بداوا ياكلوا شيخين خاطر نساء ما همش في ديارهم.
3: ما كانش ميكست العروسات قبل
1: قليل معناتها فما كلش نهار العرس نفسه المحفل ولا كل يوم في دار العرس يتنصب الفطور والعشاء كسكسي وحلالم وقلايه ومقرونه ولوبيا وعصيده بالزويد. انسى العائله يدخلوا الكوجينه وساعات تجي مراه تطيب في العروسات، مراه هذيك نتاع المعول الكبير خيطه مراه هي فاطمه بنت باي المولدي ولا العارم ولا حصيله العارم القريب العارم. العرس ديما بالرشقه على الحنانه والمشتات، المشتات هما عازفات الدربوكه والايقاع وعلى راس فلانة ورجلها فلان وصل لمحمد تربح والحوات كل مرات بدك شوية فلوس يقولوا اسمها واسم رجلها وصلت على محمد والحوات تشجيع بشكون هكا كل مرة
2: على فلانة قدير مات
3: من على راس هذي على راس هذك
1: ولا همش نحكي عرمو خاطر الرشقة كانت كيما فما الرشقة فما زد الرمو الرشقة يخلصوا منها

0: في القوارض. فوالا يزيدوا عليه شويه
1: تخلي الليزون هذيك
0: خليها
1: المحلوله
0: فوالا ومسالفه مردوده. دونك هي كاينه جمعيه تتعمل اون فيت كاينه اون كوتيزاسيون
1: سوليداريتي
0: سوليداريتي وفين المشكل ها وما نعرفوش نعاونوك ليه كل واحد يحط خاطر يعرف اللي هو زاد كيف شحال داروا الفرق كيف
2: ما فما واحد عنده خمسه بنات وثلاثه اولاد وواحد عنده
1: كل ربي واحد شاطر
0: هذاك علاش بورقيب عمل تحديد الناس اللي باش نعرفوا كلنا الحلو يتحل في الدار يعاونوا فيها افراد العائله والاحباب غرايبه مقروض وزنين قاضي والبقلاوه ما كانتش موجوده في كل دار كانت حاجه زاده فيل مش ديال الكل يحلوا صينيه البقلاوه وبعد وليت متداوله وديال يعني الكل بقلاوه
1: نسيت مصروف
0: فوالا ولا حتى سافواغ فيغ يمكن باش تحل لك صينيه البقلاوه دونك كان قبل اكثر مقروض وغرايبه وزنين قاضي هذاك كان الحلو نتاع العروسات معناتها وبعد البقلاوه وليت
1: قبل سيتي سا يعني
0: فوالا الشروب والبشكوت وجاج والجازوز كيما هو والدبوسه تتحل جاج والجازوز والدبوسه تتحل قدامك بعد ما تختار النوع اللي تحبه من وسط الجاج وسامي بنور يبدا يدور سامي بنور يبدا يدور مع الجازوز
2: ولا
0: هكاكا كانت في نهار من نهارات عروساتنا بلاش تكلف وبرشا بساطه بلاش تفشيش وتقطيع وتريش وحمل الجماعه ريش ربي هنينا ودامت الافراح عامله في ديارنا وليلى الله والفرح والفرح.

0: الفرح
1: تبكي وتفرح في نفس الوقت.
0: تفهمت علاش قبل ما يطلقوش برش العرس هكا ويتكلف هكا وشد 10 ايام مش تعاود عندك الحق مره في حياتك.
2: اليوم وانا نكتب هذا قلت مش كيما وقفه في البلديه تصحح وكينو كونترا هكا هو بالحق هكا وقفه في البلديه حكايه حكايه والعائله الكل ما حتى تحشمك العائله الكل اللي ساهمت اللي حل حلول
0: من انا ما تفهمناش على خاطر هي
2: خاطر بيرفير نارسيسيك
0: شو
2: معنى انت
1: بيرفير نارسيسيك دي تلقى مارس
2: اخرى
1: اش تحكي انت. ميرسي فرح كتير هربت.

0: خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي. شوف اسمع وتمتع. أدين
1: أدين اليوم حكاية مزيانة باش يحكيها لنا محمد علي الطبي. مرحبا سي محمد علي.
2: مرحبا
1: بيك. دونك اليوم احنا نحكيو على منصة بلاتفورم اسمها
2: فالنتيري.
1: فالنتيري اللي هي منصة تونسية متخصصة في فرص التطوع والفعاليات الجمعيتية. ممكن الكلام صعيب هذا شوية، انت ناشط في المجتمع المدني وكنت جيت بحثين قبل في ديزيفيرم اخرين، وبطبيعة اليوم تحاول انك تركز على مشاركة الشباب في العمل الجمعياتي والتطوعي في مناطقهم من خلال البلاتفورم هذي.
2: أكيد، هو كما قلت أنا ناشط في المجتمع المدني، وثم برشا من العباد صحابنا ناشطين في الجمعيات، ديما ثم برشا شباب يلوجوا على فرص التطوع ولا يتسألوا يقول لك كيفاش تسمع بالفرصة هذيك ولا كيفاش تشارك في الجمعية هذيك.
1: هنشوفوا هذايا معناها نحطوا معناها نسطروا هذايا، راهو فما شباب يحبوا يتطوعوا في العمل الجمعيات،
2: وثم برشا
1: حاجة مزيانة برشا.
2: بالضبط، ثم برشا شباب يحبوا يتطوعوا، وثم برشا جمعيات اللي تحب توصل للشباب وتحب تعمل ديزاكتيفيتي وتحب يجيوا مع بعض.
1: كيفاش جاتك الفكره انك تعمل المنصه ذي مع الناس اخرين زاد يشاركوك نفس الراي؟
2: اكيد اكيد، احنا ليكيب اوني تروا كو فونداتور، انا محمد علي، صديقنا سلمان في الديفلوبمون تاع البلاتفورم، صديقنا عزيز بن عمار اللي هو ناشط المجتمع المدني مع الكرواسون روج والكشافه. الفكره جات من التيران انه برشا شباب ديما يصلوا على فرص التطوع ويلوجوا عليهم، وثم برشا جمعيات ونوادي جامعيه ديما يلوجوا على عبيد باش ينشطوا معاهم ولا يعملوا دي زكتيفيتي وما يلقاوش النومبر سوفيزون تاع موبيليزاسيون تاع دي بارتيسيبون.
1: دونك قلت لهم الكل هذوما، هاي فوالا.
2: Voilà, ensemble.

0: بالماتشينغ بالتلوج والجمعيات والنوادي ولا حتى ديور الشباب والاستركتور اسوسياتيف اللي تستحق عباد انها تنشط معها.
1: باهي اليوم انت اوبيراسيونيل هذايا المنصه قد عندها
0: بالضبط. هي لونسمون صار في دو سومان عملنا سيسيون عملنا تورني به في افريل نتاع تيستينغ دونك بيسك 8 شهور ديفلوبمون بعد ونا تيستي وخذينا وقتها في التيستينغ خذنا في ديزيفينمون مع جمعيات مع دي كلوب يونيفرسيتير وليناهم البلاتفورم وقالوا لنا شنو هما الحاجات اللي يستحقوهم شنو هما اللي لا شنو هما الحاجات اللي نحسنوهم. وتوا صافي دو سومين اللي هي فونكسيونيل 100% هيبرجي وموجوده فالنتيلي.ان وين فيها توا اكثر من 40 جمعيه اللي ديجا عملوا لانسكري وعديد فرص الجمعيات.
1: باهي خلينا نذكروا فالنتيلي معناها في او ال يو ان تي 2 ار واي تحطها على جوجل سماتش جيميل وكل واب بطبيعه الناس تنجم تدخل وتعمل لانسكريبسيون وترقى وين تنجم تكون
0: اكيد دونك كيلكو كليك معناها تعمل كونت كيما اي بلاتفورم بالجيميل ومن بعد تكمل البروفيل نتاعك كيما مثلا في منصه لينكدين ومن بعد بكليك واحده تعمل كونديداتور في فرصه تطوع اللي انت تشوفها تساعدك ولا في البلاصه اللي تساعدك ولا السيكتور داكتيفيتي اللي يساعدك من بعد لاسوسياسيون ترجع لك وبيان سور ثما شونس كبيره انها باش ترجع لك كيلك سوا بالكونفيرماسيون بور بارتيسيبي ليفينمون والا باش تمشي تطوع بحذاك.
1: انت شفت شويه الناس اللي تعمل دي كونت وتحب تشارك هما شبان اساسا من مناطق عديده في تونس
0: اكيد اكيد احنا حتى التورني اللي عملناها في افريل احنا تو الاوبجيكتيف من الاخر العام ان كيما نحاولوا نكوفريو بريسك 24 ولايه دونك في افريل تستينا في جربه في صفاقس في بنزرت في سوسه في بن عروس تو مازال عندنا اون تورني اللي مازال كي بدا عملنا جورني دو لونسمون في توزر مازالت صفاقس بنزرت دوتغ دات وقاعدين نسقوا على ولايات اخرين دونك ثم عديد الجمعيات اللي عملت حسابات وعملت دي كونت على البلاتفورم في برشا ولايات متعدده اي سورتو بسيكتور داكتيفيتي مختلف دونك كيلك سوا انت تحب الكوميونيكاسيون تحب ليدوكاسيون تحب تخدم على حاجات في الجونيس في
1: انت فاش تحب معناها انت فاش نجم تكون
0: فوالا الحاجه اللي تساعدك تشوف يعني. روحك فيها
1: بي اليوم هكا في اول الصيف شنو اكثر الناس شنو الجمعيات تطلب متطوعين في شنو اكثر
0: اكيد هو ديما سا ديبون من التيب داسوسياسيون مثلا ثم برشا جمعيات خيريه تعمل في خدمه باهيه ديما عندهم بوزوان تاع كيما نقولوا عباد باش يعاونوهم ثم لي زاكتيفيتي سبورتيف ثم دي ماراثون ثم دي ماراثون دي سيمي ماراثون هكا ثم حتى دي ماراثون خيريين وثم عديد الجمعيات اللي بدات ثم حتى في الانفيرونمون ثم بليزيور اكتيفيتي وانت اون توكا تدخل على البلاتفورم تنجم حتى كان انت مثلا تحب نعمل عمل تطوعي في الويكاند ما نحبش جو مونجاج على عام ولا ستة شهور
1: وقت عندي وقت
0: فوالا تحط حتى المود دو بارتيسيباسيون تاعك
1: وانت اذا كان مطلوب تاع عيطولك في هذاك
0: اكيد تنجم تتطوع اون ليني اون بريزونسييل سا ديبون الفورما تاعك.
1: انت محمد علي تعرف انه فكره التطوع اساسا وثقافه التطوع موجوده في عديد الدول خاصه الدول الاسيويه كما اليابان وكوريا الجنوبيه وغيرها اللي هما يعني عندهم فكرة تطوع داخلة في ثقافتهم. أنا برشا فرحان أنه أنت معناه شاب يعني تخدم على حاجة كما كي معناه أكيد عندك خدمتك ولكن زادة أي ولكن بالنسبة لي هو من قفصة دونك نحييه قفصة المزيانة وبطبيعة أنك تتطوع شو يعني لك هذا معناه أكيد فما برشا ناس اللي يدخلوا أكيد توا فما ممكن يسمع فينا يحب نعاود نذكروه باسم المنصة باش نجم يدخل وبيان سور يتطوع علاش عندك هذا
0: أكيد أنا الحق شخصيا نتطوع وحتى بديت جو بارتاج مع الجروب والعباد صحابي اللي نتطوع باش تعمل تأثير إيجابي في الكوميونيتي نتاعي معناها أنا في حومتي ولا أنا في البلاصة نتاعي ثم حاجة اللي احنا شفناها تنجم تكون خير لمينا بعضنا عندنا نوبجيكتيف عندنا فالور وحابين نعملوا أن امباكت سوسيال ولا تأثير إيجابي في بلاصة معينة ثم زاد شكون يتطوع وحاجة مهمة جدا باش تطور من لي كومبيتونس نتاعك والمي سكيلز نتاعك معناها بار الباركور أكاديميك باركور يونيفرسيتير اللي هو مهم جدا واللي ستاج بروفيسيونيل
1: تطوع نجم يفيدك يعني
0: أكيد ثم توت أن سي في وثم ديفلوبمون دو كومبيتونس كيك سوا في الكوميونيكاسيون في البابليك سبيكينغ في برشا حاجات وثم حاجة مهمة اللي هو النتوركينغ اللي هو فينالمون التطوع والجمعيات تعرفك على برشا عباد تعرفك على برشا عباد تنجموا تعملوا بزنس مع بعضكم تنجموا تخدموا مع بعضكم تنجموا تعملوا صداقات معناها التطوع أنا من رأيي الحق وبيان سور كل واحد عنده البوان فيو نتاعو أنك تحب تعمل أن امباكت سوسيال مي افيك اون كوميونيتي مش وحدك مع بعضكم بوغ فير حاجة بوزيتيف.
1: باهي اليوم الأرقام اللي تقدمها المنصة هذيا قداش تقريبا المشترك فيها؟
0: أكيد توا أكثر من 1500 كونت انديفيديوال وهذا سو كي بروف اللي ثم برشا شباب وبرشا دي بيرسون انتيريسي وأكثر من 40 جمعية انسكري في اكثر من 4 أو 5 ولايات
1: في اختصاصات مختلفه
0: في اختصاصات مختلفه. مازال التورني متواصل والهدف اللي منه لاخر العام تكون المنصه الوطنيه للعمل التطوعي. بمعنى انت في اي بلاصه اي سيكتور اي بلاصه في تونس تنجم تلقى فرصه التطوع في الوقت اللي يساعدك في الحاجه اللي تساعدك.
1: باهي اكيد اليوم انت كي تحكي فما ناس يدخلوا ويتزادوا في الـ في الـ في لي كونت بوركو با. نعاود نذكروا المنصه
0: اكيد المنصه volunteer.tn volunteer.y.
1: باه ان توكا حاجه مميزه اللي عملتوها. وهنا تلم كما شفنا حاجات ساعات منصات ولا دي ابليكاسيون ان هما يلموا الناس مثلا الحرف ولا المهن ولا شنو تحب انت شنو باش تلقى. ولكن هنا انت باش تلقى ناس بيناتكم انا ديان ديجا على اسم الروبريك نتاعنا لا ديان نتاعهم هو التطوع. وهنا مجمعين في منصه تنجم تكون ابليكاسيون نهار اخر
0: بالضبط. هو ديما الديبي سي ويب من بعد ان شاء الله ثم تفاعل به ونمبر يوتيليزاتور كبير تولي ابليكاسيون موبيل قريبا ان شاء الله بوركوا با ستارت اب وتلم حتى لي زونتربريز بريفي ولي هابط لي اكسيون دي ريسو نتاعهم ولي عندنا توت ان ايكو سيستيم تاع جمعيات نوادي ديو شباب الكل بور اوبجيكتيف دافوار ان امباكت سوسيال.
1: وي
0: اخر كلمه ان ريميرسيمون لليكيب صديقنا عزيز بن عمال سلمان غلسلاوي نو بارتنير لاسوسياسيون تونيزيا يوث امباكت والفا موشن والعباد الكل الكروا في البروجي هذا.
1: شكرا ليك محمد علي برشا حب استقبلناك وبطبيعه برشا فخر اللي تعمل فيه وكل الناس فريمون حاجه ياسر مزيانه محمد علي تبي دونك والفولنتيري المنصه ذي ادخلوا شوفوا على جوجل ناس برشا ناس مغرومين ساعات يجيونا حتى عبيد يقول لك انا نحب نعاون انا نحب حتى نمشي بالمجهود انا نحب نعمل حاجه رياضيه مثلا ماراثون ولا حاجه. اليوم هكا فما الطريقه هذه المنصه فولنتيري وبطبيعه فما عندكم اون باج فيسبوك ولا حاجه
0: على الباج فيسبوك على انستغرام على لينكدين ميم فما نيميرو كان تحبوا لو سيت باش العباد تستحق 26 728 829. هذا هي واتساب ولا اي كونتاكت بور اسوسياسيون ولا اي بارتنير انتريسي.
1: نعاود نذكر نومرو
0: 26 748 829.
1: شكرا ليك محمد علي توبي وكل التمنيات بالنجاح للمنصه ذي فولنتيري وبطبيعه الحال كل التمنيات للخدمه المزيانه اللي تتعمل في المجتمع المدني والناس اللي تحب تخدم زاد الشركات كما قلت بوركوا با بروشانمون على الفولي هذا لو فولي ار اس او المسؤوليه المجتمعيه زاد للمؤسسات. يلا هذا حسين الجسمي والرجعت لي بعد شوي نرجع لكم في يوم جديد.

37 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجع لي لكم في التبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا، هذه هيا بنا نلعب. نكملوا الاغنيه، نكملوا
1: هاي
2: وهذه الموسيقى.
0: مرحبا بكم مستمعينا. يلا برشا ناس، انا مقتيل البارح البارح وانت البارح، برشا ناس عرضوني برشا 4-5. فما سيدة قعدت نحكي معاها، هي موظفة في احدى المؤسسات الخاصة اللي هي تسمع فينا ديما، ان شاء الله تكون في الاستماع ديما، تقول لي نروح باولادي من المكتب ونقعد نسمع فيكم، نسمع فيكم من قبل، من قبل من 4-5-6
3: في العهد السابقة.
0: اي ولكن مرحبا بها. وطبعا عرضتني سيدة اليوم وانا نشري، والله نشري من مجازان، قالت لي سامي بن نور، يعني ياسر يأثر فيا الكلام هذا، قدي نحبك وكل شيء، يعطيك الصحة، كيف كيف زادة تسمعنا في الراديو، تقول لي نبدأ عاملة كيف نتفرج فيكم، حاجة ياسر ممتازة.
3: هنا الأسبوع الآخر
0: رأس المال متاعنا معناها
3: الأسبوع الآخر بحث المحكمة السيدة قالت لي بالحق، نسيت ما قلت لكم، قلت لكمش، قالت لي أنتوما مناضلين تقدموا في حاجة اللي ما عادش تتقدم برش.
0: وي حاولوا قلها، بالنسبه لنا المستمع هو اهم شيء خطر.
3: والله يا سيدي
0: وي بارك الله فيهم، وتوكا على كلمات اللي مزيانه، وحتى نقدنا زاد نحبوه.
1: انا ماذا بيا نقول لكم على يقولوه لي في الشارع، ما وقت البرنامج ما يسمعش.
3: لا لعل على الروبه نتاعك
1: جديد. لا لا لا
0: ولدي بربي الروبه ذي
1: بربي اسمها.
3: لا
0: عدى ايش اللي روبه واعطيه له.
1: هذه هي انا تبخسي نقول ابعث للمدام.
0: يلا مسيرته كلاعب بديت سنه 1976 وانتهت سنة 1992، لعب لأندية كيما، بارما، روما، ميلان، شارك مع المنتخب الإيطالي في 26 مباراة، شارك مع المنتخب الإيطالي مرتين في كأس العالم، فاز مرتين مع ميلان بدوري أبطال أوروبا 89-90، دوري الإيطالي البطولة الإيطالية الكالتشو 83، روما كأس إيطاليا، ميلان البطولة الإيطالية، ميلان كأس السوبر، ميلان الانتركونتيننتال كاب، الكوب انتركونتيننتال، حصل على المركز الثالث مع المنتخب الإيطالي في مونديال إيطاليا 1990. مسيرته كمدرب بدأت سنة 95 ومتواصلة لحد الآن.
3: كارلو أنشيلوتي.
0: برافو برافو.
1: التدريب هو اللي خليك توصل.
3: قاعد خام شكون دوناردوني اسمه الاخر كوستا كورتا، قاعد خام من بعد كي قال تدريبي لحد
0: كوستا كورتا مش انترينور.
3: لا كي قلت انترينور
0: درب انديا كيما بارما، اليوفي، ميلان، تشيلسي، بي اس جي، ريال مدريد، باير، نابولي، ايفرتون وفرح. أنشيلوتي شكون مدرب لواحد من المنتخبات المشاركة في كأس العالم واللي مرشحة مرشحة كمدرب مرشحة تفوز بالكأس،
1: مش اسبانيا على خاطر
0: مش اسبانيا
1: ومش ايطاليا خاطر ايطاليا ما فماش في كأس العالم
0: ومش فرنسا عندها مدرب فرنسي،
1: المانيا تفهم وهو ديما تربح هذيك
0: مش القارة الأوروبية
3: مش في اوروبا
1: مش اوروبا
0: ولكن بلاد الكورة
1: بلاد الكرة
3: متسمي عليها الكرة
1: البرازيل. داكو
0: البرازيل شازاما لا بعد شوي
3: عطيني ستيلو
0: بعد شوي زعما شكون انا تفضل اي
1: راجل
0: نعم
3: حية
0: لا
3: الله
1: تونسي
0: نعم
3: فنان
0: فنان اش تقصد معنا
3: الثمانية نتاع الفن الثمانية من هذمك
1: دونك يشكو رسام
3: فوالا رسام
0: رسام لا
3: اديب
0: لا
1: باهي تونسي وتوفى وفنان وماهوش لا مغني لا ممثل لا رسام لا اديب الاذاعي يكون فنان
0: لا.
1: هو ما تسميش فنان كانوا اذاعي
0: ولا لا ماهوش اذاعي هو
3: شاعر
0: لا
1: باهي
3: خلينا نسالوها ممثل
1: ليه قال ليه قال ليه
3: ما قالش ممثل ليه
1: انا كي قلت قال ليه خاطر كي قالك شو تقصد فنان معناتها كان جاي ممثل
3: ايه تو اي ما خلينا نقولوها خلينا
1: ايه الوغ نشوفوه في التلفزة
0: وي
1: وي
0: كمحاور في الناس معناها
3: هو يحاور في الناس
0: لا لا
1: يحاوروا فيه
3: حاوروها
1: استنى
3: نحات
0: لا
1: توفى كيما اليوم
0: لا
1: ليه؟
3: مسرحي
0: لا
1: لا مش ممثل مش مسرح مخرج دونك تلفزي
0: oui.
1: مخرج تلفزي ولا لا. مخرج افلام سينياست
3: مخرج
1: سينياست
3: ومتوفي
1: توفي في حادث مرور
0: لا
1: لا
3: توفى في الخمس سنين الاخرانيين
0: وي
3: وي شكون توفى في
0: الخمس سنين الاخرانيين مما قل
1: استنى
3: مما قل
1: اسمع عنده عروض فرجوية كبيرة
0: لا
1: لا
3: أفلام أكثر حاجة هي الأفلام مخرج أفلام معناتها سينما
0: أفلام
3: علي العبيدي
0: وي
1: كيفاش ربي كيفاش عرفت
3: خاطر كان صديقي في فيسبوك ومات عمناود
0: تولد 10 فيفري 50 توفي في 10 جوان 2025
3: مات صديقي على الفيسبوك
0: أصيل الردي
3: وديما ديما يبعث لي
0: كتب
3: لي يرحمه
0: تحصل على شهادة ماجستير في صناعة الأفلام من بوخارست واشتغل مدرس في الجامعة التونسية من 81 في علم الجمال والكتابة السينمائية وتحليل النصوص الدرامية في رصيده مؤلفان الأول بعنوان كتابات عن النقد والمسرح التونسي والثاني فيما يتعلق أم البحث عن الروح الخفية 2004 كان عنده مخطوطة دراسة عن الأدب والسينما بعنوان من كلمة إلى صورة في السينما أخرج 4 أفلام قصيرة هي تاريخ 82 رسالة لبشير خريف 86 سينما قليبيا أو السينما البديلة 86 كان يا مكان 1992 عنده 3 أفلام روائية طويلة برق الليل 90 الأشهر ردي
3: 54
0: 1997 واللمبارة 2007 وعلي العبيدي كان جو بونس اون كو رياليزاسيون في صيد الريم
3: مثلا داكور
0: مع
3: هذاك اللمسه شويه السينمائيه
0: مع عبد القادر الجربي جو بونس الله يرحمهم به في عام 2000 اطلق مذيع في محطه روك بولايه ايوا عرض صادم على الهواء اللي وافق حاجه يربح 100,000 دولار اللي يوافق على حاجة يعمل حاجة معناه يربح 100,000 دولار إذا يعمل فين
1: اللي يقول لك
0: اللي يطلب منه هو باش يعمل حاجة يوافق عليها ياخو 100,000 دولار
3: يشرب حاجة كبرشة ولا يأكل حاجة كبيرة
0: لا.
3: ولا
1: يقول حاجة مش لا. مقتنع بها سياسية
0: لا.
1: ولا
0: لا
3: ما يرقدش برشة أيام
0: لا
1: ينحي حويجه
0: لا مش للدرجة
3: يلبسح برشة حويج
0: لا هي في الجسم شو يعمل مثلا
1: يضعف مثلا لا. على مدة أشهر
3: تتواج يعمل تتواج
0: يعمل وشم شعار المحطة على جبينه
3: على جبينه هلك
0: تعمل انت جوهرة فاهم على جبينك
3: ما لبس عاد اسمع تصور قبلنا العرض هذا انا وياك وكنا في ذاع اخرى اي فاهم وجايين بي فاهم نخدموا هكا احنا في جوهرة
0: انا ما لعملش الوشم على ذي
3: انا ما لعملش
0: انا الوشم نعملوش على ذي
1: انا جوهرة
3: خافلة تندم عليه
1: انا جوهرة نعمل وشم بدون مقابل
0: بالحق
3: رامي بشي التيتر هذا
0: عندي صاحبي انا شو اسمه وسام يعمل تاتواج
1: اوكي دونك
0: مين تحب جوهرة على جبينك
3: عجبيني جوهرة مش عصام
0: بالنسبة لمعظم اللي سمعوا الاعلان بدأ الامر مجرد
3: مصحة
0: يعني فدليكة ولكن ديفيد وينكلمان وزوج بنته ريتشارد جودارد خذوا على محمل الجد الحكاية ذي توجهوا لسالون يعمل الوشم ورفقهم احد موظفي المحطة ذي وخذوا لهم صور نشروا على موقع وتكفل بدفع التكلفة متاع الوشم هو بيدو خرجوا الرجال الزوز على جبينهم بشكل دائم الشعار بعدها توجهوا للمحطة للحصول على المكافأة اللي توعدوا بها ليك
3: جاء ريسبشن خو أميمة قالت أنا مش بالحق
0: صار اللي كان صدمة قاسية خبرهم المذيع أنه العرض ذي لم يكن حقيقي بل مجرد فدليكة إذاعية
1: لا لا.
0: تحولت القصة إلى مأساة حقيقية وخسر وينكلمان وظيفته المذيع وأصبح معناه يواجه صعوبات كبيرة زوز من الناس ذوما في العثور على عمل بسبب الوشم البارز على جبينهم ودفعهم ذلك برشة طمع إلى رفع دعوة قضائية ضد المحطة متهمين بخرق الاتفاق والاحتيال الهدف كان استدراج المستمعين للقيام بفعل دائم وتعريضهم للسخرية العلنية وفي النهاية تخلى وينكلمان القضية ولم يحصل على أي تعويض أما المحطة عادت تقديم نفسها لاحقا بشكل كامل غيرت اسمها شعارها ونوعية برامجها وقعد تلوج على ناس
3: اخرين
0: يتغريهم فازا كيما هك.
3: فكرتني واحد يحب واختبها معناتها وكانوا على بواب عرس واحدة اسمها مريم ومن بعد ما كتبش مكوش اسمها هكا مريم ومن بعد كل واحد على روح دونك اللي تي اوبليجي قال لي انا يلزمني نعرس بواحدة اسمها مريم
1: ويهمها اللي هو على خاطر عمل وشمل
3: دونك هذاك هو نفس الحكايه هذا يسبك تقعد ديما في نفس الاسم.
1: كي نشوف قداش نكره هذوما رهانات اللي تعملوا باش تربح فلوس وتقبل خاطر نذكر مره شفت على غير فيسبوك شفت طفله صغيره في بلاد فقيره طفله ياسر هكا صغيره ومحليها هكا وشعرها تذكر وجهها بالقدام ملامح وجهها ما سيتهمش وعرضوا عليها باش تاكل كيما الهريسه حاجه وهي بس اون اوتر صوص حاره حاره حاره على الاخر وتاخذ جونغ 100 دولار ايبا كانت مسكينه تاكل فيك الهريسه عينيها تتبع تبكي تبكي وما تحبش توري روحها تبكي وظهرها فمها موزوز ويحك وهذا الكل باش بعد خذتك المياه ومشت تجري لامها وبوها مدتها لهم بقمه الفخر والفرحه اللي هي جابت لهم 100 دولار ليماج هذيك مش وجعتني قعدت متعبتني ولليوم قلت لك نتذكر كملامح الوجه الطفولية وهي ضعيفة ضعيفة على الاخر وكلي شقرة كلي الشقار متاع شوية كتبدا واحد ناقص ماكلة وكل عرفت وفمها مهكة وعينيها الدمع وفرحانة هي
0: حاجات فما دولار الإنساني
1: اللي باش يمدك المية دولار يمدهم وش لازم اون كونتخ بارتي فما حاجة وكان سينو معناتها ما تصورش
3: ألام ألام الناس
0: ماهيش لعبة
3: ماهيش
1: لعبة
0: تصحيح معلومة بالنسبة للسيد الريم علي منصور مخرج ربي يبقيه دونك جوست نعتذروا على الخطا ولكن لا دوزيام ايكيب سيتي عبد القادر الجربي
1: بربي كي جيت التصليح بربي
0: شكرا معز
1: معز تي صح
3: في خلها
0: شكرا منير زميلنا
1: شكون تعدو ميرسي الكل
0: منير زميلنا من استوديوهات سوسة باه يلا نمشيو لشازام طلعوا الاغنيات طلعوا الاغنيات قولوا لي اسم المطرب واسم الاغنيه واسم المطربه او اسم المغني ساعات مغني ماهوش مطرب يلا اسمعوا قولوا لي

0: Lanza.
1: Shazam.
2: يلاي عرفتوهم؟
3: دوش ولا سيبهم؟
4: أبو نافين عاودوا
2: تفضلي عاودوها يلا
1: شازام.

0: شازام.
1: يلا الأغنية الأولى هي
2: مروان خوري.
1: هو ده.
2: أما اسم الأغنية عند أنس.
3: فيكي.
1: فيكي. أنت كتبت مروان خوري؟
3: لا كتبت يوري مرقدي.
1: دونك زيرو.
3: لا أعطيني صفر.
2: أما شو اسمها الأغنية؟
1: فرح.
2: مش اسمها الأغنية؟ أعطيني حرف برافي خلينا نلقاها. مش
1: مش
2: مش
3: مش حاسيبك.
2: لا لا لا لا مش مش مش
1: مش مش عم تروحي من بالي. مروان خوري 2013. ثانية
3: ويتني هيوستن.
1: وانت فرح؟
2: لا لا ما عنديش.
1: اي
3: اتس نوت رايت بات اتس اوكي.
1: اوكي
2: برافو. عندك دو بوان على البرونونسياسيون العنوان.
3: اي عندي نص
2: فريمون. كنت كم تغني منها مقطع تاخذ خمسة.
1: اي ثالثة
3: اولفا برمضان.
1: لا
2: ام نفخ.
1: وي وشكون اخر؟
2: ام
1: شنو الاغنيه؟
3: انيس الطيف.
1: لا
2: تونسي.
3: اي ايمن لسيك.
1: فن شعبي. هي عملت
2: سرة محلية الأغنية
3: تليلي القفص
1: جيو يعني. محمد رمزي وأمنة فاخر.
3: رمزي بن دغمان.
1: محمد رمزي اسمه.
3: نعرف رمزي بن دغمان.
1: أنت تعرف رمزي بن دغمان؟ هذا الرجل اسمه محمد رمزي.
3: وتحومتي بباب الأخويس
1: محمد رمزي.
3: لا رمزي بن دغمان دار بن دغمان ما عرفين
1: وسر يعني.
3: لا أي ما فرقتش
1: بحييهم.
3: بحييهم الزوز.
1: واستنيني
2: والشيطان وثالثهما
1: محمد رمزي مطرب شعبي ورمزي دغمان مطرب شعبي مختلفين. زوز من الناس عندهم حتى علاقة بعض. واحد من صفاقس واحد من باب سويق.
3: باب الأخويس.
1: باب الأخويس. عندك انت حاجة من باب سويق؟
3: اي احنا نفرقوا.
2: لا فرقوا
3: احنا ولاد باب الأخويس. فهمتني؟
1: باه دونك زوز مختلفين. دونك نحسب لك 05 فرح.
2: علاش ما عطيتش شيء؟
3: عطيتني البوع نتاع
2: اوكي داكور ميرسي.
1: قول لي واش اللي تريدي. مزيانة ياسر الأغنية هذيا.
3: قول لي واش اللي
2: تريدي.
1: تتبع الأغنية. تسيدي. باه الرابعة
3: جانيت جاكسون. الاسم نسيته.
1: Together again. زيرو سانك. وانت فرح؟
2: لا لا ما عنديش.
1: ما عندكش زيرو سانك كمان. عرفت كلي حايلة. عرفت
2: كلي عيني عينك.
1: الخامسة
2: كاظم الساهر.
1: لا مازالت فن شعبي.
2: هذيك واحدة أخرى فن شعبي.
3: شكلك محبوبة؟
1: لا لا.
2: على ناس.
1: نبيل لوحيشي.
3: نبيل لوحيشي
2: كتبتها.
1: بالله ما تنساني هكا معزة.
3: نسونك يا وردة.
1: لا لا بالله ما تنساني.
3: مونة نبيل لوحيشي
1: واحد بالله. واحد سلفته فلوس عرفت. يقول مش اللي اخذ الفلوس ليه اللي سلف الفلوس. يقول بالله ما تنسانيش ترجع. خاطر ما ناس سلفوا بساعات تحشرك في ترجع.
2: فما حتى قنوات تلفزية وإذاعية زيزة. وي وي
1: فما موجود
2: أقوى حاجة. فما قناة إذاعية اللي معناتها لازم يعطيك فلوس هو نفسه تحول لقناة تلفزية. دونك عندك مشكلة مع نفس الشخص مع زوز انستيتيوسيون معناتها إعلامية.
1: يلا ربي يهدي. سادسة هذا سادسة
3: كاظم الساهر.
1: كاظم الساهر
2: حبيبتي ولا حاجة.
3: كم امرأة.
1: لا
2: ربي ربي كل حرف بالحق هذه باش نلقاها.
1: ألف
2: ألف
3: ب ت ث
1: ألف
3: جيم ح
2: أنت أحب سن أحبك أنت
3: أموت ولا فيكي
1: ولا العكس
3: أنت عمري
2: لا لا
1: أحبها عكسها
3: أكرهك
2: أكرهها أكرهها لقمة في عينها وننها إن سورت قولها أنس قديش
1: أيد مي أيد مي
2: أكرهها أيد
3: مي عليه
1: فرح
3: أيد مي. لا دول كيفاش
2: تحسب شهر سد حساب أنت.
3: لا خاطر ديما ينخف
1: دي عنده يوتي وتعرفوش. لا لا
3: لا ما تعرفوش ديما ينقص لي.
2: نعم
3: أنا مرة جبت بريسك الكل
2: على العين على العين على العين. يخاف عليك من العين.
1: يخاف عليك من العين.
3: هو مصلحتي راه
2: نعرف
3: يضربني على مصلحتي.
1: يلا شكرا لكم. ميرسي بوكو أنس فرح. شكرا للمستمعين شكرا ومشاهدينا. ميرسي رامي. شكرا معز. شكرا لكل زملائنا التقنيين في استوديوهات جارة فام تونس ولا سوسة. هذه أم كلثوم تغني شو محلاها شو محلاها المقطع ذي. غدوة إن شاء الله نرجعولكم. اسمعي.

0: روحك ألف ألف تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها.
1: جوهر FM
2: الدنيا وما فيها.
3: جوهر FM
1: جوهر FM

0: جوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. رئيس مجلس نواب الشعب يواكب افتتاح موسم الحصاد بولاية بنعروس. وترامب يؤكد أنه قرر إلغاء الضربات والقصف المقررين ضد إيران مساء اليوم. في تفاصيل أخبارنا، واكب اليوم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة افتتاح موسم الحصاد بولاية بنعروس بدعوة من ولي الجهة، وحسب بلاغ إعلامي أدى رئيس البرلمان زيارة ميدانية إلى المستغلة الفلاحية التابعة لوحدة التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية الفوز بمعتمدية المحمدية، أين اطلع على مدى تقدم الاستعدادات لانطلاق موسم الحصاد للسنة الحالية. وخلال هذه الزيارة التقى رئيس البرلمان بعدد من العاملين بالمستغلة الفلاحية، حيث اطلع على مشاغلهم المهنية وخاصة المتعلقة بوضعياتهم الشغلية، مؤكدا أهمية مزيد العناية بهذه الملفات والعمل على دراستها في إطار صلاحيات الوظيفة التشريعية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتسويتها. ومثلت الزيارة مناسبة للتأكيد على الأهمية الوطنية لموسم الحصاد وضرورة دعم القطاع الفلاحي وتثمين مجهودات الفلاحين بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي. وتم التشديد على مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حسن سير عمليات الحصاد والتجميع في أفضل الظروف. تنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية ورشة عمل تحت عنوان صادرات الصناعات التقليدية الإجراءات والنفاذ إلى الأسواق، وذلك يوم 2 جويلية القادم بمقرها بسوسة. وتهدف هذه التظاهرة إلى مرافقة المؤسسة الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية وتعزيز قدراتها التنافسية وإشعاعها على المستوى الدولي من خلال تمكين المشاركين من الإلمام بالإطار التشريعي والترتيبي المنظم لعمليات التصدير في تونس. غرفة التجارة والصناعة للوسط دعت الحرفيين وأصحاب المؤسسات الراغبين في المشاركة في فعاليات هذه الورشة إلى التسجيل قبل تاريخ يوم 30 جوان الحالية. في أبرز أخبارنا العالمية، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب: ألغيت بصفة رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء، مشيرا إلى أن إلغاء القصف يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. ترامب قال أيضا أن النقاط النهائية حظيت بموافقة كل من الولايات المتحدة والكيان والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها، متابعا بالقول أن الحصار البحري على إيران سيظل ساريا ونافذا حتى إتمام الاتفاق، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا. من جهته حذر قائد مقر خاتم الأنبياء الإيرانية الولايات المتحدة من أنها إذا شنت هجمات جديدة ضد طهران فستتلقى ردا أشد من السابق، وستتسع نيران الحرب وتصبح أكثر شمولا. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم إنشاء ممرات آمنة للسفن التجارية العابرة لمضيق هورمز، مضيفة أن الممرات متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران. قائد الفيلق القدس بالحرس الثوري قال إن حزب الله سيبقى في الخط الأمامي للدفاع عن لبنان وسيحقق النصر، مضيفا أنه على الصهاينة أن يعلموا أن الاعتداء على جنوب لبنان لن يكسر إرادة شعبه وحزب الله. ختاما، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على المواقع الثقافية والتاريخية في روسيا بأنها أفعال همجية خالصة، وأشار إلى أنه لا تفسير منطقي لهجمات القوات المسلحة الأوكرانية على المواقع الثقافية في روسيا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: Yeah.

0: جوهرة FM.
1: الجوهرة FM TV تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة FM TV حاجة أخرى.

0: 8 9 منارات تونسية مع سامي حشلاف عمار العزوزي والأستاذ أيمن حسن على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مساء الخير، مرحبا بالسيدات والسادة المشاهدين. الليلة باش نتحدثوا على شخصية من المجتمع المدني التونسي، شخصية أثرت محليا جهويا ووطنيا، شخصية نعرفها بالقداء، شخصية جامعية، شخصية لها حضور، شخصية ساهمت في الانتقال الديمقراطي بعد ثورة جانفي 2011، شخصية مهمة جدا. ونحب نركزوا كما في العادة كما مستنسين منارة تونسية، هو برنامج يعنى بالشخصيات المادية والمعنوية والشخصيات المادية التي أثرت في مجتمعنا، أثرت في تاريخنا. اليوم باش نحكيو على شخصية معاصرة، شخصية اللي نعرفوها خاصة في الجهة متاعنا، نعرفوها بالبداية في جهة سوسة، في جهة الساحل. وهذه الشخصية هي جمال مسلم، الأستاذ جمال مسلم، الصديق جمال مسلم. جمال بتبيعه

0: شخص نعرفه، شخص له مزايا كبيرة على المجتمع المدني التونسي، ونحب نركز على المجتمع المدني التونسي. علاش؟ لأنه المجتمع المدني التونسي هو ركيزة من ركائز بلادنا، ركيزة من ركائز المجتمع التونسي. تشاهدوا في صورته على الشاشة الأستاذ جمال مسلم، هو بطبيعة زميل جامعي، ونحب نزيد نعاود نقول، وأنه راهو الناس اللي تخدم في المجتمع المدني هما ناس متطوعين، ناس متطوعين لفائدة المجموعة الوطنية. هذا مهم جدا في زمن يعني نعرفه الكل غلبت للأسف المادة عليه. فما ناس موجودين في تونس في كل الجمهورية التونسية يخدموا للمجتمع، للآخر، للمصلحة العامة، وهذا مهم جدا. جمال مسلم يعني إنسان أعطاه وقته لتونس في عديد المجالات، في عديد المجالات. واليوم سادعين الضيوف بطبيعة، وسي عمار عزوزي صديقي، عمار عزوزي موجود باش يقدم الضيوف، وصديقي أيمن حسن كذلك بالهاتف موجود باش اليوم نتحدثوا على جمال مسلم، وباش نتحدثوا على أهمية المجتمع المدني في بلادنا، وأهمية الناس اللي عطات للمجتمع التونسي، وهذا مهم في بلادنا، ومهم خاصة لدى الشباب اللي قاعد يتبع فينا، ونعرف في برشا شباب يتبعوا فينا، لأنه لدون دو سوا يعني الناس اللي قاعدة تتجند للآخر، تتجند للمجموعة، تتجند للمصحة العامة، للأسف يعني ما همش برشا، ما همش كثيرين. نتمنى وأنه معناتها الشباب اليوم في تونس يقتدي بجمال مسلم وأمثال جمال مسلم باش المجتمع بتاعنا يكون يعني عنده توازن كما كان قبل، كما يعني نحبوه يكون في المستقبل، ويكون أفضل في المستقبل. نحيي بطبيعة كل فريق تقديم، عمال عزوزي، أيمن حسن، فريد مميش، فريق الإخراج بطبيعة اللي معنا واللي يرافقنا ديما في البرنامج هذايا، سيسامي أساسا. ونعطي الكلمة لسي عمار وسي حسام، بتبيعة سي حسام، سمحني سي حسام، نعطي الكلمة لصديقي سي عمار عزوزي تقديم الضيوف، ونبدأ في برنامجنا حول هذه الشخصية الهامة. نقول شخصية أثرت محليا، جهويا، ووطنيا. عمار،
1: مساء الخير مستمعي ومشاهدي جوهر فام. شكرا سامي، شكرا جوهر فام. واليوم أنا مش أبدأ بالبيت هذايا لجمال مسلم، إهداء لروح جمال مسلم، منتصب القامة أمشي. وهذا كما كان جمال، كما عرفناه وكما شفناه في عديد المناسبات، وقد أثر بطريقة أو بأخرى في عديد الشباب في المجتمع المدني، وكان له بصمة خاصة. نفتقد جمال مسلم رحمه الله، توفى يوم 26 ماي، وهو شخصية بارزة على مستوى المحلي، على مستوى الجهوي، وعلى المستوى الوطني، وحتى على المستوى العالمي. باش نوريه بعد كيفاش. باش نحكيه على شخصية جمال مسلم، للأسف احنا مش نكرمه جمال مسلم بعد وفاته. باش يكون معنا في الاستوديو سيدة فتحية حيزم، وهي صديقتنا وزميلتنا، وهي ناشطة في المجتمع المدني، وناشطة خاصة في إطار الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ولها مواقف جد تذكر، ولها علاقة كبيرة بجمال مسلم، باش تحكي لنا عليها بعد. كذلك باش يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ في التاريخ المعاصر، الأستاذ محي الدين لغة، وهو حاليا رئيس الجمعية التونسية لحقوق الإنسان. باش يكون معنا كذلك، ما نعرفش، ياما بالهاتف ياما في الاستوديو، الأستاذ وسيم جمعة، وهو ناشط في المجتمع المدني، وهو الرئيس الحالي لجمعية الهلال الأحمر التونسي
0: بحمام سوسة.
1: ومعنا كذلك بكل لطف، ونقدم لها تعازي دائمة، زميلتنا، صديقتنا وفاء مسلم، وهي ابنة جمال مسلم. تحية إلى كل العائلة، خاصة إلى الزوجة وإلى الفتيات وكلا كل من عرف عن قرب أو عن بعد جمال مسلم.
0: شكرا عمار. نحب نقول بطبيعة قبل ما نبدأ بالتعريف بجمال، نحب نقول أنه جمال مسلم كان شخصية يعني شخصية بالفعل تمثل المجتمع المدني التونسي، يعني كان موجود في العديد من الجمعيات، ناشط جمعياتي، كان مساهم في تأسيس يعني جمعيات، كان مساهم كيف ما قلت من بكري في الانتقال الديمقراطي اللي صار السياسي في تونس في 2011 في الهيئة الوطنية ليزي يعني هيئة الانتخابات. شخص يعني كانت عنده مساهمات كثيرة محليا جهويا ووطنيا. معنا بتبيع أيمن أحسن اللي هو من فريق التقديم واللي هو صديق لجمال، باش نعطيه الكلمة أيمن بعد دقائق.
2: شكرا.
0: ثم نبدأ مع الأستاذة فتحية حزم. تفضل أيمن.
2: مساء النور أخويا سامي، مساء النور سي عمار، مساء النور الناس الكل. نحب نقول اللي يوم الثلاثاء 26 ماي في يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يعني تتجه فيه دعوات المسلمين إلى معاني الغفران والسمو والرحمة، رحل رفيقنا وصديقنا المرحوم جمال عبد الناصر مسلم. وسي جمال هو الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بين 2016 و2022، والكشاف التونسي الفاعل والنشيط، والعضو المؤثر في الهلال الأحمر التونسي، والمناظر اليساري، والمدافع العنيد عن الحريات العامة والمجتمع المدني، وهو المربي أستاذ جامعي يدرس التبنيش، والزوج ونتفكر في عزيزتنا للا السيدة، والأب ومعكم في الاستوديو وفاء وهالة وعزة، والصديق والرفيق الوفي، يعني كل أصدقاء المرحوم جمال عبد الناصر مسلم يعني بكاوه وقعدفنه يوم 27 ماي موافق يعني ليوم عيد الأضحى، والجنازة كانت يعني جبارة ورهيبة وهي كبيرة جدا، تعكس أهمية هذا الرجل وأهمية الدور الذي كان يلعبه محليا كما قلتما وجهويا وحتى عالميا وطنيا وعالميا، لأنه سي جمال يعني كرئيس سابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عرف بالقضية التونسية وبالنموذج التونسي في شمال أفريقيا، في المغرب العربي، في أفريقيا ككل وحتى في أوروبا. نحب نقول اللي سي جمال وقع دفنه في حمام سوسة، وهو أصيل مدينة حمام سوسة، لكنه ولد في القيروان يوم 25 ديسمبر 56، ولأن والده كان يعمل هناك في القيروان. والجميل لأصدقاء المرحوم جميل كما نقول له أنه مولود يوم 25 ديسمبر الذي هو يوم ميلاد سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. ونحن كمسلمون يعني نؤمن بالأنبياء ونحيي الأنبياء ونعرف قيمة عيسى بن مريم في القرآن الكريم، حتى أننا نمازح المرحوم جمال نقول له أنت نوعا ما عندك مثل المسيح، يعني في السلاسة وفي الحنية وفي يعني لو دون دو سوا، قلت انت يا سامي الانسان اللي يعطي من صحته ومن فلوسه ومن جهده ومن بدنه للناس. وبالحق ما فماش كون قصد نهار من نهارات جمال عبد الناصر مسلم وما وقفش معاه وما عونوش، يعني كسسوا في المجتمع المدني، في الرابطة، في الهلال الأحمر، وخاصة في دوره كمبنج وكمربي وكإنسان فاعل في قطاع الصحة، وكان نقابي كذلك. لا ننسى أنه جميل كان نقابي وخاصة عاش تجربة جميلة جدا، يعني خلى وفاه وهي مثل بيبي ومشى مع وفد مع الهلال الأحمر مرتين لبنان في حرب يعني الاجتياح الذي قامت به الكيان الصهيوني على لبنان وعلى الشعب الفلسطيني الباسل والمناضل، وعاش تجربة كبيرة هناك كمسعف وكمبنج، والناس تتذكر ذلك، يعني تتذكر الالتزام هذايا اللي هو التزام إنساني ضارب في الإنسانية يا سي سامي يا سي عمار. وهذا هو شكرا. جمال الذي يقعد لنا واللي باش نفكروه ولازمنا نواصلوا المشوار بتاعه.
0: قيم الإنسانية يمثلها ويجسدها جمال مسلم أكيد، وأنا نعرفه بطبيعة بالكدا. جمال كان يمثل قيم الإنسانية، يعني كان إنسانا بأتم معنى الكلمة. معنا سي عمر ضيفة
1: الأستاذة فتحية عيزب اللي عرفت عن قرب تقريبا أكثر من 20 سنة جمال مسلم، وبستحكي لنا عليه، وخاصة فما حاجات معينين بستحكي عليهم. لكن الكلمة سيدة فتحية حيزب.
3: صديقي جمال مسلم كنا أصدقاء طيلة أكثر من 4 عقود، مش عقد أو 2. عرفت جمال مسلم وقت اللي هو مازال شاب صغير دوما دخل الكلية، كنا في المدرسة العليا للصحة، وجاء وجماعة لوجات الدساتره اللي عملوا انقلاب على الاتحاد العام لطلبة تونس في المؤتمر 18، جاءوا باش يعرفوا برواحهم وباش يخرطوا الطلبة للاتحاد العام اللي هما مسيطرين عليه باعتبارهم دساتره. وانا جاية بتاريخي من كلية الاداب، مش مانيش كما جمال مازال كيدخل الكلية، انا جاية بتاريخي من تاع الاتحاد العام ومقاطعة اللوجات متاع الدساتره والنضال من اجل مؤتمر 18 خارق العادة. خذيت تدخل في هذا المعنى لإفشال عملية تخريط الطلبة في الاتحاد اللي مسيطرين عليه الدساتره انذاك. وبعد الاجتماع مباشرة خرجت بصداقة لا مثيل لها، صداقة دامت العمر كله مع جمال مسلم إلى أن غادرنا. جمال مسلم جاء تحدث معايا وبدأ النقاش وبدأ الحوار وبدأ النضال المشترك ضد الديكتاتورية المسيطرة آنذاك وضد الدساتره اللي فكين الاتحاد العام لطلبة تونس. ولم ينتهي المشوار بيننا إلا بانتهاء رحلتي في هذه الدنيا. جمال ما نجمش نقول حاجة أخرى غير أنه أنت بك استعملت كلمة لدون دو سوا، يمكن كان فما حاجة أكبر من هكاكا رانا تنقولها، لأنه جمال مسلم ما فماش واحد يقصده وما يقضيلوش القضية
1: وما يحلش المشكلة
3: ويحل المشكلة طبعا. أنا شخصيا عشت سنوات طويلة في قفصة، بعد ما عرفت جمال مشيت القفصة، والوضع الصحي متردي إلى أبعد الحدود في قفصة، وباستمرار يكلموني أصدقائي راني حاشي بنشوف أخصائي في كذا، حاشي بنشوف أخصائي، لا أحتاج إلى أن أستشير جمال باش نقول لهم راي قضيتكم مقضية، مباشرة نكلم جمال نقول له حاشتي بكذا، حاشتي بفلان، حاشتي بكذا.
0: نعطي ديتاي صغير للمستمعين والمشاهدين اللي ممكن يعرفوش المهنة بتاع جمال مسلم. هو أستاذ في الطب، في أستاذ الجامعي في التبنيش، وكان يدرس في المعهد العالي للتمريض بسوسة.
3: وكان جمال مسلم باستمرار معناتها مستعد في كل الحالات لقضاء حاجة كل من يحتاج إليه. ما كانش يحسب الوقت متاعه اللي يعديه في الخدمة، ما كانش يحسب الوقت متاعه اللي يعديه في النضال. وجمال مسلم كان نقابي، وهذا تريتو أصبح نقابي. أول حاجة عملها صاغوا عريضة في المستشفى متاع اللي كان يخدم فيه أول ما بدأ يخدم ضد الأطباء البلغار اللي ارتكبوا عددا كبير من الأخطاء اللي مثلت خطر على صحة الناس، وتم إيقافه عن العمل طيلة 5 أشهر هو وأحد الزملاء، لأن السلطة اعتبرت أنه الأطباء هذوكم اللي جايبينهم احنا كوبيراسيون ما عندناش الحق باش ننقدوهم باش نتكلموا عليهم. ولكن الواقع هذاك هو جمال منذ ذلك الوقت، رغم اللي تعدى معناتها توقف على الخدمة ونهارت اللي تعدى على الكونسي ديسيبلين وقع إضراب عام في المستشفى، والمستشفى اللي شغل مئات الناس.
0: أكيد.
3: إضراب عام تضامنا مع جمال، واضطرت السلطة إلى أنها ما تتخلاش عليه، لأنه جمال مسلم وقتها مازال صغير، ولكن أصبح أن سانديكاليست كونفيرمي، رغم أنه ما هوش في حتى هيكل نقابي. الهيكل النقابي

0: بوفاة امرأة، قال يلزمنا نعلم الناس الكل الحد الأدنى من
1: الإسعافات الأولية.
0: الأولية باش ما يمشيش حادث كما هكا بسيط يوصل إلى كارثة. وعمل
1: هلال الأحمر
0: ما فتوى ما فماش دار في حمام سوسة ما فيهاش واحد ولا واحدة شاب ولا شابة عندهم الحد الأدنى من الإسعافات الأولية.
2: هلال الأحمر
0: الكلهم داخلين فرح حمام سوسة، فرح حمام سوسة معناتها منخرطين بشكل أساسي.
1: ونستناو في رئيس الفرع سي وسيم جمعة باش يلتحق بينا.
0: جمال مسلم كان مقتنع أنه البلاد متاعنا ما تتحسن إلا إذا كان نقاوموا الاستبداد وندافع على الحقوق والحريات. ومباشرة بعد ثورة 2011 انخرط جمال في كما ذكرتها بكر الهيئة العليا لتحقيق أهداف ثورة الساعة.
1: وبعد انتخابات
0: جات هيئة الانتخابات الهيئة الجهوية للانتخابات، لأنه بالنسبة لي هو البلاد يلزم تتبدل، يلزم السعي إلى تغيير الواقع عبر انتخابات حرة وشفافة. ونحن نعرف أنا شخصيا كنت في نفس التجربة معاه، هو في سوسة وأنا في ولاية المنستير. العمل اللي كنا نقوم به معناتها لا يحصى، لا تحصى عدد الساعات اللي كنا نقضيها في الهيئة من أجل تنظيم الانتخابات. خاطر التجربة ما عندناش تجربة، الكلنا جدد في المجال هذايا، وفما ياسر خدمة يلزمها تتخدم، وخاصة وأهم حاجة السعي إلى ضمان شفافية الانتخابات. ما كانتش مهمة سهلة، وكنا مقتنعين أنه قادرين باش نغير البلاد بفضل العمل هذايا.
1: أستاذة فتحية، باش نعطي الكلمة الأيمن، لأنه جمال مسلم كذلك صحيح كان ملتزم اجتماعيا بقضايا بتبيعة للتوانسة، ولكن كان عنده حس فني، حس ثقافي، حس أدبي مرهف. وهنا أيمن أحسن باش حدثنا شوية على جمال الفنان الارتيستو. أيمن حدثنا شوية على جمال يعني الفنان جمال الأديب اللي يمكن الناس ما يعرفوش شيء، وبعد باش نعديه غناية لمارسيل خليفة اللي هو يحبها برشا.
3: يعطيك صح على السؤال خويا سامي، لأنه بالحق اللي يعرف المرحوم جمال عبد الناصر مسلم، واسمحوا لي إن ديما نذكر اللي هو اسم جمال، جميل الله يرحمه، جمال عبد الناصر، لأن والده بابا أحمد مسلم كان يحب برشا جمال عبد الناصر، ولأنه ولد جمال سنة 56 بعد تأميم قلال السويس وبعد العدوان الثلاثي على مصر. يعني عنده معنى، يعني ولادة جمال سنة 56 خلاته في نجم نقوله ان كونتكست دو ميليتانتيسم هكا إيفيدون، يعني كأنه الرجل ولد ليكون الرجل الذي نعرفوه. فالجميل في الأمر أنه جمال يعني كولد الكشافة يحب الفنون، يحب معناتها الارتيستو دون لام، يعني يحب المسرح. لما تلقاه يعني عندنا جمعيه ممتازه في حمام سوسه، في حمام سوسه جمعيه الشباب المسرحي، يحب الموسيقى الفن الملتزم، يحب الرسم، يحب الشعر. وانا وقتها عديت نكتب مليانة صغير في الكشافه يعني من في اول التسعينات، شجعني وحطني نوعا ما على السكه، وكان من اول الناس اللي دعاني باش وسي عماري نجم يحكي في المساله طولا، يعني باش شجعني باش نطبع كتابي الاولاني قبل ما ناخذ البكالوريا. يعني بالحق اللي يعرف جميل يعني انسان يعني كيفاش نجم نقوله فلتة، لانه لطيف جدا وهك جدا ورقيق جدا، لكنه في نفس الوقت قوي وصلب، ويجمع بين لو كوتي كيك ريفولوشنير، لو كوتي معناتها عنده برشا نوع من الاكزيجونس، ونجم نسميها لانترانزيجونس، يعني ما يتسمحش
1: في المبادئ
3: يعني عنده في المبادئ نتاعو معناتها لطف، معناتها ما تنجمش حتى ما الاعداء السياسيين نتاعنا كي نقولوا فيهم كلمه ولا كذا ما يحملش ويقول لك هذيك مش هكا، والديمقراطيه مش هكا، وحريه التعبير مش هكا. وكذلك عنده نبره خبرة فنية وانفتاح على الثقافات.

0: للكوريو على الاخر يعني ما فماش مره عملت تقديم كتاب والا اصدرت عمل جديد يعني ولد عم ناول مثلا جميل مطلق عنده جلطة ومن من جمشي سوق وصديق بعث لي كتاب وكل جاب بنته عزة جندها وجابها وساقت به الكهرباء بجاب حذايا للحمامات وجاب لي الكتاب هذاك لأنه يعرف اللي حاجتي به باش نكمل التاز متاعي أنا ذاك في شهر أوت 2024. يعني كان عنده إدراك وحب للعلم وللمعرفة وللفن اللي هو العمود الفقري متاع هذايا الكل كبير برشا. إن شاء الله تكون عبرت كما
1: أكيد حبيت. أكيد أيمن في كما في كل حصة قبل من عندي ومارسيل خليفة اللي هو كان من يعني الفنانين المفضلين جمال مسلم باش نعطي الكلمة لسي عمار عزوزي ثم سي وسيم جمعة اللي هو معنا على يحب يتكلم توا سي وسيم. سي وسيم جمعة يحب يتكلم توا سي وسيم مرحبا بيك. قالوا لي تحب تتكلم توا يا اخويا عندك برشا التزامات
2: ما عندوش وقت
1: ما عندوش وقت
3: مش لازم عندي اجتماع اونلاين توا دونك هذاك على خرجت فقط لي لاني احترمكم جدا واحترم جدا الفقيد رحمه الله اخي وصديقي ومعلم الاول الله يرحمه سي جمال يعطيكم الصحه على هذه البادره الطيبه لانه مهما نقول من كلام ومهما نعدد من خصال الرجل فلن يعني نكفيه حقها لانه بالفعل اذا كان فما الانسانيه عنوان فكان جمال مسلم انا تعلمت عليه من والديه من 89 معناها توا خربت 40 سنه تقريبا او عاش قديش تلمست عليه الحب العمل التطوعي والعمل في الحقل الانساني من عرفش مني باش نبدا نحكي على شنو كان عندك سؤال سامي تعاوني خير
1: يا خويا فهمت حكينا على جمال الكشاف
2: وانت
1: الهلال الاحمر بتبيعه يعني اي هذا هذا هو
3: الهلال الاحمر الكشاف
1: ويعني المؤسس للهلال الاحمر التونسي في حمام سوسه
3: اكزاكتو هو جمال مسلم وكل تقريبا اغلب متطوعي الهلال الاحمر تعدى بالضروره في حمام سوسه بالفوج الكشافه التونسيه اللي هي من انشط الفروع والانشط الفرق الموجوده في الساحه الوطنيه. عام 88 في ابريل 88 تحديدا جت فكره لانشاء الهيئه المحليه او الفرع المحلي للهلال الاحمر التونسي وجمال بحكم
1: عنده اختصاصه بطبيعة
3: اختصاصه في المجال الصحي وبحكم هالقلب الكبير وحبه للعمل التطوعي والتضامني والإنساني فمباشرة كان هو يتزعم هذا الفريق وكان أول من دعا أصدقائه إلى إنشاء الهيئة المحلية بحمام سوسة وكانت بما توفر من إمكانيات ما كانش فما مقر وما كانش فما معدات بيداغوجية ما شاء الله وقتها في الوقت هذاك اللي تبرع بداره واللي يتبع على جراجه واللي اعطى سبورة من داره وتأسست الهيئة خدمت في ظروف صعيبة شوية كانت ثم الكثير من الضغط على الهيئة وكانت ثم معناها خاصة من السلطة القائمة في وقت تعرفوه وقت اللي كان ثم معناها تضييق على بعض العمل الجمعيات اللي تعمل في الحق الإنساني والحقوقي فكان جمال مناظرا في حق الإنساني وفي الحق الحقوقي وتأسست الهيئة وكانت مشعة وقامت بالعديد من الأنشطة المحلية في مجال الصحة وتبرع بالدم والتكوين في الإسعافات الأولية ولكن زاد التفتيش قمنا بالعديد من القافلات التضامنية مشينا القفصة في الفيضانات مشينا للتوزر مشينا إلى الشمال الغربي وكان دائما جمال يتزعم معناها المجموعة في هذا المرمات جمال كان معلما كيفاش نقول فريد من نوعه أنا تعلمت عليه الكثير يحطك في الإطار باش تتعلم وأنت معناها مرتاح ما عندكش تخافش اللي عندك يعني بوليسي وراك باش أو باش يعمل يقوم بالجزر ولا لا تتعلم وأنت تضحك وهو حتى وإن أقطعت أمامه إلا وإنه يصلح لك وبكل معناها
1: هدوء بكل هدوء
3: بكل هدوء. انا تعلمت كل ما شاء الله، عملت كارير محترمه في الهلال الاحمر في العمل الاسعافي. اصعب المواقف تعديتهم بسلاسه كبرى، وكان الله يرحمه في كل مره نلقى جمال بشنبي الا ويصلح او يعدل او يدفع الى انك تزيد تتعلم اكثر. ما كانش يشد علينا حد شيء، كان وين تطلب جمال الا. ونحب نحكي حكايه اخرى، جمال كان يخدم في سيتار سهلول وهذا الناس كل تعرفه، وكان يتدخل لخدمة الناس من غير ما تطلب الناس. معناها حضرت في كثير والكثير من المواقف يمد يعد معناها يد المساعدة للناس دون أن تطلب. وش بي حتى وأنا أقول معناها مسكينة السيدة أو مسكينة وفاة والعائلة، كان هذا كله على حساب أمهم. معناها جمال يروح بشفته بنصف النهار اليوم، لا ما يروحش يروح.
1: وهذا قلناه في بداية الحصة، قلنا وأنه معناتها العمل التطوعي جمال هو عنوان للعمل التطوعي، كان للعمل الإنساني، كان معناتها مضحي بالوقت متاعه. وأنا شخصيا كان يقول لي الكلام هذا، يقول لي أنا معناتها مانيش لاقي وقت لعائلتي، كنا نتحثوا على مسائل يعني مسائل الجمعياتية، كان وقته يعني مخصص للمجموعة الوطنية. وهذا هذه قيمة هامة، قيمة إنسانية، قيمة اجتماعية، نحب اليوم نثمنوها لدى الناشئة خاصة الشباب والكل المتتبعين للبرنامج. تفضل تفضل.
3: جميل وقت اللي هو معناه في الأزمة الصحية اللي ألمت به في المدى الأخيرة، ورغم معاناته من القلق والقلق اللي هو ما يحس فيه، حضر معي قديش من اجتماع في جلسة جلسة صلحية، جلسة تفاوضية بالصدع ما بين هذا وذاك، أو لتقريب وجهات النظر في بعض ما بين أعضاء بعض الجمعيات والناشطين في المجتمع المدني في المدينة معناها. وترأسنا بعضنا جلسة متاع عشاق حمام سوسة، يحضر لأنه لقيمة الاعتبارية، لأنه الناس كانت تقدر مواقفه وتقدر حكمته، ومعناها تسمع كلامه. ما شاء الله عليه، كان يتميز بحنكة وبخبرة كبيرة في إدارة الأزمات، ونخرج في كل مرة معناها بحلول ترضي جميع الأطراف. احنا في الهلال الأحمر التونسي عدينا بمرحلة أخيرا، معناها السنوات الأخيرة عدينا بنوع من الشد والجذب ما بين هيئة محلية بحمام سوسة والهيئة الجوية والهيئة الوطنية، وكان جمال من أكبر المشجعين والداعمين للهيئة معنويا وماديا، وكان دائما حضوره معنا من أجل مساندتي الهلال الأحمر بحمام سوسة، كأنه يرى فيه ابن من أبنائه، معناها واحد هو رابع الثلاثة، معناها يرى فيه الهلال الأحمر معناها حاجة منه، وهذا خلاه دائما واقف معنا. والحمد لله معناها نحب نزف خبر باهي أنه الهلال الأحمر بدأ يتعافى معناها على مستوى وطني، وهذا بفضل معناها دعم جمال وناس اللي آمنت بقيمة العمل الإنساني والعمل التطوعي.
1: يعطيك صحة وسيم، شكرا على هذا التدخل وعلى هذه الشهادة. وأكيد لأنه اليوم النجم العديد من الناس اللي نعرفوهم واللي يعرفوا جمال ينجموا يتدخلوا ينجموا يتكلموا، يعني للأسف ما عندناش الوقت باش نسمعوا كل الشهادات يعني في سيرة جمال مسلم، لأنه أنا شخصيا عرفت هذا الرجل عندي سنوات كثيرة، وكان معناتها عنوان للإنسانية، عنوان للتطوع، عنوان لي يعني للجمال، هو اسمه جمال، عنوان للجمال، كان معناها جميلا إنسانيا، وهو يحمل اسمه يعني جمال، وكان جميلا إنسانيا يعني يحمل القيم الإنسانية، وكان يحاول أن يترجم القيم الإنسانية الكونية في سلوكه اليومي. هذا هو جمال مسلم. باش نعطي الكلمة سي عمر عزوزي، ثم نسمع مرسل خليفة، ثم نمشي لسي محمد اللغة اللي باش يتدخل معنا.
2: شكرا. باهي التحكاية الكل برشا. أنا تجربتي الخاصة مع جمال، أنا عرفته في بداية التسعينات وقت كنت مدرس بمعهد حمام سوسة، وعرفته عن طريق سيني كلوب. جمال مسلم أولا ملاحظاته تكون في وقتها ودقيقة وما عندوش ثرثرة، هذه هي النقطة الإيجابية. توطت العلاقة، وزاد خاصة في 2011 في الهيئة الوطنية للانتخابات هو اللي ناداني وخدمت معاه وشفت قديش الالتزام، لأنه كان يؤمن أن تونس تنجم تكون خير، وهذه الفرصة اللي كانت للأسف ضاعت على تونس. أما هو من بين الناس اللي كانوا مؤمنين إلى أبعد الحدود أنه فما إمكانية باش تكون تونس خير. النقطة المهمة جدا عند جمال أنه كان ملتزما إلى النخاع، لكن بكل هدوء بكل هدوء. ما ذكر جمال نهار منرفز رغم أنه يتكيف برشا، أما ما كنتش ما ذكرش
4: ما يظهرش
1: ما يتشنش
2: ما يتشنش. وإحنا نتذكر سامي دخلناه حتى في الجامعة وقت اللي عنك الأزمة اللي وقعت 2019 وتدخل وقتها،
1: هو وقتها رئيس الرابطة
2: وتدخل لتقريب المواقف وخاصة للتدخل لبعض الأشخاص اللي هما كانوا مش فاهمين اللعبة وتدخل. وآخر لقاء وذي مع أيمن تذكر احنا وقتها في ذلك أكتوبر وقتها وصلتك للدار وخرج جمال وديما بك التبسيمة متاعه اللي هي تخليك حتى تكون متخشش تتفش. الله يرحم
1: أيمن. مش نعديه مرسل خليفة كان عندك كلمة باش تقولها ثم ناخذ سي محي الدين لغا.
0: نحب نقول يا سامي اللي مرسل خليفة على علم بهذا البرنامج وعلى علم بوفاة المرحوم جمال عبد الناصر مسلم، وكتب لي كلمة يعني يعزي العائلة ويعزي التوانسة الكل بهذا البطل. قال لي البطل جمال مسلم.
1: نسمع مرسل خليفة. سلام عليك، وهي تحية لكل الأمهات اللي يتبعوا فينا ويشاهدوا فينا. سلام عليك مرسل خليفة.

0: الفاصل الموسيقي مع مرسل خليفة بتبيع
1: اللي هو إهداء إلى روح جمال مسلم.
0: أكيد أكيد أكيد. ونرجع بتبيع مع الأستاذ في التاريخ المعاصر والصديق والزميل محي الدين لاغا اللي هو عرف عن قرب جمال مسلم. ومحي الدين مش حدثنا على جمال الإنسان، جمال الصديق
1: الحقوقي،
0: كذلك جمال الحقوقي. سي محي الدين مرحبا بك.
2: مرحبا بكم وشكرا، يعطيكم الصحة للجميع ولكل من ساهم في إعداد هذه الحصة وفي تقديمها، لأن هو في الحقيقة أكثر من اعتراف، بل هو يعني الوقوف عند شخصية لا يمكن تغافل عن فقدانها. مشكور سي سامي سي أيمن وبقية الأخوة، يعطيكم الصحة على
0: سي عمار عزوزي كذلك.
2: لا سي عمار عزوزي صديق كثير، مشكورين جدا، وكل الحضور وكل إذاعة جوهرة أيضا اللي في الحقيقة لفتة مهمة جدا. ماذا تودون أن أقول عن شخص يعني عاشرته لمدة تقريبا نصف قرن، في تقريبا بالإضافة للعلاقات الشخصية كانت لي مع جمال أنشطة والتزامات سياسية ونقابية وحقوقية، وكان فيها كلها يعني الرجل الصادق المناضل. في الحقيقة ليس الآن مهم هو الحديث عن كثرة أنشطة جمال، لأنه لا يمكن حصرها، وأكيد لكم تطرقت لها كيف خصائصه وخصائله وميزاته. في الحقيقة تقريبا يجمع الجميع على كونه كان إنسان فاضلا، لكن أنا في الحقيقة باش توقف عند خصلتين ميزتين عن جمال. الخصلة الأولى هو كرمه، يعني الكرم بالمعنى، ليس بالمعنى الأخلاقي، لكن الكرم بمعنى التعامل، استعداده لتقديم المساعدة للغير بلا حساب، يعني بدون تمييزات أو بدون تصريفات لا جهوية ولا طبقية. في الحقيقة جمال كان في هذا الخصوص علامة من علامات اليد المساعدة، والناس اللي كانوا تردد على مستشفى سهلول في البير في الطابق السفلي بتاع المستشفى، مكتب جمال كان يعج بالمواطنين ويعج بالأصدقاء اللي تقريبا كلهم أما جايين بالبعض من المسلم، لكن العشرات كل يوم يجوا يطلبوا مساعدة يطلبوا نصح. وجمال وهنا يعني بدون مزايدة وبدون سقوط عند الفخر اللي ما عندش يعني النفاق، جمال كان حاضر دائما لتقديم المساعدة، وهذه في الحقيقة يعني الناس كل يشهدوا بها. الميزة الثانية عند جمال بكري الاستاذ عزوزي بكري أشاره بشكل آخر، هو جمال المتسامح، جمال الذي يقبل الاختلاف. أنا انشطت مع جمال في المجال السياسي وخاصة في المجال الحقوقي، وتعرفوا اللي خاصة بعد 2010 و 2011 منها البلاد مرت بزخم كبير يعني من العمل الجمعياتي. جمال بعد ما كان رئيس فرع الرابطة وبعض سنوات ولا عفوا بعد ما كان رئيس فرع الرابطة ولا رئيس الرابطة كمنظمة، وتولى رئاسة الرابطة من 2016 حتى 2020، في وكانت في الحقيقة فترة صعبة وصعبة للغاية لأكثر من سبب، يعني ليس هنا مجال لذكرها، لكن الأهم في هذا هو رغم صعوبة المرحلة ورغم طول المدة اللي كان فيها جمال رئيس الرابطة، كان عنده قدرة على قبول آخر بما يعني أولا حسن الاستماع. جمال من الناس اللي وقت الآخر يتكلم هو يسمع ويسمع بيش يفهم مش يسمع بيش يرد كما وبيش يعقب. جمال كان عنده القدرة على العمل مع الآخرين رغم الاختلافات، كان دائما يغلب ما يجمعه بالآخرين وما يشرك معه في الآخرين، يغلب هذا على الاختلاف. جمال كان يؤمن إيمان راسخ وللنخاع بالحق للجميع في كل الحقوق، بالتالي يعني حتى فما أشخاص أو فما فئات اجتماعية يعني قد ينظر إيه بشكل أو بآخر، إذا جمال كان يدافع عليها دفاع مستميت. جمال كان يؤمن بحرية بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة، وكان في هذا الخصوص يعني يقدم يعني دين بلا حساب. إذا يعني كل هذه الخصائص أنا في تقديري أصدقائي جعلت من جمال شخصا مجمعا، جمع الناس حوله، وهكا علاش الناس اللي يعرفوا تجربة الجبهة الشعبية في الجهة، يعني جمال في وقت الجبهة الشعبية كانت تفكر باش تعمل قائمة في الانتخابات، تم انتخابه جمال باش يكون رئيس القائمة دي، لكن للأسف في أسباب في الحقيقة ليس مجال لطرحها، لكن لم يحصل ذلك. لكن تقريبا كل النخب السياسية والجماعات المجموعات السياسية الموجودة في الجبهة الشعبية كانت تعطي ثقة في جمال. جمال في الرابطة مثلا طرحت يعني في بعض الحين قضايا خلافية حادة، ومع ذلك يعني كان بقدرته على إنصات وبقدرته على قبول الآخر كان ديما يخرج بالمنظمة اللي فيها بأقل الأضرار. يعني كل هذه الخصائص كل هذه الخصائل يعني خلت من جمال يعني أعطته هذا الثقة، أعطته هذا الحب الكبير عند الناس. وفي الحقيقة من الفرما مثل لك ومن الحب ما قتل. أنا أعتقد أن من الأشياء اللي قتل جمال وظهرت بالصحة متاعه هو أنه كان يقبل الظيم على نفسه من أجل الآخرين.
0: شكرا للأستاذ محدين لغة على هذه الشهادة، وبعد بسمعنا بتبيع شهادات الأصدقاء جمال مسلم. اللي نحب نقوله هو أن جمال كان يجمع حوله، كانت شخصية تجمع حولها الناس، كان يحترم الاختلاف، يحترم الآخر حتى يكون ماهوش معناتها متفق معاه، مش في نفس النهج الفكري أو الإيديولوجي، ولكن كان يحترم الاختلاف، وهذه خصلة هامة جدا في شخصية جمال مسلم. وهذا الشيء اللي كنا نحكيه عليه، وأنه كان إنسان حامل للقيم، قيم الإنسانية، القيم الإنسانية مبنية على الاحترام، احترام الآخر واحترام الاختلاف. سي عمار ثم الأستاذة فتحية.
1: هلا الأستاذة فتحية باش تكلم قبل ومن بعد انا مش
3: نقبل. انا نحب نستغل الفرصة هذه باش نعلق على مشاركة جمال مسلم في وقت من الاوقات في المجلس البلدي بحمام سوسة، وقت اللي الديكتاتورية كانت هابطة بكل كلكلها على الوضع السياسي العام. جرى جمال مسلم وعمل قائمة ديمقراطية وتقدم بها الانتخابات البلدية، لأنه مقتنع.
0: هذا قبل 2011 بتبيع.
3: قبل هذا وقت بن علي. وقت بن علي تقدم بقائمة مستقلة، وكانت تجربة فريدة من نوعها، وحذا حذوة هو بعد في الشابة نفس التجربة كشافه جمال عمل تجربة هذية، فمش كنت شجع ومارس نفس الشيء. ولكن أنا نحب نقول أنه جمال للأسف ما نجمش يطلع بالقائمة متاعه، ولكن هو طلع واستطاع أنه يشتغل خلال الدورة هذيك مع الناس محيطين به، كلهم كانوا تجمعيين، استطاع أن يقنع البعض منهم على الأقل، وتحمل مسؤوليات في المجلس البلدي، لأنه جستما حتى الناس مختلفين عليه مختلفين معه، ولكن يعرف كيفاش يقنعهم
0: يجمع من أجل المصلحة العامة، وهذا هو معناته
3: ما عندوش
0: سر خطب. أكيد سر نجاح جمال مسلم في المجتمع المدني. سامحني يا أستاذ،
3: ما عندوش خطب رنانة وكلمات قوية، ولكن عنده لا فورس دو بيرسواجيون، بالكلمة الهادئة واللطيفة يعرف يقنع العباد بالشيء اللي هو يحب يعمله. هذه حاجة. حاجة أخرى نحب نأكد على أنه جمال مسلم خلافا لما تعودنا عليه في المجتمعات العربية أو المجتمعات اللي تربيت على الديكتاتورية، اللي ولي زعيم يحب يقعد ديما زعيم، يحب يقعد ديما هو اللي الكل في الكل. جمال مسلم كان عكس هذا تماما، كان مثال للتواضع، أسس الهلال الأحمر، ولما حس اللي الشبيبة في الهلال الأحمر قادرين باش يتحملوا مسؤوليتهم وحدهم انسحب وخلى المجال لهمومة. هذاك علاش كي يتحدثوا على جمال يتحدثوا على المؤسس. جمال مسلم دخل كرئيس الرابطة وكان عنده الحق بالقانون الداخلي للرابطة أنه يترشح
0: نيابة ثانية،
3: نيابة ثانية كعضو في الهيئة المديرة وحتى كرئيس، إلا أنه أعلن قبل نهاية النيابة أنه لن يترشح ثانية، لأنه كان مقتنع بضرورة التداول على السلطة. كي نقوله تداول على السلطة، تداول على رئاسة الرابطة كما التداول على السلطة في رئاسة الدولة أو غيرها، يعني مبادئ مؤمن بها ويمارسها في حياته اليومية.
0: أكيد جدا. سي عمار ثم نعطيك كلمة الأيمن.
1: أنا أعتبر جمال مسلم أيقونة في عديد المجالات، الحقوقية، الكشفية، الإنساني، وهذايا اللي هو احنا الميسيون تاعنا هي منارات. وأنا شخصيا ونحن الحصة تعتبر جمال منارة من المنارات التونسية التي تنير البلاد والشباب خاصة لمستقبل أفضل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا شفت عديد الجمعيات الوطنية الجهوية وحتى العالمية التي نعت جمال مسلم ونشرت يعني تعزية لعائلته وللعائلة الحقوقية وللمجتمع المدني بصفة عامة. كذلك عديد الصحف، عديد الصحف وتقريبا كل الصحف التونسية وحتى الأجنبية نعت جمال مسلم، وهذا يدلنا على أنه جمال مسلم ما كانش شخصية هكاكة، إنما كان مهم ولعب دور في عديد المجالات. ونرجع لقول فتحية، هو أيقونة لكن رزين يسترس. أنا توا مثلا جمال ما نذكروش نهار جبد انضباء إيديولوجي، نقاش إيديولوجي ما فماش، عنده الإيديولوجيا لكن تتمر بكل سلاسة وبكل بساطة، وهذا المهم وهذا اللي يخلينا نحيي وروحه
0: أكيد.
1: إلى روحه السلام، ومساندة كاملة لعائلته الخاصة، للعائلة الحقوقية، للعائلة الكشفية، لعائلة الهلال الأحمر، ولكل من عرف جمال مسلم عن قرب أو عن بعد.
0: أكيد. ونحب بطبيعة نقول في ختام هذه الحصة بشي نعطي كلمة أيمن أحسن، اللي جمال مسلم كان عنصر فاعل في المجتمع المدني التونسي، ونذكر التوانسة اللي تبعوا فينا، وأنه المجتمع المدني التونسي أحرز على جائزة نوبل، جائزة نوبل الوحيدة في تاريخ تونس أحرز عليها المجتمع المدني، وهو عندكم على الشاشة الصورة اللي تجسد ذلك، اللي هما 4 جمعيات من المجتمع المدني: الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة، الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وهيئة الوطنية للمحامين. 2015 أحرز المجتمع المدني التونسي على جائزة نوبل للسلام، وهذا مهم جدا لنا كتوانسة، ومهم جدا للذاكرة متاعنا كذلك. أكيد أكيد، وأنا متأكد اللي فما توانسة باش يحرزوا على جائزة نوبل، لأنه معناتها عنا توانسة متميزين في كل المجالات العلمية والأدبية والفنية، وأكيد باش تونسي نهار يحرز على جائزة نوبل. نتمنى لأيمن أحسن يحرز عليها يوما ما. أيمن، نعطيك دقيقة بطبيعة باش نختمه، لأنه مازال عنا 3 دقائق.
4: سامي، منعرفش كان أختي وفاء مسلم باش تتكلم ولا لا، لكن نحب نقول اللي وقت نفكر توا
1: ما حبش تتكلم مثال
0: هي حاضرة معنا في الحصة وفاء
1: ونعرفوا علاش ما تكلمتش.
4: نعرف ليموسيون كبيرة برشا وانا
1: يا أيم
0: معنا أيم أنا
1: قص
0: به
1: كلمتين أنا كلمتين خاطر الرابط اللي حقوق الإنسان تقول
0: مش باش ترجع أيمن باش تقول كلمة معك سي عمار معك ما ريزو معك سي عمار
1: يعني الرابطة رابط التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان أنهت نهايها بالكلمة التالية أرقد بسلام جميل سنواصل النضال جمال سنواصل النضال وجمال مسلم يعتبر صوت مناضل من أجل الحريات وأنتهي من جهتي يعني.
0: مازالونا دقيقتين مش نعطي بتبع الكلمة الأستاذة فتحية حزم ثم نختم هذه الحصة لأنه ما عادش عنا وقت مازال دقيقة برك تو ننهي هذه الحصة تكريما بتبع جمال مسلم ولمسيرة جمال مسلم لأنه المهم هو الأفعال. الإنسان يمر ولكن أفعاله تقعد يعني موجودة وتقعد الآثار متاعه وهي الأفعال. أستاذة فتحية
3: أعتقد أنه لابد من الحديث على ما قام به جمال مسلم في قطاع الصحة باعتباره عون من الصحة عمل على تأسيس جمعية الدفاع عن المرفق الصحي ومستعمليه لأنه بالنسبة له هو فما حوايج أساسية لابد من تحسينها على خاطر للأسف المرفق الصحي في تدهور مستمر والمستعملين اللي هما عادة ما عندهمش الفلوس هما اللي مستحقين للمرفق العمومي فكان دفاعه مستميت على المرفق العمومي من أجل الدفاع عن حقوق المرضى من أجل تحسين ظروف العمل بالمستشفيات من أجل حوكمة القطاع ومكافحة الفساد في قطاع الصحة.
1: شكرا.
0: أكيد جمال مسلم يعني كان يعني له العديد من الإنجازات في العديد من القطاعات القطاع الصحي اللي هو كان محترف فيه يعني كان يعمل فيه كأستاذ كأستاذ وكذلك يعني محترف وفي المجتمع المدني. الحصة انتهت للأسف ديما الوقت يعني حاصرنا ونحب في آخر هذه الحصة نحيي بطبيعة كل عائلة جمال مسلم وخاصة زميلتنا ابنته وفاء اللي قاعدة معنا في الاستوديو تتبع فينا كاليش عنا ضغط كبير اليوم لأنه ابن جمال معنا في الاستوديو. نحيي كل العائلة ونعاود نعزيهم مرة أخرى كل فريق البرنامج يعزي عائلة جمال مسلم ونقول لهم البركة فيكم وبطبيعة ذكر جمال مسلم يعني ما قام به جمال مسلم لن يمحى من الذاكرة ذاكرة المحلية الجهوية وكذلك ذاكرة الوطنية. منارة التونسية هي حصة تعنى بالتونسيات والتونسيين اللي قاموا ب يعني أعمال مهمة للمجتمع التونسي هذا في التاريخ القديم في التاريخ الوسيط في التاريخ المعاصر في التاريخ الحديث والشخصيات اللي نحب نقدمهم المشاهدين المشاهدات هي الشخصيات اللي أثرت الشخصيات اللي كانت قدوة الشخصيات اللي حملت قيم وما أحوجنا للقيم القيم لبناء ولي مواصلة بناء وطننا العزيز وبلدنا العزيز تونس. هذا اللي حشنا به يعني مواصلة البناء هذا الوطن العزيز هذا البلد الجميل اللي هو تونس. شكرا للجميع شكرا لفريق التقديم فريق الإنتاج فريق الإخراج ونقول لكم ملتقانا الأسبوع القادم إن شاء الله الخميس الجاي. شكرا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم في بلاغ لها عن نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة أجريت يوم أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. وحسب بلاغ الوزارة فقد نجح الفريق الطبي بذلك المستشفى مساء أمس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. حسب وزارة الصحة وزارة الدفاع الوطني فقد أنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وبمساهمة فريق التخدير والأنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، مكن من توفير أعلى درجات السلامة والدقة الجراحية للمريض. قال وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء الممالك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. والوزير يضيف في تصريح إعلامي على هامش افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات المنتظمة من 9 إلى 11 من جوان 26 2020 بقصر المؤتمرات بالعاصمة، يضيف أن برنامج الكراء الممالك يمثل أحد الآليات التي وضعتها الدولة لتيسير النفاذ إلى السكن لفائدة الأجراء والفئات التي تواجه صعوبات في اقتناء مسكن، وذلك في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء. الوزير أكد أيضا أن برنامج الكراء الممالك والسكن الاجتماعي تستفيد من أراضي وفرتها الدولة بشروط تفاضلية، ما يساهم في تقليص الكلفة النهائية للمساكن وجعلها أكثر ملائمة للقدرة الشرائية للمواطنين. ودعا وزير التجهيز الباعثين العقاريين الخواص إلى المساهمة في المجهود الوطني الرامي لتوفير السكن، وذلك من خلال تطوير مشاريع تستجيب للحاجيات الاجتماعية وتدعم العرض السكني بمختلف الجهات. دوليا الآن، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش عبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار التصعيد المستمر في الشرق الأوسط بما في ذلك الضربات الأمريكية على إيران والضربات الإيرانية على الدول المجاورة. وفي ختام هذه الرسالة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البراد بأماكن محدودة بالوسط وجهة صفاقس بداية الليل، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات. درجة الحرارة تتراوح بين 17 درجة و 23 بالشمال والمرتفعات وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات. الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية، وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون هذه الليلة شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الله يرحم والديكم، وراني ضيعت الترميم تاعي وبطاقة التعريف تاعي في سوس. يرحم والديكم اللي يلقاهم باسم فتح الله الشاوش أسير منطقة السويس المهدية. يرحم والديكم، يرحم والديكم، يلقاهم يوصلهم.
2: بربي انا عندي خلي موري فشان، انا عند الميدسان تاعي تحكم شنو يشوت في هذيك، عطاوني او ان بريفي. كي نمشي للبريفي كل حد يقول لي البري نتاعي، واحد يقول لي 380، واحد يقول لي 400، واحد يقول لي 210. ما فهمتش وين. مشيت لكلينيك بريفي قلت خليني نطلع على البري، قال لي راهو النهار هذي بحكم 3 جوغ البريفمون تعمل، وقال لي غير النهار الواحد 75 دينار. وين دي بريفمون ارجونت ما عند الميدسان تاعي، يعني لازم نعملو ارجونت. أنا حبيت نسأل إيش نعمل أنا بالحق، معناتها وين وصلنا، وين وصلنا في تونس ورونديفو نتاعي لفاند ما عادش عندي وقت، وين معناتها عندي خدمان نستعمل فيه. تتربي الحمد لله صوت ياسر على موجات الجوهرة فين
3: الريزو اللي يطيحوا فيه قال شنو على الباك، يعني دولة كاملة تحبس عمتا باش شنو قال شنو عديوا في الباك. ليه يعطيكم الصحة عديك ربي. فما سؤال فكرتونا في وزارة الصحة العالمية حاجاكم الدواء للمرض السرطانية، قال شنو نقفوا الخلايا الكل كامل أجل خلية صغيرة كي تقال عنا عمتا حاجاكم حبة صغيرة في الدم من الداخل، يعني شنعمل نقفوا المناعة الكل كامل باش نقفوا كل حبة. قال شنو باش ما تدراش الدم الكل كامل. يكبر كذب اللطف يا ربي، لأنه انت كي تبربش حتى حبك في وجهك تبربشها انت، وزا تعمل كويلتيش وتطلع الماده وتعمل من الكل كيش خلى في بدك من التالي عادي باش تولي باش تعمل وباش تبربش الدن وتقتل لك. هذا خش عامل نقتل الخلايا الكوليكيه باش الدن ما عادش في مناعه. كيف تخلي الدن ما عادش في مناعه ما عادش يقاوم. الغموش هو الحبه اللي بالبدنك بالداخل اللي قتلت، لا هي قتلان المناعه في بدنك هو اللي قتلك. كيف نقتل بلاد كامله اقتصاد كامل من اجل باك؟ هذه فما راهو ديزاباري تحطوهم باش يقتل ريزو في وسط لوكال وين يعدي. وكيما تعدى مع جنب جزرنا في الأوروب ريزو يطيح. اش فيكم ما جبتوا رمش؟

0: الجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمع خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز.
3: مع زهير الجيز.
2: خواطر رحلة في عمق الفنان.
4: حداش دقيقة بعد تسعة الليل، أهلا وسهلا، مرحبا، حلقة جديدة خواطر وخاطرة جديدة. خاطرة اليوم الخميس 11 جوان 2026. في العادة عودكم نستضيف فنانين ممثلين وإلا مطربين وإلا هواة مازالوا خارجين، ولكن تحس في صوتهم الإبداع بقيمة أنه تشجعوهم نعاونوهم، خاصة في هذا الزمن الصعب وقت اللي تلقى فنان جديد مازال باش يطلع تحاول تعطيه الكتبوس، لأنه صعلا ولات المسألة مسألة صعيبة. وأمنيتنا نرجع للإزدهار متاع الأغنية التونسية، ذاك علاش الحقيقة كل مرة نضيفه شكونه، لكن اليوم نضيفه شخصية هي تقريبا تاريخ للفنانين، هي قانون الفنانين، هي معاناة الفنانين، هي الدفاع عن الفنانين. الشخصية اللي اليوم نجيبوها وقت اللي نلقاو روحنا قدام حدث تاريخي هو صدور وأخيرا المصادقة على قانون الفنان بالبرلمان التونسي. صوروا انتم قديش عنا من سنوات الاستقلال وما كانش عنا قانون للفنان التونسي. اليوم قانون الفنان التونسي تمت المصادقة عليه، وذلك علاش بعد شوية باش نحكيه على القانون هذايا، أهميته، شكون اللي كان واقف باش قانون كيما هكا ما يتعداش، تعدى كيما حبوا الفنانين وإلا لا، دور النقابة في المسألة، عميد ونقيب الفنانين ضيف الليلة. أهلا وسهلا، مرحبا بيك، وشكرا على الحضور السيد اللي شرفني معناتها بكل تفاصيل الحكاية وقت اللي أنا استدعيته ويقول لي راني سعيد يعني نحضر في برنامج خواطر، ماهر بن عبد الحميد الهمامي أوكي كاملة. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
5: بالعكس سي زهير، سعى بارك الله فيك على الدعوة. أنا يشرفني إحقاقا والله بدون حتى مجاملة أن نكون حاضر في برنامج يقدمه إعلامي كبير، وأنا خذيت عهد على نفسي عندي أكثر ما نقوله سنة أني ما نحضر كان في البرامج اللي باش تفيدني، وأنا متأكد اللي باش نخرج باستفادة من سيادتك اليوم.
4: أكيد
5: متأكد.
4: إن شاء الله إن شاء الله متأكد. والله سعيد، رغم أنه بارشا كلام يزمو يتقال الليلة،
5: ما إحنا مستعدين لكل شيء. حاجة أخرى، قلت لكش أعطيني نسألة، ما قلت لكش
4: لا يعني أنا حتى كان قلت لي ما نعطيش،
5: ما أنا ما نحبيش
4: أحكي،
5: لأنه برشا عبيد يطلبوا
4: كان أسئلة، أعطينا الأسئلة وتحضر درسك ما فما شيء
5: عنصر مفاجئ،
4: خلينا في سبونتانيتي، خليك تلقائي،
5: هذاك اللي يعطيك الشخصية البشر ويعطيك الجواب الصحيح
4: بالضبط.
5: نجمش
4: كان باش نعملوا مراجعة ونجاوبوا وكذا، وقتها ولينا فاسكينة وما عادش فما حد شيء. سعيد جدا انك قبلت الدعوة ماهر الهمامي، تجيني من تونس وصحيح جيت على ذمة حدث آخر خلقته بذمة البرنامج هذاك، علاش تنحكيو على هذا كله، ولكن قبل نعرفك انت مناصر شديد للأغنية التونسية وعدو شديد لأي أغنية بلهجة أخرى في الإذاعات والإعلام التونسي اللبنانية ومصري، مش عدو ولكن ماذا بك التوانسة يتعدوا أكثر
5: بالضبط،
4: معناتها زوز غنيات تونسي وبعد عدي واحدة لبناني وبعد زوز تونسي وبعد واحدة غربي،
5: كما نقول قانون حبوا 60%
4: متاعنا فما قانون
5: 60%
4: طيب نرجعوا بعد شوية لكل التفاصيل متاع القوانين، ولكن باش نرجعوا لبرشا أشياء من بينها هذه خليها عندك ما تجاوبنيش عليها تو. البعض يعتبرك عدو بعض الإعلاميين، أنا لطبتها وما يقولوا عدو الإعلاميين راه بين
5: دفرين، كلمة كبيرة أي
4: فما شكون مسميك هذه التسمية في المجال الإعلامي، عطوا نرجعوا لهذا الكل بعض.
5: كيف ما أنا مسمي بعض البرامج عدو الفنان تونسي
4: صحيت هذاك علاش يضل هم حبوا يعملوا قلبة بقلبة كما نقول
5: حقهم.
4: شوف هذا فنان جديد تونسي أنا متبنيه شخصيا، جديد مازال كيتخلى على أربعة اليوم عامل خمسة كليبات وفي عمره مازال جون وداخل مغروم جاي من الافياسيون، تصور أنت بوقاري موسيقى ولكن زاد قرأ افياسيون وبعد قالك لا خليني من الافياسيون والطيارة وكذا، أنا راني غرامي موسيقى باش نسمحك الغنية هذه تنعلقوا عليها وبعد نبدأ الحوار. أهلا وسهلا، هذا رياض هيلة صدفة.

0: هذا الفنان رياض هيلة جديد جديد فنان نافح فنان شيخ فنان عامل برشا جو إلى انفستي يعتبر أن الموسيقى زادة ما هيش لعبة ولكن الموسيقى هي مشروع كما أي مشروع يزمو انفستيسمون يزمو إيكيب يزمو ماكينة يزمو خدمة.
1: شو سي زهير بالنسبة احنا روح هذوما اللي جون ما احتراماتي ليه أنا ما نذكروش ممكن ما نعرفوش أما الشواء متاع الكلام ركبوا على إيقاع مغربي هذا ذكي يتسمى هذا اللي نحبه وكثرت الانتاج هو رو اللي محتاجينه خاصة من يوم 12 مايو 2027.
0: علاش؟
1: لأنه من 12 مايو 2027 باش يولي الفرض متاع الانتاج التونسي 60%. يعني انت كوسائل
0: على شكون
1: على الوسائل الاعلام المرئيه والمسموعه الكل 60%.
0: هذا القانون
1: وفي اوقات الذروه ال 60 هذه مقسومه زوز 30 30 شنو ما 30 30 تكون انتاج جديد كيف الاغنيه اللي سمعناها تو و 30 تعدي من اغاني هكا اللي تحب انت الشوا نتاع الاغاني تحب تعدي على رياحي صليحه عندك 30% و 60% اوقات الذروه نعرفوا شو معناتها الكل الاعلاميين يعرفوا شنو اوقات الذروه من وقت تبدا الوقت اشتوفى
0: دونك باش تولي هكا
1: باش تولي هكا
0: 60% تونسي
1: وعلاش القانون
0: 40% طيب. غربي وشرقي
1: لا الغربي لا 60% تونسي
0: يعني قلت لك 60% تونسي 40 تقعد مفزعة بين الغربي والشرقي
1: وتعديها في أوقات مش أوقات الذروة تعديها في أوقات أخرى أوقات عندك الحرية تعدي أبارتين من 11 تاع الليل تعدي الصباح بكري قبل ما تفيق العباد مفيد تتصرف مفيد كالوقت هذاك لينا احنا للتوينس للموسيقيين
0: هذا يمشي على الإذاعة
1: على الإذاعات
0: والتلفزة
1: والتلفز الخاصة والعمومية
0: أيوة أبارتين من عود لي الدار
1: سنة هو على القانون المشرع أعطاه يبدأ تطبيق هذايا القانون هذايا الفصل هذايا يبدأ سنة القدام أعطاهم فرصة إن مفهومة
0: صحيح معناتها هي فنانين أنتجوا زاد ما تخليوش الإعلام في مأزق
1: أولا الإنتاج راه موجود سي صغير والله موجود مش ندافع أنا على الموجود
0: الإنتاج البروفيسيونيل الاجتهاد
1: شفت نرجع لكلمة قلت لك الكثرة تولد لك من بعد تلقى عندك الباهي الغث والسمين
0: صحيح
1: تلقى الشواء تلقى عندك في الاختصاصات كلها انت تلقى عند الانماط الفنيه الموسيقيه عندك الشعبي عندك الوتري عندك الصوفي عندك الراب عندك مدري شنو عندك يعني تلقى في هذوما الكل سبحان الله لازم تخرج في كل نمط تخرج في شهر تخرج 100 اغنيه تري فاسيلمون
0: طيب.
1: هنا احنا باش نطلبوا من وسائل الاعلام كل وسيله اعلاميه اللي ما نتصورش موجوده يكون عندها مستشار موسيقي ويعاد إليه هو لأنه مستشار الموسيقي من يمشي يعرف هو عنده علاقة بالفنانين هو علاقة مع المنتجين هو عنده علاقته بالاستديو بالملحنين بالمطربين هو يتلقى عنده البرودي وقتها موجود هذه أسرع وسيلة باش من بعد بتقولكش وسيلة إعلامية هذه ما لقيتش لا موجود أنا تو نهزك نشدك من يدك وندورك للاستديو نبدا بسوسة هنا نأكد لك لي استديوهات سوسة كل يوم تلقى 10-15 موجود الإنتاج
0: ولكن الفرز والغربال زاد مهم به خلينا نبداو بشويه بشويه الحقيقه
1: نحب نبدا انا بالايجابي عن سيزون الفرع نتاعنا نتاع سوسه
0: باهي
1: انا نزف بشرى في سوسه للموسيقيين تونس وفنانين سوسه انه

0: بانخراطات السيد فتحي الحسيني، المكلف بالشؤون الاجتماعية والعمل الميداني السيد وسام بناني، المكلف بالاتصال والهيكل الإدارية والعمومية السيد رمزي العامري، مكلف بالإعلام والاتصال السيد أحمد رطيبي، المكلف بشؤون المرأة السيدة أمال حواس، السيد روشن حكيمة عضو، السيد غسان المرابطيني عضو، والسيد بشير بن مبارك عضو. هذا ما نقوله مبروك لولاية سوسة، باش ينقصوا علينا احنا الضغط اللي سينا على العاصمه
1: في المركزيه، وهذا في اتجاه انه يلزم معناتها مكاتب جهويه محلوله وفروع.
0: برشا موسيقيين ومطربين ونساء ورجال وفرق جهويه ما يكثر علينا، وبصراحه الطريق باش يقولوا اهبط لي سوسه باش يجيب عنده اشكال كما كنا قبل. هنا نترحموا زاد على السيد النقيب السابق اللي توفى، سي نجيب شبيل اللي كان من المؤسسين زاد فرع سوسه، هنا تو باش يسهل الربط والتعامل بيننا وبين فرع وليدي سوسه.
1: مبروك سوسه وفناني سوسه.
0: أيوة
1: عموما فرع نقابه الفنانين سوسه الموجوده في
0: مساكن
1: الفرع. واضح به. اي نبداو بالسؤال الاولاني، بعد صدور قانون الفنانين واللي نصوره هو الحدث في نهايه العمر، لانه اول قانون هذا خاص بالفنانين بالشكل اللي يحبوه على الاقل.
0: بالضبط، احنا الفنانين كنا نشتغل بالفصل بفصل من القانون اسس الزعيم الراحل حبيب بورقيبه، اللي هو حتى
1: فصل يقول وحيد يتيم،
0: يقول يحجر العمل لغير حاملي بطاقه الاحتراف. لكن هنا السلطه التنفيذيه خاصه تقول لك ايش نعمل، اللي ما عندوش احتراف ايش نعمل؟ نهز ندخله الحبس ولا نخطيه والا نوقفه على العمل؟ ما كانش وضوح، كان بند يتيم ماهوش واضح. كانت وزاره الثقافه
1: لا مآلات ولا عقوبات ولا تجاوزات ولا حتى
0: تشريعين ولا حتى شيء، ما في حتى شيء هاكا موجود.
1: اليوم قداش عندنا من بند او من فصل؟
0: 45 فصل
1: في قانون الفنان،
0: اللي هو عدد 8 لسنه 2026.
1: السؤال المحوري، هل انتصر الفنان اخيرا؟
0: 100%، لان وش قلت؟ انا فاهم القانون، او الناس اللي كتبت القانون فاهمين، او الناس اللي حضروا المداولات، وناس اللي حضرت اللجان، وناس اللي اخذ برايها من اهل من الميادين الكل فاهمين. يقعد هناك كيفاش باش يوصل وعندهم حق الفنان البسيط اللي باش يفهموا بشويه بشويه، لانه ما زلت من بعد اوامر
1: أوامر ترتيبية طبعا، وطريقة التطبيق
0: بالضبط هو والأصعب،
1: وطريقة التطبيق، وحتى في برام اتفاقيات نجم تكون أنتم عاملين ديجا اتفاقية مع جوهرة قديمة،
0: عاملين مع جوهرة
1: يدور لي 2025 ولا 2024
0: موجودة مثلا
1: 2025 صححتوا اتفاقية مثلا مع جوهرة.
0: ما زلت موجود مثلا سي زهير، فما ركن هو فما فصل في القانون يأكد على إجبارية العقود. الفنان توا مهما كان اختصاصه ولازم يكون عنده عقد فني مع انت جايك باش يخدم لك حفله في جوهره فيهم، يلزم يصح عقد، ما عادش يجيك فنان بدون اي صفه تعاقديه. الصفه التعاقديه في القانون التونسي والمشرع التونسي موجوده من قبل،
1: وتحمي الطرفين،
0: هي موجوده. لكن كمستوى احنا على العائله الفنيه والموسيقيه كانت محقوره، كانت لا تطبق. لكن احنا شنو هذه من النقاط اللي احنا حرصنا يكونوا موجودين، والحمد لله موجود، ونجموا زادا نقولوها حتى العقود بالاتفاق مع الجامعة العامة للمطاعم السياحية اللي هي زادا شريك معانا. عملنا صيغة متاع عقد إن شاء الله بدأ يطبق في المطاعم السياحية والملاهي الليلية.
1: بيه جميل،
0: اي احنا توقع
1: او كذا فنان يطلع هكاك ينقز لي راهو يفو فيغ ان كونترا.
0: هاي وهذا انا راني حتى جلست مع ناس في الامن السياحي وتفاهموا الوضعيه، راهو حتى العقود هذه باش انتوما كامن سياحي راهو باش تنقص عليكم برشا اتعاب. ما تقعدش كل ليله بربي شكون اللي طلع غنى الليله، او شكون الراقصه اللي طلعت اليوم، او شكون العازف،
1: شكون جاي وشكون مش جاي.
0: تعرف انت لي مطعم اكس راهو فيه يخدم فلان وفلان وفلتانة وفلتانة، يخدموا بعقود وتبدأ العقود راهو ينجموا حتى يطلعوا عليها هما. راهو فما عندك لأنه في العقود مذكورة راهو قداش من النهار يخدم، أو قداش من الجمعة يخدم، أو قداش من شهر
1: يخدم.
0: كل شيء موجود في العقد هذا. تعرف اللي المطعم هذاك الليلة باش تلقى
1: يخدم، يشوف العقد مرة يعرف صحيح حط لجندان تاعو.
0: أنت تبدأ كأمن سياحي أو وزارة حتى داخلية تبدأ مطمئنة، تعرف الفضاء هذاك شكون اللي قاعد يخدم فيه، بصيغة قانونية وحاملي

0: منطقات الاحتراف وناس زاد بصراحة ندافعوا على المنخرطين في النقابة لذي شيء. أنا مش أقول عليش لأنه إحنا بش نكونوا إحنا مراقبين هذا عملية العقود هذه. احنا باش ناشروا على العقود هذه بالاتفاق مع الجامعة العامة للمطاعم السياحية. احنا باش ناشروا على العقود هذه الكل ديما نمشوا لصالح الفنان ويصالح العائلة الفنية الكل، باش احنا نقصوا اليد نقصوا الدهك اللي يصير على حتى وزارة السياحة والأمن السياحي. هو احنا باش نبدو نراقبوا العملية من الأول. احنا ما نعطوا ما نسلموا العقود هذه الا الناس اللي تكون منخرطة في النقابة، واذا كان منخرط في النقابة اكيد نعرفوا عليه كل شيء يكون فنان، خاطر لو فما ناس راي اللي هي قاعدة تاخذ في بلاصة الفنانين ما عندهم حتى علاقة بالفنانين،
1: لا ورقة احتراف ولا بطاقة احتراف ولا
0: حتى شيء.
1: هانو يزن وكهو
0: حتى شيء بالضبط. احنا باش نكونوا المحطة الأولى اللي باش تراقب العملية هذه.
1: جميل،
0: هذه من ضمن الحاجات اللي القانون بصراحة.
1: شنو آخر من الخطوط العريضة اللي نجموا نحكيوا عليها
0: في القانون
1: تعتبرها إنجاز في القانون الجديد؟
0: في القانون التصنيف، هم برشا
1: تصنيف
0: صغير. احنا باش ما نعرفش وقتنا، احنا باش نحب
1: وقتنا ضيق برشا، هذاك علاش قلت لك الخطوط العريضه.
0: الخطوط العريضه جاي عرف القانون هذا، جاي عرف الفنان، لانه مشكله بصراحه ما نعرفوش شكون الفنان، جاي عرف بيه الفنان شكون هو هذا، كل الاختصاصات زاد دخل كذا المهن المجاوره، اصحاب المهن المجاوره، تقني الصوت، تقني الصوره،
1: الموزع، المصور،
0: كل هذوم اصحاب المهن المجاوره
1: اللي لاصقه بمهنه الفنان
0: بالضبط. وحتى على كذلك المهن الفنيه زاد عرفها شكون المهن الفنيه. اليوم كي جونا القاهم فما 9 اختصاصات فنيه اعترف بها القانون هذايا، اللي هما العازف والمطرب
1: والملحن الشاعر،
0: اي نمشوا حتى المهن الاخرى، السينما والفنون التشكيليه
1: الكاتب،
0: كل هذوما كل عرفهم. واذا كان تلقى تعريف بمهنه فنيه في قانون فنان هذا في حد ذاته انجاز.
1: طيب جميل، لانه قبل قلت فنان كلها
0: شنو
1: ما تعرفش شكون يحدد من هو الفنان. اليوم فما قانون يحدد اذا كان عندك المواصفات راك فنان. جميل، بيه شنو عندنا اخر في هذا القانون؟
0: زاد على البطاقة المهنية. هنا دي صار اختلاف كبير بصراحة في فترة انه المداولات والنقاشات، انه فما ناس لغاية في نفس يعقوب ونتأسف كي نقول من اهل الميدان الفني كانوا رافضين البطاقة المهنية، اللي في مخهم هما في اعتقاداتهم هما اني باش تكون هي ذي من الحاجات اللي باش تعطل، وهي بالعكس. انت انا ديما نبسطوها العملية، عمرك شفت طبيب يخدم بلا الشهادة برب؟ أو بيلوت يسوق في طيارة بلا الشهادة، أو محامي ولا قاضي محامي يترافع في جلسة هو مش معقول.
1: محامي
0: مش معقول، مش معقول يا خويا. احنا خلينا نمنعوا هالتكالب نقولوا على هالميدان هذا، لأنه فما برشا أطراف رو ما احتراماتي المهن الفنية، المهن متاع النهار الكل اللي تلقاه تاكسي، ما احتراماتي العطار، الخضار، البني، الأستاذ، الكل، وفن اللي يجيو يزاحموا اصحاب الناس اللي
1: مش حقه. ينجم يكون سامحني معناتها ينجم يكون حجام وموهوب يحب يغني،
0: هنا القانون نحكي عليه ما يسالش،
1: ينجم يكون عطار وموهوب ويغني،
0: اما ما تخلصش كيف المتفرغ، الفنان المتفرغ. هنا القانون انا حدد، انا ما عندكش
1: حدد الاجر،
0: ما عندكش نفس الامتيازات، باش ما نقولش
1: مش نفس البطاقه، مش نفس
0: باش نقولها، ما عندكش نفس الامتيازات اللي تحصل عليها الفنان المتفرغ.
1: فرق بين فنان متفرغ
0: وفنان
1: وبين يمارس مهنه اخرى،
0: نشاط اخر،
1: ولكن هذا ما يمنعوش.
0: لا ما يمنعوش.
1: جميل،
0: تفضل، اما ما عندكش نفس الامتيازات.
1: واضح، دونك فما امتيازات تقدمت للمتفرغ. جميل، ايش عندنا اخر في القانون؟
0: العقود اللي قلنا فيها هذه فما كذلك جاء على مستوى الطاقه الاجتماعيه. سي الطاقه الاجتماعيه اللي هي منظومه هشه موجوده، هو انا شخصيا انا هني مقيد في الطاقه الاجتماعيه وقاعد نخلص على روحي. لكن هو ش عملنا هنا القانون هذا بعملية ذكية، أنه وقع بشي يقع توا وضع طابع جبائي، طابع المساهمة اسمه، مازال في الأوامر بشي تحدد القيمة متاعه، أما منطقية مش بشي فوت 10 دينار، ممكن 5000 10000 على أي أكت، أي عملية تصير تابعة وزارة شؤون ثقافية أو حتى خاص، عندك عرس بصح عقد تحط عليه التمبري، مطلب بطاقة احتراف تحط عليه التمبري.
1: التمبري هذا يخلصوا مول الفرح ولا الفنان؟
0: التمبري شي بالقباضة، صاحب العقد اللي بشي صح في العقد،
1: هما بشي صحوا زوز،
0: واحد يمشي يشريه هو مش يتكلف روعه حكايه فين غير 10,000 لو انت كفنان تصاحب الفرق لو انت باش تصاحب عقد بزوز ملايين ثلاثه ملايين
1: ما عندكش مشكل معناتها باش يحط لك 10,000 في اي صحيت من بعد نجم زيرك الحكايه نتاع لا خويا برا جيب لي تمبري ب 10,000
0: لا لا هي تو ما باش تولي تو باش تولي على مستوى احنا الفروع باش نوفروا للتنابر هذه
1: جميل
0: موجوده تنابر
1: بعد عند الفنانين يلقاهم يلقاه سهلين يبداوا في الفروع نتاع النقابه ديجا موجودين في القباضه موجودين واضح
0: القباضه وتحطوا هذه كله موارد الكل الى صندوق الضغط الاجتماعيه اللي هو يعاون الفنان التونسي والصندوق هذا راهو حسب ما يقال لانه في عنده خساره كبيره لكن توا بالموارد هذه ممكن الرقم نعطيك راهو عنده عجز الصندوق هذا فوق 50 مليار ارقام واو. كبيره عجز
1: واو.
0: توا احنا عجز كبير
1: توا باش تعملوا ريكوبيراسيون تاع العجز وبعد الفايض يبدا يرجع للفنان اللي فيه عجز هذا
0: بيان سور هي
1: مستحق المنحه مستحق الكذا عمليه تدخلات خاصه
0: مثلا تو حمل الحاجات الباهيه شفتوا الفنان المتفرغ هو باش يخدم 3 شهور نقولوا احنا فما اللي يخدم الصيفي برك يقعدش 9 شهور هذوكم اولا ما يخلصش الحق السيناسيس اللي يدفع فيها التريمستر هذوكم يولي تنقص له وكذلك الصندوق هذا يزيد يعطيه شهريه هو
1: هذا في حاله يثبت التفرغ
0: ما هو اثبات التفرغ كيفاش على بطاقه الاحتراف وال باش يخدم شكون يخدم وظيفه توا على السيستم توا ينجم يظهر اي فنان شكون
1: طبعا معروف اذا كان عنده خدمه اخرى ولا لا به جميل هذوما تقريبا الخطوط العريضة خلنا نبداو نحكيو شوية معناتها على سنوات النضال بعد سنوات من النضال الليلة معناتها تعتبر ماهر الهمامي أنك حققت انتصار في مسيرتك كنقيب الفنانين بهذا القانون
0: والله شو أنا راني من عادتي ما نحبش نستعرض عضلات أما يلزوك ساعات باش تستعرض على عضلاتك
1: أنا سألتك السؤال
0: أي فوالا
1: من غير استعراض عضلات جاوبني على السؤال
0: هو ايش أقول احنا أنا باش نحكي حقيقة للتاريخ نهار جينا احنا عندنا مدة علاش قانون الفنانين علاش قانون الفنانين مش موجود كي فركسنا على الواعي يقول لك موجود في مجلس النواب مشينا تحولنا المكتب التنفيذي صاحبة الأستاذ أحمد الحسينة مشينا إلى مجلس نواب الشعب قابلنا العميد سيد بودربيل كي قلنا له راهو قانون وعطيناه نسخه شوف قلنا له راهو القانون هذا راهو موجود في الرحاب راهو وقت 25 جويليه وقت كان باش يتعدى مع قبل 25 جويليه
1: فصارت الاحداث وتسارعت التطورات
0: انا اي حاجه قديمه احنا تو نشوفوا حاجه يلزم جهه حكوميه هي اللي تقدم المشروع جهه حكوميه شكون وزاره الشؤون الثقافيه وباتصالاتنا بوزارة الشؤون الثقافية إن ذاك فك العهد ذاك ما لقنيش حتى تجاوب أن وزارة الشؤون الثقافية باش تقدم مشروع ما نقعدوش مكتوب فيه الأيدي احنا لقينا حل أنه لازم يدخل مجموعة من النواب تكون هما مبادرين للمشروع
1: 10 نواب
0: هنا نحب نشكر بصراحة مجلس نواب الشعب هذايا والله قد ما نشكره ما نجمش نفيه عنده هنا سي شكري البحري اللي هو ممثل كذلك من العائلة الفنية نشكره اللي هو تحصل على 133 إمضاء ومن بعد زادوه ذولي زوز أو 3 إمضاءات أخرين يعني تخل برقم
1: 135
0: أكثر أكثر مش طرق قريب شي يسكر الأعضاء كل مجلس نواب تخل مجلس نواب هذا هو في المداولات أنا نتذكر فما جملة قالها لي عضو مجلس نواب وعضو في لجنة الثقافة والسياحة يقول لي سنستميت ليمر هذا القانون والحمد لله الناس استميتوا هالمجلس هذا استميت
1: بعد جدل كبير ومفاوضات واستماعات أيضا
0: التاريخ الأول من يوم من يوم 9 جوان 2023 يعني 3 سنوات بينكر وفر واجبد وارجع وزاره الثقافه من لحظه في الاخر وزاره الثقافه ما عادش تحب تحضر ما عادش تحب تحضر لكن اصرار مجلس النواب على تمرير القانون هذا
1: تمت المصادقه
0: تمت المصادقه يوم
1: كنت حاضر في المصادقه ولا تبعتها
0: لا تبعتها ما ممنوع علينا مش نحضر
1: تبعتها لحظه المصادقه على هذا القانون ماهر الهمامي شكون اول شخص خطر ببالك جاء على بالك واحنا في خواطر
0: والله امي الله يرحمها
1: امك
0: امي الله يرحمها اقسم بالله أنا وقتها في اتجاه إلى قناة تلفزية مستدعيني، وكنا متأكدين إحنا القانون، لما حاط في تليفوني ونتفرج في من مكتبي إلى القناة نتفرج عيني زغلت
1: هذيك ايموشن كبيره
0: فرحه. هذا في حد ذاته انتصار، انتصار سعشو، انتصار لبلادي او اللي علم بلادي. ما عادش احنا الدوله الوحيده اللي ما عندناش قانون فنان، والحمد لله انا افتخر لان انا عندي علاقه مع 22 نقيب دول عربيه. نحكي علاش تونس التو بدون قانون فنان، حاجه تشرف علم بلادي، تشرف انتصار للفنانين الموسيقيين، انتصار للنقابه بصراحه، للناس اللي ناضلت على القانون هذا. زاد نحب زاد نشكر شو الناس، فما نقابات قبلنا رو احنا رو فما اللي قبل النقابات واللي كتبوا واللي
1: اجتهدوا واللي حاولوا واللي دزوا واللي حطوا القانون في البرلمان القديم.
0: فما ركود بتاع 3 سنين 4 سنين اللي النقابه هذه تقوت قويت عليه وتعديت. وبصراحة زاد فرحان لشخصي أنا ولأعضاء المكتب التنفيذي اللي كنا شدينا صحيح ما رخيناش وقلنا
1: ما خرجتوا، معناتها ما زلتوا موجودين في النقابة والقانون تصدق عليه. فما ناس سخرت من الفكرة وقت اللي بديت المطالبة بها والجري والهيد والتعب، فما ناس ضحكوا، فما ناس سخروا.
0: فمش كنت حدثني، فما ناس فما شفت ما نحل القضيه، فما اعلاميين زوز اعلاميين كبار والله يتحدوني، قلت له باش نمشي نقول لهم راهو التحدي نتاعكم راهو تحت المي. قالوا لي
1: خسرتم التحدي،
0: نتحداو كان يتعدى قانون الفنان
1: في الاوف هذا.
0: لا في الاوف بيان سور.
1: قالوا لك نتحداو كان يتعدى
0: القانون هذا.
1: وعليه؟
0: هما قالوا لي خاطرنا نعرفوا مسار ونعرفوا ما هما قالوا.
1: طيب
0: لي
1: هل لك من الجرأة انك تقول لي من وقف معكم ومن خذلكم؟
0: والله اللي يوقفوا معانا يجي نقول لك نحب نسمي الاشخاص.
1: تحب تسمي اشخاص؟ تحب تسمي المؤسسات؟
0: هاوش نسميك
1: لك الحريه.
0: نبدا بالاشخاص اللي هما السيد ياسين مامي اللي هو كان رئيس لجنه الثقافه والسياحه سابقا.
1: اي
0: نحب نشكر كذلك السيد بديس اللي هو من بعده ولا رئيس لجنة الثقافة والسياحة. نحب نشكر النائبة سيرين مرابط. نحب نشكر مدام سونيا مبارك زادة النائبة. والله يشكر لك أنه وعلى رأسهم بصراحة سي شكري البحري اللي هو
1: النائب اللي
0: يصل
1: حب يلم في الإمضاءات وصل إلى الإمضاءات. طيب من خذلكم؟
0: والله اللي خذلونا مانيش باش نسمي اللي خذلونا، اما اجي نقول لك مطرب كبير
1: مطرب كبير
0: اي وممثل ومسرحي كبير
1: خذلكم بمعنى شعمل
0: حارب واجتهد ولم يستطع ان يعطل القانون هذا. اي
1: وعليش؟
0: لانه كان ديما في اروقه في أروقة من الوزارات الخاصة، كان حارب وحب حب حب ولم يستطع، اجتهد ولم يستطع.
1: طيب تبعني الآن، بعد المصادقة على القانون ماهر الهمامي نقيب الفنانين، هل انتهت المعركة أم بدأت الآن؟
0: توا احنا بدينا، لأنه
1: توا باش تبدأ العركة
0: بنسير خطر شي يقول
1: العركة هو. في أنه يتطبق لأنه نصوص على ورق لا تكفي.
0: لا
1: الأوامر الترتيبية الطريقة بتاع التنفيذ، عدم وضع عراقيل بأنه قانون هذا صعيب ما نجموش نطبقوه، يزموا ماكينات ويزموا عباد ويزموا شركات ويزموا ما تعرف أنت.
0: هو الوسيلة اللي باش تعدى قانون هذا اسمها فما كلمة الضغط. أنا باش نستعمل نفس الوسيلة الضغط هذه اللي عندي أنا ورباطة الجأش اللي عند الأعضاء الكل وعند الفنانين وعند الناس اللي تحب الميدان هذا، لأنه يلزم فرض الأوامر في أسرع وقت واحد، وإلزام ما بين قوسين المؤسسات والوزارات والهياكل المعنية على احترام وتطبيق هذا القانون،
1: خاصة مع دخول حيز النفاذ بعد عام في العديد من الفصول
0: في
1: مؤسسة الإعلامية، مؤسسة الإنتاج،
0: كل شيء.
1: كل من له علاقة بهذا القانون.
0: فما فصل وحيد اللي هو 60% متاع الإعلام والتلفز، هذاك خليه عام مازال في عقله.
1: أي ما لازم أنت وتحضروها
0: أي
1: باش الناس كل تعمل ببيوتيك متاعها وتحضر وتلقى السيد اللي قلت لي عليه لازم يتحط باش يكون موجود، المستشار الفني إلى آخره.
0: مستشار فني باش هو اللي تؤكل إليه تعد إليه المهمة.
1: طيب
0: هذه الصعيبة
1: قبل إمضاء هذا القانون نحب اليوم تكون معايا صريح، أخطر ما كان يعانيه الفنان التونسي قبل هذا القانون؟
0: اجتماعيا،
1: الوضع الاجتماعي.
0: صحيا بالترتيب،
1: يعني توجد أسماء معروفة اليوم لا تملك تغطية اجتماعية من فنانين، توجد فنانين توفوا على خاطر ما عندهمش إمكانيات باش يعالجوا.
0: فما باش نعطيك بترتيب، فما فنان كبير زادة مازال كيخرج على روتريت يصب على روحه، راهو يصب في الكاتيجوري ان اللي نصب فيها انا في قريب توا قريب 400 دينار توا في 3 شهور. قداش تجي روتريت نتاعو؟ 212000 218000، يعني ضعيفه وفضيحه، اما ان شاء الله باش تتحسن، راهي باش تتحسن، تضرب ممكن حتى فوا 5 فوا 6 راهو هذه البشره الباهيه اللي بالقانون هذا باش تتحسن بالكدا بالكدا الوضع. على مستوى تقول لي انت، انا مره باش والله فما حادثه ننساها لكن يا ربي باش نقولها والله، ان شاء الله يا ربي المستمع ما ياخذهاش بشكل اخر. احنا مره فما فنانه يكلموني جماعه يقولوا فما فنانه توفيت، جبنا لها وقتها سميلو امبيلونس هزيناها للسبيطار، لا كلموني قالوا يرى في السبيطار وراو مر على وفاتها اكثر من 15 يوم. اي
1: محطوطه في الفريجيدير،
0: محطوطه في الفريجو
1: فنانه.
0: اي وقتها كيكلموني قالوا لي يا مير وسير ومن المعت جماعه السبيطار راهم باش يهزوا يدفنوها اس دي اف. تعرف معناتها يدفنوها اس دي اف؟
1: في مقابر،
0: المقابر هكا اللي فيها
1: اللي ما يعرفوهمش شكون وما عندهمش المال.
0: انا عرفتها الفنانه هذه، راهي فنانه ما بين قوسين في فترتها في الستينات وفي الخمسينات، فنانه كبيره
1: والله
0: والله، ومانيش باش نذكر اسمها.
1: عليه؟
0: لا ما نحبش نذكر اسمها،
1: احتراما لها ومسيرتها والكاريرها.
0: وما نحبش
1: شو هي، ما عندهاش عائله،
0: ما عندها حتى حد، ما فيها حتى
1: إله
0: حد
1: الا الله.
0: اقسم بالله
1: وقت صارت هذه؟
0: هذه عندها على الاقل فما 6 سنوات. فما اقسم بالله ولا نزيد حتى حرف من عندي، تحولنا احنا للنقابه وخذيناها احنا كنقابه على على على, على عاتقنا احنا
1: مشارش.
0: وعملنا لها
1: بمراسم الدفن
0: وقبرها وحدها وهزيناها، عملنا لها غسيل متاحة خاص، حتى رو حتى كي قعدت الفترة هذيك استشرنا طاقم طبي قال مساج فما جمعية لقيناها متاع تغسيل الأموات في باب سويقة، والحمد لله وهزيناها ودفناها وعملنا لها قبرها خاص بها هي. يعني شوف وصل الفنان ما يلقاش كون يدفن، إن هذا حوصل الكلام هذي كل الفنان ما يلقاش كون يدفن.
1: ورغم هذا كنا نشوفه فما ناس حسب ما حكيت لي كانت ضد الفكرة وكانت تعمل من أجله ما يتعداش هذا القانون. شكون الأطراف اللي كانت تستفيد من غياب هذا القانون؟
0: الناس شو هو راهو مش كقانون كل
1: رأسي أطراف مش أشخاص.
0: أو شو أقولك راهو هما في القانون هذا الكل المعارضين طوال بيك على القانون الكل. لا على فصل واحد
1: اللي هو
0: بطاقات الاحتراف، يحبوه الميدان بدون بطاقات احتراف.
1: علاش؟
0: لانهم هما غايتهم يحبوا يخدموا الناس اللي بلاش بطاقات احتراف.
1: بمعنى فما تعكعيك في بطاقات الاحتراف؟
0: لا مش بطاقات الاحتراف. ممكن ما نحبش كلمه تعكعيك، اما يحبوا عندهم استفاده من تشغيل الناس اللي بلاش بطاقه احتراف.
1: استفاده بالدرجه نتاعنا تولي تعكعيك.
0: تي ما نحبش نقول، انا ما نحبش نقول
1: عم تلطفها وبرا،
0: انا ما نحبش نقول
1: فما استفاده،
0: عندهم استفاده وعندهم ربح خاص يخدموا الناس بدون بطاقات احتراف. يحبوا كيكا الحابل على النابل، يحبوا الماء مسيب على البطيخ كيكا، ويحبوا أنه الدخلاء يزيدوا يتكاثروا علينا، وهذا لا سبيل إليه.
1: خسرت صداقات داخل الوسط الفني بسبب هذا القانون ودفاعك الشرس المستميت ومواقفك الفنية؟
0: إيش أقولك، أنا في فترة الفترة الأولى والله أصبت بمرض
1: أحبار.
0: لا أصبت بمرض، أصبت بمرض. قلت عندي تونسيون في الفترة.
1: لا
0: والله من اللول
1: والله من اللول
0: أي
1: كل شيء أثر فيك.
0: يا نحل الفيسبوك كلها الناس كل أعديه الناس شكون وهذا وشنو وكذي، لكن والحمد لله أنا نحب نقول أقسم بالله أكثر من 99% من الميدان الفني عندهم إجماع ورضا، رضا الحمد لله عن العمل اللي قامت به النقابة ذي ولا شخصي أنا. هذه حاجة ما تزيدني كان إصرار وفرحة وثقة وعزة في الشيء اللي عملناه.
1: نقابتنا اليوم نقابة الفنانين ظلمت فنانين؟
0: ظلمت بما معناها
1: حتى عن غير قصد؟
0: لا عن غير النجم. لا سبحان الله بيان سور لا باش نغلطوا.
1: تتقدمون باعتذار لكل من ظلمتموه كي تفيقوا بالظلم اللي توارس.
0: انا غلط.
1: انت غلط.
0: غلط بيان سور. غلط في تقييمي لوضعيه فنان نستعرف به. وضعيته سواء العمليه او خاصه الاجتماعيه والصحيه. وحتى لو كي نعجز باش نوفر حاجه الفنان في داخلي ما نظهرلوش، اما والله في داخلي نعتذر نقول ممكن انا ما عرفتش كيفاش نتصرف باش نجيب له حقه الفنان هذاك. نعتذر ونعاود نعتذر ونقعد نعتذر مدى الحياه.
1: هاي نمشيو للاكثر صراحه.
0: هاي.
1: فقره الاسماء بكري وانت ما تحبش تسمي، ما ماذا بيا توا تسمي، يا تسمي يا تغني. اختار. من الفنان الذي يعتذر له ماهر الهمامي اليوم؟
0: فنان اعتذر له. والله ما عنديش اسم، والله لي والله ما عنديش تهرب نعتذر. والله ما عنديش، ما عنديش ما عنديش نعتذر، لاني كنت مجتهد على قد الامكانيات اللي عندي.
1: من الفنان الذي تعتبره مدرسه في الاخلاق؟
0: والله شو هنا انا باش نقول،
1: راني نحب اسماء.
0: اي الفنان لطفي بوشنيق بصراحه.
1: الفنان لطفي بوشنيق اللي عاش ازمه مؤخرا. دخلوه في دعازة.
0: انا باش نحكي حاجه على لطفي بوشنيق بليك برك زدت قلت له. يوم الاحد انا في اريانا باش نروح لداري. يوم الاحد العاصمه تبدا فارغه العاصمه. على مستوى منطقه اريانا اللي نسكن في اريانا وحتى لطفي يسكن في اريانا.
1: بيه؟
0: في الرومبون نشوف في لطفي متعدي بالكهرباء. طلبته قلت له استاذ اش تعمل في اريانا؟ شو يقول لي شو كيفاش هذيا؟ قال لي انا توا هذيا ماضي ساعتين تاع القايله راهو الدنيا سخونه على الاخر. قال لي هابط الاستوديو نبرف على غنيه جديده. يعني مكانة فنان في قيمة ومكانة وشهرة وعمر وقامة لطفي بوشنيق خرج لك ماضي ساعتين بتاع القائلة.
1: هذاك اللي خلى لطفي بوشنيق لطفي بوشنيق، لأنه لطفي يخدم قائلة وليل واربعة تاع الصباح، ولطفي وقت اللي فما خدمة خدمة
0: ينتج. أنا قتلني بالإنتاج، كل يوم تلقى عنده ثلاثة أربعة عادي تلقى عنده.
1: طيب من الفنان الذي تتمنى كنقيبا يعود بقوة؟ فنان ولا فنانة راه، ولك الحق إذا حب تسمي زوز فنان وفنانة.
0: والله شو هو فما حلم يا ربي سامحني عليه، أنا نتمنى أني راح سندهماني يوم آخر
1: الله يرحمه.
0: أنا أمني بون إن شاء الله يا ربي نتلقاه معاه في الجنة. أما حسن الدهماني،
1: حسن الدهماني
0: من الأصوات اللي خسرناها بصراحة. الله يرحمه وذاك ربي شحب وإن شاء الله يا ربي في في في في في جنة هو. ولكن أحسن من الناس اللي بصراحة نتمنى أو أن نرو.
1: من الفنان الذي لم يأخذ حقه إعلاميا
0: في تونس؟ والله شو ميدان الفن الشعبي. ميدان الفن الشعبي بصراحة إعلاميا مازال عنده كلا مش ماخذ حظه، أو كما سميتك فنان سميك الفنانين الكل. الفن الشعبي ديما مازال مقتصر على زوز ثلاثة أسماء، لكن راهو فما برشا فنانين راهو يغنيوا. فما حتى على الوتري الصغار كيف السيد اللي سمعته لي من
1: رياض هيلة.
0: فما أمير عبد الله من الأصوات الشبابية،
1: برشا شباب
0: أصوات تقتل بصراحة.
1: أيه.
0: أصوات ما شاء الله اليوم مظلومين،
1: فقط ينقصهم الإمكانيات والإنتاج.
0: مظلومين إعلاميين.
1: من الفنان الذي فاجأك بموقف إنساني ذات يوم ولن تنساه؟
0: نور شيبة.
1: ولا ما زال ما صارتش؟
0: نور شيبة ورؤوف ماهر.
1: ورؤوف ماهر.
0: أي هذو مزوز فنانين بصراحة. كانت عندهم تدخلات إنسانية في حالات ما ننساهمش، وكل واحد خليه تقعد في ميزان حسناتهم داعية في ذكر
1: الوسط الفني في تونس مليء بالحسد
0: برش.
1: ما سبب هذا الحسد؟
0: هو أنا باش نحب نلطف. لأنه من حقه، أنا من حقي كفنان نحب نكون خير من لطفي بوشنيق.
1: منافسة شريفة
0: بالضبط، هي تبدأ في مناسبة شريفة لكن تكبر ساعات عن غير قصد غير حسد،
1: وساعات فيها أطراف تدخل تشعل النار.
0: لا فما كيك عارك الحمام. فما برشا
1: ألورة وقال ألورة عدة وعمل
0: موجود. والله في برشا
1: النقابة عندها دور في هذا وإلا لا تتدخل.
0: احنا والله ندخل في برشا حالات وما نحكيوش في في في مره فنانه
1: اونوف معناتها تخدموها
0: الخدمه. لا اونوف وننبهوا نحاولوا نطبقوا على الموضوع العماد اللي ان شاء الله ماشيين فيه.
1: ايه.
0: طبعا بعد نحلوا عليه قوس. ايه. انه نحاولوا نقولوا لا ما حققش انت كفنانه تتكلم على عازف بالطريقه ذيك اللي انت راك غلطت معاها اليوم سيغسين.
1: ما في بس التليفون وتطلب السماع. دونك تتدخلون لطفا.
0: لطفا. مرة بركة قمنا بالتشهير لأنه بصراحة ولا هاو خنسمي مرة فنانة آمنة فاخر بصراحة صار خلاف بينها وبين حسين بن ميلود العازف لكن الزوز نحب نشكر زادة آمنة على
1: رحابة الصدر وقبولها الموقف
0: وكان كلامها زادة باهي وحتى زادة حسين زادة كان
1: منقلها طايرة معاك ماهر من بكري وانا نخزر سينكون دو معناتها وبشينا لسينكون تروى نعملو مرحبا بيك. قل لي هل توجد لوبيات تتحكم في المهرجانات؟
0: انت شو احنا انا عندي توا اكثر من 3 سنين نطلب من وزاره الشؤون الثقافيه حل الجمعيات الثقافيه الكل. اي وارجاعها ادارات كما كان تقبل
1: شركات ولا ادارات؟
0: لا هي توا جمعيات. حلها ورجعها جمعيات ادارات
1: إدارات تابعة وزارة
0: شؤون ثقافية. طب أنت كيفاش وزارة شؤون ثقافية تعطي فلوس تعطي 100 ملايين وما تحاسبش؟ جوست تبعث كان باش تقول لي شو صرف يجيب لك فاتورات هاني شريت ماء وشريت جازوز هاني شريت ورد هاني خلصت فرقة. ليه؟ والجانب الفني شكون باش يحاسب؟ مش معقول.
1: وإلا أفرض عليهم الجانب الفني.
0: ها نقول لك أنا نعاودها أعطيوني مهرجان فيه مستشار فني. ما فميش ما فما حتى مهرجان في مستشار فن تعد إليه أنه هو مهمة أنه هو اللي يختار العروض. ما فماش. قلنا يا ولدي رجعوه لو أنت وزارة شؤون ثقافية.
1: القانون الجديد يعاون شوية باش تتحل المسألة هذه وإلا باش تعملون
0: مش مذكورة أما شنو القانون فما فصل أنه الهياكل والنقابات وأن هي تكون موجودة داخل داخل وزارة الشؤون الثقافية في في في في بعض اللجان.
1: طيب فما جملة تتقال إعلاميا كثيرا تتقال من الإعلاميين وتتقال حتى من بعض الفنانين.
0: أي.
1: يقول لك الازدهار للأغنية التونسية الثمانينات التسعينات أواخر السبعينات. ويا حسرة على الأغنية التونسية. تشاطر هذه أغنية الفكرة وإلا هذه الرواية وإلا ليه؟
0: أنا نشاطرها أما قل لي علاش. لأنه الفترة
1: لا ماري كي تقول لي تشاطرها نقول لك علاش.
0: مش نقول أنا مش نقول لك علاش مش ايه. تقول لي علاش لأنه في الفترة ذيك برنامج لو سمحتم من نجيب الخطاب الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: عبد الكريم صحابه كان أنا قريت أنا أستاذي عبد الكريم صحابه عبد الكريم صحابه يلحن الصباح العشية تتبث الأغنية رو من ماضي ساعتين للسبعة متاع العشية كلها أغاني تونسية كل أغاني تونسية
1: كان إنتاجات وكانت فنانين تمشي للإذاعة وتمشي للتلفزة وتنتج
0: أنت ما هي الكثرة
1: نوال كانت البارح ضيفتي تحكي لي معناتها
0: الزن على الوذنين هو اللي يولد راه ويحفظ ديما أنت كل يوم تعدي بعد الثمانينات تخوي سبحان الله دخلنا التسعينات ندخلوا لنهج لنفق مظلم على الأغنية التونسية لكن توا تو تبش يرجع نسبة البث تو تشوف
1: معناتها مش كل البث هو معناتها مش غياب الكلمة والشاعر واللحن
0: لا لا لا احنا عملنا مرصد
1: والفنان المجتهد
0: عندنا عامين التالي عملنا مرصد اللي باش نحسبوا النسب اللي تتعدى فيه راهو ناحية الإذاعات بركة الوطنية اللي هي بانوراما والإذاعة الوطنية نسب تفوت 70% و80% أما الإذاعات الجهوية الإذاعات ربي الخاصة أرقام تحشم أرقام تحشم رو فما إذاعة في تونس راهي 1% رو كيفاش 1% انت تحب الأغنية الأغنية التونسية تزدهر ما وينو الازدهار اللي باش تحكي لي عليه
1: بيه حضرتوا رواحكم للهجمة متاع الاي اي في المجال الفني ودير عش سمع كان دوز اكستري هذا
0: فرقه.
1: انتاج اي اي معناتها كي تسال شكون الفنان ما فماش فنان
0: أي.
1: ولكن راهو هذا تراند اليوم تحل اي ستوري تلقاه الغنيه هذه مثلا اسمع
0: حتى فما جينيريك تاع برامج
1: بالاي اي اسمع

0: حاضرين للمستقبل الأغنية التونسية مع القانون الجديد في ظل هجمة اسمها AI.
1: هو فما
0: AI تنجم تغزو الدنيا.
1: هو فما فصل اللي هو يقول على التشجيع على الإنتاج الأدبي والفني. هنا باش يكون بصراحة الإنتاج الوطني تخص المنشآت الاتصال هذيك يخص ثلث نسبة كذا كذا. كي تقول لي هنا بعد باش تولي النسب هنا وسائل الإعلام باش احنا باش نطلبوا من وسائل الإعلام منعا باتا. او يا خويا حتى في 30% ما يصيرش عدي 1% AI ما يصيرش
0: AI
1: ما نجموش نقولوا
0: لهم تمنع وسائل الإعلام. ما تنجمش تمنع الفيسبوك، تنجمش تمنع انستغرام، تنجمش تمنع تيك توك.
1: لا نجم،
0: تنجمش تمنع يوتيوب
1: مستقبلا حتى اليوتيوب راهو مستقبلا تصوروا راهو شو راهي ظاهره. انا راهو ضد الظواهر اللي تطلع في ساعه راهي تطفى في ساعه. انا
0: نقراو حسابنا،
1: انا متاكد
0: نقراو حسابنا ما تعرفش عليها.
1: لكن تبقى الموسيقى الحيه راهو والمطرب الحي
0: والمهرجان والفرح والسهريه واللايف
1: تطلعوا على سيرفر. ما تنجمش
0: تلقى بلاي باك عادي كل واحد في بالك. انا غدوه نجم للاي اي انا هاو زهير الجيس ندخل نعطيها اربع كلمات الموضوع نقول نحب لك الاربع كلمات هذوما تحطهم لي في غنيه تعملهم لي على اللحن كذا كذا فيها شويه فرح فيها كذا وهاو صوتي اربع كلمات هذوك نقولهم له تولي انا نغنيها
1: صحيح
0: ويخرجني اعز فنان وخير من فنانين اللي تحكي عليهم.
1: موجود موجود موجود موجود
0: لانه مختر الاي اي اليوم.
1: والله ما نقولش مختر، هو يقول لك انا متاكد ظاهره. والله ظاهره وما تقعدش.
0: هل هناك خشية وبربي ماهر كون صريح معايا بما انك صريح كل الحوار، هل هناك خشية ولو 1% أن يبقى هذا القانون حبرا على الورق؟
1: شو أنا مدامني العهدة متاعي مازلت إلى آخر السنة النجم باش نحاربه إلى يأتي حتى يأتي شكون اللي بعدنا يحمل المشعل.
0: معناتها أنت تتعهد؟
1: أنا أتعهد
0: شخصيا بأنك ستحارب من أجل أن لا يبقى حبرا على ورق.
1: احنا بدينا تو شو أنا باجتهادي خذيت زوز حاجات وعادت نفسي أني باش نحب نحاول على الأقل نحطهم على السك اللي هما العقود في المطاعم الصحية والملاهي الليلية وبصراحة التغول متاع أصحاب قاعة الأفراح هذوما من زوز النقاط والكل هتصب هالزوز هذوما زوز يصبوا في أنه التنظيم العملي متاع الناس يفرق بين الفنان المتفرغ والناس المتفرغي والحامل بطاقة الاحتراف والغير حامل بطاقة الاحتراف. هذا يدخل كله في التنظيم
0: والمهرجانات ومتعهدي الحفلات والفنان الأجنبي وأولويته في المهرجان.
1: أنا قاعد نحكي عليه برشا في الأجنبي،
0: قاعد حكيت عليه برشا على البث في الإذاعة، ولكن هاو قاعد يجيبوا فيهم في
1: برشا
0: فما مهرجانات يجيبوا لك 50% 50%.
1: لا هذيك اليوم أنا قاعد نحكي فيها من البارح واليوم لأنه فما الشركات هذه إيفانت إيفانت إكس إيفانت لا ردوا بالكم هم يسمعوا فيها أو أي شركة راهي تستقطب وتصح مع فنان أجنبي راهي خارق القانون وراي معرضة للعقوبات القانونية لأنه ما يمضي مع الفنان كان متعهد الحفلات المتحصلة على الرخصة الدولية.
0: رسالتك للفنان في ختام هالحلقة هذه وخاصة الفنان الشاب اللي مازال بش يتوكل على ربي ويبدأ.
1: الشاب انتج اخدم سكر وذنيك ويزم يكون عندك خريطة الطريق في حياتك الفنية زادة ما تكونش هكاكا تخدم هكاكا. الأكاديمي زادة نشجع عليه رو بصراحة القراية رو ضرورية رو فهمت. هنا نحب ممكن نقولهم
0: التكوين مهم،
1: ثقة شوية في النقابة ذي لأنه عن قريب إن شاء الله باش تكون عنا الهيئة الوطنية للموسيقى اللي هي باش تكون في شكل العمادة وإن شاء الله على قريب باش نزفوا بشرة أخرى لأنه باش تكون عنا صلاحيات أكثر كما موجود في بعض الدول العربية كما مصر ولبنان وسوريا وإن شاء الله إن شاء الله نحسنوا على قد ما نجموا احنا وكاو.
0: وقتاش ترجعي؟ هو احنا في الديريكت خلينا ناخذ وعد هكا تو نشدوا من قدام الناس.
1: يا خويا برمج وانا تحت الطلب.
0: برمجوا باذن الله في الكواليس ترجع لنا ومازال فما برشا اسئله والله الحوار طويل ومازال ما عدينا حتى غنية وما شاء الله مازال فما ما يتوضح.
1: غنيت يا خويا عديت غنيت.
0: هو قعدنا نحكي انت قعدت تدافع اليوم جبتك انا قبل ما رجعي نجيب الفنان.
1: بديت لي فيه هي اللي تكمل لي هولي. قولي على بعض الإعلاميين شنو يقالوا من الأول.
0: عدو الإعلاميين
1: بدتو.
0: أو بعض
1: والله
0: الإعلاميين.
1: أنت إيش حسيت؟
0: أنت
1: إيش حسيت؟
0: أنت عندك عداوة مع بعض الإعلاميين.
1: لا أنت إيش حسيت؟
0: لا أنا معايا أنا قلت لك أنا ديجا قلت من الدخلة قلت راني كلمته قال لي شرفني نجي.
1: أنت إيش حسيت؟ شو تعدك؟ تعديك لي أنا عدو؟
0: لا لا محلاه
1: بالضبط كل الإعلامي شفتوا في الأوفر الناس كل يقولوا محليك ومحليك إلا فما إنسانة أو إنسان ولا واحد عنده اعلام ولا خلي علاقته بالاعلام هما حرف في مخاخهم اللي انا عدو وانا بالعكس ما عندي حتى عدو وكلهم اصحابي والله اعلاميين كل اصحابي واصدقائي ونتقابل انا وياهم.
0: وتعرف الغريب اللي مش يقدر عليه اي انسان انه ساعه ساعه كنحل الفيسبوك متاعك ماهر نقول وقتاش يلقى الوقت باش تفرج في البرامج هذه الكل هاك تنقد في فكره سامي الفهري وهاك تتبع في فرد برنامج نتاع علي وتتبع في وساعات زوز برامج في نفس الوقت يضل يتفرج في واحد في الديريكت وبعد تمشي للاعاده غادي
1: والله نتفرج
0: تتبع اش بيقال الاعلامي هكا اش بيقال الفنان هكا علاش هنت له هذا علاش جايبينه هذا معناتها ما تفلت شيء
1: البارح عليه الشيبي البارح جاب ضيف عطاه بوكي دو فلور
0: ريتو
1: قال شكون قال اول واحد يجيب لي بوكي دو فلور شديت تليفوني انا باش نبعث له تصوير كيف انا اول واحد جبت بوكي دو فلور يا اخي هو قال فلوريات قالوا لي مير الهمامي خير ما يكتب علي
0: لا علي قاعد يمشي في تنيه النوستالجي نتاع نجيب الخطاب ربي يبارك له بالحق
1: سهره رؤوف
0: جبته هنا وما شاء الله
1: غازي العيادي انا قلت له حتى شخصيا وهو ياكد كلامي
0: قلت
1: له علي ابني عليهم عملت دو سواري بصراحة
0: برودكسيون قوية
1: امشي عليهم امشي عليهم عملت سهرتين وحتى وليد صالح وحتى امشي النيفو هذيك كبر النيفو وهذيك احنا تو ناقصين راهو كيف قلت انت نرجع نجيب الخطاب وحتى العمارة وهيلا الركبي
0: ولطفي البحري
1: ولطفي البحري نحبوا نرجعوا
0: وليد تليلي زاد في فترة معينة
1: الله يرحمه وين نحبوا نرجعوا الحصص هذيك
0: حبيبي جغام برشا اسامي الحقيقة اي شكرا ليك
1: شكرا ليك
0: يعطيك الصحة نعطيو الكلمه للاخبار هاجر النوالي تدسويت واكيد ترجع بحضايا ان شاء الله اذا كان مش الاسبوع الجاي الاسبوع اللي بعده باش نزيدو نفهمو اكثر ونستقبلوا زاد الفنان خاطر مهم انك تكون بحضايا الفنان ماهر الهمامي.
1: انا عندي عرض المالوفجيه باش يكون في مهرجان طرابلس المالوف يوم 24 يوم 27 جويليه في طرابلس ممثلين للجمهوريه التونسيه.
0: جميل جدا وترجع بحضايا ان شاء الله ونخرجوا في برشا تفاصيل فنيه. ماهر الهمامي يعطيك الصحه. سامي ذويري في الاخراج. شكرا زهير الجيست من لكم سهره ممتعه الى اللقاء.
2: خواطر رحلة في عمق الفنان. تحب روحك الفاش تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر اف ام هاجر النوالي.
3: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري عن الانطلاق في أعداد 3 مشاريع للمقاسم الاجتماعية بكل من مناطق المحمدية من ولاية بن عروس سيدي ثابت من ولاية أريانا والسواسي من ولاية المهدية على أن تنطلق أشغال تهيئتها وإسنادها للمستفيدين قبل مواف سنة 26 و2000. والوزير يبين أن مساحة هذه المقاسم ستتراوح بين 100 و250 متر مربع وستخصص للفئات الاجتماعية التي لا يتجاوز دخلها 3 أضعاف الأجر الأدنى المضمون مع توفير دعم من الدولة يساهم في تخفيض كلفتها. وجاء تصريح الوزير خلال إشرافه على افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات بقصر المؤتمرات بالعاصمة الذي ينتظم أيام 11، 12، و13 من جوان الجاري بمشاركة أكثر من 30 عارضا مختصين في البعث العقاري والتمويل والدراسات والخدمات العقارية. وثانيا أيضا انعقدت اليوم جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإنجاز أشغال تحويل قنوات الماء الصالح للشرب بالمدخل الجنوبي للعاصمة وذلك في إطار مواصلة تنفيذ مشروع توسعة وتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. وحسب بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة فقد أشرف على هذه الجلسة كل من وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بشيخ ووزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم الطاقة وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمد الحبايب إلى جانب والي تونس عماد بخريس ووالي بن عروس عبد الحميد بوقديدة وبحضور عدد من الإطارات المركزية والجهوية وممثلي مختلف الهياكل المتدخلة في المشروع. وحسب بلاغ وزارة الفلاحة، فقد تناول المشاركون خلال الجلسة مختلف الجوانب الفنية واللوجستية المرتبطة بأشغال تحويل قنوات الماء الصالح للشرب، حيث تم استعراض مراحل الإنجاز المبرمجة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تنفيذ الأشغال في أفضل الظروف، مع الحرص على تأمين استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمحافظة على انسيابية حركة المرور بالمنطقة طيلة فترة الأشغال. وتم في هذا الإطار الاتفاق على أن يتم لاحقا إصدار بلاغ من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يتضمن تفاصيل عمليات قطع المياه المبرمجة مع تحديد التوقيت والمناطق المعنية، وذلك لإعلام المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومن أخبار العالم الآن، أفاد مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة فارس للأنباء مساء هذا اليوم بأنه لم تتم الموافقة على نص مذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي أن إيران وافقت على نص مذكرة التفاهم الأولية على أعلى المستويات. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى، حاجة أخرى. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
4: برعاية أحلى بونس لأحلى ناس، مع لفخة جديدة أحلى بونس. أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة يبسل ملي.
2: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور،
5: أهلا وسهلا بكم في جوهرة سبور. طبعا تتواصل متابعتنا لكأس العالم، واليوم هو اليوم الأول

كأس العالم في أمريكا، المكسيك وكندا. دونك المكسيك هي اللي تستضيف مباراة المنتخب الوطني التونسي زوز مقابلة الأولادين. ما دام نحكيوا على المونديال، أكيد احنا المنتخب الوطني التونسي الكل نتاعنا تعرفوا اللي يلعب نهار الاثنين قدام المنتخب السويدي، ولكن اللي يهمنا هو أنه الأرجنتيني بيريز، هذاك علاش بكري جبت الأرجنتين، لأنه الأرجنتيني بيريز هو اللي باش يزفر مباراة تونس والسويد من خلال إعلان الاتحاد الدولي على الحكم هذايا، واللي طبعا المقابله باش تكون ضمن المجموعه الخامسه نهار الاثنين انطلاقا من ماضي 3 نتاع الصباح بتوقيت تونس، وعندنا بلاتو خاص واستوديو خاص لمتابعه هذا الحدث. نذكر كذلك غدوه الجمعه 12 ماي زوز مقابلات، ماضي 3 نتاع الصباح كوريا الجنوبيه تشيك والثمانيه كندا البوسنه. التحكيم، ولكن نحكي على التحكيم الافريقي عمر ارتان باش يزفر السوبر الاوروبي، وطبعا وكانها مكافاه لهذا الحكم باعتبار انه الحكم هذا وقع منعه من دخول امريكا لاجراءات امنيه، برغم انه معين لاداره مقابلات المونديال. تعرفوا الحكم هذا تعرض الى الظلم، لكن الاتحاد الاوروبي في حركه تشجيعيه ورد اعتبار للحكم هذا باش يزفر نهائي السوبر اللي باش يجمع بين باريس سان جيرمان واستون فيلا يوم 12 اوت في النمسا. طبعا قرار جريء من الاتحاد الاوروبي. ديما في مونديال امريكا كندا والمكسيك، بعد خضوعه للحجر الصحي لمده 21 يوم ببلجيكا بطلب من السلطات الامريكيه نظرا لتفشي وباء ايبولا، منتخب الكونغو الديمقراطيه الصور نتاعو سافر اليوم الى الولايات المتحده الامريكيه للمشاركه في المونديال، يعني طبق التعليمات كما هي. نختم بالأجواء المونديالية من خلال المنتخب المغربي، واللي في ضربة موجعة للفريق نذكر خسر خدمات زوز ملاعبين اللي هما عبد الصمد الزلزولي ونايف أكراد بسبب الإصابات، وتم تعويضهم بالمدافع مروان سعدان الفتح السعودي والمهاجم أمين السباعي لاعب أونجي الفرنسي.

0: نحكيو حتى على ميركاتو مدربين، إضافة إلى ميركاتو الملاعب، فما ميركاتو المدربين. يبدو أن السوق العراقي هي الوجهة القادمة والجديدة لعدد من المدربين التونسة. يامن الزلفاني، هاي الصورة نتاعو قدامنا، اتفق مع نادي الغراف العراقي بعد ما درب الموسم الفارق. تذكر هو ديجا يعرف العراق، كان درب نادي ديالي العراقي. ثم ماهر الكنزاري اللي طبعا كان درب الترجي الرياضي التونسي الموسم هذايا، وبعد ما وقع طبعا التخلي عليه باش يدرب، او في اتفاق، هو في اتفاق مبدئي وتقريبا المفاوضات ماشيه باتجاه ايجابي مع نادي زخو العراقي في انتظار اتمام الاجراءات النهائيه. ونختم بخالد بن يحيى. خالد بن يحيى اللي كان توج باللقب البطوله مع المولديه الجزائريه، خالد بن يحيى يحط الرحال كذلك في الدوري العراقي مع نادي القوه الجويه العراقي. وحب سعيد لكل المدربين التوانسه، وتحياتي وتحيات كامل الفريق. طبعا اخبارنا متواصله دائما على جوهر فام وعلى سبور جوهر فام، وكذلك على السيت نتاعنا www.jawharfm.net، كل الفيديوهات كل الصور الخاصه بكاس العالم.
1: جوهر فام، لكم استمتعوا ان شاء الله كل جديدي احلام.

0: mit Magda.
1: العشرة و15 دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. موعد جديد وسهرة جديدة مع بلونوي على الدنيا ما فيها جوهرة افام، رافقكم حتى النص الليل كالعادة بالموسيقى، أخبارها جديدة وبنة الموسيقى تسلطين والطرب. إن شاء الله الموعد في الساعة الثانية، رافقكم سبعتين كاملين أمينة الميلادي وسامي ذويري في الإخراج، هجر نوالي إن شاء الله ترجع بحضنا في موجز الأحداش. يلا خلينا نبدأ مع الموسيقى اللي تكون حاضرة بعد شوية مع محمد حماي، أفا ماكس، أناستيجيا، يعمل انطلاقة تونسية بامتياز مع سمير روسي.

على السي جينوس مع العشرة ونص. مرحبا من جديد. العالم عايش على وقع كرة القدم بطبيعة الحال. افتتاح كأس العالم كرة القدم فيفا 2026 بطبيعة إن شاء الله بتوفيق المنتخب التونسي. شاهدنا الناس كل الافتتاح، افتتاح اللي كان في ثلاثة دول، الدول المنظمة، المكسيك بطبيعة اليوم والدول الجايين إن شاء الله مع بداية المباريات. وبطبيعة الحال كل بلاد باش يكونوا حاضرين فيها فنانيها كما شاكيرا، كما زادا بيني بلانكو، كما زادا كيتي بيري في أمريكا وفي كندا وغيرها من الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين بطبيعة الحال في مختلف التظاهرات والاحتفاليات. بطبيعة الحال كانت فما أغاني خاصة بالمونديال كما كل مونديال كما كل مناسبة بطبيعة الحال، وهذا شيء طبيعي جدا. الأسامي كما قلنا كيتي بيري، شاكيرا، برونو مارس، تايلور سويفت، شكون آخر؟ برشا من الفنانين. بيرنا بوي زاد باش يكون حاضر من أفريقيا، تيلا الفنانة الجنوب أفريقية واللي يظل لي 2025 كانت سنة متميزة جدا. بيرنا بوي، ديليندا، جي بالفن، شكون آخر؟ ليلا داونز، برشا فنانين بطبيعة اللي مثلوا قارة أمريكا وزادة كيف من العالم. وإن شاء الله بقية التظاهرات الافتتاحية اللي كما قلنا باش تكون في كندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية تكون موافقة وناجحة. دورة استثنائية الناس كل قاعدين نتابعوا في المستجدات، ولكن هذا ما يمنعش انه باش نتابعوا ان شاء الله المنتخب التونسي ان شاء الله ينورنا، ان شاء الله يعمل نتيجة مشرفة. خلينا نقولوا بطبيعة الحال كل الفريق الرياضة في جوهر اف ام ان شاء الله مجند باش يكون المتابعة اول باول معاه المختلف كواليس المونديال وزادة كيف في متابعة لمباراة المنتخب التونسي. يلا نواصلوا مع الموسيقى. رحمة محسن بعد شوية، رؤوف ماهر زادة كيف كيف، اما تو سويت خليكم معاه.

ليسو على جوهر اف ام. مرحبا من جديد. 10:52 نرجع معكم بعد شويه مع الاخبار في موجز 11، ونرجع معكم زاده في ساعتنا الثانيه في بنت الموسيقى مع تسلطين والطرب. ان شاء الله تستمتعوا مع اقتراحاتنا لليله، ونواصلوا معكم بالموسيقى مع مادونا بعد شويه. ما تنسوا خليكم مع ساليفانت.

0: جمعني جمعهم جمعهم دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة انتو بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سمعاني صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من زو

0: 7 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. مسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يؤدي الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاف زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 13 من جمعة الحالي. والتقى وزير الشؤون الخارجية اليوم بمقر الوزارة الأمين العام للمنطقة الذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي وخبراء الأمانة العامة. وانتظمت بالمناسبة جلسة عمل خصيصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وواقع وافق التعاون القائم بينها وبين تونس وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ووفق نص البلاغ، فقد جدد الوزير التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات وبدفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية المنشأة للمنطقة كأحد أهم المشروعات التكاملية للقارة لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 63 و2000. وذكر بأن تونس كانت من الدول السابقة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية والانخراط في تنفيذها، مبرزا استعدادها المتواصل لدعم الأجندة التنموية القارية من خلال ما تقدمه من خبرات متراكمة في المجالات التجارية والتنموية، فضلا عن برامج التدريب وبناء القدرات بما يسهم في تعزيز قدرات القارة على تحقيق الاندماج الاقتصادي والتنمية الشاملة. شدد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في كلمته التي ألقاها اليوم نائبه أنور المرزوقي خلال أشغال المؤتمر 39 للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار رؤية برلمانية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة. شدد على إدانة تونس لكل اعتداء يستهدف سيادة الدول العربية وأمن شعوبها. ودعا بودربالة في كلمته إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد العسكري في المنطقة واعتماد الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ومن أخبار العالم الآن، لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق عدة في لبنان وسط استمرار العمليات العسكرية وتوسع نطاق التصعيد في الجنوب. وفي تطور متصل، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3711 قتيلا و 11483 جريحا بحسب بيانات رسمية. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: سيدني يانغ بلود في نو بيج ديل، معها نوصلوا لبنت الموسيقى.
1: بنت الموسيقى
0: اقتراحاتنا باش تكون من حفلات لايف. ميادة الحناوي بعد شوية تغنينا أنا بعشقك، إن شاء الله تصلتوا معها تغني ومعها، خاصة ما باش تغني وعارف مع الأغنية، باش خليكم معها تو سويت ومع صوت نور مهنا في وحشتيني.

باش هيك مع ميادة ومع بنت الموسيقى. نوصل معكم لاخر موعدنا في ساعة الليلة في بلوني. طبعا الاخبار بعد شوية مع هاجر النوالي في نشرة نص الليل. شكرا سمير ذويري في الاخراج. تحياتي لكم امين الميلادي مقدام الميكرو. موعدنا يجدد غدوة كالعادة في بلوني في سهرة جديدة على الدنيا ما فيها جوهر FM TV. لكم زينة ناس كل تشاو تشاو باي باي.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين السته متاع العشيه العشره متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان مونديال كل يوم التسعة متاع الصباح ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحدش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في حاجة اخرى حاجة
1: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في واسمعنا بعينيك

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة في المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. أكثر من 1000 مسكن ضمن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك. وترامب يعلن التوصل إلى تسوية عظيمة مع طهران. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها أمس عن نجاح أول عملية جراحية دماغية يقظة أجريت أمس على أحد المرضى بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. وحسب نص البلاغ، فقد نجح الفريق الطبي بذلك المستشفى في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف في العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. وأنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس، وبمساهمة فريق التخدير والأنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات، مكن من توفير أعلى درجة السلامة والدقة الجراحية للمريض وفق نص البلاغ. قال وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة أعطى إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. والوزير يضيف في تصريح عالمي على هامش افتتاح الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات المنتظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة من 9 إلى 11 من جوان 26 2000، يضيف أن برنامج الكراء المملك يمثل أحد الآليات التي وضعتها الدولة لتيسير النفاذ إلى السكن لفائدة الأجراء والفئات التي تواجه صعوبات في اقتناء مسكنين، وذلك في إطار ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف البناء. وزير التجهيز أعلن أيضا يوم أمس عن الانطلاق في أعداد 3 مشاريع للمقاسم الاجتماعية بكل من منطقة المحمدية من ولاية بن عروس، وسيدي ثابت من ولاية أريانا، وسويسي من ولاية المهدية، على أن تنطلق أشغال تهيئتها وإسنادها للمستفيدين قبل موفى سنة 26 و2000. والوزير يبين أن مساحة هذه المقاسم ستتراوح بين 100 و250 مترا مربعا، وستخصص للفئات الاجتماعية التي يتجاوز دخلها 3 أضعاف الأجر الأدنى المضمون، مع توفير دعم من الدولة يساهم في تخفيض كلفتها. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. ويذكر أن مقترح هذا القانون الأساسي يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس، وتحديد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، فيها بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي، يؤدي الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاب زيارة عمل إلى تونس من 10 إلى 13 من جوان الحالي. والتقى وزير الشؤون الخارجية أمس بمقر الوزارة الأمين العام للمنطقة الذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي وخبراء الأمانة العامة، وانتظمت بالمناسبة جلسة عمل خصصت استعراض التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وواقع وأفاق التعاون القائم بينها وبين تونس وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. وفي هذا السياق جدد الوزير التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات وبدفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية المنشأة للمنطقة كأحد أهم المشروعات التكاملية للقارة لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 63 و2000. دوليا الآن، وبعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران، أعلن تراجعه وإلغاءه قرار القصف استنادا إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها. وأكد ترامب أن الاتفاق قبله الجميع بمن فيهم القيادة الإيرانية وأن تفاصيل التوقيع ستحدد قريبا. ترامب قال أيضا أن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. وفي المقابل أكدت الخارجية الإيرانية أن نص التفاهم جاهز تقريبا، لكن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد. التلفزيون الإيراني يقول أن القوات الإيرانية منعت عبور ناقلة نفط مخالفة كانت قد دخلت نطاق مضيق هرمز دون تنسيق مسبق بعد دوي أصوات انفجارات في المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاورة أمنية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر وكبار قادة الأجهزة الأمنية لبحث تطورات الملف الإيراني في ظل متابعة إسرائيل للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا ليلة الجمعة من مصر الساعة دي برانتين مع أحمد الحداسي على جوهرة FM TV. شوف اسمع
2: واتمتع. مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهره اف ام، صاريت كل ليله من نص الليل حتى الماضي ساعتين مع مختلف فقراتنا القاره ومع اختياراتنا الموسيقيه، وايضا مع اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85 990. بدايتنا تكون كالعاده بالموسيقى ورجعنا.

0: Avec Tim de Bagdad.
1: Antenne.

0: Antenne.
1: أنا معكم من جديد فيليب رونتين على موجات الجوهرة FM. دينا معكم النص الليل مواصلين معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع على إهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالسماس مقبل. خلينا نتعرفوا كالعادة لحكاية غناية، والليلة باش نتعرفوا لقصة غناية بنت أبويا للفنانة هنا يسري. الغناية هذه اللي تعرضت ضمن مسلسل موضوع عائلي، غناية من كلمات منا القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد. قصة الغناية ترويها الشاعرة منا القيعي.
2: أكتر أغنية ليكي فكرتها كانت استفزتك وقعدتي تلفي وتدوري حواليها عشان تعمليها
3: بنت أبوي؟ كانت صعبة قوي.
2: صعبة من ناحية
3: أنا حقيقي دايما معرفش ليه في الحتة الرومانسية دي بجد صعوبة. يمكن كان في حتة كمان كنت بتكسف. دلوقتي مرنت نفسي أني أقدر أن أنا أقول للناس بحبها في وشها. قبل كده كنت ممكن أخجل حتى لو هكتب. فقعدت كتير عايز اكتب اغنية لابويا. ولما جيت اعمل اغنية لامي اللي قبلها زمان، عملت اغنية اسمها اهيانا يما مع احمد طارق يحيى. عرفت اعبر لاني قررت ان انا اعملها شعبي. فاستخبيت من التعبير الرومانسي. عايز اقول لامي ان انا بحبها جدا. فكتبت بقى اهيانا يانا يما اما عليكي ضمة بتشيل عني ما تخلي. كتبت بتعبير شعبي شوية عشان أخرج نفسي من الحتة اللي هي زي ما بيقولوا الفراجايل، مش من إنك تبقى مكشوف. لما جيت بقى أكتب لأبويا أغنية خلاص مش هعملها شعبي، ما أنا عملت دي فكرة واتعملت للأم. فأنا عايزة أعبر كل شوية أكتب وأقول إيه اللي جوايا أقوى.

0: اللي طالع على الورق اللي جوايا
1: اقوى منه
0: اقوى منه. لازم العكس، لازم اللي على الورق يغلب مشاعري، مش مشاعري تبقى اقوى من الورق. يبقى كده المستمع في حته ابعد مني، انا لازم ابقى انا اللي سابقه. لحد ما في يوم ابويا كان في البرنامج وفتح الباب، كانت الساعه 2 بالليل، انا كنت صاحيه. التكه دي ليها فرحه ربنا ما يحرم حد منها. دي صوت رنت المفتاح في الباب ساعه ما توصل. بس جابت بقى يا ده انت بتعمل حاجات كتير حلوه وكل الحاجات بقى اللي ربنا ما يحرمنا منها، وكلمه نص اليوم لما من غير داعي تسال، والزعيق من ورا قلبك لما صالحك وانت تتقل، وحضنك اللي بسال نفسي قبله انا ليه كنت بزعل.
2: وطبعا خليكم تسمعوا الاغنيه ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتي.

0: l'antenne.
1: مرحبا من جديد في ليبر اونتين على موجات الجوهرة. فمن جد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا ونشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة. تحية أيضا لكل اللي تفاعلوا معنا بالاس ام اس ومنهم ثريا ووفاء وهند اللي يسمعوا فينا في سوسة. نصر الدين يهدي غنيات الليلة لصحر ونزار يسلم علينا وعلى رحاب. سلمان يسلم على الغالية أميمة ويقولها ربي خليك ليا. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الاس ام اس على 85 990.